في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.

0: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعين.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. حين تفتح صنبور الماء تذكر أن هناك من ينتظر هذه القطرة. الماء نعمة عظيمة وواجبنا أن نحافظ عليها، لا تسرف ولا تهدر، فكل قطرة تحفظها اليوم تساهم في حياة الغد. معا نجعل من ترشيد استهلاك الماء أسلوب حياة لا مجرد نصيحة عابرة. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك. قد تظن أن التغيير يحتاج إلى خطوات كبيرة، لكنه يبدأ من أبسط العادات: إطفاء مصباح، تقليل استهلاك الماء، إعادة استخدام ما يمكن. هذه التفاصيل الصغيرة تصنع فارقاً كبيراً. الاستدامة ليست فكرة بعيدة، بل سلوكاً يومياً نمارسه بإرادتنا. ابدأ اليوم وكن جزءاً من مستقبل أكثر توازناً ونقاءً.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
0: جدة اف ام على هواك.

0: قبس من نور. إعداد وتقديم ليلى محمد.
1: إخوتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في رحلة الإنسان على هذه الأرض، وبين أفراح الدنيا وأحزانها، وبين شدائدها وأوقاتها الهادئة، يبقى هناك مطلب عظيم تبحث عنه القلوب وتشتاق إليه الأرواح وتسعى إليه النفوس في أعماقها، ذلك هو الطمأنينة. فالإنسان قد يملك أشياء كثيرة، وقد تحيط به أسباب الراحة من كل جانب، لكنه إذا فقد طمأنينة النفس بقي في داخله شيء مضطرب وشيء ناقص وشيء يبحث عن السكون فلا يجده. من هنا تأتي عظمة التعبير القرآني حين يتحدث عن النفس المطمئنة، ذلك المقام الرفيع وذلك النداء الذي تهتز له القلوب شوقاً.

ما أعظمه من نداء، وما أكرمه من ختام، وما أرقه على القلب حين يتأمله المؤمن. إنه نداء ليس لأي نفس، بل للنفس التي عاشت في الدنيا على حال من السكون إلى الله والثقة به والرضا عنه والأنس بقربه، فاستحقت عند اللقاء هذا الخطاب الكريم. أيها الأحبة، ما هي النفس المطمئنة؟ إنها النفس التي وجدت سكونها في الله، النفس التي لم تعد تتقاذفها الدنيا كما تتقاذف الريح الورقة اليابسة، النفس التي تؤمن بربها وتثق بوعده وتهدأ عند ذكره وترضى بحكمه وتطمئن إلى تدبيره. هي النفس التي إذا فرحت لم تطغى، وإذا حزنت لم تيأس، وإذا ابتليت لم تنهر، وإذا أعطيت شكرت، وإذا منعت صبرت، وإذا أخطأت رجعت. فليست الطمأنينة أن تخلو الحياة من التعب، ولا أن تختفي المشكلات، ولا أن تأتي الدنيا كلها على هوى الإنسان، بل الطمأنينة الحقيقية أن يكون في القلب نور يثبته، وإيمان يسنده، وذكر ينعشه، ويقين يجعله أهدأ من العواصف التي تدور حوله. إن النفس المطمئنة ليست نفساً بلا مشاعر، وليست نفساً جامدة لا تتألم، بل هي نفس تعرف الألم لكنها لا تضيع فيه، تعرف الحزن لكنها لا تسكن إليه، تعرف الخوف لكنها تتجاوزه إلى الثقة بالله، تعرف الضعف لكنها إذا ضعفت التجأت إلى القوي سبحانه. إخوتي، لقد دلنا القرآن الكريم على طريق هذه الطمأنينة في آيات كثيرة، من أعظمها قوله تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هنا يتبين لنا أن الطمأنينة ليست سراً غامضاً بعيداً، بل لها باب واضح هو ذكر الله. فكلما كان القلب أكثر صلة بالله كان أقرب إلى الطمأنينة، وكلما ابتعد القلب عن الله وامتلأ بالدنيا كثر اضطرابه، ولو توفرت له أسباب كثيرة يظن الناس أنها تصنع السعادة. إن النفس المطمئنة هي نفس ذاقت أثر الذكر، ذاقت معنى أن تقول الحمد لله فيهدأ قلبها، وتقول حسبي الله فيخف خوفها، وتقول لا حول ولا قوة إلا بالله فتشعر أن هناك قوة تسند ضعفها. وهي نفس تقرأ القرآن فتنساب السكينة إلى داخلها في صمت عجيب لا تصنعه الكلمات البشرية. ولهذا فإن النفس المطمئنة لا تبنى في يوم واحد، ولا تمنح بلا سعي، بل هي ثمرة رحلة مع الله، رحلة ذكر وصدق وتوبة وصبر ودعاء ومجاهدة للنفس، وتعلق بالآخرة، وفهم أعمق لمعنى الحياة. ليس معنى ذلك أنها لا تكسل أحياناً أو لا تمر بلحظات فتور، فهذه طبيعة البشر، لكن الفرق أنها إذا ابتعدت قليلاً اشتاقت، وإذا قصرت أحست بالحاجة إلى الرجوع، لأن أصلها متجه إلى الله، وقلبها يعرف أين يجد راحته الحقيقية. ومن جميل ما نتأمله هنا أن النفس المطمئنة لا تقاس بكثرة الكلام عن الإيمان فقط، بل بآثاره العملية في هدوء التعامل، وفي الصبر عند البلاء، وفي التواضع عند النعمة، وفي الصدق، وفي الرضا، وفي كف الأذى،
وفي حسن الظن وفي لطف الروح مع الناس. فإذا رأيت إنسانا هادئ القلب طيب اللسان لا يحمل في داخله ضجيجا مؤذيا، يواجه الحياة بإيمان ويخفف عن الناس بدل أن يزيدهم تعبا، فاعلم أن في نفسه نصيبا من هذا الإطمئنان.

إخوتي، كيف نقترب من هذا المقام؟ كيف نصنع في أنفسنا شيئاً من الطمأنينة التي ذكرها القرآن؟ نقترب منها أولاً بصدق اللجوء إلى الله، أن تكون لنا خلوات صادقة ندعو فيها ونبكي فيها ونشكو ضعفنا فيها إلى الله لا إلى الخلق وحدهم. فالنفس لا تهدأ حتى تجد باباً تفرغ فيه أحمالها، وأكرم باب هو باب الله. نقترب منها بالمداومة على الذكر، فالقلب الذي يكثر من ذكر الله لا يبقى كما كان، شيئاً فشيئاً يرق ويهدأ ويتخفف من أثقال كثيرة. وليس المقصود ذكر اللسان وحده، بل ذكر القلب أيضاً، أن يعيش الإنسان بمعاني الأسماء الحسنى ومعاني القرب ومعاني الاعتماد على الله. ونقترب منها بصحبة القرآن، فالقرآن يصنع في النفس ما لا تصنعه أي وسيلة أخرى، يعيد ترتيب الداخل ويمنح الروح غذاءها، ويعلم القلب كيف يرى الدنيا وكيف يصبر وكيف يرجو وكيف يطمئن. نقترب منها بترك المعاصي ما استطعنا، لأن الذنب يورث قلقاً ولو لم يشعر الإنسان به في أول لحظة. أما الطاعة فإنها نور، وهذا النور إذا دخل القلب خفف من اضطرابه وأعانه على الثبات. ما أجمل أن يعيش الإنسان وهو يسعى إلى أن يكون من أهل هذا النداء الكريم، يا أيتها النفس المطمئنة. ليس مجرد أن يعجب بالآية أو يتأثر بها تأثرا عابرا، بل أن يجعلها مشروع عمره، أن يسأل نفسه: هل أنا أبني في داخلي نفسا مطمئنة؟ هل أنا أقترب من الله بما يكفي؟ هل أربي قلبي على الرضا؟ هل أعالج قلقي بالذكر؟ هل أواجه اضطرابي بالتوكل؟ هل أعود إلى القرآن كلما ضاق صدري؟ إخوتي، من صفات النفس المطمئنة أنها راضية عن الله، والرضا من أعظم أسرار الطمأنينة، لأن أكثر اضطراب النفوس يأتي من الصراع مع الأقدار ومن كثرة التساؤل المؤلم: لماذا حدث كذا؟ ولماذا تأخر هذا؟ ولماذا أخذ مني هذا؟ لكن النفس المطمئنة تصل مع الأيام والإيمان إلى مقام تقول فيه: يا رب، أنا لا أفهم كل شيء، لكني أثق بك، لا أحيط بالحكمة كلها، لكنني أعلم أنك أرحم بي من نفسي. فترضى، لا لأن الألم لا يؤلمها، بل لأنها عرفت من هو الله. الرضا لا يعني أن الإنسان لا يحزن، ولا أن الإنسان لا يبكي، ولا أنه لا يتوجع، بل يعني أن قلبه في عمقه لا يعترض على ربه، ولا يسخط على حكمه، ولا يسيء الظن بتدبيره. وهذا المقام إذا استقر في النفس ولدت منه طمأنينة عظيمة، لأن النفس لم تعد تصارع كل ما يجري، بل صارت تستقبل الحياة بقلب يعرف أن له ربا حكيما رحيما عليما. ومن صفات النفس المطمئنة أيضا أنها لا تتعلق بالدنيا تعلقا يستهلكها، تأخذ من الدنيا ما يعينها، وتفرح بما أباح الله فيها، وتسعى في مصالحها، لكنها لا تجعل قلبها معلقا بها تعلقا كاملا. تعرف أنها دار ممر لا دار مقر، وأن الفرح فيها مؤقت، والحزن فيها مؤقت، والمنع فيها مؤقت، والعطاء فيها مؤقت. فلذلك لا تنكسر تماما إذا فاتتها بعض حظوظها، ولا تتيه تماما
إذا نالت بعض زينتها. من علامات النفس المطمئنة أنها تأنس بالطاعة، تجد في الصلاة راحة لا عبئاً، وفي القرآن أنساً لا مجرد واجب، وفي الدعاء سلوى لا عادة عابرة، وفي الاستغفار تنفيساً لهمومها، وفي السجود قرباً يعوضها عن كثير مما يفوتها في الدنيا. إن النفس المطمئنة ليست بعيدة عن الناس، وليست مقاماً لا ينال، لكنها تحتاج صدقاً وصبراً وتربية مستمرة، وكل خطوة إلى الله، وكل دمعة توبة، وكل مجاهدة صادقة، وكل ورد من القرآن، وكل ذكر في خلوة، وكل رضا بعد ابتلاء، كل ذلك يقرب النفس من هذا المقام. وفي نهاية المطاف، ما أعظم أن يختم الإنسان حياته على طمأنينة، أن يلقى الله بقلب عرفه وأحبه واطمأن إليه، أن يكون آخر العهد بالدنيا سكوناً لا ضياعاً، ورضاً لا اعتراضاً، وأملاً لا وحشة. وهذا من أعظم ما ينبغي أن يسعى إليه المؤمن في عمره كله.

بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي.

0: إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الفجر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة FM على هواك.
2: مستمعين الأعزاء، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة مما تيسر من القرآن الكريم.

قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا

فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. للذين استجابوا لربهم الحسنى،

ميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب.

ثانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار.

اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب.

الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب.

نارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد.

الْعِقَابِ. أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ قُلْ سَمُّوهُمْ أَمْ تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِّنَ الْقَوْلِ بَلْ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق.

مِثْلُهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَيْهِ أَدْعُو وَإِلَيْهِ مَآبِ.

ولا واق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب

حساب أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب

نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب

الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم

لكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد.

للمؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون

يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ.

لا شيء، ذلك هو الضلال البعيد. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق، إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز.

شيء. قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.

ولا خلال. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم

ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال

واحد وليذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون.

يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة

الضالين. ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين

موزون وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين

0: المحزنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم. صدق الله العظيم.
1: مستمعين الكرام، أنصتنا وإياكم إلى تلاوة مباركة لما تيسر من القرآن الكريم.
2: جدة اف ام على هواك.
3: النفايات ليست نهاية الاستخدام بل بداية مسؤولية. إعادة التدوير وتقليل الاستهلاك والوعي في الاستخدام، كلها خطوات بسيطة لكنها تصنع بيئة أنظف وأكثر استدامة. لا ترمي ما يمكن الاستفادة منه، وكن جزءا من الحل لا من المشكلة.
4: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة اف ام.
5: كأس العالم.
6: في مونديال السويد 1958 دخل منتخبا الأرجنتين وألمانيا الغربية أرض الملعب بقمصان متطابقة تماما وبلا طقم بديل للتانجو، ليضطر منتخب الأرجنتين إلى استعارة قمصان صفراء من نادي مالمو السويدي في مباراة حفرت في الذاكرة بألوان غير مألوفة.
5: كأس العالم.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم. من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس 1 ظهرا على جدة اف ام.
7: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: كأس العالم
2: في مونديال فرنسا 1998 الذي رفع فيه شعار حماية الموهوبين، طبق الفيفا لأول مرة قانوناً صارماً يعتبر العرقلة من الخلف خطأ يستوجب الطرد المباشر بالبطاقة الحمراء، في قرار اعتبره الرياضيون تاريخياً لمنحه النجوم أماناً داخل المستطيل الأخضر، وفتح الباب لبطولة هجومية غزيرة الأهداف.
1: كأس العالم
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

0: ويكند معايا أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي
0: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض التي نعيش عليها اليوم سنسلمها غدا لأجيال قادمة، فكيف نريد أن تكون؟ نظيفة خضراء نابضة بالحياة أم مثقلة بالتلوث؟ القرار بأيدينا، فلنحافظ عليها لنمنح أبناءنا مستقبلا يستحقونه.
1: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
2: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
1: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
2: مع خبراء ومختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
1: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
2: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
1: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
2: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
1: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
1: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
2: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
0: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس 2 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: لكل واحد منا بصمة، لكن الأهم ما نوع هذه البصمة؟ هل نترك أثراً إيجابياً يحافظ على البيئة؟ أم نزيد من التلوث دون أن نشعر؟ اختر أن تكون بصمتك خضراء، فالعالم لا يحتاج إلى أشخاص مثاليين، بل إلى أشخاص واعيين.
0: جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
1: ابدأ صح الآن على جدة اف ام.
2: يا صباح الخير، يا صباح الأنوار. انطلقنا انطلاقة جديدة وبداية جديدة زي ما تعودتوا دائما، ولكن هناك اختلاف بسيط، إنه الخميس يا جماعة.
3: الخميس الونيس أكيد بنطل عليكم في بداية الصباح، وبنحييكم كل من يسمعنا ويسمع موجتنا الغالية إذاعة جدة. أجمل التحايا أكيد من فريق العمل، الإعداد علياء الهذلي وفاطمة شرف، ومن خلف المايك دينا سعد، ومني أنا إيمان بحيدر. أجمل التحايا، أجمل تحية من طلال الخطيب.
2: أكيد فقراتنا متنوعة زي ما تعودتوا دائما، حنبدأها بطقس ومن أنا وتصبيحات وغيرها من الفقرات، ولكن يسعدنا ويشرفنا أنكم تتابعونا على منصة إكس على حسابنا جدة أندرسكور راديو. حنكون موجودين بث مباشر بالصوت والصورة بإذن الله، كان في عطل كم يوم ولكن رجعنا والحمد لله، وإن شاء الله يكون عودة حميدة بالنسبة لكم تنبسطوا فيها. أما بالنسبة لمشاركاتكم تقدروا تشاركونا على جميع منصات التواصل اللي منها
3: أكيد سعودي راديو بلس كمان أوكي. قبل كل شيء عشان اللي ما جنبه راديو أو ما هو في السيارة يقدر ينزل تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس ويشوف كل الإذاعات وكل البرامج صوت وصورة. الواتساب 800-244-28-28 أكيد رقمنا بنستقبل عليه المشاركات المكتوبة فقط.
2: طيب أما الاتصال تقدروا تشاركونا على 012-647-7154 أو 012-649-5154 أو 012-647-7544.

0: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM. أخبار الطقس على جدة FM.
1: أخبار الطقس على جدة FM ليوم الخميس 18 يونيو.

بمشيئة الله تعالى يؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حايل تبوك الجوف. الحدود الشمالية الشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران، قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، كذلك على طول طريق الساحل الواصل إلى جازان، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط. ارتفاع الموج من متر إلى مترين، يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الأوسط. أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط، الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة. ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر. أما حالة البحر فخفيف الموج.

0: صح على جدة اف ام، اكيد اجمل الصباحات معاكم وسعيدين انه تكونوا معنا تسمعونا على اذاعه جده. وصلنا لفقرتنا يمكن البدايه، فقره اللغز.
1: لا
0: مو اللغز،
1: لا انت تبغي اللغز،
0: متحمس على اللغز،
1: قولي له.
0: لا لا
1: لا لا
0: تصبيحات. لا لا
1: والله لا،
0: لا والله طيب خلاص ما ضيالي.
1: قولي تصبيحات
0: جننا طلال،
1: قولي تصبيحات.
0: طيب بداية طبعا أكيد صباحات حلوة معاكم. حنبدأ بأول رسالة يا دينا.
1: أوكي، عندنا عماد يبدأ معانا في تصبيح، يقول كثرة الحمد تطهر القلب وتطيب الحياة لمن يسعى فينجح، فيحمد ثم يسعى فيفشل فيحمد ثم يبتلى ثم فيصبر فيحمد ثم ينتزعه القدر ففيهم فيحمد فيفهم، المفروض فيفهم فيحمد ثم يستلم أو يستسلم لمن بيده ما أملت ما آلت الأمور فيطمئن فيحمد فلك الحمد دائما ويبدأ وأبدا يا الله. يعطيك العافية، شكرا لك يا عماد على هذه الكلمات، ولا تلخبطنا ثاني.
0: عبد الرحيم الثبيتي بيقول لكم اللهم الخير في أقدار الله وأنار الله قلوبكم ذكره ورزقكم حبه أعانكم على طاعته أكرمكم بجنته ستركم في الدنيا والآخرة وعطر الله صباحكم بنسائم الجنة. شكرا يا عبد الرحيم الثبيتي.
1: أيضا أبو فؤاد يصبح علينا ويقول اللهم الخير في أقدارك والرضا ثم السعادة بكل شيء ونعم بالله. يعطيك العافية، أهلا وسهلا فيك يا أبو فؤاد.
0: غازي شولان بيصبح عليكم وبيقول الحمد لله على كل صباح يأتي ونحن بكامل صحتنا وعافيتنا، أسأل الله الذي يسبح بحمده كل شيء أن يجعل لي ولكم صحة وبركة وراحة دائمة وصباحك خير يا غازي شولان.
1: أيضا فضل السنيدي صبح علينا ويقول يومكم ورد وفل وياسمين وخميس ونيس عليكم، يعطيكم العافية. أمس كان عندي فكرة
0: يعني اللي
1: كان أيوة اللي هي أنه خميس ونيس ربوع تزين طبوع، أنا إيه؟ هذه ما أحبها لأنه ما هي خاصة، أحسها كذا عامة يعني.
0: طب هم يحبوها خلاص دينا يعني.
1: أنا ما تحبيها. أنت خلاص صلي على النبي خليها أكمل الفكرة.
0: طيب ما تحبيها أقول.
1: أنا ما أحبها لأنه أحسها مو خاصة، يعني أحب الكلمات لما تكون خاصة لنا، يعني اكتبوها
0: في بيدكم. الخميس الونيس منعش.
1: منعش ما قلنا شيء، أنا أتكلم للرسائل تكون كذا. إيمان اقري اقري.
0: طيب نوار العتيبي يقول اللهم أنزل علينا محبتك لنكون سعداء، أنزل علينا رضاك لنكون أغنياء وأتقياء، أكتب لنا القبول في الأرض وفي السماء، وطاب صباحكم بذكر الله، وطاب صباحك يا نوار العتيبي.
1: أيضا من ضمن التصبيحات عندنا تصبيحة من روبن يصبح علينا ويقول صباح الورد، شكرا جزيلا لك يا روبن.
0: وعبد الله بركات اللهم اجعل هذا اليوم مليئا بالنعم التي تفرح القلوب، بالرحمة التي تطمئن النفوس، وبالتوفيق الذي يرافقنا في كل خطوة. صباح الخير وصباحك خير يا عبد الله.
1: أيضا علي بركات يصبح علينا أيضا بكلمات جميلة ويقول اللهم أرشدنا وتولى أمرنا واصلح أحوالنا وأختم بالصالحات أعمالنا واجعلنا ممن طال عمره وحسن عمله واجعلنا ممن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك.
0: الحين علي بركات يقرب لعبد الله بركات، شوف السؤال اللي جاء لبالي.
1: أنا ما أعرف دفتر العيلة ما دخلت.
0: قولوا لنا بالله.
1: يلا.
0: طيب الحمد لله الذي بشكره تدوم النعم. اللهم لك الحمد والشكر. صباح الخير، هذه التصبيحة كانت من عبد العزيز العسيري.
1: أيضا من ضمن التصبيحات فؤاد قطاني صبح علينا ويقول ثقتك بنفسك لا تعني أن تنظر لنفسك بأنك مكتمل أو مثالي، ولكنها تعني أنك على استعداد تام للاعتراف بالأخطاء والتراجع عما لا يفيدك وعدم تزييف حقائق لتلمع نفسك. يعطيك العافية وشكرا جزيلا لك.
0: أيضا من فهيدة الشمري من حايل صباح النور والسرور والورد المنثور، برنامج ابدأ صح، بتقول أن درجة الحرارة فهيدة عندها 22 وبتقول صباح الخميس الونيس. شكرا يا فهيدة وصباحك أحلى.
1: طيب عندنا أيضا من ضمن التصبيحات أبو نواف يصبح علينا ويقول صباح الخير، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك، اقتراحك إن شاء الله نشوفه. تمام، يعطيك العافية.
0: فهد العتيبي صباحك ورد بيصبح علينا.
1: أيضا عندنا يزيد أيضا يصبح علينا ويقول نسألك يا الله أياما تطمئن.

0: لها أرواحنا وأمنيات ترضى بها أنفسنا، فلا بعدها حزنا ولا ضيق ولا قلق يا رب. يعطيك العافية إن شاء الله. اللهم أمين يا يزيد.
1: عبد الهادي كالعادة صورة جميلة من البر، وبيقول صباح ما يحلى بوجودكم، صباحكم عطر وورد وند ومليارات لا تتعد. أمين. مليارات حتتات
0: أيضا عندنا
1: يعني وأنا بعدها يدي تخدر من التعب.
0: أيضا عندنا فتيفتي صبح علينا ويقول صباحكم الله بالخير والعافية يا رب. شكرا جزيلا لك يا فتيفت.
1: بعد فتيفت أبو مقرن، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، صباحكم خير وبركة وصحة وسلامة.
0: طيب جاكي رد سريع يقول لك عبد الله بركات أنه علي بركات ما يقرب له، والنعم فيهم الاثنين. يعطيك العافية.
1: شكرا لك.
0: طيب هذه هي تصبيحاتنا إلى الآن. طيب قبل نروح للغزنا خلونا نطلع فاصل صغير، راجعين لكم من جديد نكمل ما تبقى من التصبيحات وبعدها ننتقل إلى اللغز.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
0: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
2: ابدأ صح على جدة أف أم.
3: عودة ورجعنا لكم من جديد. عندنا تصبيحة من سليمان الدبيان يقول صباح الخير على الجميع، يعطيك العافية وشكرا لك، صباحك أنوار.
4: كمان خالد الخلف على منصة إكس بيصبح علينا وبيقول صباحكم خير وسعادة وبداية يوم مليئة بالرضا والتفاؤل، أسأل الله أن يرزقكم راحة البال وأن يجعل يومكم مباركا مليئا بالخير والطمأنينة. صباحك ورد يا خالد الخلف،
3: يعطيكم العافية وشكرا لكم. يلا دحين حننتقل إلى لغزنا، واليوم لغزنا لعبة، خلونا نشوف إيمان إيش كتبت لنا.
4: لعبة اليوم بتقول لكم أنا لعبة أساسها التحدي نهايتها الاستسلام، خصمان أكيد زي أي لعبة فيها خصمان، أحدهم يقول أنا هنا والآخر يرد أرني ما لديك، حرب بلا خطوات في ساحة أصغر من أن ترى، يقرر فيها المنتصر أن يحسم المعركة بانحناء خصمه على أرضها دون أن يغادرها. هذه لعبة اليوم، أكيد مشاركاتكم على 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4-1-2-6-4-9-6-4-9-6-4-7-8-5-4-4.
3: طيب أكيد تقدر تشاركونا كمان على على واتساب على 800-244-28-28 إجابتكم مع الاسم، واللي يشاركنا بالاتصال يسمع اللغز قبل لا يشارك. اليوم إيمان صعبت لكم إياه بأنها سوتها زي
4: على إكس، زي ما قلتي على إكس ممكن نستقبل المشاركات على إكس.
3: أكيد. طيب حنرجع نعيد اللغز من جديد، ركزوا معانا كويس من جديد، خلينا نسمع.
4: طب نبغى نسمع منك، المايك معك،
3: تفضلي قولي اللغز.
4: يلا يدين
3: قولي اللغز.
4: طيب اللغز لعبة بتقول لكم أنا لعبة أساسها التحدي نهايتها الاستسلام، خصمان أحدهم يقول أنا هنا والآخر يرد أرني ما لديك، حرب بلا خطوات في ساحة أصغر من أن ترى، يقرر فيها المنتصر أن يحسم المعركة بانحناء خصمه على أرضها دون أن يغادرها. من أنا؟
3: يلا

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
2: على جدة اف ام بعدين معكم اللغز. اللغز يقول: أنا لعبة أساسها التحدي، نهايتها الاستسلام. خصمان أحدهم يقول للآخر: أنا هنا. الثاني يرد: أرني ما لديك. حرب بلا خطوات في ساحة أصغر من أن ترى، يقرر فيها المنتصر أن يحسم المعركة بانحناء خصمه على أرضها دون أن يغادرها. فمن أنا؟
3: يلا خلينا ناخذ اتصالاتكم. نبدأ مع ورد. صباح الخير يا ورد.
4: صباح الفل. هلا والله يا دينا.
3: اهلا وسهلا، كيف حالك؟
4: تمام، صباحكم رطوبة.
3: اهلا وسهلا، يلا يا ورد.
4: جينا انا كل المصارعة.
3: المصارعة
4: ايه
3: بس كذا؟ المصارعة ممتاز. المصارعة حرة
4: اللي هي الملاكمة.
3: ايوه خلاص.
2: لا استني،
3: الملاكمة غير والمصارعة أيوة. الحرة غير.
4: الملاكمة.
3: تمام خلاص.
4: خلاص تحية المبدع طلال.
3: يا هلا وسهلا فيكي. يلا
2: محمد الحربي، يا هلا.
5: ايوه هلا، صباح النور.
2: صباح الورد والسعادة، كيف حالك؟
5: جميعا مستمعين الله بخير الحمد لله. يدعى جدا ومني أصبع محمد الحربي دائما نقول صباح النور.
2: يا حياك يا محمد. محمد سمعت اللغز؟
5: سمعت. أنا أعتقد أنها تكون الملاكمة ممكن، لأن فيها يعني نزال زي كذا، بتوقع الملاكمة.
2: فين نزال؟ إحنا ما قلنا نزال.
5: لا انت ما قلت، بس يعني انا فهمت من اللغز انها مصارعة ملاكمة، بس قلت بقول الملاكمة يعني
2: أفضل. الملاكمة، نثبت لك الملاكمة.
5: نعم نعم.
2: طيب يا محمد، محمد الحربي يقول الملاكمة.
3: تمام. طيب خلينا نعيد اللغز من جديد. اللغز يقول: أنا لعبة أساسها التحدي، نهايتها الاستسلام. خصمان أحدهما يقول: أنا هنا. والآخر يرد: أريني ما لديك. حرب بلا خطوات في ساحة أصغر من أن ترى، يقرر فيها الانتصار أن المنتصر أن يحسم المعركة بإنحناء خصمه على أرضه دون أن يغادرها. فمن أنا؟ أكيد تقدروا تشاركونا على 800-244-28-28. فاصل صغير وراجعين.

0: على جدة اف ام. حياكم من جديد، مكملين معكم في اللغز، وأكيد يسعدنا استقبال اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154. وكمان اللي حابب يشارك معنا عبر منصة إكس تحت هاشتاج برنامج ابدأ صح، وكمان على الواتساب.
1: تمام، خلينا قبل لا ناخذ الاتصال عندنا سؤالين أبغاك تجاوبينا يا إيمان على هذه السؤالين قبل لا نكمل. يعني عندنا الجريح سأل، هل اللعبة دارجة بين الشعوب؟
0: دارجة بين الشعوب.
1: طيب عندنا كمان ردينا سألت، فيها أدوات يلعبوا فيها ولا من غير أدوات؟
0: لا فيها أدوات.
1: فيها أدوات.
0: فيها أدوات.
1: تمام.
0: بس مش شرط يعني لازم يكون أدوات صعبة وأدوات معقدة. لا، هي أي لعبة في الكون يا ردينا فيها أدوات.
1: طيب خلاص، هذه أجوبة إيمان على اللعبة أنه فيها أدوات. أوكي. خلينا نأخذ محمد السهلي. صباح الخير يا محمد.
2: صباح الخير يا شسمه يا دينا.
1: يا هلا يا هلا وسهلا.
2: صباح الخير يا إيمان.
0: صباحك ورد يا هلا يا محمد.
2: الله يصبح عليك وعلى جميع طاقم البرنامج وعلى المخرج والمستمعين والمستمعات.
1: يا هلا وسهلا فيك. يلا يا محمد قل لي ايش اللعبه.
2: انا اقول مدافجه اللي هي الملاكمه.
1: متاكد؟
0: المدافشه.
1: سيبي هذه مزحه،
0: هذا مصطلح مصطلحه يعني
1: مزحه.
2: انا اقول طيب. مدافجه.
1: لا ملاكمه. ملاكمه. تمام خلاص.
2: ملاكمة.
1: متاكد؟
2: ايوه
1: خلاص.
2: لا والله مع الناس.
1: مع الناس. طيب تمام. إيه. يعطيك العافية محمد. يا هلا.
0: أنا لاحظت إيش قالوا اللي قبله يقول زي أم محمد.
1: أيوة أيوة بس يشارك ويشاركنا بس. أيوة.
0: أحلى شيء سمع صوتك أحمد. يا هلا.
1: محمود.
0: محمود. محمود تسمعني؟ طيب. محمود. لا صوتك مو واضح يا محمود، تحاول تكلمنا مرة ثانية.
1: ألو.
3: ألو.
1: ايش بك يا محمود؟ نسيت السماعه.
0: ما يبي يكلمني. بيكلمك.
1: لا لا لا ردي عليه.
0: كلمي كلمي
1: محمود. يا محمود
0: لا في مشكله في
1: ايوه عنده ايوه ما بيسمعنا.
0: حاول تكلمنا مره ثانيه محمود.
1: طيب خلينا نشوف اجاباتكم على الواتساب ونشوف. على فكره بس انا بقول شغله، ترى في الواتساب كثير جات اجابات اوكي، واتصالات الين دحين 4 اتصالات الى الان ترى ما في ولا اجابه صحيحه،
0: لانه الاتصالات كلها قايله لعبه
1: ملاكمه. ايوه خلينا نشوف الواتساب. بس الواتساب ترى على فكره لسه ما جبتوا اجابه صحيحه. يعني يلا
0: طيب نعيد اللغز ولا
1: لا لا يلا.
0: اجابتك يا صالح السفياني على الواتساب هي الشطرنج. طيب
1: اوكي عندنا غازي شولان قال الملاكمه. ابو رهف أيضاً
0: الشطرنج.
1: الشطرنج أيضا عندنا علي بركات قال للمصارعة. اللي يقول مصارعة يعطيني
0: يحدد.
1: أشنوعها يحدد. أوكي
0: في مصارعات كثير فعلا.
1: يلا نروح لسعود.
0: سعود يا هلا.
4: يا سلام يا دينا.
1: يا هلا وعليك السلام يا سعود، كيف حالك؟
4: كيف حالك؟ طيبة
1: الحمد لله. إيمان بتكلمك. يلا
4: طيب إيمان هديني. إيمان ما عندك مشكلة.
1: هي ردت عليك.
0: هلا وسهلا يا سعود، كيف حالك؟
4: هلا إيمان سلام عليك.
0: عليكم السلام. صباحك ورد، أمورك طيبة؟
4: صباحك فل وياسمين الله يخليك.
0: شكرا. الخميس الونيس ماشي تمام معك في بداياته؟
4: إن شاء الله ونيس وجليس كمان.
0: بإذن الله. طيب سعود سمعت اللغز؟
4: أكيد سمعناه. لينا يعني أتصل وأنا ما سمعت اللغز.
1: في ناس تتصل ما سمعت يا سعود.
0: صح مصحصح.
1: أيوة لا سعود من الأشخاص اللي دائما مصحصح يعني مركز معنا. يلا يا سعود.
4: هذا هي لعبة قتالية، يا يكون جودو أو تايكوندو.
1: لا أعطيني واحدة. أعطيني واحدة.
4: هي شبيهة البعض يا دينا، هذه كلها شبيهة البعض.
1: لا أنا مالي شغل إيمان، هي كتبت تلاقش إيمان مالي شغل.
4: الجودو والكاراتيه والتايكوندو قريبة يعني كلها زي بعض.
0: لا سمي لي واحدة
1: بالضبط.
0: جودو يعني سميت كاراتيه.
4: ايوه وتايكوندو.
0: وتايكوندو سمي لي واحدة فيهم.
4: كلها والله يا إيمان كلها زي بعض ما في اختلاف.
0: لا يعني كلها مختلفة في الحكم في الملابس في الرولز.
4: في الرول يعني.
0: أيوه. يعني تديني اسم سعود عشان نثبت لك هو. عشان لو كان صح ما تدخل الأسماء في بعض والرياضات في بعض. جودو تايكواندو كاراتيه، قال كاراتيه هو؟
5: ما ادري ايش
0: قال.
5: أيوه
0: كاراتيه، قال كاراتيه. جودو، تايكوندو، كاراتيه، اختار.
4: ايوه هاتي بادي سيدي محمد البغدادي.
0: أيوه. شالوا وحطوا كله؟
5: يلا يلا يا سعود، يلا يا سعود،
4: كله في كله في ال ها في الجودو.
0: الجودو، شكرا يا سعود.
5: طيب تمام، يعطيك العافيه، هلا وسهلا فيك. والله يا ايمان احب اقول لك انك صعبتيها، ولا اجابه صحيحه الى الان.
0: يس.
5: ولا احد، لا لا، تفوقت ايمان عليكم ترى، انتبهوا يا شباب.
0: لا لا حيجيبوها ما شاء الله.
5: يلا
0: عليهم.
5: عندنا قاهر الظلام قال الكاراتيه. عندنا كمان عبد الله الصادق قال المصارعه، اللي يقول مصارعه يحدد ايش هي. طيب
0: عبد الله بركات قال الشطرنج.
5: ايوه هذاك علي بركات. انا بركات دخلت البركات في بعض كلها.
0: ايوه البركات، كل التحيه لكم.
5: طيب عندنا ايضا اجابه من عبد الرحيم الثبيتي قال الملاكمه.
0: فؤاد القطان قال التايكواندو.
5: ايضا عندنا اجابه من منيره واسماء قالوا الملاكمه. زين وركان قالوا الكاراتيه. زين قالت المصارعه وركان قال الكاراتيه. طيب. طيب
0: نشوف ردينا قالت اتوقع إنها لعبة التنس.
5: طيب عندنا أسئلة. أبو نواف يقول فيها جهد بدني ولها لبس خاص وفيها حكم ولا لا؟
0: كل الرياضات فيها جهد بدني.
5: أوكي.
0: كل الرياضات.
5: أوكي.
0: لها لبس. كل الرياضات لها أحكام. ما
5: لا بس هو لها لبس يسألك دحين أنت واحد واحد. لها لبس ولا لا؟ لبس خاص.
0: كل الرياضات لها لبس.
5: لبس خاص.
0: لبس خاص.
5: أيوة لبس خاص.
0: لا مو لبس خاص. طيب. يعني لها لبس إلى حد ما بس مو خاص جدا.
5: أوكي طيب يعني ما فيها يونيفورم لها. لا. طيب فيها حكم.
0: فيها حكم كيف يعني؟ فيها
5: يعني
0: حكم.
5: بعد ما المهزوم ينحكم عليه ولا لا؟ في حكم ولا لا؟
0: ليه في رياضات فيها حكم؟ أول مرة أسمع إنه رياضات فيها. زي
5: يعني المهزوم مثلاً؟ يعني المهزوم مثلاً يخسر نقطة، يخسر نقطتين كده يعني حكم.
0: فيها مهزوم وفيها خاسر.
5: طيب
0: وفيها يعني منتصر.
5: إيمان ولا تبغى أصلا جاوبكم.
0: لا يعني إيه أبو سعود شفت رياضة فيها حكم.
5: يلا أبو
0: غير
5: سعود
0: غير الرياضات اللي إحنا مخترعينها. نلعب اسكمبيل أقولك قومي
5: أبو سعود. صباح الخير.
0: أطبخيلي.
4: صباح الخير.
5: يا هلا وسهلا ومرحبتين، كيفك يا أبو
4: سعود؟ صباح الخير يا بنات.
5: يا هلا وسهلا.
0: صباح الورد يا أبو سعود.
4: هلا. الله يسعد صباحك
5: وصباحك يا رب.
4: صباحك بالآخرة
5: يا هلا فيك.
4: الله يجعل أطفالك سانتنا أطفال ناجحين إن شاء الله. الله يعطيهم النجاح.
5: يعطيك العافية.
4: واللي ما نجح إن شاء الله ندعي له بالنجاح وندعي له بالتوفيق.
5: يعطيك العافية يا أبو سعود. ها يا أبو سعود خليك في اللعبة. ها
4: أيوة
5: ما سمعت اللعبة.
4: لعبتنا حنا يا الأولي ما مثل لعبتكم التالي.
5: طيب الحين اللعبة هذه كانت ترى من ضمن الأولين بس أنت ما أنت مركز معانا. يلا
4: حنا لعبتنا الأولين الشطرنج.
5: طيب خلاص نقول الشطرنج.
4: وما ملاكمة لذي وشو لذي وشو لكن الشطرنج هو أهم شيء كل وقت من خارج الدنيا والشطرنج موجود.
5: طيب الملاكمة هي المطارحة نفس الشيء ترى.
4: لا لا بس هذا الشطرنج غير اللي هذا.
5: خلاص يعني الشطرنج.
4: اي نعم.
5: يلا مثبت.
4: ثبت.
5: يلا يعطيك العافيه. شكرا لك.
4: يا هلا يا هلا بنتي.
5: يا هلا يا هلا وسهلا. يلا شطرنج لأبو سعود. طيب خلينا نرجع نشوف إجاباتكم اللي وصلتنا على الواتساب. طيب
0: بعد ردينا احنا قلنا ردينا.
5: طيب قلنا هذا. طيب
0: هذا اللعبه جماعيه ولا بين شخصين؟ انا قايله خصمان.
5: ايوه بس خصمان. يعني هو يسأل هل فيها جماعة يعني لها فريقين ولا لا؟
0: خصمان.
5: خلاص عندنا كمان إجابة من الجريح قال كرة القدم. ترى كرة القدم دي أدوبي من أسبوعين قلتها يعني قلناها من أسبوعين.
0: ما هم شوفي متعودين إنه ممكن نفاجئهم بأي شيء حتى لو حتى لو يعني اللغز كان قبل أسبوعين ممكن نعيده بطريقة أخرى ممكن.
5: والله لا صراحة أنا أقول لكم من الحين لا أنا ما أعد لكم إياه بس بعد شهرين بعد ثلاثة شهور أعيد بس إنه بعد أسبوعين يا ابن حلال صلي. طيب على النبي.
0: في سؤال يقول هل هي قديمة أم جديدة؟ صراحة هي قديمة وما زالت مستمرة إلى اليوم.
5: طيب طيب أيوة. خلينا نشوف. وغازي شولان يقول لك الجودو
0: غير كان قايل الملاكمة بعدين غير للجودو.
5: طيب
0: أبو مرام يقول الكاراتيه وصباحك ورد وفل يا أبو مرام.
5: طيب عندنا أيضا إجابة من سلمان عامر يقول المصارعة اليابانية
0: السومو. حبيت إنه حدد نوع المصارعة
5: ما نحن قلنا
0: المصارعات كثير.
5: أيوة. ما قلنا المصارعة اللي يقول مصارعة يحدد. طيب
0: هل تقام مسابقات دولية لها؟ نور عبد الرحمن صراحة حبحث لك عن المعلومة الآن وأقول لك.
1: أنا اللي أعرفه لا.
0: ممكن سووها ما نعرف، خلينا نشوف.
1: اللي أعرفه أنه لا.
0: حبحث لك وأقول لك.
1: طيب عندنا فضل السنيدي قال الملاكمة، وخالد خرجاوي قال رفع الأثقال، عماد قال المصارعة الحرة، عبد الرحيم ما شاء الله عليه أعطانا كوليكشن كوليكشن إجابات
0: أختاره. أيوة. عبد الرحيم بدأ بالملاكمة بعدين دخل على لعبة السيف، السيف أعتقد قصده الشيش أو المبارزة
1: متهيأ لي. أيوة.
0: وبعدين قال لعبة شد الحبل. نثبت لك إيه يا عبد الرحيم؟
1: آخر واحدة،
0: آخر واحدة شد آخر الحبل
1: واحدة. دايما ناخد آخر واحدة.
0: تمام، إذا نثبت له شد الحبل. السومو أبو رهف اللي هي المصارعة اليابانية.
1: طيب عندنا رعد الجميعي قال الزقطة.
0: أيوة.
1: هذه يعني اللعبة اللي نحن بنتكلم عنها قديمة بس يعني
0: بس مش لدرجة السقيطة.
1: بالضبط، شكرا لك يا عيمة.
0: لا والسقيطة احنا نعرفها. هذه اللعبة اللي احنا بنتكلم عنها اليوم العالم كله يعرفها.
1: طيب
0: عبد الهادي عمران قال المصارعة الحرة.
1: ايضا ابو حمزة قال مرتبطة بمدينة او مدينة باسم مدينة اوروبية. لا ما هي مرتبطة باسم مدينة اوروبية. خلينا نروح لغازي. يا
6: هلا،
1: يا هلا، صباحك انوار.
6: صباح النور يا غالي، طيبين؟
1: بخير، جعلك بخير.
6: هلا منى، حياك الله. ايمان،
0: ايمان يا هلا وسهلا.
6: ايمان
0: تحيه. تحيه لمنى طبعا.
6: والله والنعم فيها، الله يعطيها العافيه.
0: شكرا لك يا غازي.
6: احنا واخوي زميلي يوسف نهاري نقول الجودو.
0: الجودو، انت ويوسف تقولوا الجودو. غازي ويوسف.
1: غازي، ما سمعت قبل شوية ما تركزت معنا ونحن قاعدين نتكلم؟
0: ما قلنا صح ولا غلط؟
1: لا لا، مو ماله شغل، نحن ما قلنا.
6: لا جيت وما قلتيها صح ولا غلط.
1: لا لا، أنا ما قلت، أنا ما قلت، بس أنت ما ركزت معنا في الصفات اللي انقالت.
6: لا والله
1: ما ركزت. طيب ركز معنا.
6: بس وقت ما قلت في المصارعة وهي قريبة منها.
1: لا لا، ما قلنا قريب، قلنا المصارعة أنواع حددوا.
0: طب
1: بس
0: احنا قلنا
6: اصلا ايمان محطة اللغز هذا اللي بتسوي هنا
0: الحين. انا اللي بتوهكم دينا قاعد معكم العمر ده كله.
1: والله
0: صرت انا اللي بتوهكم.
6: لا والله دينا عاد ايش بو شوي احسن احسن نعرف نعرف المواضيع حقها.
1: يا راجل.
6: نعم
1: يا راجل، هتندم على دي الكلمتين.
0: دينا الحين اسئلتها اصعب مني.
1: هي على لا انه انا اسهل
0: مني.
1: انت اصعب.
0: ما انا تعلمت الاساسيات من دينا، اساسيات الاحتراف في الملاعب.
6: شكلك صرفتيه من الليل وعطيتينا اليوم.
1: انت حتندم على ذا الكلام يا غازي، انا احب اقول لك مع انه هذا مدح فيا ولكن حتندم على ذا الكلام.
0: شكرا يا غازي،
1: يعطيك العافيه.
0: سعاده انت ويوسف وكل اللي بيسمعنا اكيد. خلاص غازي ويوسف ثبتنا لهم الجودو.
1: الجودو
0: احنا ما قلنا انها صح ولا غلط. احنا ما قلنا
1: لا
0: انها
1: لا، احنا ما اصلا بنقول صح
0: ما قلنا
1: اساسا.
0: لا هو قال انتوا قلتوا انها شبه.
1: لا انا في بدايه في بدايه الحلقه قلت ما في احد جاوب صح، بس
0: اي هم ما يعرفوا. أيوة. الاجابات اللي عندنا.
1: ايوه لا بس يعني قلت كده.
0: لا وانت ذكيه، انا احب ذكائك دينا. انت كل اللي اتصلوا في الاول قالوا ملاكمه وانت قلتي ما في شيء صح، فما في شيء صح.
1: ايوه
0: من اجابات محدده كلها شبه بعض.
1: بس حتى الواتساب ترى شوفوا يعني انا شويه رحمتكم في الموضوع شويه
0: صراحه.
1: يعني اليوم اليوم انا اليوم انا رحمتكم شويه صراحه.
0: والله دينا اصعب مني بمراحل.
1: لا بس شوفي الى الان.
0: اي
1: الى الان شوفي. أي. الى هذه الساعه نحن كم وصلنا؟ سبعة ونص. خلاص سبعة ونص الى الان، لا لا اتصال ولا واتساب، كلها ولا اجابه صحيحه الى الان. فانا رحمتكم صراحه.
0: يعني انا تلميذه مجتهده من مدرسه دينا سعد. طيب نرجع لشويه في أسئلة.
1: أوكي فين؟
0: خلينا نشوف فين وصلنا إحنا.
1: شوفي
0: إلى
1: هذا السؤال.
0: أبو ضي، أبو ضي قال ما سمعت السؤال لكن من النقاش أتوقع المصارعة الحرة. هعد لك السؤال يا أبو ضي، ربما تغير إجابتك. السؤال يقول أنا لعبة أساسها التحدي نهايتها الاستسلام، خصمان أحدهم يقول أنا هنا، الآخر يرد أريني ما لديك، حرب بلا خطوات في ساحة أصغر من أن ترى، يقرر فيها المنتصر أن يحسم المعركة بانحناء خصمه على أرضها دون أن يغادرها، فمن أنا؟
1: أوكي تمام، نطلع فاصل وراجع من جديد، لا تروح بي.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: يلا
2: رجعنا لكم من جديد، اكيد مكملين معكم لغزنا اليوم اللي يقول انا لعبة اساسها التحدي نهايتها الاستسلام. خصمان احدهم يقول انا هنا، الاخر يرد أريني ما لديك. حرب بلا خطوات في ساحة أصغر من أن ترى، يقرر فيها المنتصر أن يحسم المعركة بانحناء خصمه على أرضها دون أن يغادرها. فمن أنا؟
1: طيب قبل أن نأخذ اتصال عندنا سؤال، الأجهزة لها دور فيها؟
2: لا هي ما فيها أجهزة.
1: ما فيها أجهزة تمام؟
2: لا ما فيها أجهزة، يعني يمكن في البعض سأل فيها أدوات، أدوات خاصة لها. لا أوكي. أجهزة أجهزة لا.
1: أوكي لا. طيب خلينا نأخذ سليمان. صباح الخير يا سليمان.
3: ألو السلام عليكم.
1: وعليك السلام والرحمة يا هلا.
3: صباح الخير جميعا، جميع الطاقم، جميع القائمين على الإذاعة.
1: يا هلا وسهلا
3: فيك، إن شاء الله الأحسن والأجود.
1: يعطيك العافية. يلا يا سليمان.
3: يلا والله حيرتونا يا دينا، لا خميس ولا أربعاء.
1: أنا ما لي علاقة اليوم، كلموا إيمان، ما لي علاقة، أنا بريئة من الموضوع.
3: يا وين منى ولا سارة؟ ها
1: أفا
2: راحت
1: سليمان. عيب يا سليمان،
2: راحت الأيام هذيك، الله يخلينا ويخليك بألف خير.
3: أي والله، فلكن أختصر عليكم وعندي رسالة مهمة جدا أقول. الله يوفق الطلاب والطالبات، وحذاري حذاري حذاري من الجوال أثناء السفر.
1: يعطيك العافية سليمان. سليمان خليك في اللغز، خليك في اللغز لو سمحت.
3: اللغز حيرتونا، تقولون ما في مساحة ولا في خطوات.
1: لا هي ما قالت ما في مساحة، ركز معانا يا أخي. ما قالت ما في، قالت مساحة صغيرة
3: صغيرة،
1: قالت مساحة صغيرة، ركز معانا.
3: نقول المطارحة ولا شو اسمها، شو اسمها، أشهد أن لا إله إلا الله، اللي هو التوكندو
1: تاكواندو. تاكواندو
3: اي يعني أكيد. شخصين واحد لازم ينتصر، ولا في خطوات كثيرة. بس انا حيرني قولت ما ترى. شو ما ترى؟
1: كيف ما ترى؟
2: يعني صغيرة. يعني ساحة صراع صغيرة. او ساحة لعب صغيرة.
3: اجل هي المطارحة او القديمة ذي.
1: ايش معنى المطارحة؟ يعني ملاكمة يعني ولا ايش؟
3: اي اثنين يتطارحوا، واللي خسران يضرب فيها بالأرض، خلاص يصير خسران.
2: أنت قصدك طب كلها بنفس الطريقة المصارعة؟ لا قصد المصارعة.
1: مصارعة.
2: التيكواندو.
3: لا مطارحة، يتطارحون اثنينهم. والفائز والمغلوب يطرح على الأرض.
1: طيب أوكي سليمان، بس عشان نتأكد المطارحة قصدك في الشارع، يعني أطفال في الشارع يتضاربوا مع بعض، هذا اللي أعرفه.
3: حتى كبار،
1: حتى الكبار يتضاربوا. ليش العنف من الصباح؟ هذا السؤال.
2: لا بلاش في عنف. لا بحي.

0: حلوه.
1: لا ما هي لعبه حلوه،
2: ما فيها شيء يعني يجرح ولا شيء، بس الخصم انك تضرب فيه في الارض تطرحه،
1: يعني ضرب يعني في النهايه ضرب.
0: انت قصدك، لحظه انا بفهم، انت قصدك المصارعه ولا قصدك التايكواندو؟
2: قريبة الآن يعني الحديث إنها المصارعة.
0: خلاص إذا نثبت لسليمان المصارعة.
1: مصارعة.
2: مع العلم إنكم نفيتوا الشيء ذا، ما حد جاب
1: حب
0: ما نفينا يعني شيء.
1: نحن شوف المصارعة، نحن قلنا إذا قالوا مصارعة لو سمحتوا خصصوها، يعني خصصوا في أنواع كثير المصارعة، في مصارعة حرة، في مصارعة يعني ديوك، ديوك ثيران، في مصارعات أنواع كثير.
0: اليابانية.
2: مصارعة حرة.
1: حرة. يلا يعطيك العافية، شكرا لك.
2: تحياتي لكم للجميع،
1: يا هلا يا هلا.
2: تحية العلاوي.
1: شكرا لك، يعطيك العافية. يلا علي.
0: هلا يا علي.
3: هلا يا مرحبا إيمان.
0: يا هلا وسهلا بعلي، كيف حالك؟
3: إيمان الإيجابية ودين الإيجابية.
0: شكرا لك. علي فكرت في اللغز؟
3: والله إن شاء الله نقول يا إيمان.
0: إيش هو؟
3: ولكن الفوز أنا أتوقع يعني دائما أقول أقولها وما أمل منها، هي سمع أصواتكم
0: وتسمع عليك. طيب علي تسلم، تسلم يا علي أنت وكل اللي بيسمعنا اليوم في إذاعة جدة. علي سمي لي أحد الألعاب.
3: والله يا أختي إيمان.
0: أيوة.
3: يعني خلينا نقول المصارعة الحرة.
0: أيوة.
3: يعني المصارعة الحرة. المصارعة الحرة.
0: تتذكر أحد من المصارعين اللي زمان كنت تشوفها وأنت صغير؟
3: بس حاليا ما تخطرني أسماءهم.
0: طيب
3: يعني
0: علي.
3: لكن أفتكر يعني فيها بعض المواصفات اللي قاعدة يعني تنقل، لكن هل هي الإجابة نفسها أو غيرها؟ الله واحد.
0: يعني أنت قصدك المواصفات، إنه مواصفات جسدية بدنية معينة لهم تكون؟
3: أي نعم
0: صح، يكون لهم مواصفات جسدية وبدنية معينة في هذه اللعبة. صحيح، شكرا يا علي.
3: يسعدك ربي يا إيما، تحية ليك مرة ثانية ولدينا والطلال الخطيب. يا حبس
1: يعطيك العافية. يلا نروح لسعود. صباح الخير.
4: يا هلا، صباح النور، كيف الحال؟
1: أهلا وسهلا يا سعود، يا هلا فيك.
4: طيب وبخير؟
1: بخير. يلا يا سعود.
4: سعود
1: خلوا الفلافل وخلوا الفلافل، ركزوا معانا وبعدين اطلبوا فلافل زي ما تبغوا. يلا
4: انا طلبت اربع فلافل، وين
1: بس صحتين. يلا اعطينا اجابه.
4: الاجابه وشو؟
1: انا اللي انا اللي اقول لك الاجابه. لا يا سعود يا اخوي ما يصير هذا قبل الفلافل، اجل بعد الفلافل وش تسوي؟ سعود ايش الاجابه؟
4: وش السؤال؟ طيب
1: يا الله ما سمع السؤال. سعود السؤال. اسمع السؤال وبعدين أجيبي. كلمنا. طيب
4: كلمني.
1: يلا يعطيك العافية، شكرا لك، خلينا ناخذ إجاباتكم.
0: وبصحة وهنا فطورك الفلافل بإذن الله.
1: لا ما صدق.
0: نعيد السؤال للي ما سمع.
1: يلا
0: أنا لعبة أساسها التحدي، نهايتها الاستسلام، خصمان أحدهم يقول أنا هنا، الآخر يرد أرني ما لديك، حرب بلا خطوات في ساحة أصغر من أن ترى، يقرر فيها المنتصر أن يحسم المعركة بإنحناء خصمه على أرضها دون أن يغادرها، فمن أنا؟ لما نقول ساحة أصغر من أن ترى، مش أكيد مش ساحة ما أقدر أشوفها بعيني،
1: مش
0: ولكن
1: يعني.
0: قياسا بساحات الألعاب الأخرى أو الرياضات الأخرى تعتبر ساحة صغيرة جدا جدا جدا.
1: طيب شو انتي شايفة كم إجابة جاتنا؟
0: جاتنا إجابات، طب فين نرجع؟
1: شوفي هي إجابات جات كثيرة ولكن إجابات صحيحة عندنا أربعة فقط على الواتساب، الإجابات على الواتس على الاتصال ولا إجابة. عقدتكم إيمان. خلينا نطلع فاصل،
0: خلوني أروح خميسي كده وأنا منتعشة.
1: خلينا نطلع فاصل وراجعين.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: طيب وصلنا للجزء الأخير من اللغز، أوكي؟ حنسمع لغزنا وحناخذ إجاباتكم كلها اللي على الواتساب. اللي حابب يغير إجابته أو يبدأ يشارك معنا أكيد على 800-244-28-28. اللغز يقول: أنا لعبة أساسها التحدي ونهايتها الاستسلام، خصمان أحدهما يقول أنا هنا والآخر يرد أرني ما لديك، حرب بلا خطوات في ساحة أصغر من أن ترى، يقرر فيها المنتصر أن يحسم المعركة بالانحناء خصمه على أرضها دون أن يغادرها، فمن أنا؟ هذا لغزنا. خلينا نشوف إجاباتكم، وكمان في أسئلة، فكمان حتى حنجاوب على أسئلتكم. بس وين وصلنا؟ هنا يلا
2: وصلنا عند خالد خرجاوي، قال لعبة رفع الأثقال، وعدينا سقط الله هي السقيطة. بعدين أبو العنود الشرقاوي إيش قال؟ قال مصارعة السومو الياباني.
1: أيضا علي أبو خلاد قال المطارحة، اللعبة مو قديمة للمطارعة. يعني أنتوا ليه تحبوا العنف؟
2: المطارحة يعني المصارعة ولا الملاكمة؟
1: المضاربة، يضاربوا في الشارع اثنين، يضاربوا،
2: لا يمكن قصدوا المصارعة
1: صح ولا لا؟
2: لا أظن قصدوا
1: طلال، يقول لي
2: ما هي. طب هم قصدهم لعبة،
1: أيوة لعبة أيوة. طيب. بس يعني في منطقة يسموها مطارحة، بس هي لا يعني نحنا ما.
2: طيب في عندنا هنا،
1: أوكي هنا لا عندنا أيوة، أوكي
2: عندنا أبو رهف قال الشطرنج، بعد كده حول للسومو اللي هي المصارعة اليابانية، بعد كده حول إلى مصارعة.

0: حتى اليد.
1: طيب عندنا كمان عماد قال المصارعة الصينية. أيضا عندنا
0: عبد الهادي عمران غير من المصارعة الحرة إلى مصارعة السومو اللي هي المصارعة اليابانية اللي هي بيكون فيها اثنين شخصين ضخام جدا بيتصارعوا، هذه المصارعة اليابانية.
1: طيب عندنا كمان سلمان عامر يعني يقول الانحناء، ماذا ما هو رأيك في الانحناء؟ ما فهمت بس كاتب لنا الانحناء. عندنا كمان لا أسئلة أبو نواف جاوبناها. طيب
0: خلاص عبد الله بركات يقول مصارعة الذراعين.
1: أيضا عندنا أبو حمزة يقول هل الخصمان مكونة من فردان أم أكثر من فرد؟
0: يعني كيف خصمان فرد واحد؟
1: لأنه أحيانا يكون فريق وأنت بس تلعبي نيابة عن الفريق، هذا
0: لا اثنين
1: بس اثنين اللي يعني ما في فرق لا. يعني في الموضوع. طيب عندنا أبو إيلان يقول الملاكمة. طيب هذا السؤال،
0: في سؤال يقول من أبو ضي حيرتيني أو حيرتني نهايتها الاستسلام وساحتها أصغر من أن ترى. بالنسبة للساحة شرحناها، الاستسلام أي مبارزة أو أي لعبة في خاسر وفايز، وفي هنا بالذات لازم يكون في استسلام من الخصمين، واحد فيهم حيستسلم. هل هي تحدي بين بشر؟ نعم تحدي بين بشر.
1: طيب عندنا فهد العتيبي قال المبارزة. أوكي طيب عندنا كمان
0: محمد مطر بيقول طرح اليدين أو المكاسرة، يعني قصده نفس أعتقد إجابات سابقة اللي هي مصارعة اليدين. محمد مطر هذا.
1: أيضا عندنا عبد الرحيم الثبيتي قال المصارعة الحرة،
0: وأمين العتيبي قال المصارعة.
1: حدد يا أمين إيش المصارعة بالضبط؟
0: أنا هعتبرها حرة.
1: طيب عندنا منيرة قالت مصارعة حرة هي وزين. أيضا عندنا إجابة
0: أبو زين قال الشطرنج.
1: أبو زين اكتب اسمك يا أبو زين. طيب عندنا كمان إجابة من فاطمة، يعني إجابتك يا فاطمة
0: يعني
1: غير منطقية،
0: غريبة جدا،
1: غير منطقية أبدا يا فاطمة.
0: لا هذه لعبة أطفال أحس، ولعبة
1: أصلاً
0: غلط.
1: إيش اللعبة دي؟ حتى لو لعبوها الأطفال نحن حنضربهم في النهاية.
0: يعني بتقول صفحة الوجه. أحيانا بنشوف على مواقع التواصل الاجتماعي دينا هذا النوع من أنواع لفت الانتباه وهو خاطئ جدا. هنا
1: يعني لا هي رياضة ولا هي لعبة ولا يعني شيء،
0: ممكن يأذوا نفسهم. أنا أعتقد أنه لازم كل أم وكل أخت وكل مربي وكل شخص يشوف أطفال يتعاملوا بهذه الطريقة لازم يوقفهم، لأنه صفع الوجه يعني شيء سيء جدا. وأعتقد أنه ما لازم تكبر بين الأطفال، ما لازم تكبر هذه حتى ولو على سبيل المزاح واللعب.
1: يعني شوف هي فاطمة يعني ما يمكن ما تقصد الأطفال، يمكن تقصد كبار، بس نفس الفعل غلط ينعمل يعني. طيب عندنا أحمد الحيدر يقول المصارعة الذراعية.
0: أيوة
1: أوكي. طيب عندنا كمان
0: المصارعة الرومانية يقول عبد العزيز العسيري.
1: طيب أيضا عندنا إجابة من سعود الصعدي قال المصارعة
0: اللي
1: الرومانية.
0: اللي يقول لي لا تحط اللغز، لا هقول لك هحط اللغز.
1: لا أنا حسلم إيمان ترى.
0: يعني أنا ما حستريح، أنت حتستريح وتسمعنا.
1: لا لا شكله أنا حسلمك موضوع الألغاز وخلاص وأنا
0: لا لا لا أرجوك
1: وأنا أرفع القبعة.
0: أنت الأستاذ اللي علمني.
1: طيب عندنا شروق تقول التاكويندو.
0: اي وتركي عبد الله يقول قتال الشوارع، متاثر بالفيديو جيم. أيوة لعبة الفيديو جيم
1: والافلام افلام التسعينات كلها مصارعات.
0: اكيد احنا
1: الشوارع.
0: ما حنحط شيء عنيف
1: 100%. طيب عندنا كمان نايف الشمراني يقول سومو اليابانيه. طيب اسد الدين العثماني يقول لعبه شد الحبل. اوكي كمان عندنا اجابه
0: حافظ من الجمهورية اليمنية بيقول فين السؤال، فين إجابتك؟
1: ما في
0: لعبة
1: إجابة.
0: الحياة. الله عليك الله عليك يا حافظ من اليمن.
1: أعمق إجابة شفتها
0: حقيقة،
1: أعمق إجابة شفتها.
0: لعبة الحياة.
1: حسين شمس يقول المصارعة الرومانية.
0: أنزلني بموسيقى تصويرية يا طلال.
1: أتخطي.
0: تحياتنا لك يا حافظ. أتخطي يا إيمان. تحياتنا لك.
1: طيب عندنا كمان لعبة
0: خالد خرجاوي من رفع الأثقال حول إلى الجودو.
1: أحمد جمعان قال مصارعة الذراعين.
0: أحمد جمعان قال مصارعة الذراعين. من بعده
1: أيضا عندنا من ضمن الإجابات عندنا إجابة من علي خلاد قال
0: المبارزة. طب مبارزة إيه؟ يعني كل الألعاب فيها يا علي أبو خلاد مبارزات.
1: يمكن هو
0: خصم
1: السيف.
0: السيف يمكن حدد لو السيف. ممكن.
1: طيب عندنا إجابة من أبو حمزة قال المصارعة اليابانية.
0: المصارعة اليابانية.
1: أوكي.
0: طيب.
1: بشار عثماني قال مصارعة اليد، وعندنا أيضا محمد أسامة قال الرست. جميل.
0: الرست بس عشان نوضح، الرست هي أيضا مصارعة اليد بس باللغة الإنجليزية أتوقع.
1: أيوة أيوة. أيضا عندنا إجابة من ردينا قالت مصارعة الذراعين. أوكي. عندنا كمان عبد الرحيم الثبيتي قال مصارعة اليابانية. طيب فؤاد، مو وقت الصور اللطيفة للتسنى.
0: عند ليبى الخليج.
1: طيب خلينا نروح لأبو أبو نواف قال المصارعة و أوكي. عادل من الرياض يقول للسومو. عادل يتمنى أنك ترجع الرياض وما تحط لنا الغاز هالمرة.
0: ما أحب أقول لك أني ما حرجع الرياض
1: وحتحط
0: الغاز، قاعدة في جدة وححط الغاز
1: وأنا حط لي إجازة وحخليك
0: وي ودينا راح إجازة وما في غيري قدام
1: حخليكم مع إيمان لما تقولوا إيوة شو عشان تعرفوا. يقول لك المثل يعني بعدين أقول لكم المثل. طيب. أكتب لكم إياه في السوشيال ميديا لأنه يعني إيه كنتوا تشتكوا مني دحين تفرجوا.
0: طيب. علي النجعي بدل من ولا هو ما حط إجابة، هو كلمنا وأعطانا إجابة بس هو كلمنا أعطاني إجابة ثانية.
1: أيوة أيوة ما في مشكلة.
0: أعتقد عدل إلى مصارعة الذراعين علي النجدي.
1: هو في ناس تجاوب هنا وهنا إجابتين مختلفة
0: لأنه داني المصارعة الحرة.
1: أي عشان تضمن فخلاص. إنها جاوبت صح.
0: نعتبر أنه إجابتك الأخيرة هذه لأنها جاتنا بعد اتصالك.
1: لا الاتصالات غير وهذه غير. فهذه طيب. إجابة هنا وإجابة هنا.
0: إجابتين عنده علي.
1: أيوة عنده إجابتين.
0: وشوفوا أنتم.
1: نشوف إيش الوضع.
0: قبله مين؟
1: قبله
0: خالد القطافي قال المكاسرة. أيوة. باليدين.
1: أيضا عندنا أبو مقرن قال مصارعة اليدين أو قوة الذراع. أوكي عندنا إجابة من
0: يعني أنا فاطمة. فاطمة رجعت غيرت إلى مصارعة اليد. أنا لاحظت شيء
1: إنه
0: يعني أحد يقول حاجة فالكل يرجع يقول لها نفس الشيء.
1: هذا يعني ما لم تلاحظيه من
0: أول؟ لا أنا دوبي لاحظت
1: توك دحين.
0: أيه.
1: هم هذا تخصصهم.
0: طيب.
1: هذا تخصصهم. تركي عبد الله يقول مصارعة بالأيدي.
0: أبو ضي يقول احتمال عنده احتمالات كتير، الموتاي، الجوجستو، الجودو، مع أنكم قلتوا ما لها ليس لها شيء محدد لكن الجودو هي ما لها لبس محدد يعني.
1: هي المصيبة أنهم يجاوبوا ويقولوا أيوة الشغلة يعني الغلط.
0: قلتوا ما لها لبس محدد الجودو. أيوة. لبس محدد بس هو رايح مع الجودو.
1: طيب علي أبو خلاد يقول المبارزة بالسيوف لأنه سألتي أنت إيش المبارزة.
0: شكرا يا
1: بإيش.
0: أبو خلاد.
1: أوكي عندنا كمان إجابة
0: أمواج المطيري تقول فيها تحدي بين شخصين، هي شايفتها أنه الرمي بالرصاص، هي كده شايف.
1: طب ليه الرصاص؟
0: أكيد أكيد ما عندنا شيء عنيف.
1: وصلنا إلين الرصاص ليش؟
0: ما أعرف.
1: طيب أوكي.
0: حقيقي ما أعرف.
1: طيب إيش كمان؟
0: ما تحط الغاز بدأت خاف.
1: صح؟ صح؟ لما تحطي تحطي إجابة كذا صعبة.
0: أبو نواف عدل من المبارزة إلى مصارعة قوة الذراعين، هنا كمان في مسمى جديد، مبارزة الكفوف أعتقد نفس
1: يا
0: الشيء.
1: يا ناس قلنا لا ما يصير. يا يصير
0: بس ما محطين اسم هنا.
1: بشاير بشاير يعني بشاير ما يصير.
0: لا هي قلنا يمكن قصدها الكفوف يعني مصارعة اليدين.
1: لا غير الكفوف اللي هي صفع صفع اللي قالتها فاطمة قبل شوية. أنا
0: طيب
1: لا لا هي
0: تركي عبد الله غير من قتال الشوارع إلى المصارعة بالأيدي.
1: طيب هذه الإجابات اللي وصلتنا. خلينا نشوف لغزنا وكذا خلاص ننهي اللغز لأن وصلنا يعني أزف الوقت. خلينا نشوف اللغز.
0: طيب اللغز يقول أنا لعبة أساسها التحدي نهايتها الاستسلام، خصمان أحدهم يقول أنا هنا الآخر يرد أريني ما لديك، حرب بلا خطوات في ساحة أصغر من أن ترى، يقرر فيها المنتصر أن يحسم المعركة بانحناء خصمه على أرضها دون أن يغادرها، فمن أنا؟
1: طيب خلينا لا ما في فاصل خلاص. طيب. لازم نقول اللغز. يلا حلني لنا تفضلي اللغز اشرحي لنا.
0: خلاص قلنا اللغز. الشرح هي لعبة أساسها التحدي زي أي لعبة في الكون، أساسها التحدي بين اثنين، هنا ما في فريقين هنا في شخصين، نهايتها الاستسلام، في شخص بيستسلم لأنه خصمه حسم الأمر. هي عبارة عن اثنين بيكونوا قدام بعض. ليه قلنا المساحة صغيرة؟ لأنها في مكان صغير على الطاولة وهي فعلا الرست أو مصارعة الأيدي أو المكاسرة بالأيدي أو اختبار قوة الذراعين، ما فيها خطوات لكن فيها استسلام في الآخر، انحناء الخصم. في أحد المشتركين قال الانحناء في بعض الألعاب انحناء الخصوم هو بيكون كتحية في بداية اللعبة، انحناء الخصم اللي هي اليدين، في شخص بيحني يد الآخر على أرض المعركة بدون أنهم ما يتحركوا من أرض المعركة. وهذه هي في صراحة إجابات كثير أنا لسه ما كتبتها.
1: لا لا لا لا
0: الواتساب كتبتيها.
1: أيوه خلاص.
0: طيب يلا قولي.
1: عندنا الإجابات اللي وصلتنا حقت الإجابة الصحيحة على الاتصال كانت
0: ما في ولا أحد
1: ولا الاتصال. إجابة صحيحة على الاتصال. أما بالنسبة
0: كان أبو رهف أول شخص جاوب،
1: أول واحد أبو رهف، بعدين أبو رهف. عندنا عاقل المحمدي، عبد الله بركات، محمد مطر، بشار العثماني، محمد أسامة، وأيضا ردينا الشهري، عندنا أحمد سعيد، وأيضا علي النجعي، خالد القطافي، أبو مقرن، تركي عبد الله، وأبو نواف. اللي بعدهم جاوبوا كنا خلاص، يعني اللي عندنا عبد الرحيم التبيتي جاوب بعد ما قلنا الإجابة، وعندنا كمان أوكي تمام، هذه هي الإجابة اللي كانت معنا. تفوقت يا إيمان، فحتستلم الغاز.
0: تعليمك يا دينا.
1: من الآن إيمان حتستلم الغاز، وأنا سوف أتنحى قليلا. وتفضل يا إيمان
0: استراحة محارب.
1: نعم نعم خليكم.
0: لا أكيد طبعا
1: أنا فرحانة فيكم وشمتانة فيكم
0: جو دينا. لا بعدين توالت الإجابات مع أنهم ما مو شايفين بعضهم في الواتساب.
1: لا لا ما له علاقة، بس أنه أغلب الناس لما تسمع إجابة مختلفة يقوموا يقلدوها. طيب
0: بس هم في الواتساب ما شافوها،
1: يقلدوها لما نقولها. يعطيك العافية. طيب خلينا نطلع فاصل
0: عندينا
1: فاصل وراجع لكم من جديد، لا تروح بي.

سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

على جدة اف ام. ابدأ صح على جدة اف ام. وصلنا لفقرة خبرنا لليوم. اخترنا اجتماعي عن لقاء جمعيات التنمية الأسرية بجازان يناقش التكامل المؤسسي ويشهد توقيع اتفاقية شراكة لتعزيز الخدمات الأسرية. نظم المجلس التخصصي لجمعيات التنمية الأسرية بمنطقة جازان بالتنسيق مع مجلس الجمعيات الأهلية بالمنطقة مساء أمس لقاء جمع ممثلي جمعيات التنمية الأسرية بهدف تعزيز التكامل بين الجمعيات وتبادل الخبرات وتطوير الممارسات المؤسسية. تناول اللقاء اللي جاء بشراكة تنفيذية مع أكاديمية غرفة جازان عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التواصل المؤسسي، بناء الشراكات النوعية وتبادل التجارب الناجحة، إلى جانب استعراض سبل تطوير البرامج والخدمات المقدمة للأسر بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أثر تنموي مستدام. ناقش المشاركون أهمية توحيد الجهود بين الجمعيات المتخصصة وتعزيز التكامل في المبادرات والبرامج والاستفادة من الخبرات المتبادلة بما يدعم استدامة العمل الأهلي ويواكب مستهدفات التنمية الاجتماعية. على هامش اللقاء وقع المجلس التخصصي لجمعيات التنمية الأسرية بمنطقة جازان اتفاقية شراكة مع مجلس الجمعيات الأهلية بهدف تعزيز التعاون المشترك وتوحيد الجهود لخدمة الأسر المستفيدة ورفع كفاءة العمل الأهلي بالمنطقة. هذه الاتفاقية تهدف إلى بناء شراكات فاعلة تسهم في تحقيق الأهداف المشتركة بين الجانبين وتعزز التكامل المؤسسي وتبادل الخبرات والتجارب بما ينعكس على جودة البرامج والمبادرات المقدمة لأسر المستفيدين.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون. اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس الثامنة مساء على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد، بداية مشوارنا في أو مكملين مشوارنا في هذا اليوم، يوم الخميس. دائما دردشتنا تكون خفيفة وظريفة، ننبسط فيها كلنا، نفرح فيها كلنا. في لعبة أنا شغالة فيها دي اليومين، ساحلة
2: لعبة أونلاين.
1: أونلاين
2: تحبي الألعاب الإلكترونية؟
1: لا، هي كم لعبة يعني معلقة حطتهم في الجوال وتسحلني معهم. أيوة، ويروح الوقت وضيع للوقت وكذا، بس إنه الحمد لله يعني بدأت أؤمن إني شوية مدمنة للألعاب، بس يعني مش مرة، يعني لا تحس إنه مرة مدمنة.
2: ألعاب معينة طبعا تلفت انتباهك. أنا
1: لا، أنا صراحة مدمنة للألعاب وأخلي اللي حواليني يدمنوا عليها.
2: طب خلاص
1: يعني الله يعينها سارة، حملت كم لعبة من ورايا.
2: وريني
1: منى، الله يذكرها بالخير. أيوة الحين حرسل لك
2: جوالك لعبة. في ذاكرة
1: حرسل لكم ألعاب كمان تلعبوها.
2: يلا تحمست. أيوة
1: في لعبة حقة خرفان مرة. أيوة لطيفة.
2: صديهم أيوة. تكبر المزرعة؟
1: لا المزرعة ما أحبها، ما أدري ليه، لأنه فيها شغل كثير يذكرني بشغل البيت فبلاشي. طيب خلينا بما أنه اليوم خميس، فدائما الواحد يحب يسمع أخبار لطيفة وجميلة. كثير أخبار سمعناها. أكثر خبر مثلا انبسط فيه لما سمعت أنه خلاص انتهت الحرب، إن شاء الله الأمور تمام، لم تقدر تسافر، إن شاء الله يديم علينا الأمن والأمان.
2: إجازة صيف حلوة على الجميع
1: بإذن الله. فما هي ما هو الخبر اللي تحس إنك تبغى تسمعه الآن؟ خبر أنت تبغاه الآن تسمع هذا الخبر. هذا هو موضوعنا اليوم. كثير أخبار تتمنى أنها تحصل. والله يخلص الاختبار، والله أمي طبخت الطبخة الفلانية، والله نطلع لبيت خالاتي، هذا خبر. والله يعني في أخبار لطيفة وفي أخبار شوية تكون أعمق. إن شاء الله تجيني الترقية المعينة، إن شاء الله والله أنجح في المادة الفلانية، والله زواج فلان من الناس، والله خطوبة أحد من الناس، والله في العزيمة المعينة. كل واحد عنده شغف وعنده أخبار معينة يحب يسمعها. أنت إيش الخبر اللي تحب تسمعه؟
2: حابين نسمع منك أكيد على أرقام التواصل 0-1-2-6-4-7-7-1-5-4 و0-1-2-6-4-9-5-1-5-4 0-1-2-6-4-7-8-5-4-4 وأكيد على منصات التواصل الاجتماعي في منصة إكس راديو جدة وهاشتاغنا ابدأ صح. أكيد يسعدنا أنه نقرأ مشاركاتكم، وتقدروا كمان تشوفونا وتشاركونا عبر سعودي راديو بلس، تطبيق الإذاعات السعودية. واليوم تقدروا أيضا مو فقط تسمعونا بالصوت، تشوفونا على الكاميرا عشان تشعروا أنكم أنتم معانا في الاستوديو. تشوفوا دينا وهي بتشرب قهوتها، إيمان وهي تحت الهواء بتحش في الناس وتسمع لها دينا بكل.
1: لا إيمان ما تحش في الناس. إيمان ما تحش في
2: ملتي الترجة.
1: إيمان تتكلم كثير بس مو تحش في الناس. لا والمشكلة أنه أنا كمان أتكلم كثير، فنحن الاثنين نتكلم كثير.
2: أحلى صبحية
1: والله العظيم. مشكلة يعني مشكلة لين يعني رؤوسنا تصدع من كثر ما نكلم.
2: كلمونا صدعونا زيادة، احنا مبسوطين. اكيد احلى شيء في اليوم انه نسمع صوتكم ونتشارك معكم الخبر اللي تتمنى تسمعه. كمان على الواتساب يا دينا
1: اكيد على 800-244-28-28. كثير اخبار تحب تسمعها. ايمان ايش تبي تسمعي الان؟
2: أبا أسمع الآن إنه الموضوع اللي بحكي لك عليه رايحة جاية رايحة جاية يخلص
1: بإذن الله،
2: يخلص والأمور تستقر يا رب، وربي كده يسمع الكل
1: تمام.
2: الأخبار يعني اللي أتمنوا أنت.
1: أنا والله أبغى بس أوصل البيت أنام. الخبر إنه يكون
2: عشان
1: مفتوح
2: نهاية
1: المكيف.
2: الأسبوع
1: يكون مفتوح المكيف.
2: أرسلي لهم رسالة يفتحوا لك.
1: والله ما في أحد دحين
2: سوي التطبيق
1: يفتح لي المشكلة إنه أنا أول واحدة أرجع البيت، عشان كده يعني ما في أحد حيساعدني فمضطرة إنه أنا اللي أفتح المكيف. طيب فبإذن الله إن شاء الله.
2: طب ما سألنا أبو كمال إيش الخبر اللي
1: بيسمعه؟ إيش الخبر اللي تبي تسمعه؟
2: إيش الخبر اللي تبي تسمعه؟
1: يخلص البرنامج نخلص. عندها مكيف واي فاي يبى يوصل بسرعة. طيب يعني أغلبنا يبى يوصل بسرعة البيت
2: لأنه نهاية أسبوع.
1: نهاية أسبوع نبغى نرتاح. أيوة ونبغى نستعد لنهاية الأسبوع. طيب هذا هو موضوعنا اليوم، وحنستقبل إن شاء الله كل مشاركاتكم حتى على إكس. اللي شاركنا على إكس بليز، في والله مشاركة جاتنا على إكس. واحدة كانت تتمنى أو
2: قوت.
1: داعية قوت كانت تتمنى إنه تسمع خبر
2: عمها إن شاء الله يقوم بالسلامة. سلامة عمك ياقوت، وإن شاء الله الشفاء العاجل لعمك ملفي والكل مريض إن شاء الله ربي يتمم له بالشفاء والعافية.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: حياكم من جديد، أكيد مكملين معاكم مشوارنا في ابدأ صح والبداية الصح معاكم مستمعينا ومتابعينا في إذاعة جدة، وأيضا كل اللي بيشاركنا على الواتساب 800-244-28-28 وكل اللي بيشاهدنا على منصات التواصل الاجتماعي في منصة إكس أيضا البث الحي، وكذلك في سعودي راديو بلس تطبيق الإذاعات السعودية، يعني ما لكم عذر، محاوطينكم من كل مكان.
2: أكيد. طيب إيش الخبر اللي تبي تسمعه الحين؟ فاطمة قاعدة يعني بتحاول تساعدني وتقولي في قطع يركبوها. ما أنا عارفة يا فاطمة، أنا بتكلم الآن ما عندي القطع عشان يركبوها، وعلى فكرة أنا ما نام العصر، بس أنا أبغى أروح البيت ألاقي كده.
1: ما طيب. تبغي تروحي تلاقي كمان ما لذة وطابع الطاولة؟

0: عليك؟
1: الحمد لله بخير.
0: كيف بناتنا والاختبارات؟
1: خلاص خلصوا الحمد لله.
0: مبروك مبروك ان شاء الله للجميع.
1: امين الله يوفقك. مش باقي النتائج تطلع بس
0: باذن الله.
2: باذن الله
1: احنا قاعدين نشتغل الحين
2: ان شاء الله موفقين.
0: طيب نوال، ايش الخبر اللي تتمني تسمعيه الان؟
1: مو جاي شيء في بالي خبر، بس بصراحة يعني اللي قالت قبل شوي أختي دينا أن توقيف الحرب فعلا أسعدني جدا جدا جدا صراحة.
0: نعم.
1: يعني الخبر لما سمعته فرحت وايد، وأنا أتمنى يعني إن شاء الله يا رب العالمين عم الأمان في كل بقاع العالم يا رب. الخبر الثاني اللي أتمنى والله أتمنى بس أنه يعني أخوي تتحسن حالته ويطلع بالسلامة
2: بإذن الله. نحن نوال، طيب إيش اللي حسيتي، إيش اللي تبغي تعملي؟ خلاص نحن عرفنا إن شاء الله أمان وإن شاء الله بإذن الله ونحن دولة أمان، بس إيش اللي يعني انبسطتي لما سمعتي الحرب؟ إيش تبي تسوي؟ تبي تسافري؟ تبي بس تتمشي؟
1: دان دينا الحين أنا لأن إن شاء الله بتقاعد فما حاطة في بالي في الصيف أروح مكان نهائياً.
2: دحين أنت حتتقاعدي يا بنت الحلال، سافري.
1: لا لا أجازة الصيف خليني أرتاح.
0: أي والله أنا ما صح؟ الصيف أنا ما أحب السفر فيه.
2: عشان زحمة.
1: وحار.
2: يعني أنا دائما لما يعني أخطط إني أسافر أول شيء أبعد عنه إني أسافر في الصيف.
0: صادقة.
2: والله يعني الناس يمكن تسافر في الصيف عشان الإجازات يعني.
0: والأسعار يكون مبالغ فيها جدا.
1: خلي لما يبتدي الدوام يكون.
0: شوفي هي فكرة إنه إن شاء الله يا رب كذا حياتك الجديدة يا نوال بعد التقاعد يكون لك خلاص حياتك الخاصة تبدأ أنت ترتبيها بطريقتك.
1: أكيد أكيد أكيد. تبغون بالصيف أجيلكم في ال
0: طبعا
1: جدة
0: طبعا تنورينا.
2: أهلا وسهلا أهلا نوال، إيش مخططة؟ إيش مخططة بعد التقاعد؟ إيش مخططة؟
1: إن شاء الله يعني قلت هذا يعني الشهرين دلين اللي قدام قلت خلنا نرتاح فيهم شوي.
2: حلو.
1: استراحة محارب بعدين ببتدي إن شاء الله يعني مع بداية الدوام.
2: يعني مفكرة مثلا تعملي بزنس جديد ولا خلاص تقعدي في البيت ولا تسوي تخصصي لل
1: يعني عندي وعندي يعني خلاص بعد قلت يعني إن شاء الله بشوف دورات القرآنية
2: برافو
1: فيها. برافو يعني هذه حافظتها في بالي من زمان يعني، وكانوا يقولون لي الأخوات اللي يعني في دور نعم القرآن نعم دائما يقولون تعالوا يا أنا قلت مشكلة أنتون الصباح وأنا عندي دوام الصباح.
2: نعم نعم نعم.
1: فإن شاء الله ربي يوفقني إن شاء الله.
2: آمين آمين.
1: أرتب هذا الشيء يعني اللي يكتب الله والخير والبركة
0: وتتحقق لك إن شاء الله كل الأمنيات. آمين. وربي يشافي لك أخوك
1: وتتحقق. إحنا نشتكم مستانسة يوم رجع البيت والله.
2: أيوة باي باي. شوفي من أول أيمان ولا حد ولا سوت الباي باي لأحد.
1: أيوة أول باي باي. أنا إحنا كلش ما أشوفش بعدين ما أشوفش.
0: بعدين شوفيني.
1: لما أرجع لدي ما أشوفش. لا صراحة والله استأنست الحين أشوفكم.
2: حبيبتي.
0: أيوة هو طبعاً مشكورين مشكورين يعني الإعلام الرقمي في إذاعة جدة لأنه البث بيكون موجود على منصة إكس وأيضاً موجود على تطبيق الإذاعات السعودية.
1: أكيد أكيد ما شاء الله.
0: سلمت
1: يعني منورين منورين صراحة.
2: تسلمي نورك العافية يا هلا.
1: نهاية
0: ولك يا رب وللسامعين
1: يا رب وياكم امان الله.
2: يلا نروح لزين. صباح الخير.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
2: وعليك السلام والرحمه، كيفك يا زين؟
3: صبي عليكم جميعا جميعا فرجا فرجا.
2: يا هلا وسهلا ومرحبتين زين. وينك عن اللغز؟
3: صوتكم سبحان الله تجيني السعاده.
2: الله يسعدك
0: يا رب.
2: زين وينك عن اللغز؟ ما شاركتينا في اللغز.
3: ما شاركتكم
2: ليه بعيدة؟
3: معي يمسك معايا
2: مرضي يمسك؟ أوكي طيب يلا يا زين قولي لي إيش الخبر اللي تتمني تسمع؟
3: رحت الطائف أمس وجينا نص قريبا
0: الحمد لله على السلامة. كيف جو الشفا كان؟
3: والله حار شوي.
0: الشفا حار؟
2: الشفا حار من متى؟
3: قصة الطائف مرة فيها شوي حار.
0: النهار
3: اوكي النهار طايف والهذا يعني مو هذاك البرود.
2: اوكي اوكي طيب زين
3: شفا يعني بالنسبة.
2: طيب يلا يا زين
3: يمكن كيف في هذا الدور كذا احسن. لا عشان صيف
2: خلاص يا زين خلاص
0: ركبوا لهم كيف مركز الشفا
2: خلاص يا زين
3: وانت حمد ربنا
2: يا بنت الحلال
3: الحمد لله يا رب.
0: زين زين ايش اخبارك يا زين؟
3: ساعة ونص راحت
2: يا زين صلى زين اسمعيني يا حبيبتي
0: ساعة ونص في الرياض وراح وخلص
2: زين ركزي يا زين
3: يا
2: زين يا زين
0: زين هي كان يستعدها ساعة ونص. طيب يا زين
2: انت معانا
0: كيف ابدأ صح
2: انت تسمعينا يا زين؟
3: ايوه اسمعكم.
2: طيب جاوبي علينا وش
0: ايش الخبر اللي تتمني تسمعيه؟
2: يلا قولي قولي.
3: مولودة كل واحدة جابت لها مولود جديد.
2: مين اللي جاب مولود جديد؟
3: كل واحدة ما
2: أحبت أول خبر
3: ما شاء الله تبارك الله هذه
2: جاوبت
3: سنة جديدة.

0: المواليد كثر الحمد لله، 11 عيال ما شاء الله. ما شاء
1: الله يبارك لكم ان شاء الله ويبارك لوالدينهم
0: ما شاء الله. ودحين فهذا دحين اول امس واحده ولدت جابت ولد.
1: الف الحمد لله
2: ما شاء الله ما شاء الله.
1: الله يكثرهم
0: يعني يعني انت تسمعين الشيء الحلو تفرحي
2: به. يا سلام يا سلام.
1: طيب يا زين شكرا لك وسعيدين بسمع صوتك وشكرا لروحك الحلوه ومشاعرك الحلوه ناحيه الناس.
0: شكرا شكرا,
1: شكرا لك. زين طبعا تحب تسمع الاخبار الحلوه تقول، فكل حاجه تجيب لها السعاده تتذكرها في نفس الوقت. اتذكرت هي كذا حاجه من ضمنها انه لما تسمع انه في مولود جديد جاء على الحياه هي تكون سعيدة. ربي يبارك للجميع، مبروك ما جاكم.
2: طيب عندنا إجابة بس خلينا ناخذ هذا المسج. فاطمة من الجبيل تقول الخبر اللي أتمنى أسمعه، أحد ما يقدر يسافر بدوني وأسافر معه محمول مكفول. لا ما صدق يا فاطمة.
1: صفي النية فاطمة
2: والله. شفتي عشانك ما أنت مصفي النية ما حد سافري
1: وما حد حيقول لها
2: ما حد حيقول يقول لك محمولة مكفولة. ها شفتي هذه المشاكل يا فاطمة ما يصير. طيب والله
1: حلوة دي. محمود يقول أحلى شيء نفسه يسمعه خبر أنه رسالة تم إيداع الراتب. هذا أحلى
2: بس
1: خبر
2: هذا يعني يسمع. ما خبر هذا تشوفه يعني ما أدري
1: هو إيه يسمع
2: هو كذا
1: هذا الخبر اللي الآن لأنه
2: طيب
1: إحنا قلنا لهم الآن
2: ماشي
1: إيش تبغى تسمع.
2: طيب يعطيك العافية محمود. يلا خلينا نطلع فاصل صغير راجع لكم من جديد، لا تروح بعيد.

0: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة ورجعنا لكم من جديد. وصلنا إلى فقرة حدثة في مثل هذا اليوم، اليوم الموافق 18 يونيو. بداية، عام 1810 ابتكار أول آلة لتعليب الأغذية وحفظها في صفائح معدنية بمدينة لندن البريطانية.
2: في عام 1928 نجحت الطيارة الأمريكية إيميليا إيرهارت في عبور المحيط الأطلسي كأول امرأة تحقق هذا الإنجاز التاريخي.
1: عام 1948 انطلاق الدورة الأولى لمهرجان برلين السينمائي الدولي في ألمانيا لعرض الأفلام العالمية.
2: في عام 2000 افتتاح متحف ديت مودرن للفنون الحديثة والمعاصرة رسميا في العاصمة البريطانية لندن.
1: 2010 نجح فريق علمي في المعهد الوطني للعلوم المواد باليابان في تطوير أصغر شاشة عرض مرنة في العالم.
2: وفي عام 2014 انطلاق فعاليات مهرجان الفنون والثقافة الإفريقية السنوية في مدينة مراكش المغربية. بكده خلصنا هذه الفقرة وحدث في مثل هذا اليوم.

مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جد FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: ابدأ صح على جدة اف ام، مكملين معاكم، واكيد لسه بنستقبل اجاباتكم على سؤال لليوم. الخبر اللي تتمنى تسمعوه جاتنا كثير رسائل جميله، نشكركم اكيد على انكم جعلتونا جزء من يومكم على منصه اكس. في علي الشهري يقول اتمنى انه اي شخص يكون عنده ديون تنحل امور ديونه باذن الله، ونتمنى لك انت كمان يا علي اذا كان عندك دين وعند اي حد بيسمعنا انه باذن الله يا رب ينام ويصحى ويلاقي الدين انتهى. دموع الورد بيصبح علينا وبنصبح عليه،
2: يعطيك العافية. أيضا عندنا من ضمن الرسائل اللي جاتنا والمسجات وصلتنا على الواتساب، أول شيء عندنا فضل السنيدي يسأل عن اللغز. اللغز الحل اليوم هو مصارعة اليد، أو أنه الرست بالإنجليزي هي الرست. أوكي. أيضا عندنا من ضمن الإجابات أو مشاركة من أمواج. أمواج تقول والله ما أحل من السفر يرتاح.
1: ما حل يعني ما سامح
2: يرتاح في سفر يريح النفسية. الخبر هو السفر خارج المملكة. أنت تبي تسافري أوروبا يعني بس وخلاص.
1: يلا إن شاء الله تجيكي تذكرة
2: بإذن الله
1: وتستمتعي
2: بإذن الله. طيب عندنا كمان مشاركة من محمود يقول أطيب الخبر الحلو، لأنه هو كان يقول إيداع الراتب غير، وقال إنه الشخص اللي أحبه يكون مبسوط وحالته كويسة في ذاته وبيخليني كويس. أوكي
1: يعني حب يشوف الناس مبسوطة محمود.
2: إن شاء الله بإذن الله يعني نشوف. لا خلاص
1: كده خلاص. طيب نقول شكرا لخالد، شكرا على تصبيحتك في منصة إكس. وكمان أبو مرام، شكرا يا أبو مرام لكلماتك الحلوة، يسعدنا أكيد إنكم تشوفونا صوت وصورة، تسلموا.
2: طيب عندنا كمان من ضمن يعني الأخبار، يعني مو ضروري والله تكون يعني فرحة، ترى في أخبار تكون سيئة ولكن خير لك.
1: مثلا
2: يعني مثلا والله ما تمت الترقية، أو ما تم الموافقة على نقل سفر، أو ما تم، ترى دائما الله عارف الصالح.
1: صح،
2: ممكن أنت تزعل وتتضايق وبالنسبة لك خبر سيء، بس الحمد هو اللي يخليك أول شيء تهدأ وتفكر إنه الله يدبر الأمور وعارف الأحسن لك. فمو دائما الأخبار السيئة كمان تكون بالنسبة لك أخبار أنا ما أبغى أسمعها، وفي أخبار زي ما قلنا أخبار تكون أعمق شوي. والله أختي ما قدروا ينقلوها، والله وزعلت ومدري إيش، بس هذه أنا عارفة إنه لما أكون مثلا أنا قريبة منها حقدر أطبطب عليها، حقدر ما يعني أكون معاها في كل الأوقات.
1: بس كمان اليوم يا دينا صار في مواقع التواصل الاجتماعي بتفتح لك اتصال صوت وصورة.
2: صح.
1: اليوم نقدر نكون مع أحبابنا باللايف 24 ساعة، يعني عشان نهون على نفسنا. هذا
2: صحيح.
1: الإحساس إنه اليوم يعني تخيلوا في الناس اللي قبل اللي كانوا أولادها يسافروا
2: نرسل شريط كاسيت
1: ويروحوا دول بعيدة. صح. وما كان في تليفونات بهذه. صح. الصورة ما كان في تطبيقات.
2: صح.
1: اليوم أنت تقدر تعيشي مع أختك صديقتك اللي بعيدة عنك في بلد تانية أو في مدينة تانية 24 ساعة معاكي بمواقع التواصل.
2: شوفي بس في أشياء أنا أقول لا ما أبغاها يعني زي كيف يقول لك أنا والله أبعد الشر عنك. أيوة طيب أنا لما أبعد هذا الشر عني في حكمة في الموضوع.
1: صح.
2: يعني الله دايما يحط حكمة في الموضوع مهما كان الخبر سيء بالنسبة
1: إحنا مخيرنا الله، سألنا الله أنه يختار لنا. فجاء الموضوع على هواك، ما جاء الموضوع على هواك، هو ربنا فعلا مثل ما قالت دينا بيختار لك الصالح والأفضل لك.
2: طيب اليوم موضوعنا بنتكلم ما الخبر اللي تتمنى تسمعه الآن في نفس هذه اللحظة اللي نحن قاعدين نتكلم فيها. والله أحد حيعطيني 100 مليون
1: مثلا، أو مثلا أحد مستلف من أحد فلوس ومستحي الشخص صاحب الفلوس انه يقول له رجعها
2: فجأة يقول له
1: يعني اسعده وفرحه جزئ له هي ما اقول لك اذا لم يكن بالامكان
2: هذه والله مشكلة
1: جزئها لكن انه نستنى سنوات صدقني نبغى نحط سؤال
2: هذا والله سؤال
1: هذا سؤال دحين
2: يعني
1: حكتبه
2: يعني صراحه يعني
1: انه كيف تطلب فلوسك من اللي ساحب عليك
2: هذه مشكله
1: هذه الاسبوع الجاي ان شاء الله حيكون سؤال
2: لا لانه يعني هذه شويه محرجه لانه انا اخذ من اختي فلوس ما ارجع لها اياها وبعدين لما تيجي تسالني احولها بنفس اللحظه انا اكون فعليا ناسيه يعني ايوه لا اكون فعلا ناسيه يعني لانه يعني معايا وفي البيت واشوفها وكذا وما ادري مين ما انا بصرف اكثر يعني انا بصرف اكثر خلاص, خلاص يعني, يعني صح يعني حتى لو ما رجعتها المفروض عادي
1: طنشي لها يا اختها طيب اكيد حابين نسمع منكم على ارقام التواصل 012-647-7154 012-647-5154 012-647-5544 واكيد على الواتساب 800-244-28-28

0: ضحك
1: وتعبك وهمك.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة FM.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: عودة، رجعنا لكم في ابدأ صح. وصلنا لفقرة ترند. تصدر قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس منصات التواصل في هاشتاج مع بدء تطبيقه رسميا تزامنا مع يعني فصل الصيف وذروة الحرارة، في خطوة تعكس اهتمام متزايد بسلامة العاملين في البيئات المكشوفة. شهدت منصة إكس تفاعلاً واسعاً، حيث عبر المغردون عن تقديرهم للقرار، مؤكدين أنه لم يعد مجرد إجراء تنظيمي بل يمثل بعداً إنسانياً يحفظ صحة العامل ويحد من مخاطر الإجهاد الحراري والإصابات المرتبطة بارتفاع درجات الحرارة. تداول المستخدمون أرقاماً لافتة حول نسب الالتزام في الأعوام الماضية والتي وصلت إلى مستويات عالية، معبرين بذلك أنه مؤشر على تنامي الوعي لدى منشآت القطاع الخاص ودور الجهات الرقابية في تعزيز والامتثال. شارك البعض قصص وتجارب ميدانية تسلط الضوء على أهمية فترات التوقف خلال ساعات الذروة وتأثيرها المباشر على تحسين البيئة العمل وأيضا رفع كفاءة الأداء.
2: وفي سياق متصل، ركزت العديد من الآراء على مسؤولية أصحاب العمل في تهيئة مواقع العمل من خلال توفير مياه الشرب ومناطق الظل وأوقات راحة كافية، إلى جانب تطبيق إجراءات السلامة المهنية وتوعية العاملين بمخاطر التعرض المباشر للشمس. كما دعا مغردون إلى الاستفادة من القنوات المخصصة للإبلاغ عن المخالفات، مشددين على أن الالتزام لا يقتصر على تجنب العقوبات بل يعكس ثقافة مؤسسية ناضجة تقدر الإنسان وتضع سلامته في مقدمة الأولويات. ويبدو أن القرار هذا العام جاء بزخم تفاعلي أكبر، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، وجعله حاضرا بقوة في النقاشات اليومية بين الإشادة والمطالبة بتكثيف الرقابة وبين هذا وذاك. اتفق طبعا الجميع على أن حماية العامل ليست خيارا بل هي واجب إنساني ومهني يعكس صورة إيجابية لبيئة العمل في المملكة. القرار دايدينا، نعم. كل سنة بنسمعه،
1: صحيح.
2: ويمكن كمان جاء في الخبر أنه في زخم تفاعلي على منصات التواصل وكان في إشادة ومطالبة بتكثيف الرقابة. اليوم نقول الجهة الرقابية لا تستطيع أكيد أنها تغطي كل الأماكن،
1: كل الأماكن. صحيح.
2: بالضبط.
1: صحيح.
2: فإحنا كمان دورنا أنه لو لقينا في مخالفة في قنوات للتواصل والإبلاغ وضعتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، عندكم الاتصال بيكون عبر الرقم الموحد 1-99-11 وأيضا من خلال التطبيق، تطبيق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وفي طبعا طريقة لكيف ممكن أنت تقدم بلاغ رسمي ضد أي منشأة مخالفة، وطبعا عساكم على القوة لأنه بالأخير إحنا عايشين في وطن لازم نكون كلنا متكاتفين من أجل هذا الوطن
1: فعليا.
2: ومن أجل رفع يعني دائما اسمه ونساعد الجهات.
1: صحيح. 100% المسؤولية انطلاقا من الشخص نفسه والفرد نفسه وتنتقل إلى مجتمع كامل ومساعدة لأكيد الجهات الحكومية. خلونا نطلع فاصل صغير، راجع لكم من جديد، لا تروحوا بعيد.

أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. ابدأ صح على جدة اف ام.
1: وصلنا مستمعينا ومتابعينا وأصدقائنا الحلوين إلى فقرة موارد. اليوم عندنا موضوع مرة مهم في موارد، لأنه في كل صيف الأنظار تتجه إلى الوجهات السياحية. هذه الوجهات دائما إحنا نبحث عن إنها تجمع بين المتعة والتجربة المميزة. في صيف 2026 بنشهد تنوع لافت في الخيارات بين الوجهات المحلية والعالمية، واللي تقدم تجارب فريدة تناسب مختلف الأذواق. هذه الفقرة يسعدنا أن يكون معنا فيها الضيف الكريم الأستاذ رامي العتيبي، صانع محتوى سياحي، للحديث أكثر عن الوجهات السياحية لهذا الصيف. يا هلا وسهلا فيك أستاذ رامي.
2: يا أهلا وسهلا بكم وبجميع المستمعين الكرام، يسعدني جدا التواجد معكم اليوم لتسليط الأضواء على خريطة السياحة في هذا الموسم الاستثنائي 2026.
3: يا هلا وسهلا فيك أستاذ رامي، صباح الخير. ونقول خريطة السفر والسياحة 2026 كيف تقراها، كيف تشوفها اليوم؟ هل هي والله داخلية؟ نحن أغلبنا قاعد يقول داخلية، يعني يعني وجود بعض العرقلات، ولكن هل صحيح فعلا موجودة السياحة الخارجية ولا لا؟
2: نشهد هذا العام انتعاشا قويا وعودة كاملة لحركة السفر العالمية والمحلية. الخريطة تتحرك اليوم نحو الوجهات البديلة للهروب من الازدحام، كما أن هناك طلبا هائلا على الوجهات التي توفر أجواء باردة وطبيعية سواء داخلية أو خارجية.
3: نعم.
1: طيب أبرز الوجهات هذه اللي حضرتك تتكلم عنها أستاذ رامي تنصح بها داخل المملكة أو خارج المملكة؟
2: تتنوع الخيارات هذا الصيف بين سحر الداخل في مملكتنا العربية السعودية وتنوع في الخارج. داخل المملكة العربية السعودية الطائف اللي هي عروس المصايف، مدينة الورد وأجواءها العليلة، وكذلك أبها ومنطقة عسير، طبيعة ساحرة ومهرجانات صيفية متجددة سنة عن سنة. الباحة معروفة، غابات كثيفة وأمطار صيفية رائعة، وكذلك

0: صار عندنا خريطة أكبر، بس لما أبغى أتوجه أبغى أسافر أنا عندي أولويات، خلينا نقول العائلة مختلفة والشباب مختلفين، وحتى الفتيات والصديقات النساء برضو عندهم متطلبات مختلفة. إيش الوجهات اللي نقول فيها مغامرة وإيش الوجهات اللي نقول فيها لا هذه ممتازة للعائلة؟
1: التوجه الأبرز هو السياحة المستدامة وسياحة الاسترخاء والابتعاد عن التكنولوجيا بشكل عام. يبحث المسافر اليوم عن تجارب حقيقية تدمج من بين السكان المحليين، كما زاد الإقبال على الأماكن الأقل شهرة لتجنب التكدس السياحي وارتفاع الأسعار في العواصم الكبرى.
2: طيب جميل، خليني أسألك عن النصائح اليوم. لو حبينا نسمع منك نصائح تقدمها لاختيار وجهة سياحية مناسبة مريحة بنراعي فيها كل الأشياء اللي ذكرتها سابقا.
1: الوجهة العائلية للبوسنة آمنة وطبيعة مريحة وأكل حلال متوفر بكثرة، وكذلك الطائف وأبها خيار محلي مثالي يجمع العائلة في أجواء باردة. والوجهات الشبابية والمغامرة مثل نيوزيلندا لعشاق القفز المظلي وتسلق الجبال، كيرغستان وكازاخستان لعشاق التخييم وركوب الخيل ومغامرات في خريطة سياحة، جنوب أفريقيا معروفة في السفاري ومغامرات برية لا تنسى أبدا.
0: نعم.
2: طب أنا لاحظت أنه حضرتك مركز على موضوع الوجهات الباردة، الجبال، الطبيعة، بس في ناس تحب البحر، الفعاليات البحرية حتى وإن كانت الدنيا صيف. يعني في ناس تركز أنه فترة الصيف تكون وجهتها بحرية، جدة، جازان، الساحل الشرقي، إحنا عندنا كمان ما شاء الله
1: البحر
2: مساحة كبيرة
1: كذلك.
2: في البحر في ناس بتفضل الغوص، في ناس الفعاليات البحرية. إيش تنصحنا ناحية البحر؟
1: البحر الأحمر، المعروف البحر الأحمر.
0: نعم جميل
1: البحر
0: جدا
1: البحر الأحمر.
0: طيب في وجهات توصل لمرحلة الترند في الصيف، بعيدا عن الترند وين الوجهات اللي يعني المفروض أنه نلتفت لها شوية، المفروض أنه نكتشفها خلينا نقول، لأنه تلاقي في الصيف يكون تجمع هائل مثلا في البحر الأحمر أو تجمع هائل في كازاخستان مثلا أو أنه جورجيا مثلا، في كثافة لأنه وصلت للترند، وصلت لهذه والتسليط الضوء صار كبير عليها. نبغى وجهات ما نعرفها جديدة لنا ينصحنا فيها أستاذ رامي.
1: أتوقع أن كيرغستان عالميا هي الترند الأقوى للشباب ومحبي الطبيعة لسهولة إجراءات في زيتها وطبيعتها الساحرة غير المكتشفة بالكامل.
2: طيب
1: أما محليا فستظل
2: البحر الأحمر.
0: هذول الترند، نحن كنا نبغى غير الترند، ما نبغى الترند.
1: هذا الترند السنة دي 2026.
2: طب ليش البحر الأحمر ترند برأيك؟
1: البحر الأحمر اللي هو الاستجمام وفي دولتنا العزيزة المملكة العربية السعودية.
2: طيب
0: جميل، يعطيك العافية، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. الأستاذ رامي العتيبي صانع محتوى سياحي، تكلمنا عن الوجهات السياحية لهذا الصيف.
1: شكرا لك.

0: ابدأ صح على جدة اف ام.
1: طيب اوكي حنرجع مكملين معاكم في مشوارنا. وصلنا لدراستنا ودراسة علمية. ايش تقول هذه الدراسة؟
2: الدراسة تقول كيف ممكن نحدد ميزانية المنزل اللي هو منزل الحياة الزوجية. اثبتت الدراسات العلمية الحديثة ان العلاقات والعلاقة المادية بين الأزواج تعد من أبرز الركائز المؤثرة على الاستقرار الأسري والصحة النفسية لمنظومة الزواج، حيث لم تعد المادة مجرد وسيلة لتأمين الاحتياجات الأساسية، هي عامل محوري يشكل طبيعة التفاعل اليومي ومستوى الرضا الزواجي.
1: طيب هذا يبين تباين شديد بين الشريك يميل إلى الادخار وأيضا آخر يميل إلى الاستهلاك، وهذا يعد من أقوى المؤشرات الحتمية لاندلاع خلافات مستمرة بين الاثنين. وخاصة بينت الإحصاءات أنها تمتاز بحدة أعلى وتستغرق وقتا أطول لحل المقارنة.

0: والنزاعات الأسرية. لذلك هذا اللي خلانا صار سبب رئيسي ومبدئي هيؤدي إلى طلاق عاطفي والفعلي بعد ذلك بغض النظر عن مستوى الدخل الإجمالي.
1: أشارت الدراسات المستندة إلى مستندة طبعا إلى سلوكيات الإنفاق إلى أن اعتماد الأزواج على دمج الموارد دمج الموارد والشفافية المالية بيعزز مستويات الثقة والاتحاد مقارنة بالفصل المادي. وبعدها يدينا إيش ممكن يصير؟
0: يعني بعد
1: ديون.
0: طيب ديون خلاص ديون عاد ايش تسوي؟ شكوى لله. من هنا يصير عندنا ازمات اقتصاديه وتصاعد في الاجهاد النفسي وايضا سلب الجوده في التواصل بينهم وزياده السلوك الانفعال الدفاعيه وايضا انسحاب عاطفي. نلخص في هذه الابحاث في النهايه انه الاثر الحقيقي للماده في العلاقه الزوجيه لا يتوقف عند حجم الدخل فقط، اما يمكن الأداء وإدارة الموارد ومستوى التوافق الذكاء في ذكاء صياغة الأهداف المالية المشتركة. والله أنا عندي أنا أصرف كثير فهذا والله يدخر كثير حنتضارب لأنه طباعنا مختلفة.
1: إنه الفلوس هتسوي مشاكل بين الأزواج.
0: لا هي ما هتسوي مشاكل، إيش طبعك وإيش طبعي.

0: دافع شيء
1: يعني هي يعني هي الطبع
0: اتوقع يعني نرجع فيها للطبع. من ايام الخطوبه افضل
1: لا الطبع
0: طبع.
1: الطبع طبع هو اللي يسوي المشكله الطبع وليس المال. انا والله عندي 100,000 حنتقسمها انا 50 انت 50 بعد اسبوع انا خلصت ال 50 حقتي وانت لسه مثلا ما خلصتيها مين اللي طبعه يعني عرفتي فلما نصير نحن كابل مع بعض
0: مثلا في شخص يعني في بين الأزواج واحد يصرف بزيادة وواحد حريص بزيادة
1: مثلا أو أنه يكون عندي مسؤوليات زيادة مو لازم يكون حرص أو هو عارف كيف يدير المسألة
0: ولا ليه ما فعلا نحط لها ميزانية واضحة نكتبها بورقة وقلم نشوف إحنا إيش نحتاج إيش ما نحتاج صعب
1: من التربية لا لا بالعكس بالعكس بس متهيألي من التربية لأنه أنا لو أنتي ما أنتي متعودة مثلا على من هذه الميزانية خلينا نقول فرضا أنتي ما أنتي متعودة أنتي والله تستلمي راتبك اللي هو قدره سين وتصرفيه على مدى 30 يوم مثلا أو 28 يوم أو 27 يوم بطريقة مرتبة بس أنه تعودتي على ذلك. أنا والله عندي راتبي سين بس أنا من يومي صغيرة تعودت أنه أبويا يقول لي 1-2-3 كذا بجدول خلينا نقول وتجي والله سارة والله ميزانيتها برضو سين هي ما هي متعودة هي تصرف اللي في يدها وعارفة انه حيجيها راتب بعدين
0: وجي ابو كمال من اول اسبوعين صرف كل راتبه واضح طبعا
1: فلما نجي بهذا المنطق انا متعودة على شيء وانت متعودة على شيء وغيري متعودة على شيء فمين اللي
0: انا أؤمن طبعا أنه كل حاجة من التربية هي اللي بتنظم أيوة حياة الإنسان
1: بالضبط
0: لقدام
1: بالضبط
0: ثقافة ووعي وكيف حيصرف كيف حيتعامل كيف مع الآخر كلها أمور تزرع من التربية عشان كذا نقول لازم نحرص على التربية بطريقة أنه ما نكون شداد مرة ولا لينين مرة بس نعلم أولادنا أنه كيف يواجهوا الحياة ومتطلباتها فيما بعد.
1: طيب خلينا يعني هنا وصلنا لختام حلقتنا ودقائقنا الأخيرة معاكم في برنامج إبداع صح. شكرا لكل اللي تواصلوا معنا اليوم. ملخص حلقتنا كاملا كنا بنتكلم أو جينا على اللغز أو فقرة اللغز. شكرا للي شاركونا كلهم طبعا ولكن اللغز كان من كتابة إيمان. إيش كان اللغز؟
0: كان اللغز نرجع نعيد
1: لا ما نعيد وإيش الجواب؟
0: اللغز كان اللي هو تحدي الأيدي أو مصارعة الأيدي أو المكاسرة أو المبارزة باليد يعني كثير جاتنا أسماء وإحنا طبعا الأغلب يقول عنا الريست اللي هي مصارعة اليد. شو رأيك دينا بعد الحلقة نجرب ريست أنا وأنتي؟
1: لا ريست أنا عندي عندي إصابات في يدي فما أحتاج. طيب هذا كان لغزنا. أما كان سؤالنا اليوم كنا بنتكلم عن إيش الخبر اللي تتمنى يجيك في هذه اللحظة في هذا المكان. والله أنت قاعد جاك هذا الخبر إيش حتتصرف مع هذا الخبر. كان هذا موضوعنا وإن شاء الله تكونوا انبسطوا.
0: إحنا نتمنى لكم أكيد نهاية أسبوع حلوة وحافلة بالسعادة والخير. روحوا أفرحوا شوفوا حبايبكم كلموهم زوروهم فاجئوهم بحاجة لو كانت بسيطة عشان تدخلوا هذه الفرحة والسعادة على قلوب كل اللي حولكم. لا تزعلوا لا تتضايقوا حاولوا تخططوا لنهاية أسبوع سعيدة جدا. يعني مثلا مسموح انكم تاكلوا شيء تحبوه تعملوا حاجه
1: طبعا مش زي فيني عشان لا لا
0: مسموح بقول لك مسموح
1: لا انت تطالب فيني عشان انا عامله دايت واقول لك ما
0: فبقول لك مسموح يا ستي يوم
1: انا اكل اكل
0: يوم
1: لا لا لا اكل كل اللي في نفسي
0: كل القواعد
1: لا لا لا كل اللي في نفسي اكله ما عندي اي مشاكل والله عامله
0: ذكرني ابو كمال بسليمان ان شاء الله تكون فلافل حلوه طيب. لذيذه
1: يلا بكذا نكون فعلا وصلنا لهي نهايه نعم. حلقتنا نقدر نقول تحيه كبيره مننا ومن فريق العمل من الاعداد علياء الهذلي فاطمه شرف. اما التقديم كانت معكم ايمان بحيدر دينا سعد والاخراج لطلال الخطيب. نتمنى لكم ويكند سعيد يعطيكم العافيه
0: إلى اللقاء.

جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الان صحة ولياقة على جدة اف ام.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله صباحكم كل خير مستمعينا. نرحب فيكم في حلقة جديدة من صحة ولياقة من جدة اف ام. احييكم انا محمد الزهراني وزميلي طلال الخطيب، راح نتواصل ان شاء الله معكم على مدى الساعة القادمة. اليوم نتكلم على موضوع مهم جدا وهو التبرع بالدم. التبرع بالدم يعتبر من اعظم صور العطاء الانساني، لا يستغرق سوى دقائق معدودة، لكنه ممكن يكون سبب في انقاذ حياة مصاب في حادث أو مريض سرطان أو طفل يحتاج إلى نقل دم بشكل مستمر. ورغم أهمية التبرع بالدم، لا تزال هناك الكثير من الأسئلة والمفاهيم الخاطئة اللي تمنع البعض من الإقدام على هذه الخطوة الإنسانية النبيلة. في هذه الحلقة مستمعينا راح نسلط الضوء على كل ما

0: يتعلق بالتبرع بالدم. شروط التبرع، سلامة التبرع، فوائده، أيضا أهمية بروك الدم، احتياجات المرضى المختلفة، كل هذه إن شاء الله الأسئلة وراح نجاوب عليها مع ضيفنا اللي ينضم إلينا مباشرة، الدكتور محمد المحمدي، استشاري أمراض الدم ونقل الدم والحاصل على البورد والزمالة الكندية في أمراض الدم ونقل الدم. دكتور محمد، يا أهلا وسهلا فيك من جديد، وسعدنا أيضا بتلبيتك دعوة البرنامج مرة أخرى.
1: يا صباح الخير، وأنا سعيد أيضا بهذه الدعوة، وجودي معكم مرة أخرى.
0: يا هلا فيك دكتور. طيب دكتور، خلينا نبدأ بالسؤال الأول، نبغى نعرف وش أهمية التبرع بالدم من الناحية الطبية والإنسانية أيضا.
1: سؤال جميل، يعني مدخل حلو للموضوع. طبعا أهمية التبرع بالدم أنه هو الوسيلة الوحيدة للحصول على هذا المورد والشيء الأساسي لإنقاذ حياة كثير من الناس. لا يوجد وسيلة أخرى، لأنه محظور الآن عالميا، وللأسف كان في يوم من الأيام كان الشيء هذا متاح أو مسموح فيه، اللي هو المتاجرة للأسف بالدم، وهذا جر كثير من الويلات فترة من انتهاء بالسبعينات والثمانينات. أنه كان فيه متعهدين، ما يسمى بمتعهدين أو بروكرز، يحصلوا على المتبرعين بمقابل ويوردوا الدم لبعض الأماكن. طبعا هذه الممارسة انتهت من زمان بعيد. ما يخفى على كل المستمعين، وأكيد أحد منهم يعني في فترة من فترات الحياة مر عليه شخص عزيز أو شخص حبيب أو شخص يعرفه حتى لو معرفة سطحية، يحتاج لهذا الشيء أثناء تواجده في المستشفى أو مروره بحالة مرضية. فلذلك من المنطقي أنه نستنتج أنه لازم يكون فيه متوفر هذا المورد لإنقاذ حياة الآخرين.
0: طيب دكتور، كم عدد المرضى اللي يحتاجون إلى نقل دم بشكل يومي؟ عندك رقم معين، إحصائية معينة؟
1: ولا يعني ممكن ما يفيد كثير المسألة الرقم المعين، لكن يكفي ان احنا نقول انه هو من اكثر التدخلات الطبية شيوعا. يعني لا يخلو مستشفى. طبعا المسألة تتعلق بمدى تعقيد المنظومة الصحية او المؤسسة الصحية، بمعنى انه راح يزيد هذا الشيء مثلا في مستشفى يتعامل مع الحوادث والأمراض السرطانية، راح يكون تقريبا كل من يدخل إلى هذه المنشأة راح يحتاج دم بشكل
0: أو معناته احتياجنا بشكل يومي بعدد كبيرة، صح؟ هذا اللي أنا أقصده دكتور.
1: أي نعم نعم. أي.
0: طيب نعم. الحالات اللي تعتمد على نقل الدم، هل هي فقط السرطان والحوادث ولا في أمراض أخرى؟
1: طبعا الاحتياج للدم مبني على أنه إذا شخص فقد الدم بشكل يهدد حياته ويؤثر على وظائفه الحيوية، فيجب أنه يستبدل هذا المفقود بشكل سريع كما فقده بشكل سريع. بمعنى إذا كان في حادث وكانت كمية النزف كبيرة، ينزف مثلا كمية كبيرة في الدقيقة، مما يؤثر مثلا على وظائف الحيوية، تحديدا نزول في ضغط الدم وعدم ثبات الدورة الدموية، ويحتاج انه ياخذ الدم هذا بشكل سريع.
0: طب تشوف دكتور انه في نقص في بعض الفصائل، يعني غير عن بعض الفصائل المتوفرة بكثرة، لكن في فصائل معينة من فصائل الدم هذه نجد فيها شح شوي؟
1: وهو بشكل طبيعي في توزيع جيني لفصائل الدم. احنا لدينا هنا في المملكة العربية السعودية طبعا الأوب زائد هو الأكثر شيوعا، يليه الاي زائد. طبعا زي ما يخفى على كثير من المستمعين ان احنا عندنا دائما يسمعوا هذه الأسماء او اي وبي واي بي،
0: صحيح.
1: فطبعا توزيعها يعني يوجد فصيلة اللي هي الأو زائد، هذه الأكثر شيوعا. بعدين نتجه مثلا على الأي بي سالب، هذه تكون منعدمة ومحدودة. وفي أيضا توزيع آخر يعرفوه كثير من الناس، يسمعوا عن فصيلة أو، إنها الفصيلة الكريمة اللي تعطي الكل.

0: فهذول يعني عندهم احتياج كبير. الأوف ناقص أو الأوف سالب هي فصيلة مهمة جدا، لأنه عندما يدخل شخص مريض مصاب ولا يوجد أي تاريخ له موجود في نظام المنشأة ما هي الفصيلة الدم، يكون الأو سالب هو الدواء الذهبي للتعامل مع هذه الحالة، لأسباب علمية أنه الزائد هذا اللي احنا نضعه بجانب الفصيلة إذا كان الشخص بكل بساطة إذا كان الشخص هو سالب وأخذ الزائد راح تكون عنده أجسام مضادة. فالأجسام مضادة شيء سلبي تحاول تجنبه، خصوصا الفئة الأكثر يعني أهمية واللي يتوجب تجنب تكون الأجسام المضادة فيها هما النساء في سن الحمل والولادة.
1: طب البي بلس دكتور ما ذكرت من ضمن الفئات، يعني هل هو نادر يعتبر ولا شو وضعه؟
0: لا هي تتدرج، يعني حتلاقي انت في كثير من يعني بعض الـ الـ الـ على حسب الشعب نفسه جينيا، لكن بصفة عامة يعني هذه راح يكون لها ترتيب وهذا الترتيب يختلف من منطقة لأخرى، لكن زي ما احنا تكلمنا يعني الـ O والـ A والـ B. أنا تكلمت يعني في الأكثر شيوعاً والأقل شيوعاً، فبالتالي أنت يعني لها جدول معين ممكن أن الناس يدخلوا في يعني في أي مصدر علمي أو في الإنترنت.
1: حلو.
0: يقول لك مثلاً إنه الأو يعطي الجميع.
1: ممتاز.
0: طيب. الأي بي هو في الجهة الأخرى هو العكس. من الأو.
1: ممتاز. طيب دكتور الآن نبغى نجي للمتبرع، وش الشروط الأساسية للتبرع بالدم؟ هل في شروط معينة؟
0: الشروط يعني خلينا نمشي بطريقة منطقية أخي محمد. الشروط أنت أهم شيء عندك تحمي الطرفين، تحمي المتبرع ما تبغى يتضرر من شخص مناسب للتبرع، وتحمي الشخص الذي سوف يستقبل الدم. هذه الطرفين انت تحتاج انه تضمن انه هذا الدم امن بالنسبة للطرفين. ففي اسباب تمنع مثلا، يعني بكل بساطة ابسط حاجة، احنا يهمنا المتبرع، يهمنا تجربة تكون ايجابية، ما نبغى نضره، ما نبغى ناخذ فئة متتضرر من هذا الشيء يعني. فبيكون فيه طبعا هذه الاشياء كيف تكون، كيف نكفل هذا الشيء، بانه يكون فيه طبعا عملية يعني استجلاب المتبرع أو فرز المتبرعين يبدأ بتقييم طبي بسيط يتعامل مع الوظائف الحيوية والأسئلة الكوشنير أو الأسئلة المفصلة اللي تقدر تغطي كل الأمور اللي نحتاج تجنبها، سواء زي ما قلنا مرة أخرى هذا المبدأ الأساسي، حماية للمتبرع وحماية لمستقبل الدم. تبدأ مثلا بالعمر يعني، وهذه تتوقف على التنظيمات الموجودة في كل منظومة أو في كل دولة. يعني بصفة عامة ما تحتاج الإكستريم زي ما يقولوا إيش الأشياء اللي في الأطراف مثلا في العمر. أيه. عمر صغير أو عمر، لأن يعني لدينا في المملكة العربية السعودية في معظم الأماكن مثلا يقفوا على عمر 65 مثلا كحد أعلى.
1: يعني في خطورة إذا زاد العمر دكتور على المتبرع؟ في خطورة صحية؟
0: ممكن طبعا لدى المنظومة الصحية أو المسؤول لديه صلاحية بأنه يعمل تقييم للشخص، لأنه زي ما قلنا هو الهدف أنه يكون ما في ضرر، لا ضرر ولا ضرار زي ما يقولون. بعض الأحيان ترى أخ محمد يعني ندقق، ترى بعض الأحيان الناس يزعلوا حتى بعض الأحيان من هذا الشيء، نسألهم على متى آخر وجبة أكلها، إذا أكل وجبة من زمان يعني عارف أو أنه مثلا ما نام كفاية، هذه ترى بعض الأحيان
1: تأثر
0: تكون من الأشياء الشائعة في أوقات الإجازات. بعضهم يجيك مثلا ما نام ولا شيء وجاء الصباح فيقول لك والله أنا مواصل وكذا. فليش؟ لأنه هذه ممكن تسبب له نوع من الدوخة، عدم الاتزان. فإحنا حريصين أيضا أنه تجربته تكون ممتازة، لأنه حلو. هدفنا ليس هو التبرع المرة الواحدة، هدفنا أنه إحنا نخلق نمط من الأشخاص اللي هم يعتقدوا أن التبرع هو جزء من روتين حياتهم. يعني يضع له أهداف. شفت الطريقة اللي دائما يقول لك في كل شخص في بداية السنة يضع أهداف، تكون جزء من أهدافه أنه والله أبغى أتبرع مرتين مثلا هذه السنة، أو أبغى أعمل كذا.
1: ممتاز. وهذا اللي راح اتكلم عليه لاحقا دكتور، عن الفوائد اللي يجنيها المتبرع. بس خلينا نتوقف دكتور مع فاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي.
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
4: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. صحة ولياقة على جدة اف ام.
5: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين معكم في صحه ولياقه من جد اف ام، وضيفنا اليوم الدكتور محمد المحمدي استشاري امراض ونقل الدم، وحديثنا عن التبرع بالدم. طيب دكتور، ما اننا تكلمنا عن العمر، في حد ادنى للعمر يا دكتور؟ يعني في مثلا تقبلون متبرعين اقل من 18 سنه ولا لازم في 18 سنه وفوق؟
6: لا، في الغالب الاعم معظم الـ التنظيمات اللي تحكم الممارسات الدم تشترط انه يكون حد ادنى 18 سنه. مثلا حد ادنى في الوزن 50 كيلو، اشياء من هذا القبيل يعني.
5: طيب الناس اللي عندهم امراض مزمنه زي مثلا السكري وضغط الدم، هذولي مسموح لهم يتبرعون بالدم؟
6: نعم، اذا كان الادويه اللي يستعملوها ما تؤثر على التبرع بالدم، وإذا كان المرض تحت السيطرة ولا يوجد مضاعفات، نعم. وهذه برضو من الأفكار الشائعة يعني اللي إذا شخص مصاب بهذه الأمراض المزمنة، طب إنه ما يكون ليس في المطلق يعني على الأقل.
5: ما في مرض معين يمنع التبرع بشكل دائم مثلاً معروف؟
6: هناك كثير من الأشياء اللي تمنع التبرع بالدم. مثلا الإصابة طبعا أبسطها أنك أنت تكون مسخن، يعني أي شخص عنده سخونة هذا حيكون في الفرز الأولي مع الوظائف الحيوية يمنع. بعدين خلال الأسئلة أخي محمد يسأل الشخص هل أنت كنت مثلا يعني مصاب بارتفاع درجة الحرارة خلال الفترة الماضية؟ هناك فترات يعني ننظر فيها، يعني مو معقولة نقول لشخص كنت عندك حرارة قبل 3 سنين نقول له ماشي، لكن في فترة معينة هل استخدمت مضاد حيوي؟
5: أي نعم.
6: حتى بعض الأشياء أخي محمد نسأل عنها مهمة جدا، مثلا عمل يعني عملية أسنان.
5: أي جراحة أسنان. أي نعم.
6: هذه الأسنان تعرف أنت الفم موجود فيه يعني ما يعلم الله من أعداد البكتيريا، فعملية تحريك اللثة والتعامل معها ممكن يدخل بعض البكتيريا هذه إلى مجرى الدم، ويكون الدم ضار. فلذلك يعني تبدأ من هذه الأشياء البسيطة، السخونة والمضاد الحيوي، الأسئلة شاملة لأشياء كثيرة. والأدوية أيضا، الأدوية لها شقين، شق يخلي المتبرع يعني ممكن يتبرر من تبرعه لأنه تأثير التبرع مع تأثير الدواء ممكن يضره، وفي شق آخر اللي هو الدواء هل هو يعني ممكن ينتقل إلى مثلا المرأة الحامل إلى الطفل في الموجود، لأنه مجرى الدم متصل بين الطفل وأمه، ممكن يتسبب تشوهات لا سمح الله. مثلا من الأدوية الشائعة أدوية حب الشباب الروكوتان،
5: معروف.
6: يسأل. فلذلك زي ما قلت لك أخي محمد، عملية الفرز هي مصممة لي يعني زي ما نقول القاء القبض على كل هذه الأشياء. الأسئلة تكون مفصلة وتسأل بالتحديد عن كل هذه الأمور، ويشجع المتبرع أيضا على الإفصاح على كل هذه الأشياء.
5: ممتاز. طب وش بيصير دكتور الآن من دخول المتبرع للمستشفى ليتبرع بالدم حتى انتهى العملية؟ وش الخطوات اللي يتبعها؟
6: طيب زي ما
5: غير الأسئلة
6: زي ما ذكرنا سابقا، حيبدأ بالتسجيل والأوراق اللي وقع عليها إنه يعني محيط بكل مسألة التبرع وبالأشياء هذه، الأشياء النظامية وإبراز هويته وما إلى ذلك. ثم الأسئلة المفصلة، ثم الفحص العلامات الحيوية. عقب ذلك أنه يتوجه إلى كرسي التبرع، كرسي الذهبي.
5: طب معلش دكتور كيف تتأكدوا من صلاحية؟ يعني مثلا أنه ما عنده أمراض يعني منقولة قد تنقل عدوى لآخرين، هنا ما في فحص طبي مثلا؟
6: هذا يجي لاحقا أخي محمد. يعني أنا بمسك لك الخطوات.
5: طيب تفضل.
6: يعني عارف ترتيبها الزمني.
5: أوكي.
6: هو فأنت في البداية ما حتقدر تسوي له الفحوصات وبتخليه ينتظر يوم أو يومين.
5: صحيح. فهمت عليك.
6: فإحنا اتخذنا يعني في بنوك الدم عموما السياسة هي إنه فيه في بداية عملية التبرع، أول ما نركب الإبرة التبرع ويبدأ الدم يسري في هذا الأنابيب ويذهب للكيس التبرع الأساسي، القطرات الأولى من الدم تروح إلى محفظة اللي نسميها باوتش، محفظة صغيرة حوالي 15 ملي. هذه بعدين تفصل عن الكيس الأم وتروح في نفس الوقت اللي احنا نحضر فيه الدم، لأنه له مدى زمني معين، تحتاج كل شيء يتم بمدى زمني معين. في هذه الأثناء تسحب هذه العينات، هي تعتبر عينات دم للفحوصات. هذا الشيء اللي انت ذكرته، تتم فحوصات الأمراض المعدية اللي تتم بشكل روتيني، هي هيباتايت الكبد الوبائي ب وجيم، وفيروس نقص المناعة المكتسب الـ HIV
5: الإيدز،
6: ومرض السيفيلس، وكذلك يتم فحص للملاريا باعتباره من الأشياء اللي يعني يجب تجنبها في في في في الدم.
5: دكتور كم تستغرق هذه العملية كلها من ساعة دخول المتبرع لين خروجه، يعني كم الوقت؟
6: طبعا التبرع نوعين، التبرع الـ الـ الـ الـ الشائع أو اللي يشكل نسبة يعني عالية جدا ممكن تصل إلى 80% هو التبرع بالدم كاملا، اللي هو نسميه الهول بلود دونيشن، أو اللي هو المعتاد اللي راح يلفت انتباهنا دائما أو يخطر على بالنا، اللي هو شخص يعني جالس على كرسي أو مستلقي على سرير وفي إبرة وفي كيس الدم، وكيس الدم هذا موجود قريب من الأرض وعلى جهاز يحرك الدم بشكل مستمر. هذه إحنا نتكلم على دقائق، يعني ما نتكلم على ما لا يزيد عن نصف ساعة.
5: وكم الكمية المسحوبة دكتور؟
6: حوالي 450 ملي. بس رجعة إلى هذه الصورة من التبرع، وهي الصورة الشائعة، هذه نسميها whole blood أو الدم الكامل، باعتبار أنه أنت تسحب الدم كما هو في الجسم، ثم يتم بعد ذلك في البنك الدم فصل مكونات الدم، لأنه أنت لا تستعمله بهذه الصورة، أنت تفصله إلى ثلاثة مكونات: صفائح دموية، وكريات دم حمراء، وبلازما اللي هو السائل سائل الدم اللي موجود فيه البروتينات والأشياء الأخرى اللي يحتاجها الجسم.
5: طيب
6: يتم فصله. النوع الثاني من التبرع، تتم عملية الفصل أثناء التبرع. فبدال ما يكون الموضوع بسيط، يعني عبارة عن أنابيب متصلة بكيس، حيكون المريض متصل بجهاز أثناء مع كل كمية دم تخرج من الجسم تذهب للجهاز ويتم الفصل مباشرة. ليش؟ لأنه نحصل على كمية أو جرعة كبيرة من الصفائح الدموية. وهذه تلاقيها في المستشفى لما يدخل الشخص، خاصة في المستشفيات اللي فيها احتياج كبير للصفائح.
0: أي نعم.
6: اللي هي مستشفيات اللي يكون فيها خدمات لمرضى الأورام. تلقاهم يعني مباشرة يعملوا فرز إنه هل هذا عندنا احتياج للصفائح كبير أو هذا الشخص مناسب للصفائح، فيحولوه صفائح. ليش؟ بكل بساطة لأنه جرعة الصفائح اللي تقدر تحصل عليها بهذه الطريقة تساوي 6 جرعات من التبرع العادي.
0: أوكي. على فكرة زميلي طلال الخطيب يسأل الدكتور والمخرجنا اليوم، يقول سبق وقمت بهذه العملية ولكني تعرضت لإغماء لمدة دقيقتين.
6: محمد أنا مسوي المقابلة معك طلال، ما
0: بس قاعد يسأل يقول شو اللي صار له.
6: هذه المرة
0: طيب.
6: بس هذه المرة
0: طيب يا دكتور. فيقول يقول تعرض لإغماء دقيقتين تقريبا، وش السبب يا دكتور؟
6: إيش هو عفوا؟
0: يقول لما تبرع بالصفائح تعرض لإغماء لمدة دقيقتين ورجع للوعي، إيش السبب إنه فقد الوعي خلال هذه الدقيقتين؟
6: هل كانت أول مرة له؟
0: أي نعم، يقول أول مرة.
6: وهل كان نايم كويس؟
0: للصفائح بس هو متبرع دائم بالدم يقول على حسب كلامه.
6: بس بالنسبة للصفائح حصلت معه هذا يعني ايه؟ هو متبرع بالدم ولكن الصفائح كانت أول مرة.
0: أول مرة صحيح.
6: شوف مسألة الإغماء أو اللي إحنا نسموه طبيا فيزو فيجل اتاك اللي هو يعني عمليه فقد الوعي المؤقته او يعني طبعا ممكن تكون بصوره ابسط اللي هي دوخه.
0: أيه.
6: شخص يعرف دوخه ما يفقد الوعي ولا شيء، دوخه تلاقيهم مثلا رافعين الارجل في الكرسي ومخلين الارجل او الاطراف السفليه في مستوى اعلى. لها عده اسباب. أيه. احيانا ما يكون في سبب واضح
0: بس ما هي مقلقة يعني،
6: لكن المهم في الموضوع لأنه تعرف عملية التبرع بالصفائح هي لأنه جهاز ولأنه كل شيء محسوب، ما يكون في أثناءها نقص في الدورة الدموية اللي هو كل شيء محسوب، ما يكون في نقص في الدورة الدموية ممكن يسبب يعني هذه الأشياء. لكن في أشخاص معرضين أكثر من غيرهم. إحنا هدفنا أخي محمد إن إحنا نحاول نواكب يعني نخلي الظروف مواتية تماما إنه هذا الشيء لا يحدث، لذلك إحنا نسأل كثير من الأسئلة ونحاول. وبعض الأحيان تكون التجربة في حد ذاتها أو لذلك الناس اللي هم أول مرة دائما أكثر عرضة. فيما بعد سبحان الله يعني عنصر المفاجأة يختفي أو تكون التوقعات واضحة بالنسبة للشخص.
0: أي نعم.
6: كذا يعني بيئة التبرع تكون واضحة له وسهلة. تمام. إذا المكان جديد، إذا هو مثلا متعود على التبرع في مستشفى معين وراح مكان آخر، فلذلك إحنا يعني من الشروط الأساسية إنه المكان يكون جميل، مكان محبب.
0: أيه.
6: لأنه هذه عملية تبرع والشخص هذا شخص كريم يقوم ب يعني إعطاء وقته وإعطاء أغلى،
0: فيحتاج بيئة جاذبة ومريحة
6: جدا جدا يعني في طيب. إحنا نطمح أخي محمد وإن شاء الله أنه هذا يكون في المستقبل القريب أنه تكون مراكز التبرع أماكن جميلة يعني حتى في المجمعات التجارية، يعني الشخص مثلا رب الأسرة أثناء ما الزوجة والأولاد طبعا يعطيهم الكريدت كارد أو الكاش أو كل شيء ويتجول في السوق ويروح هو
0: يروح يتبرع بالدم،
6: مكان جميل، مكان فيه يعني حتى بعض المشروبات الخفيفة، بعض الأكلات الخفيفة، مكان للانتظار ممكن جميل يشبه المقهى، يعني أجواء حلوة، وهذا موجود ومتعارف عليه في كثير من الدول.
0: وإذا صح اللي قال الصرافة انسحبت الفلوس كلها، هذه مشكلة ولا دكتور؟
6: والله هو تبرع يعني.
0: طيب خلينا نتوقف
6: يعني
0: مع فاصل.
6: يعني هو كتب الأجر.
0: طيب نتوقف مع فاصل قصير دكتور، نرجع نكمل حوارنا في صحة ولياقة من جدة أفهم.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.cima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
4: في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سوالفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
4: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة FM.
1: صحة ولياقة على جدة FM.
0: يا أهلا فيكم من جديد مستمعينا، مكملين مع ضيفنا دكتور العزيز محمد المحمدي، استشاري أمراض ونقل الدم. نتكلم اليوم بشكل مفصل عن موضوع التبرع بالدم. طيب الآن نتكلم يا دكتور على الجسم المتبرع، هل يعود إلى تعويض الدم المفقود بسرعة؟ كم يحتاج الجسم لتعويض هذه السوائل؟
6: طبعا محمد احنا ما راح نخفي شيء عن الناس، يعني التبرع يعني وعملية إذا طبعا في كلام كثير إنه مفيد للجسم، فمن باب أولى إنه ما في ضرر. طبعا يتم التعويض، والتعويض هذا يتم خلال أيام لبعض المكونات وخلال أسابيع للبعض الآخر. مثلا خلايا الدم الحمراء تحتاج أنت على الأقل أسبوعين للتعويض الكامل، لكن طبعا ما في ضرر، أنت جسم الإنسان يستطيع التعامل مع الشيء هذا، وهو مهيأ أصلا. يتم اختيار المتبرع بناء على أنه مكتمل الصحة والعافية، فبالتالي من الطبيعي جدا أنه يتم التعويض وتتكون والجسم يكون المكونات هذه بشكل طبيعي جدا وابدا. وبالنسبه هي نسبه التبرع هي حوالي 450 ملي زي ما قلنا.
0: اي ايش معنى هذا الرقم تحديدا؟ معلش دكتور تستوقفني هنا، استوقفك هنا معلش، ليش 450 تحديدا؟ ليش ما يكون مثلا 500؟
6: لانه تقريبا يعني لا شوف، في كثير من الارقام ترى تكون يعني مبنيه على التجربه وامتداد التجربه.
0: اوكي،
6: لكن بصفة عامة ليش الأرقام لازم تكون مقاربة إلى الحد الذي إذا فقده جسم الإنسان
0: يقدر يعوض،
6: تتأثر وظائفه الحيوية.
0: طب بصراحة دكتور، بصراحة بسألك سؤال، التبرع بالدم هو آمن ولا هو مفيد للجسم؟ وش يعني عطني واحد من الخيارين هذه.
6: والله أنت سؤالك صعب.
0: لازم نعرف.
6: هو يبدو أنه سهل ولازم اني اجاوبه بكل صراحه وسرعه وكذا، وانا وفعلا حقوم بهذا الشيء.

0: طبعا آمن جدا، آمن جدا جدا للشخص المناسب للتبرع. وهناك من الأشخاص من هم متبرعين على مدى الحياة، على مدى عقود،
1: صحيح، وعندهم أوسمة حتى.
0: وجد أنه هؤلاء الناس من أكثر الناس صحة وأقلهم تعرض لأمراض كثيرة،
1: ما شاء الله،
0: أمراض القلب والأمراض الكبد تحديدا. علميا وجد أنه هذه المجموعات من الناس المتبرعين الدائمين عندهم يعني نوع من يعني طبعا هناك خلاف إحصائي، هل هو الرب بما أنه هؤلاء الناس من الأساس يعني نخبة مختارة، يعني أنت الشخص اللي يكون مهتم بعملية التبرع أكيد أنه ممارساته في الحياة، ممارساته في الحياة بصفة عامة كلها صحية وكلها مواصفات جميلة واعتناء بنفسه جيد، فلذلك يقل عندهم الأمراض.
1: هنا جينا لفلسفة الدجاجة أولا ولا البيضة يا دكتور؟
0: صحيح صحيح. طيب. كان لازم ان احنا نكون شفافين وما نعطي يعني الامر اكبر من حجمه، لانه تركيزنا اخي محمد ما راح يكون على هذا الشيء، راح يكون ان هذا عمل نبيل، عمل انساني.
1: صحيح صحيح. الاجل
0: عمل يعني اعتقد انه يشبه الى حد ما، انا ماني عالم او فقيه، لكن اقول انه يعتبر فرض كفايه.
1: ممتاز، هذه ما احنا مختلفين فيها، بس انا ابغى ليش اسالك عن هذه النقطه تحديدا، هل الفوائد المذكوره وانه صحي والفوائد اللي نسمعها هل هي دقيقه ولا هي فقط لجذب الناس للتبرع بالدم؟ هم ما نختلف على الاجر والثواب ان شاء الله، وهذا شيء ان شاء الله لن يتزحزح، ولكن ابغى اعرف هل هو في اساس علمي لهذه الفوائد المذكوره واللي يتكلمون عنها كثير من الناس؟
0: شيء منها صحيح وشيء يعني يعتبر نوع من المبالغه لكنه لا يوجد ضرر. أنت اليوم تتكلم على إنقاذ حياة إنسان. ما هي وسائل إنقاذ حياة إنسان؟ مثلا نشوف إحنا بعض الأخوة عندنا من هواة السيول مثلا، أو من هواة يعني يكون مثلا مقبل على الموت فأنت تنزل تنقذه، أوكي؟ أو شخص مثلا في سيارة مقلوبة محترقة بعد حادث. يعني أنا بتكلم بكل بساطة وبكل أريحية أنه صور اللي تتعالقة في الذهن بالنسبة لإنقاذ الحياة،
1: ممتاز.
0: أو شخص محكوم بالإعدام أو كذا، لكن أنت تخيل أنه هذه الوسيلة الآمنة المريحة اللي ما تستهلك من وقتك شيء قد تتسبب في إنقاذ حياة إنسان بكل معنى الكلمة
1: وبحاجة.
0: صحيح، لما تقول الآية الكريمة فكأنما أحيا الناس جميعا. في كلام كثير أخي محمد. أوكي. أنا شخصيا وطبعا بمساعدة أو بإشراف زملاء كبار أقدر مني الله يجزاهم خير، كان عندنا هذا السؤال تأثيره على الجهاز المناعي، ووجدنا علاقة، يعني علاقة تستحق الدراسة، وجدنا أثر إيجابي على الجهاز المناعي.
1: حلو.
0: كان التصميم الدراسة انه نتابع بعض الوظائف لجهاز المناعة بعد عملية تبرع

0: الشعور بالمنافسة وأنه الأمم تبرز أفضل ما لديها. اليوم أنت كمان كأي شعب ينظر إلى نسب التبرع الطوعي عند الشعوب الأخرى أو عند الأمم الأخرى، ليش ما يكون هذا مجال للتنافس؟
1: صحيح.
0: ليه نحتاج أخي محمد إلى مسألة الفزعة، اللي هي طبعا مبدأ جميل في مجتمعنا، أنه تجد استغاثات، تجد مثلا تكون تفاجأ في العمل أنه والله أم فلان أو والد فلان، ويلا نروح كفزعة. الصورة الأساسية أو الصورة المثالية للتبرع بالدم أنه تكون في كتلة من المتبرعين الدائمين أو الجاهزين للتبرع في كل الأوقات، بحيث أنه يكون في تأمين لبنوك الدم ولمخزونها على مدار الساعة وعلى مدار السنة، كما هو معمول به في كثير من الدول، إلا في حالات الكوارث، في حالات الكوارث الطبيعية، الأحداث الغير متوقعة
1: ممتاز.
0: طيب
1: اعطينا الان دكتور، وش النصائح اللي المفروض، يعني وش الاجراءات اللي لازم يسويها المتبرع بعد الخروج من التبرع بالدم عشان يبدا في انه ما يدخل في مضاعفات لا سمح الله؟ ايش اللي لازم يسويه؟
0: طبعا ما ياثر على النشاط، طبعا يعني يتجنب نشاط بدني عنيف، وبالنشاط البدني العنيف يعني مثلا لاعب كره قدم محترف ما حيروح يلعب كوره بعد في ذاك اليوم مثلا، ما راح تروح تشارك في ماراثون، ما راح يعني أشياء زي كذا، منافسة أو شيء يتوقف عليه حياتك. غير ذلك
1: بس متى يرجع دكتور؟ إذا كان واحد يروح الجيم مثلا كل يوم، متى يروح الجيم؟ ثاني يوم عادي؟
0: ممكن ثاني يوم، وإذا كان هو معتاد، وإذا هو معتاد وتبرع في الصباح في المساء يروح.
1: ممتاز، جميل جميل.
0: ترى على فكرة كل إنسان يختلف عن الآخر، زي ما صحيح. ذكرنا مثلا الأخ طلال يبغى له يشد حيله شوية، يعني لأنه ما هو يعني عارف، هو من الأقلية اللي جاتهم الدوء، فأنا أتمنى أنه هو يتحدى نفسه، ما
1: حساسه شوي الموضوع.
0: لا يتعدد، يعني لا يوصل للمرحلة يقول أن هذه التجربة. وأنا أدعوه عندنا في مستشفى سليمان الحبيب في جدة،
1: أيوة،
0: في المحمدية أو الفيحة، يتواصل معايا ويجي إن شاء الله يخوض التجربة من جديد، تبرع بالصفائح. وأؤكد له إن شاء الله إنه راح تكون التجربة إيجابية وراح يكون متبرع دائم للصفائح.
1: ممتاز ممتاز جدا.
0: طيب فكرة الصفائح أخي محمد،
1: إيه؟
0: إنه مدى التبرع فيها أكثر من خلايا الدم الحمراء، زي ما ذكرنا سابقا تعويض المكونات الدم يتفاوت، فالمتبرع اللي هو الهول بلاد أو الدم الكامل، لأنه طبعا خلايا الدم الحمراء بتكون بكمية كبيرة طالعة،
1: إيه؟
0: كل شهرين يعني ما يقدر.
1: حلو.
0: لكن
1: حلو.
0: بالنسبة للصفائح ممكن يعني إلى 24 مرة في السنة.
1: ممتاز جدا. طيب خلينا نتوقف أيضا مع فاصل الدكتور، نرجع نكمل حوارنا الجميل معك في صحة ولياقة من جدة FM.
2: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحيانا تحديات
3: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
2: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة،
3: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
2: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
3: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
2: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
3: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
2: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى باخش، من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
3: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
2: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهرا على جدة FM.
4: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.

0: ولياقة على جدة اف ام.
1: يا اهلا وسهلا فيكم من جديد مستمعين، مكملين معكم في صحة ولياقة من جدة اف ام. ضيفنا اليوم الدكتور محمد المحمدي، استشاري امراض ونقل الدم، البورد الزمالك الكندية في امراض ونقل الدم ايضا. طبعا حديثنا عن التبرع بالدم، ودكتور مشكورا يعني اجاب عن كثير من التساؤلات ووضح كثير من المفاهيم حول هذا الموضوع. طيب دكتور، الان نجي للمملكة، هل بخبرتك في هذا المجال عندنا فصائل نادرة جدا في المملكة بتشوف انه نحن بحاجة لها اكثر من غيرها؟
2: هو أخي محمد، التوزيع الجيني يحكم على الفصائل الدم اللي احنا نسميها الفرعية. احنا لما نتكلم على فصائل الدم نتكلم على كون الشخص A B أو O أو A B، سواء بوزيتيف أو نيجاتيف أو سالب أو موجب، هذه نسميها الفصائل الدم الأساسية. خلايا الدم الحمراء ما هي محصورة على هذه الفصائل، موجود فصائل كثيرة فرعية. أنا يعني بما أنه إحنا نتكلم مع جمهور عام بلي يدخل في التفاصيل، بس يعني مثلا راح يسمعوا أشياء زي مثلا أنتيبادي اسمه كل، أنتيبادي اسمه كيد، أشياء من هذا النوع. طبعا يتفاوت التوزيع الجيني من شاب إلى آخر، فلذلك فعلا في أشياء مثلا شائعة البشر كلهم بغض النظر عن العرق، وفي أشياء محددة في عروق معينة. لذلك مثلا الفكرة أنه بعض الأشخاص اللي يكون مصاب بمرض وموجود، يعني كنت أنا أعطيك مثال بس عشان توضح الصورة بدل ما أتكلم كلام نظري. مثلا في الدول الغربية مثلا، بس عشان توضح الصورة للمشاهدين، الأنيميا المنجلية هي موجودة في آسيا وفي أفريقيا، غير موجودة في الشعوب مثلا الأوروبية والإسكندنافية وكذا. فبالتالي هذه الشعوب لديها تركيب جيني مختلف. الآن في الدول الغربية معظم المتبرعين هم من البيض، طيب من الأوروبيين من أصول القوقازية زي ما يقولوا. فلذلك هم عرضة لتكون أجسام مضادة. ليش؟ لأنه ألف باء المناعة، إذا أنت تعرضت إلى شيء أنت لا غير موجود عندك راح تكون جسم مضاد ضده. فهذه هي فكرة الفصائل النادرة، هو الخوف من تكوين أجسام مضادة تؤثر عليك، الأجسام المضادة هذه تؤثر عليك بشكل سلبي. فالإجابة البسيطة نعم، عندنا أشياء فصائل نادرة، وأفضل طريقة للتعامل مع الفصائل النادرة هو معرفة هؤلاء الأشخاص عن طريق مسوحات، تعمل مسح أو تشوف الناس اللي موجودين المتبرعين لديك، تأخذ عيناتهم، وكل ما حصلت فصيلة نادرة تقوم بأخذ الدم من المتبرع، ويكون في عملية تجميد للدم، لأنه من الصعب استجلاب الفصيلة النادرة هذه وقت الحاجة.
1: أعطيني فصيلة نادرة يا دكتور عندك، زي إيش مثلا؟
2: في أسماء كثيرة أخي محمد،
1: يعني مو شيء واحد يعني
2: لا لا، في أشياء مثلا زي مثلا من الأشياء اللي هي غير شائعة في البشر، اللي هو السيلانو، في حاجة اسمها سيلانو، وهذا يعرفوه كل أهل بنوك الدم.
1: فصيلة هذه؟ فصيلة؟
2: هو مو هو يعني هو الأنتيجين معين. هي الفصيلة، كيف تعرف الفصيلة؟ أنه في أنتيجين معين أو فيه جسم يعني مناعي، إذا وجد عند الشخص مثلا، إذا وجد عند البشرية بشكل كبير مثلا، يعني تجاوز 10% أو أي نسبة معينة نضعها، يكون شائع، يعني سهل الحصول عليه. يعني إذا أنت إحصائيا عملت مسح مثلا شفت 10 أشخاص، إلا ما تلقى واحد منهم موجود عنده. لكن في الجهة الأخرى إذا كان نادر معناها أنه ما رح تجد يعني عارف طيب التركيب الجيني هذا إلا مثلا في 1% أو 0.5% من البشر.
1: طيب بسألك سؤال دكتور، سؤال لو سمحت دكتور، بالنسبة هل بإمكانكم مثلا بعد الأخذ الدم من المتبرع أنكم تكتشفون بعض الأمراض عن طريق فحص الدم من المتبرع، وفبالتالي تبلغونه، وبالتالي قد يكون شيء صحي بالنسبة له أنه يتفادى الوقوع في أمراض ومضاعفات أخرى؟
2: أكيد أخ محمد، طبعا هذا هو الهدف من عمل الفحوصات اللي ذكرت لك إياها، فحوصات الأمراض المعدية. وهناك بروتوكول للتعامل مع كل هذه الأشياء. البروتوكول يشمل تبليغ الجهات المختصة من وزارة الصحة، تبليغ الشخص نفسه لأخذ الاحتياطات والتعامل مع مقاومة العدوى أو مكافحة العدوى، هي لها بروتوكول معين.
1: طيب
2: وإحنا يعني بعض الأحيان يسوق برضو التبرع بالدم إن هو يعني فحص طبي مجاني، وهذه أنا
1: حلو.
2: المبدأ هذا أنا ضده، يعني هو مو كل شخص عنده مشكلة يظن إنه هذه، لا، إذا عندك مشكلة توجه إلى طبيب مختص أو طبيب الأسرة يشوف إيش المشكلة فعلا
1: صحيح.
2: ويتعامل معها.
1: طيب دكتور، الآن تبرعت بالدم، كم مدة صلاحية هذا الكيس اللي عندكم يكون في البنك الدم؟
2: طبعا زي ما قلت لك، التبرع لما تتبرع بالدم اللي هي الصورة الشائعة اللي هو التبرع بالدم الكامل، يتم فصل المكونات، فتكون عندك ثلاثة مكونات. مكون اللي هو الصفائح يكون في درجة حرارة الغرفة العادية، هذا مدة صلاحيته من 5 إلى 7 أيام. لذلك الصفائح زي ما قلت لك نحتاجها في مراكز التبرع يكون عليه ضغط شديد، لأنه فعلا صلاحيتها محدودة فدائما في احتياج. بعدين نيجي لكريات الدم الحمراء أو كيس الدم الأحمر المتعارف عليه، يكون في الثلاجة. بدينا من غرفة، درجة حرارة الغرفة، ثم درجة الثلاجة يعني تقريبا 6 درجات مئوية، ثم البلازما، هذه تكون مفرزنة. الصفائح 5 إلى 7 أيام، كريات الدم الحمراء في المجمل 42 يوم، والبلازما لأنها في الفريزر تستمر شهور طويلة.
1: ممتاز. طيب إيش رأيك نأخذ الأسئلة دكتور، لأن في كثير من التساؤلات حول هذا الموضوع، عن موضوع جدا مهم صراحة لكثير من الناس. واتساب البرنامج 800-244-28-28. نورة تقول صباح الخير، نورة من جدة تقول هل المرأة تستطيع التبرع بنفس عدد مرات الرجل؟ وش الحالات اللي يفضل فيها تأجيل التبرع؟
2: سؤال ممتاز جدا، ما أنا سبحان الله كان هو على بالي أني أذكره، لكن سبحان الله سبقتنا الأستاذة نورة. المرأة وجد في يعني في فترة معينة وجد أنه طبعا هي أكثر قابلية لنقص الحديد من الرجل، ففي كل تبرع كريات الدم الحمراء تحتوي كميات من الحديد اللي يستخدمها الجسم.
1: أي نعم.
2: فتحتاج المرأة أنها تكون حذرة في مسألة الحديد، ولحفاظا على مستوى الحديد عندها، لأنه تعرف انخفاض الحديد قد يسبب فقر الدم اللي هو بسبب الحديد، وأحيانا وهنا تكمن الخطورة أن يكون في نقص في الحديد بدون انخفاض في الهيموغلوبين، لكنه يعطي نفس الأعراض. بمعنى أنه إحنا لما نيجي نفحص المتبرع فحص أولي لازم نشيك الهيموغلوبين أو مستوى الدم، فهو يعدي يعني بشكل يعني بشكل بسيط يعدي، ينجح في هذا الجانب، الهيموغلوبين كويس، لكن مخزون الحديد انخفض، كان منخفض إلى درجة كبيرة، وهذا ما نكشف عنه في التبرع لأنه ما هو جزء من الفحوصات الأولية. فإيش اللي يحدث؟ إنه إذا كان نسبة الحديد أو مخزون الحديد منخفض يصاب الشخص بنفس أعراض فقر الدم مع عدم وجود فقر دم، لكن نفس الأعراض، التعب المستمر، نقص في الطاقة، بعض الأحيان صداع، زيادة في خفقان، يعني كثير من الأشياء اللي إحنا نحاول نتجنبها. فبالنسبة للمرأة ما نحب أنها تتجاوز مرتين في السنة، وتعطي اهتمام خاصة إذا كانت في سن صغير، تعطي اهتمام كبير لفحص مخزون الحديد، لأنه هو أصلا من الأشياء اللي نجدها أنها شائعة عندنا اللي هو نقص مخزون الحديد في الإناث.
1: طيب في راشد من المدينة يقول له عاني من ارتفاع الكوليسترول.
2: دقيقة محمد، فضل. إحنا هنا ما نقول، إحنا هنا ما الرسالة ليست أنه لا تتبرعوا، بالعكس إحنا عندنا ترى نسب منخفضة أخي محمد. بالنسبة عالميا، بالنسبة لنسبة الإناث إلى الرجال في التبرع، أنا بالعكس هنا

0: رسالتنا ما هي، لكن رسالتنا الحرص والاهتمام. حلو. احنا مو مجرد نبغى نجيب المتبرعات من غير ما نوعيهم، وبإذن الله يعني المجال الطبي عندنا أو الرعاية الصحية متقدمة بدرجة أنه تستطيع الكشف عن هذه الأشياء.
1: طيب خلنا نشوف سؤال راشد يقول عني مرتفع الكوليسترول واستخدم علاج يوميا، هل هذا يمنعني من التبرع؟
0: لا، هذا الدواء ما يمنع من التبرع وأبدا، إلا إذا كان في عنده أعراض أو طبيبه ذكر له شيء معين أو أنه بدأ يحس بأعراض جانبية من الدواء نفسه. لكن زي ما ذكرنا المعلومات أخي محمد في الزمن اللي احنا نعيشه، وأنا يعني كلنا أصبحنا المثقفين الصحيين أو المهتمين بالتثقيف الصحي، نحاول نمسك الجوانب المخفية في كل شيء. ليش؟ لأن المعلومات ما شاء الله تبارك الله في الشات جي بي تي في كل مكان، بعض الأحيان صح ما تكون يعني معتمدة، لكن المعلومات صارت موجودة.
1: صحيح.
0: صار هدفنا التركيز على الأفكار الرئيسية، أنه تبحث أنه مثلا التبرع إحنا ما نحمي طرف واحد، نحمي طرفين، المتبرع والشخص الحاصل على الدم.
1: طيب في سؤال مهم أيضا من سارة تقول هل صحيح أن التبرع بالدم يجدد خلايا الدم وينشط الجسم؟
0: هذا سؤال جميل جدا، يعني دائما يرد. وإذا أرادت أنها تأخذها بهذه الطريقة فلها ذلك، أنا اللي أقدر أقول.
1: دبلوماسية الإجابة دي
0: جدا.
1: طيب طب اخر سؤال من خالد، خالد من الطائف يقول صباح الخير، شكرا لاستضافه الدكتور وهذا الموضوع المهم. يقول انا من اصحاب فصيله او سالب ودائما تصلني رسائل للتبرع، ليش هذه الفصيله تحديدا مطلوبه بشكل مستمر؟
0: اي ذكرنا خلال المقابله في الفتره المبكره انه الاجسام المضاده اللي ممكن تحصل، اوكي خلينا نبسطها. البشر بغض النظر عن هم A ولا B ولا OB مقسومين إلى قسمين positive ونيجاتيف. النيجاتيف هم الأقلية. رجعة إلى مفهوم المناعة الأساسي، نعتبر البوزيتيف هذا هو مثلا تركيب جيني معين. البوزيتيف معناها أنت حاصل على هذا التركيب الجيني أو لديك هذا البروتين الموجود. النيجاتيف معناها ما عنده. لما تتعرض إلى شيء مو موجود عندك إيش يعمل جسمك؟ يعمل جسم مضاد.
1: حلو.
0: الجسم المضاد هذا هو من الأشياء اللي إحنا نحاول نتجنبها، يعني هذه قاعدة رئيسية في كل الدم. ليش نحاول نتجنبها؟ الصورة الأكثر يعني عارف يعني ارتباطا بالذاكرة أو عند الناس هي صورة المرأة الحامل. إذا المرأة الحامل الطفل عندها يعني مثلا بوزيتيف او اللي هو الموجب، وهي مكونه جسم مضاد، هي كونت جسم مضاد، ايش اللي راح يحصل؟ راح يعبر هذا الجسم المضاد المشيمه ويروح للطفل ويعمل هجوم على هذا الشيء، لانه هذه طبيعه المناعه. اذا جسم مضاد يروح يدور هو مضاد لماذا؟ للشيء اللي هو تكون ضده.
1: حلو.
0: فيأثر على الطفل بشكل كبير، وهذا اللي نسميه المرض بالإنجليزية الهيموليتيك ديزيز اوف نيو بورن، مرض النزاف للرضع. فلذلك الفئة الأكثر احتياجا للأو نيجاتيف فئتين.
1: اوكي.
0: الفئة في العموم اللي هي الناس اللي احنا ما نعرف هل هم بوزيتيف اور نيجاتيف، بنحاول نتجنب من الأساس انه احنا نعطيهم شيء، يعني لو اعطيناهم نيجاتيف احنا في سلامه وفي امان، لانه اذا ما كان عنده ما ضرناه، واذا كان عنده فبالتالي ما يعني عارف ما كان ما عندنا مشكله في الحالتين. لا، والفئه الاهم من هذه كلها هي المراه الحامل او المراه اللي في سن الحمل والولاده. هذا هو
1: يعطيك العافيه دكتور محمد المحمدي، استشاري امراض ونقل الدم الزمالك الكنديه في امراض ونقل الدم ايضا. سعد جدا بالحديث الممتع معك وموضوع جدا مهم ان شاء الله، والله يجعل فيه ان شاء الله النفع للجميع. شكرا لك يا دكتور.
0: شكرا، انا سعيد جدا لتواجد معكم للمره الثانيه، ومره اخرى امل يعني من كل قلبي انه اكون مفيد ونافع للاخوه المستمعين.
1: اكيد.
0: ومره اخرى اعتذر جدا على عدم اغراقهم بالمعلومات، لانه ما شاء الله المعلومات صارت متوفرة بشكل كبير.

0: في بعض المفاهيم المغلوطة، ولكن هذا موضوع آخر ممكن توسع فيه في المستقبل.
1: بإذن الله.
0: لكن اللي يهمني هو المبادئ الرئيسية، عندي رسالة أوجهها بس في النهاية.
1: أكيد تفضل.
0: إنه الأخوة الأعزاء، نحتاج إنه يكون التبرع بالدم نمط حياة وليس حالة طارئة أو استجابة لاستغاثة أو فزعة. نضع أهداف سنوية بعدد مرات التبرع ونحتسبها عند الله سبحانه وتعالى، ونكون حريصين تماما وعارفين بأنه هناك من سيستفيد وممكن تتغير حياته تماما، وأن كل قطرة دم تساوي الكثير.
1: جزاك الله خير يا دكتور، شكرا لك، وفي الختام تقبلوا تحياتنا، تحية طلال الخطيب، وتحياتي أنا محمد الزهراني، ألقاكم دائما على خير، إلى اللقاء.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية، ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة FM.
3: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء الآن على جدة اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله أوقاتكم أصدقائي في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صبح ومساء. يا صباح الخير، صباح الجمال والسعادة على كل اللي بيسمعونا في السيارات أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس، حياكم الله أصدقائي في كل مكان. انطلق مشوارنا اليوم على مدار ساعتين، أكيد راح نكون معكم وزي ما تعودتوا نناقش مواضيع مختلفة حول الأسرة، نسمع أصواتكم نسمع آراءكم. صديقي اللي بتسمعني أرسل لي اسمك والمدينة على الواتساب، خلينا نصبح عليك على الرقم 800-244-28-28. كمان الآن تقدر تتابعنا بالصوت والصورة عبر تطبيق سعودي راديو بلس، أيضا تقدر تشاركنا عبر التطبيق، حمل تطبيق سعودي راديو بلس من الجوجل بلاي أو الأب ستور. انطلق مشوارنا أصدقائي، نرحب بكم فريق العمل من الإعداد والتقديم، أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج طلال الخطيب. كمان اللي حاب يتواصل معنا طوال هذه الساعتين بالاتصال على 012-647-7154 و 012-649-5154. يلا نروح لأول فاصل أصدقائي، مكملين المشوار معكم، لا تروحوا بعيد.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار معكم، وخلينا نروح لموضوعنا اليوم. اليوم بنتكلم عن موضوع أعتقد بيمر على كل بيت، يمكن ما في أسرة ما بيمر عليها بعض الظروف المادية. في كثير من العائلات يعني بيمروا بظروف مادية مختلفة، أحيانا الأمور تكون مستقرة ومريحة، وأحيانا تكون هناك يعني ضغوط والتزامات أو يعني تحديات مالية تحتاج إلى إدارة وتحتاج إلى حكمة. هنا في سؤال مهم، هل الأفضل أنه الأبناء يعرفوا كل التفاصيل وكل تفاصيل الظروف المادية اللي بتمر بها الأسرة، ولا بعض الأمور من الأفضل أنها تبقى بين الوالدين عشان ما يتحمل الأبناء هموم أكبر من أعمارهم؟ يعني في آباء وأمهات يعتقدوا أنه إشراك الأبناء في يعني معرفة الواقع المادي للأسرة بيعلمهم المسؤولية، بيخليهم أكثر تقدير للنعم وأكثر وعي حتى في الطلبات والمصاريف. لكن في ناس بتقول يعني أنه تحميل الأبناء تفاصيل الديون أو الضغوط المالية ممكن يسبب لهم قلق أو توتر، وبيأثر على شعورهم بالأمان كمان داخل الأسرة والاستقرار وغيرها من الأمور. يعني بين هذه الرأيين يبقى يعني التوازن هو السؤال الأهم. هل يعني نقول لأبنائنا كل شيء، ولا نوضح لهم بعض الأمور بما يعني تناسب أعمارهم، ولا نبقي التفاصيل الكبيرة بعيد عنهم تماما بشكل جيد، أو ممكن الطلبات تكون مختلفة تماما وحال، وكمان في الظروف المادية السيئة كمان هل المفروض يعرفوا كل شيء ويعيشوا مع الأب والأم كل التفاصيل؟ يعني هل الأفضل أنه يعرف الأبناء كل الظروف المادية للأسرة، ولا تبقى بعض الأمور بعيدة عنهم تماما؟ هذا موضوعنا اليوم أصدقائي، أبغى أسمع رأيكم، أبغى خلينا نتناقش تجاربكم في هذا الموضوع. هل الأفضل للأبناء يعرفوا كل التفاصيل المادية للأسرة، ولا بعض الأمور تكون بعيدة عنهم تماما؟ راح نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77-154 و 012-649-5154.

0: صباح ومساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم اصدقائي، اهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام. هل الافضل انه يعرف الابناء كل الظروف المادية للاسرة او تبقى بعض الامور بعيدة عنهم تماما ومو نفرض يدخلوا في كل التفاصيل؟ راح نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77154 و 012-649-5154. يلا معنا عبد العزيز، حياك الله، اهلا وسهلا بريان.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.
0: ونقول كل عام وأنتم بخير بمناسبة السنة الجديدة.
1: وأنت بخير وبصحة وسلامة يا رب.
0: الله يسلمك. على العموم يعني أنا يعني كأب للأسرة، فأنا أحب إنه يعني الأقل من 15 سنة ما له ذنب، لأنه لسه ما دكته الحياة عشان على أساس إنه يعرف الأحوال المادية. لكن اللي أكبر وفي مثلا اللي يشتغلوا في يعني بيحاولوا يساعدوا أبوهم، هذا لازم يعرف كيف المسار اللي أنا بسير البيت.
1: يعني في عمر المراهقة كذا ولا لما يبدأ يكون عنده طلبات كثير، هل المفروض يعرف التفاصيل؟
0: يعرف لا ما يعرف
1: الضائقات المالية.
0: لا أنا حقول له يعني مثلا إن شاء الله بس هذا يعني هذا الشهر أنا مزنوق في زي كذا وكذا، يعني أديله السبب على أساس يعرف إنه نقول له إن شاء الله بإذن الله لما ينزل الراتب الجديد أبشر ما يكون فاطرك زي العسل.
1: يعني أنت مو مع إشراكهم في الأمور المادية بشكل كبير إلا لما يكبر يصير واعي ويشتغل.
0: إيه لما يكبر ويحس بالمسؤولية إنه يعني بيحاول يساعدني وزي كده، مو يحاول يجب إنه كل إنسان يساعد والديه.
1: طب والعكس بريان، إذا جاك مبلغ كبير مثلا، هل المفروض أبنائك حتى لو في سن المراهقة يعرفوا؟
0: لا أنا بقول لك للآن يعني عيالي متخرجين، وهم لو كانوا في سن حتى زوجتي ما تدري، لو حتى لو جاني مبلغ ولا جاء هدية ولا جاء أي شيء ما أقول لأحد. ليه؟ لأنه سبحان الله من يوم ما يشموا ريحة الفلوس
1: الطلبات تزيد
0: فتح. أيوة
1: طيب.
0: أنا ما بخل عليه، أنا أقول له إن اللي تطلبه أنا أديك هو، لأنه كمان مو الواحد يكون مرة يعني يده لا مبسوطة ولا يضمها يعني ضم، لا وسط أحددوا أمانيهم في خلال يعني في خلال الشهر الأول والثاني الثالث على حسب اللي هي الأولوية. أنا بقول لك أولا وأخير يا مصطفى إحنا بنشتغل لمين؟
1: أكيد ما في شك عشان نوفر للأسرة حياة كريمة والأولاد وكل شيء يعني. لكن في بعض التفاصيل ممكن الشخص حتى في تعامله مع أبنائه إذا غفل عنها أو ما ركز معها بشكل كبير، أو مثلا إذا بيتكلم قدام أولاده كل شوية إن إحنا في ضائقة في ضائقة في ضائقة، وهم في عمر ما هم مستوعبين هذا الشيء وما يقدر يسوي شيء، فهنا بيحس بقلق وشعور يعني كذا متوتر وهو ما في يبدو يعمل حاجة.
0: يعني زي ما قلت لك يعني بل الإنسان على نفسه بصيرة، أقول له هذا والله هذا الشهر أنا مزنوق.
1: جميل.
0: ولكن إن شاء الله لما تتوفر الفلوس أبشر عليكم خاطرك اللي زي العسل. ولو أتوفر جزء، شوف لو أتوفر جزء بسيط خليه يجيب لهم طلباتهم اللي يبغوها ما يضرك، لأنه ربنا سبحانه وتعالى حيكون معاك. ليه؟ لأنك أنت ما بتدي برا لأهلك، وأفضل حاجة الإنفاق المال على الأهل، يعني أخليهم يروحوا يشحتوا ولا يروحوا يطلبوا.
1: لا أكيد ما بنقول كده، يعني إحنا بنتكلم على فكرة إنه يعرفوا أو لا. أنا أشكرك بريان، الله يعطيك العافية.
0: الله يسلمك من كل شر، جزاك الله كل خير.
1: أهلا وسهلا. معنا باسم، حياك الله.
2: الله يحييك مصطفى.
1: أهلا وسهلا، يسعد صباحك.
2: وصباحك وصباح المخرج طلال وصباح مستمعين جدا.
1: أهلا وسهلا، تفضل يا باسم أعطيني رأيك.
2: رأيي أول حاجة قبل ما يقوله أنا كم عندي وعندي فلوس قليلة ولا كثيرة، لازم يعود الولد على أن يحس بأهمية الفلوس، يحس كيف يصرفها كيف يتعامل مع الغير بصرفها بإعطائها، هذه كلها تنمي عند الولد إنه يطلب اللي يحتاجه بس، ما يطلب شيء شافه مثلا في السوشيال ميديا، شافه مع ناس ثانية هو مو مستفيد منها لكن يبغى زيها. هذه مشكلة ترى مهمة.
1: طب أنت مع إنه يعرف التفاصيل المالية بشكل كبير، سواء اختلاف مثلا في الراتب، في ضائقة مالية معينة صارت، في دين معين صار، انت مع انه الابناء يكونوا في الصورة دائما؟
2: لا ما انا اشوف ان هذا غلط كبير لانه اجتنبهم هم اطفال يبغوا ياكلوا يشربوا يتمشوا ليش
1: يعني في سن المراهقه مثلا الاب يقول لأ انا لازم يعني هذا رايي يقول لازم ابني يعرف عشان يمشي على قد الشيء اللي عندي ما تكون طلباته زياده
2: اللي ما مشاهم من اول
1: هذا يعني كل عائله بظروفها
2: ما انا اقول لك لو راتبه 4000 يمشي على 4000 عرفت شلون صار ظروفه وصارت 2500 يحاول يوزن بقدر الطاعه اذا في احد من الاولاد كبير يتناقش معاه بس الافضل يتناقش مع زوجته لان هي الاقرب عرفت شلون اللي تقدر توزن وتنقص من المصاريف بدون ما تاثر على عيالها لان العيال اهم حاجه.
1: جميل يا باسم انا اشكرك على مشاركتك يعطيك العافيه اهلا وسهلا. طيب هنروح لفاصل اصدقائي يمكن لين المشوار معكم على ارقام التواصل 012-64-77-154 و012-649-5154.

0: المساء على جدة اف ام.
1: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بسمعنا وكل اللي انضم لنا على هو جدة اف ام أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار معكم اليوم، بنتكلم في موضوع يخص الأبناء والأسرة. اليوم بنطرح موضوع يمكن يهم كل بيت تقريبا، ويمكن تختلف في الأراء من أسرة لأسرة. يعني في كثير من العائلات يمروا بظروف مادية مختلفة، يعني أحيانا تكون الأمور مستقرة ومريحة، وأحيانا تكون هناك ضغوطات والتزامات أو تحديات مالية تحتاج إلى إدارة حكيمة من الأسرة. وهنا في سؤال مهم جدا، هل من الأفضل أنه يعرف الأبناء كل التفاصيل والظروف المادية اللي تمر بها الأسرة، ولا بعض الأمور من الأفضل أنها تبقى بين الوالدين عشان ما يعني ما يتحمل الأبناء أكبر من أعمارهم أو هموم أكبر من أعمارهم؟ يعني في أباء وأمهات يعتقدوا أنه إشراك الأبناء في يعني معرفة الواقع المادي للأسرة بيعلمهم المسؤولية، يعني يخليهم أكثر تقدير للنعم اللي هم فيها وأكثر وعي في طلباتهم ومصاريفهم. لكن في ناس بتشوف كمان أنه تحميل الأبناء تفاصيل الديون أو الضغوط المالية ممكن يسبب لهم قلق، يسبب لهم توتر، وبيأثر على شعورهم بالأمان والاستقرار. بين هذه الرأيين أكيد التوازن هو السؤال الأهم. هل يعني نقول للأبناء كل شيء أم نوضح لهم بعض الأمور اللي تناسب أعمارهم أو تبقى التفاصيل بعيد عنهم تماما؟ خلينا نستقبل اتصالاتكم على 012-64-77-154 و012-649-5154.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

0: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. صبح مساء على جدة اف ام.
1: واحد من مواضيعنا اليوم أصدقائي، ليش بعض الأطفال بيرفضوا يشاركوا ألعابهم مع غيرهم أو مع أخوانهم؟ من المواقف اللي تتكرر كثير في البيوت أو التجمعات العائلية أن الطفل يكون بيلعب في لعبة معينة وأول ما يجي طفل ثاني يطلبها منه يرفض بشكل مباشر، ويمكن نشوف مشاكل كثير في هذا الموضوع في التجمعات العائلية، ويبدأ يزعل ويبكي في كثير من الأحيان. وقتها يعني بعض الأهالي ينحرجوا يقولوا عيب، لازم تعطي فلان يلعب معاك، أو يعتقدوا أنه طفلهم أناني أو ما يحب يشارك مع الآخرين. لكن الحقيقة أن علماء النفس والتربية بيشوف أنه هذا السلوك طبيعي جدا في مراحل عمرية معينة، خصوصا من عمر 2 إلى 5 سنوات. الطفل في هذا العمر لسه بيتعلم معنى المشاركة أو التعاون، ما يقدر يستوعب الموضوع بنفس الطريقة اللي بيستوعبها الكبار، وليها عدة أسباب. يعني أول شيء الشعور بالملكية بيبدأ يكبر مع عند الطفل. في عمر معين يبدأ الطفل يكتشف أنه عنده أشياء

حقته تخصه هو زي لعبته ملابسه وأغراضه الخاصة، فيصير عنده إحساس قوي جدا بكلمة هذا الشيء حقي أو أنا أمتلكه، ويعتبر يعني مشاركة اللعبة كأنها يعني أو كأنه فقط جزء من ممتلكاته. والخوف على اللعبة كمان، يعني بعض الأطفال مو رافضين المشاركة لأنهم أنانيين لكن خايفين على اللعبة، يمكن تكون لعبة يحبها بشكل كبير أو هدية غالية عليه، يمكن إحنا نشوفها شيء بسيط لكن هو بالنسبة له هذا كل شيء يعني، فبيخاف تنكسر أو تضيع أو أحد يخربها من الأطفال. الارتباط العاطفي كمان بالأشياء، يمكن تكلمنا عليه قبل فترة أنه في أطفال يتعلقوا بلعبة معينة بشكل كبير جدا زي دمية أو سيارة أو بطانية معينة أو هدية معينة، بالنسبة لي يعني مو مجرد لعبة لكن شيء بيعطي راحة وأمان نفسي. وعدم اكتمال مهارة التعاطف، التعاطف من المهارات اللي تنمو مع الوقت، يعني الطفل الصغير غالبا يفكر في نفسه أول شيء وما يكون قادر يفهم يعني بسهولة شعور الطفل الثاني اللي يبغى يلعب معاه، زي ما احنا بنشوفه يعني احنا الكبار بنشوف الطفل الثاني زعل انه لازم يلعبوا مع بعض، ليش هذا معاه وهذا ما معاه، الطفل الصغير ما بيحسبها بهذه الطريقة او ما يقدر يستوعب بهذه السهولة يعني. والغيرة كمان او لفت الانتباه، احيانا الطفل حاس ان الاهتمام راح لطفل ثاني فبيتمسك بألعابه أكثر، مو حبا في اللعبة نفسها لكن يبغى يلفت الانتباه. وفي طرق كثير للتعامل مع الطفل، وممكن من أهمها أنه ما تجبر الطفل بالقوة. من أكثر الأخطاء شيوعا أنه الأب والأم يأخذوا اللعبة من يد الطفل غصبا عنه ويعطوها لطفل ثاني أو لأخوه، هذا الأسلوب غالبا يخلي الطفل يتمسك بأغراضه أكثر في المرات الجاية. وعلم المشاركة بالتدريج، مو لازم يشارك كل ألعابه، خليه يبدأ بلعبة أو لعبتين بسيطة حتى ما يحبها أو ما يلعب فيها كثير، وبعدها بيتعود بشكل تدريجي. واتفقوا قبل زيارة الضيوف يعني أو لما يكون في أطفال تانين، إذا تعرفوا أنه في أطفال راح يجوا البيت كلموا هذا الطفل قبلها، قولوا له اختار ألعاب تقدر تشارك فيها أصحابك، إذا في لعبة غالية عليك ممكن نحطها في مكان خاص، هذا بيعطي شعور بالأمان. وأمدح السلوك الإيجابي دائما، إذا شارك لعبته من نفسه أو ما زعل الأطفال اللي حوله لازم نقول له كلمات جميلة ونمدحه ونمدح أي سلوك إيجابي. وكمان فكرة أنه إحنا نوفر ألعاب جماعية، إذا في أطفال في العائلة كثيرة الألعاب اللي تحتاج أكثر من لاعب بتساعد الأطفال يتعلموا التعاون والمشاركة بطريقة طبيعية وممتعة وغير مباشرة. الشيء الجميل أنه الدراسات التربوية تؤكد أنه رفض المشاركات في السنوات الأولى غالبا ما يكون يعني مرحلة طبيعية من النمو أو تكون مرحلة طبيعية من النمو، وما يعني أبدا أنه الطفل أناني أو راح يكبر بهذه الصفة. يعني المهم أنه إحنا ما نحكم على الطفل بشكل سريع ولا نحوله لموقف محرج أمام الناس، بالعكس يعني نعتبرها فرصة نعلمه فيها مهارة اجتماعية مهمة جدا. يمكن مع الوقت والتوجيه الهادئ والقدوة يعني من الأسرة بيبدأ الطفل يفهم أنه مشاركة الآخرين ما بتنقص منه شيء لكن بالعكس تخليه يكون محبوب أكثر ويكون صداقات أقوى. وفي النهاية المشاركة يعني مو درس بيتعلمه الطفل في يوم واحد لكن مهارة تنمو معاه خطوة بخطوة. هذا كان موضوعنا أصدقائي، ليش بعض الأطفال يرفضوا مشاركة ألعابهم مع الآخرين.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، نساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبدالله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا على هوا جدة اف ام. نرحب بكم أكيد في ساعتنا الثانية من صبح ومساء. من الإعداد والتقديم أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج مناهل زحمان. اليوم موضوعنا عن الأبناء، هل الأفضل أنه يعرف الأبناء كل الظروف المادية للأسرة، ولا تبقى بعض الأمور بعيدة عنهم تماما؟ وليش تبقى بعيدة عنهم تماما؟ يعني في ناس تقول عشان التوتر والقلق، في ناس تقول لا لازم يكونوا عارفين ويكونوا في الصورة عشان يعيشوا معنا بواقعية وما يكون عندهم طلبات زائدة عن قدرات الآباء. راح نستقبل اتصالاتكم في هذا الموضوع على 012-64-77-154 و012-649-5154. يلا معنا أوصاف، حياك الله، مساء الخير. مساء الخير أوصاف، أهلا وسهلا.
3: ألو، السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
3: مساء الخير سيد مصطفى، مساء طلعت أبو سلامي معك، يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك، أهلا وسهلا، تفضلي يا أوصاف.
3: بالنسبة للموضوع هي تختلف، يختلفون الأطفال يعني على حسب السن. مثل ما ذكرها مشاركني
2: لا أرفع صوتك شوي أوصاف، ما أسمعك.
3: أقول هي يختلف يعني إذا سن الأطفال، إذا كان سن من الابتدائية أنا أقول يعني يخفون هذه الأشياء عنهم لأنهم ما يفهموا في هذه الأشياء، لهم طلباتهم الخاصة وخلاص. يعني يلبون لهم طلباتهم، ما يدرون من أين تجي.
2: متى نقدر نشارك الأبناء الظروف المادية للأسرة؟
3: إذا كانوا صغار أنا ما أحس أن يفهمون هذه الأشياء. هم عليهم يعني يستجاب لهم طلباتهم، يفرون لهم طلباتهم وخلاص. لكن إذا كان أكبر شوي من الوسط الثانوي هناك لا، بالعكس يعني يفهمون ما هذه الأشياء، يفهمون ظروفهم، يعني ظروفنا مادية تراها كذا، من الأفضل أنكم يعني تحافظون على أشياءكم، تقدرون يعني الحاجات اللي نجيبها لكم، وتعرفون يعني مصدر الأشياء هذه من أين تجي. إذا كان الراتب ضعيف والدخل ضعيف لازم تقدرون الظروف، لازم كان يعني مراهقين يعني يفهمون في هذه الأشياء. لكن إذا كان صغار لا والله، لكن الأم لها دور كبير في هذا يعني في هذه الحالات. تجلس مع ابنها تفهمهم حتى لو أنهم صغار، يعني يحافظون على أشياءهم، متطلباتهم، التزاماتهم الدراسية، ألعابهم، أشياءهم، عشان نقدر نوصلها لكم. لا تلمون، لا تكسروا، لا تخربون، عشان يعرفون
2: يعني حتى في عمر صغير، يعني حتى في عمر صغير أحيانا يكون في طلبات فوق طاقة الآباء. أي
3: أكيد يعني إذا كانوا يعني خلوهم على كيفهم، يكسرون يخربون ويطلبون متى ما بغوا، أكيد يكون هذا الشيء يخلي دخل الأسرة. لكن إذا كان يعني الأم لها دور والأب لها دور في هذا المجال، يعلمون كيف يديرون أموالهم، كيف يدخرون، كيف يحافظون، كيف يبتعدون عن التبذير والإسراف. هذه يكون عندهم يعني فن الاقتصاد، يعلمونهم هذا. لكن الأب والأم لهم دور كبير في هذا المجال، يعلمون إذا كان دخل المادي يعني يقدرون يصرفون لهم يعطونهم، هذا شيء واجب عليهم. لكن إذا كان يعني من حدهم أنهم يعني يقتصدون، يعلمونهم هذه الحاجات، كيف من أين يجي الراتب، كيف يجي، كيف نصرفه، هذا يعني لا بد أن يعرفون هذه الأشياء حتى ولو أن الطفل صغير يفهم في هذه الحاجات.
2: جميل يا أوصاف، أنا أشكرك، يعطيك العافية.
3: شكرا،
2: أهلا وسهلا. طيب معنا أفراح، حياك الله، أهلا وسهلا.
4: السلام عليكم، مساء الخير.
2: مساء النور والسرور، حياك الله أفراح.
4: يحييك، بحالك؟
2: الحمد لله، لأنه سهل، تفضلي.
4: والله أشوف يعني اللي أشوفهم يعرفوا يعني الكبار، البنت الكبيرة، الولد الكبير، الأطفال لما إذا أحد فتح معهم زي كذا لا ما حيتفهموا، الوضع صعبة، هم طلباتهم يعني كثيرة وأشياء زي كذا يعني بنوفر لهم. لكن الطفل لازم يعرف أنه مو كل طلباته يعني مجابه زي كذا. المرة الثانية، المرات الجاية لما يطلب وما قدرنا على هذا الوضع حنقول له إن شاء الله المرة الجاية، دحين ما حقدر أجيب لك وزي كذا.
2: وعلى الجانب الآخر كمان أفراح، حتى إذا جاء مبلغ مالي كبير مثلا للأباء، المفروض يشاركوا أبنائهم هذا الخبر، أو يكون عندهم يعني خبر في هذا الموضوع، ولا يعني ممكن ما يكون عندهم إدارة مالية جيدة، ممكن يتوقع توقعات يعني مختلفة تماما عن الواقع.
4: شوف أنا أقول لك، الكبار حيتفهموا الوضع، ما حيطلبوا كثير، لكن الصغار لمن يعرفوا حيطلبوا، أو حتى المراهقين. كمان برضو حيطلبوا من ساعة ما يعرفوا حيطلبوا أشياء كثير كمان، فأنا أشوف لأنه ما يعرفوا.
2: جميل، يعطيك العافية، شكرا لك يا أفراح.
4: يا هلا يا هلا،
2: أهلا وسهلا. طيب خلينا نشوف رسائلكم أصدقائي على الواتساب. أبو خالد يقول أنا أشوف لازم الأبناء يعرفوا جزء من الوضع المادي، مو كل التفاصيل، يعني يعرفوا أنه في ميزانية وأنه مو كل طلب ينفذ بشكل مباشر، كذا يتعلموا المسؤولية ويقدروا قيمة الفلوس. جميل، يعطيك العافية، شكرا لك. أم محمد تقول بصراحة أنا ضد الأطفال بيعرفوا كل شيء، الطفل يحتاج يعيش بأمان، مو يجلس يفكر إذا أهله عليهم التزامات أو ضغوط مالية، بعض الأمور الكبار أولى فيها. فهيدا نمس عليك بالخير، يعطيك العافية، ورسلت لنا صور جميلة، شكرا لك. سارة كمان تقول أنا مع الصراحة، لكن حسب العمر، المراهق يختلف عن الطفل الصغير، المراهق يقدر يفهم ليش الأسرة أحيانا تؤجل سفر أو تشتري شيء معين. جميل، شكرا لك. أبو ركان يقول أنا كنت أعرف ظروف أهلي من وأنا صغير، والله إنها علمتني أعتمد على نفسي وأوقف طلبات كثير كنت أبغاها، أعتقد إنها فادتني أكثر من ما ضرتني. جميل. برسالة بس ما كتب الاسم، يقول في رأيي المشكلة مو في المعرفة، المشكلة في التفاصيل الزايدة، لما الطفل يسمع يوميا كلام عن الديون والمصاريف يبدأ يقلق ويحس إنه عبء على أهله. جميل. اللي حاب يرسل لنا أصدقائي على الواتساب على الرقم 800-244-28-28، واللي حاب يشاركنا كمان عبر تطبيق سعودي راديو بلس أو بالاتصال على 012-64-7754 و 012-649-5154.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة اف ام.
3: صبح ومساء على جدة اف ام.
4: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. مكملين المشوار في موضوعنا لليوم، يعني في كثير من العائلات يعني لما يمروا بظروف مادية معينة أو مختلفة، أحيانا تكون الأمور مستقرة أو مريحة، أحيانا تكون في ضغوط أو التزامات أو تحديات مالية يعني تحتاج إلى إدارة وتحتاج إلى حكمة. هل الأفضل أنه الأبناء يكونوا في الصورة دائما في هذا الموضوع، عارفين الظروف المادية للأب إيش، عارفين إيش المبالغ اللي موجودة في البيت، إيش الظروف اللي بيمر بها في هذا الوقت؟ على الجانب الآخر، إذا جاء مبلغ كبير كمان للعائلة، هل الأبناء لازم يعرفوا كل هذه التفاصيل، ولا بالعكس إشراك الأبناء في الأمور المادية ممكن يسبب لهم شعور بالضغط أو القلق أو غيره من الأمور، أو ممكن يكون عندهم توقعات زائدة؟ يعني على العكس، إذا كانت الظروف أفضل ممكن يكون عندهم توقعات زائدة وغير واقعية، ممكن يخربوا الميزانية على حسب تفكيرهم. يعني في آباء وأمهات يعتقدوا أنه إشراك الأبناء في معرفة الواقع المادي للأسرة بيعلمهم المسؤولية، وفي ناس تقول لا أبدا، بيسبب لهم قلق وشعور يعني بعدم الأمان. اليوم هذا موضوعنا أصدقائي، شاركونا على 012-647-7154 و012-649-5154، كمان على الواتساب على رقم 800-244-28-28.

0: جدة اف ام على هواك. الافكار كثيره، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عمليه ودعم حقيقي. في رياده راح نعطيك خطوات واضحه وادوات عمليه وتجارب حقيقيه، ونعرفك على جهات الدعم الرسميه اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

0: يا رب. سبحانك، سبحانك اللهم محمودا بكل لسان، سبحانك اللهم مقدسا في كل مكان وزمان، سبحانك اللهم منزها عن كل ما يتصور الإنسان، فسبحانك اللهم سبحانك. اللهم وأنت رازق الكبير والصغير، أسألك فيما قسمت لي من رزقك أن تجعله لي رزق إيمان، وما تفضلت به علي من عطاء أن تجعله عطاء إحسان، إن عطاءك لم يكن محظورا، وأنت الرب المعطي المنان. اللهم إنه لم ينزل بعبادك بلاء إلا بذنب، ولا يكشف عنهم البلاء إلا بتوبة، فلا تؤاخذنا يا مولانا بما أذنب السفهاء منا.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. نقلنا لكم أذان الظهر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة الواحدة ظهراً على جدة اف ام.
4: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على الساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة.
3: استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهراً على جدة اف ام.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: ومكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا. مكملين في موضوعنا لليوم، هل الأفضل أنه يعرف الأبناء كل الظروف المادية اللي بتمر على الأسرة، ولا لازم تبقى بعض الأمور بعيدة عنهم تماما عشان ما تأثر عليهم بشكل كبير، أو تأثر عليهم نفسيا، أو تسبب لهم قلق أو توتر؟ نستقبل اتصالاتكم على 012-647-7154 و 012-649-5154. يلا معنا فهد، حياك الله، مساء الخير.
3: هلا والله، مساء النور سيد مساك سيد مصطفى، مساء عليك والمخرجة وجميع من الإسلام.
2: أهلا وسهلا، يسعد مساك، تفضلي فهد.
3: سيدك والله اليوم الموضوع عنيك.
2: طيب إذا في ظروف مادية في البيت، بضغوط مالية معينة، هل لازم الأطفال اللي يعرفوا، أو الأبناء عموما حتى لو كانوا في سن المراهقة، يعرفوا هذه الظروف، ولا تشوف أنه يأثر عليهم نفسيا؟
3: لا بالعكس، يعني ما يأثر عليهم، لا بالعكس، لا لازم أنهم يشعرونهم يعني من الطفولة. أنا أشوف أنهم من الصغر، بس إذا ما كانوا يعني لو تكون ظروف بعدين يعني تيتوهم بسن المراهقة يعني وكبار، لازم أنهم يشعرونهم علشان يقدرون ظروف أهاليهم، يعني الوالد والوالدة. شوف أنه هذا شيء مفروض على، يعني مفروض على الوالدة والوالدة أنهم يخبرون أبنائهم
2: في كل الأعمار. في هذا
3: في كل الأعمار، شوف أنه شيء مهم والله، لأنه هذا شيء يعني لازم أنهم يتحملوا المسؤولية من صغرهم، يعني يشوفون الوضع اللي يقوم بالأب والأم، يعني وضع المادي، يخصون متطلبين دائما دلوعين، يعني يعني
2: شوف انت اول اتصال يقول هذا الرأي، يعني كل الاتصالات اللي جت قالوا ايش؟ قالوا لا، انه خلوا الاطفال بعيدين عن اي امور مادية، او الابناء عموما خليهم بعيدين عن الامور المادية، وممكن في عمر معين نبدأ نوضح لهم.
3: يقول شو عقبه نبدأ نوضح لهم متى، بأي عمر؟ يعني
2: بعد، يعني اذا كان طفل

0: في ابتدائي مثلا ولا هذا، ليش اقول له الظروف الماديه؟
1: انا ما اقوله، بس انا اشعر يعني انه لازم يكون فيه اقتصاد، لازم انه يعني
0: قصدك انه يتعود من صغره يعني.
1: اي مو هو، انا اعوده، مو هو الاساس اني لازم يقول كذا كذا ولا على الوالد ديون ولا كذا كذا، لا هذا هذا، بس اني لازم يحسسه يعني انه لازم يعني انه احس بشيء، يعني ما تكون متطلب يعني يقلد الاخرين بالسفر وغيره، لازم اني يعني ابين له الطفل ولا سن المراهقه يعني.
0: جميل، يعطيك العافيه، شكرا لمشاركتك فايده.
1: الله يسعدك،
0: اهلا وسهلا. طيب معنا إلهام، حياك الله، مساء الخير.
2: أيوة السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، لأنه سهلا.
2: أهلا بك. بالنسبة لموضوعكم، أنا مع أن الطفل يعرف الأمور المادية للأهل، مش لازم بالتفاصيل الدقيقة، لكن لازم يعرفون. طبعا يكون مفروض أن إحنا أساسا مسبقا في أيام اللي هي الرخاء العادية نكون معودين الطفل، مدربين على الإدارة المالية، مو لازم كل مرة يطلع ياخذ رغباته، مو لازم يعني، ممكن نحدد له مبالغ. أنا عن نفسي كنت أسوي كذا مع عيالي وهم صغار، حتى في سن الروضة أحدد لهم مثلا بندخل سوبر ماركت، خلاص اليوم لك 5 ريال أو لك 6 ريال فقط. أول حاجة يتعلم الجمع، يعني بعلمه مجموعة مهارات، شلون يجمع، شلون ياخذ الأشياء اللي هو يبيها فعلا، يتعلم المشاركة مع أخوانه، لو مثلا هذا يبي شيء وهذا شيء، كيف يجمعون مع بعض مبلغهم ويطلعون بشيء بحيث أنه كلهم يتشاركون فيه، بالإضافة إلى أنه يحط أولويات لرغباته. طبعًا مش كل مرة نسوي كذا، مرات كذا ومرات كذا.
0: كيف أثرت هذه الطريقة على أبنائك لهم؟
2: والله الحين ما شاء الله كبار، كل واحد يدير أموره المالية بالحالة، يعني الفلوس اللي تجيهم سواء عيديات أو مثلًا هدايا نجاح أو حتى العطايا، الهدايا اللي تجيهم العادية يعرفون يديرون أمورهم صراحة، يعني ممكن يقتطعون من فلوسهم يشترون لهم أجهزة خاصة فيهم، يشيبونه معين، خلاص هم تعلموا من يومهم صغار على هذه الطريقة. طبعا إذا صار في ظروف مالية جدا سيئة، طبعا لأني أنا مدربتهم، فلما يصير فيه ضغط مالي أنا ما أقول لهم والله عندي كذا وكذا، لا، بس لكن أقول لهم والله الفترة ما أقدر. طبعا الأعمار الأكبر ممكن أوضح لهم بطريقة بسيطة، لأن أكيد هم بيشوفوني متضايقة، بيشوفون أبوهم متضايق، فأكيد في تساؤلات. الأطفال الصغار لا، الحين أنا ما أقدر أعطيك، بس لأني أنا مدربته من قبل في الأيام العادية، هو بيفهم إن الحين مسموح لي ومثلاً بعدين بيصير، أو الحين لا وبعدين بيصير مسموح. لما يصير في مبالغ كبيرة مو لازم يعرفون تفاصيل المبلغ، لأن أكيد أنا بيكون عندي خطط خاصة فيها.
0: بالضبط، هذا اللي كنت بسألك إياه، يعني
2: أكيد هم نفسهم بيشوفون أثر هذه المبالغ الكبيرة، إذا في تصليحات في البيت، بنشتري سيارة، بنعدل، بنفعل، أكيد بيبين الأثر. ممكن أعطيهم أنا عن نفسي صراحة، إذا جاني مبلغ مثلا محترم كذا لازم أدلعهم شوي، يعرفون إن في أوقات الواحد يصير فوق وفي أوقات يصير تحت وفي أوقات يصير، لازم يعرفون إن الحياة ممكن تمشي برتم واحد، إن في قاع وفي قمة، ولازم نتعلم كيف نتعامل لما نكون في القاع، كيف نتعامل مع الأمور المادية، وكيف لما نصير في القمة نتعلم مع الأمور المادية. وهذا يعني أنا أحس إنه مفروض يتعلمونه، هذه مهارات يتعلمها الطفل في البيت المفروض.
0: جميل جدا، يعني أنا أشكرك على مشاركتك الجميلة إلهام، شكرا لك.
2: يعطيك العافية،
0: أهلا وسهلا. طيب أرقام التواصل معنا أصدقائي على 012-647-7154 و 012-649-5154.

0: جدة اف ام على هواك.
1: امسيه نهايه الاسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوي عن زحمه الحياه بساعه فنيه، دراما وسينما، مسرح واغاني، وكل ما هو جديد على الساحه الفنيه. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزين، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: صبح ومساء على جدة اف ام.
2: طب مكملين المشوار معكم أصدقائي، أهلا وسهلا بكل اللي بيسمعنا وكل اللي انضم لنا عبر تطبيق سعودي راديو بلس. تكلمنا اليوم عن مشاركة الأبناء، الظروف المادية، هل نقول لهم إذا في ظروف مادية معينة أو ضغوط مادية في البيت؟ يمكن الآراء تفاوتت في هذا الموضوع، في ناس معه في ناس ضد أنه يشاركوا الأبناء ويقول أنه بيسبب لهم توتر أو قلق، في ناس تقولوا لا لازم يتحملوا المسؤولية من بدري ويكونوا في الصورة مع آبائهم في هذا الموضوع. لكن خلينا نشوف الرأي العلمي والمختصون في علم النفس إيش قالوا في هذا الموضوع. المختصون في علم النفس الأسري والتربية بيأكدوا أنه طريقة حديث الأسرة عن المال خاصة أمام الأبناء لها تأثير كبير على شخصيتهم ونظرتهم للحياة في المستقبل. يعني الطفل من عمر صغير بيبدأ يلاحظ ويستوعب أكثر مما نتخيل، يعني حتى لو ما كان يفهم يعني طبيعة الأرقام أو تفاصيل المصروفات. الدراسات تشير أنه الأبناء بيتعلموا بشكل تدريجي ومناسب لأعمارهم معنى الميزانية والادخار وترتيب الأولويات. غالبا يكبروا هم أكثر مسؤولية في التعامل مع المال وأقل اندفاع في الشراء وأكثر تقدير لتعب الوالدين وجهدهم. لكن في المقابل الدراسات نفسها تحذر من تحميل الأطفال تفاصيل الضغوط المالية الكبيرة زي الديون والخسائر والخلافات المستمرة حول المصاريف، لأنه الطفل بطبيعته ما بيملك القدرة النفسية للتعامل مع هذه المعلومات. يعني زي الكبار أحيانا الطفل بيسمع عبارة بسيطة مثلا ما عندنا فلوس أو إحنا في أزمة، فبيبدأ يفسرها بطريقته الخاصة، يعتقد أنه البيت مهدد أو أنه الأسرة قد تفقد يعني احتياجاتها الأساسية، فبيعيش في قلق وخوف وممكن ما بيعبر عنه بشكل مباشر.

ومن الملاحظات المهمة اللي توصلت لها الأبحاث أن الأطفال اللي بيعيشوا في أجواء بيكثر فيها الحديث السلبي عن المال بيكونوا أكثر عرضة للقلق والتوتر، لكن الأطفال اللي بيتم شرح الأمور لهم بهدوء ووضوح بيشعروا بالأمان حتى لو كانت الأسرة تمر بظروف مالية صعبة. المشكلة يعني مو في معرفة الأبناء بالوضع المادي، المشكلة في الطريقة والكمية المناسبة من المعلومات. يعني الأسباب اللي بتخلي بعض الأسر تقع في هذا الخطأ، أولها أنه الاعتقاد أن الطفل ما يفهم أي شيء، أو العكس التعامل معه كأنه شخص بالغ أو يتحمل كل التفاصيل. كمان التحدث على المشكلات المالية أمام الأبناء بشكل متكرر، وربط كل طلب أو رغبة للطفل بالأزمات أو الضغوط. أما الطريقة اللي بينصح بها المتخصصون زي تعليم الأبناء ثقافة الادخار من عمر مبكر، إشراكهم في قرارات بسيطة تناسب أعمارهم، كمان شرح الفرق بين الاحتياجات والكماليات، يعني التحدث عن الظروف المالية بلغة مطمئنة وهادئة، ونتجنب نقل الخوف أو القلق للأبناء حتى في الأوقات الصعبة. يعني الخلاصة الجميلة في هذا الموضوع أنه الأبناء يحتاجوا أنه يعرفوا قيمة المال، لكن ما يحتاجوا أنهم يحملوا هموم المال. يعني نعلمهم المسؤولية أيوة، لكن نحافظ في نفس الوقت على شعورهم بالأمان والطمأنينة داخل البيت، لأنه مو يعني من أهم حقوق الطفل أنه يشعر أنه أسرته يعني قادرة على احتوائه وحمايته حتى لو كانت تمر بظروف وتحديات زي أي أسرة. يعني كان هذا الموضوع العلمي في الموضوع اللي تكلمنا فيه اليوم. كمان وصلتني كثير من المشاركات على الواتساب، خلينا نشوفها. أبو راكان نمس عليك بالخير، يعطيك العافية. عبد الله يعطيك العافية، يقول أنا أشوف أنه الأبناء إذا ما عرفوا أي شيء عن الوضع المادي يكبروا هم متوقعين أنه كل طلباتهم منفذة، لازم يكون عندهم تصور واقعي للحياة. جميل، يعطيك العافية، شكرا لك يا عبد الله. نشوف نوف تقول أذكر وأنا صغيرة كنت أسمع أهلي يتكلموا عن مشاكلهم المالية، كنت أخاف جدا وأفكر كثير، عشان كذا أشوف إنه الأطفال ما يحتاجوا يعرفوا أي تفاصيل عن الأمور المادية. شكرا يا نوف، يعطيك العافية. أبو فيصل يقول التوازن هو الحل، لا نخفي كل شيء ولا نحملهم فوق طاقتهم، نعطيهم المعلومة اللي تناسب عمرهم وبس. طيب رسالة كمان بس ما كتب لي الاسم، يقول أحيانا إشراك الأبناء في الظروف المالية يخليهم يبتكروا حلول جميلة زي التوفير أو تقليل المصروفات. جميل، شكرا يا هدى. كمان أم لين تقول أفضل شيء أنه الأبناء يتعلموا ثقافة المال من غير ما نحسسهم بالقلق، يعرفوا قيمة النعمة لكن يظل عندهم شعور بالأمان والاستقرار داخل البيت. جميل، يعطيك العافية. كمان شولان غازي شولان مس عليك بالخير، شكرا لمشاركتك. طيب رسالة كمان أخيرة من أم عبد الله تقول السلام عليكم ورحمة الله، مساء الخير. أنا مع أنه العيال يعرف الوضع المالي للأسرة في جميع الأعمار بدون معرفة التفاصيل، يعلمهم أنه مو كل شيء يجي على الكيف وأنه في أولويات بالحياة ومو لازم نلحق رغباتنا، وبيعلمهم قيمة المال وبيقدروا في نفس الوقت أو بيقدروا في نفس الوقت الوقت والمجهود اللي بيبذلوا أباءهم بشكل كبير. جميل، شكرا يا أم عبد الله. هذا كان موضوعنا اليوم أصدقائي، شكرا لتفاعلكم، شكرا لكل اللي أرسلوا لي على الواتساب، رسائلكم كانت جميلة اليوم، يعطيكم ألف عافية. كل اللي تواصلوا معنا كمان بالاتصال، شكرا لكم. كذا نكون وصلنا معكم أصدقائي إلى ختام حلقتنا اليوم من برنامجكم صبح ومساء. ويكند سعيد على الجميع، وأكيد نلقاكم يوم الأحد القادم في حلقة جديدة. هذه أجمل تحية من فريق العمل، من الإعداد والتقديم كنت معكم أنا أخوكم مصطفى بخش، ومن الإخراج مناهل دحمان. في أمان الله.

0: جدة اف ام على هواك. من المونديال،
1: اهلا بكم في حصاد جديد من قلب الحدث العالمي. اليوم مستمعينا يسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وفي جعبتنا قصص لا تكتفي بكونها أرقاما، بل هي محطات تكتب بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم. في المونديال الذي يجمع كل شيء، لا يزال الأساطير يرفضون التنازل عن الصدارة، فقد ضرب ليونيل ميسي بقوة مسجلا هاتريك تاريخي. وفي الجهة المقابلة يواصل كريستيانو رونالدو كسر الحواجز كأكبر لاعب يشارك أساسيا في المونديال بعمر 41 عاما. وإلى جانبهم يبرز النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي عبر عن سعادته وفخره الكبير بعد أن أصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا متجاوزا رقم جيرو كاسي. هذا الإنجاز جاء بفضل تألقه في المباراة الافتتاحية ضد السنغال، حيث سجل هدفين رفع رصيده إلى 58 هدفا دوليا وهو في 27 من عمره. ولأجل مسيرتهم الاستثنائية زينت شارة الإرث قمصان هؤلاء النجوم تقديرا لتاريخهم الحافل في العرس العالمي. عربيا، لم يقتصر تألق المنتخب السعودي على المستطيل الأخضر، بل امتد ليتوج بالأناقة، حيث اختارت صحيفة واشنطن بوست طقم الصقور الخضراء الأساسي ضمن قائمة أجمل قمصان المونديال محتلا المرتبة 11. وفي المدرجات كان الدعم حاضرا وبقوة بمؤازرة لافتة من أمل يحيى المعلمي سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا، التي انضمت للجماهير لترسم لوحة من الالتفاف الوطني حول المنتخب. نسخة 2026 هي منصة الميلاد للنجوم الصاعدين، حيث برز المهاجم المصري حمزة عبد الكريم كأصغر لاعب عربي في البطولة ضمن 9 مواهب شابة تضع حجر الأساس لمستقبل الكرة العربية. وفي سياق آخر، سجل الدولي العراقي زيدان إقبال اسمه في التاريخ كأول لاعب من أصول باكستانية يشارك في كأس العالم. بينما يعيش العالم هذا الزخم، تبرز أمانة منطقة الرياض كشريك في قلب الحدث باستقطاب أكثر من 4700 زائر عبر مبادرة كأس العالم لك أقرب. ولأن الدقة هي عنوان هذه النسخة، دخل حكام البطولة منظومة تقنية متكاملة تحول الحكم إلى وحدة ميدانية تعتمد على الذكاء التقني في تجربة هي الأكثر تطورا في تاريخ اللعبة. أخيرا، وللمهتمين بتفاصيل السوق المونديالي، تشهد تذاكر نهائي البطولة طلبا قياسيا، حيث قفز سعر الفئة الأولى إلى حوالي 8700 دولار في مؤشر على حجم الشغف وتطلعات فيفا لإنجاح هذه النسخة الاستثنائية.
0: من المونديال.
2: أخبار الطقس على جدة اف ام.
3: أخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الخميس 18 يونيو. بمشيئة الله تعالى، يؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حايل تبوك الجوف. الحدود الشمالية الشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران، قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، كذلك على طول طريق الساحل الواصل إلى جازان، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط. ارتفاع الموج من متر إلى مترين، يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الأوسط. أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط، الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر. أما حالة البحر فخفيف الموج.
2: أخبار الطقس على جدة FM.
4: في 60 ثانية.
5: المملكة تعانق النجوم مع منارة العلا، مرصد فلكي عالمي يضع المملكة في صدارة السياحة والفضاء. الجدية تبهر العالم بأكبر مركز تنس في المنطقة بملعب رئيسي يتسع ل15,000 مشجع. جامعة الملك فيصل تحصد العالمية بجائزة بلاك بورد لتميزها في الذكاء الاصطناعي أخلاقياً. الجوف تدخل جينيس بأضخم مجمع مشاتل في العالم لإنتاج 15 مليون شتلة تدعم السعودية الخضراء. وختاماً سحر الطبيعة يتألق في عسير مع موسم البرقوق لوحات ذهبية تجذب السياح وتنعش بساتيننا الجبلية.

0: جدة اف ام على هواك. استدامة الآن على جدة اف ام.
1: في وقت يحتفل فيه العالم هذا الأسبوع باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، تتجدد أهمية المحافظة على الغطاء النباتي بوصفه خط الدفاع الأول في مواجهة التصحر وتدهور الأراضي والتغيرات البيئية. وتعد الغابات وأشجار النخيل من أهم الثروات الطبيعية التي تزخر بها المملكة، إلا أنها تواجه تحديات متعددة يأتي في مقدمتها خطر الحرائق التي قد تلتهم في ساعات ما استغرق سنوات طويلة من النمو والعطاء. ماذا لو كنت دائما سلاما على أشجار النخيل والغابات لا حريقا؟ حرائق الغابات والنخيل اليوم في حلقتنا الوقاية هي الغاية. معكم مستمعين الكرام بكل سرور من الإعداد والتقديم نهى الجديبي، ومن الإخراج شركة النجاح مناهل دحمان. تستمعون إلينا طبعا عبر أثير الجميلة إذاعة جدة، وكذلك من خلال منصة إكس عبر حساب الإذاعة، وأيضا من خلال سعودي راديو بلس عبر طبعا إذاعة جدة ذات الأيقونة الحمراء.
0: تقرير وخبر.
1: في 17 من يونيو من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، وهو يوم يذكرنا بأهمية حماية الأرض والغطاء النباتي والمحافظة على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. وتشير الأمم المتحدة هذا العام إلى أهمية المراعي والغطاء النباتي في دعم الأمن الغذائي والتنوع الأحيائي والقدرة على مواجهة التغيرات المناخية، إذ جاء شعار اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف لعام 2026 تحت عنوان المراعي، الاعتراف بقيمتها، احترامها واستعادتها. وفي هذا اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، العلا ترسم نموذجا عالميا لاستعادة النظم البيئية ورفع الغطاء النباتي، وترسم ملامح اهتمام بالغ بالنظم البيئية والمراعي. التفاصيل في سياق التقرير التالي بصوت الزميل محمد حسين.
2: تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، تواصل محافظة العلا تعزيز جهودها البيئية الرامية إلى استعادة النظم الطبيعية والحد من تدهور الأراضي عبر برامج متكاملة لإعادة تأهيل المراعي الطبيعية وزراعة النباتات المحلية، بما يسهم في تعزيز التنوع الحيوي ورفع كفاءة الموائل الطبيعية. وأثمرت هذه الجهود عن استعادة وتأهيل أكثر من 5100 هكتار من المراعي الطبيعية ضمن برامج حماية الموائل، إلى جانب زراعة أكثر من 530 ألف شتلة تمثل 60 نوعاً من النباتات المحلية لتعزيز استدامة الغطاء النباتي ودعم التوازن البيئي في المنطقة. وسجلت العلا تقدماً ملحوظاً في مؤشرات التعافي البيئي، إذ ارتفعت نسبة الغطاء النباتي من 6% في عام 2018 إلى 35% في عام 2025، مما يعكس أثر برامج الاستعادة البيئية في تحسين صحة النظم الطبيعية وزيادة قدرتها على التكيف مع التحديات المناخية. كما حظيت الجهود البيئية باعتراف دولي من خلال إدراج محمية شرعان الطبيعية ضمن القائمة الخضراء للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، تقديراً للممارسات المطبقة في حماية التنوع الحيوي وإدارة المناطق الطبيعية وفق المعايير العالمية. وتندرج هذه المنجزات ضمن استراتيجية استعادة النظم البيئية للفترة بين 2025 إلى 2035، التي تستهدف استعادة وتأهيلا لأكثر من 65 ألف هكتار من المراعي الطبيعية وزراعة أكثر من 10 ملايين شتلة من النباتات المحلية، بما يدعم مستهدف الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2035. وتعكس هذه المبادرات التزام العلا بتبني حلول قائمة على الطبيعة لمواجهة تحديات التصحر وتدهور الأراضي والإسهام في استعادة النظم البيئية وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية، بما ينسجم مع مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ورؤية المملكة 2030.
0: مناسبات عالمية.
1: ومن هنا أعزائي المستمعين والمتابعين الذين تتابعون صوتا وصورة، تبرز أهمية الحديث عن الغابات وأشجار النخيل بوصفها ثروة وطنية وركيزة أساسية في الأمن الغذائي والبيئي، خصوصا مع ما تواجهه من تحديات كالتصحر والحرائق والتعديات البيئية.
0: لقاء الأسبوع.
1: أعزائي المستمعين، في حلقة اليوم من استدامة نسلط الضوء على حرائق الغابات وأشجار النخيل، أسبابها، آثارها البيئية، سبل الوقاية منها، ودور المجتمع والجهات المختصة في حماية هذه الثروة الوطنية تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، مع طبعا ضيفنا اللواء الدكتور علي عبد الله الشهري، الخبير والمستشار في حرائق الغابات والباحث في التنمية البيئية المستدامة، وكذلك كان مديرا للدفاع المدني. أهلا ومرحبا بك سعادة اللواء الدكتور علي عبد الله الشهري.
3: سلمك عبد الله، مساء المستمعين والمشاهدين بالخير والمسرات، وشكرا لهذه الاستضافة أستاذة نوع.
1: حياكم الله. طبعا لواء الدكتور علي يعني غني عن التعريف، هو باحث ومستشار ومدير مركز الأبحاث والاستشارات، وكذلك يعني تقلد عدة مناصب وما زال يقدم للوطن الكثير. فسررنا اليوم كون حضرتك لديك خبرة أكثر من 32 عام في حرائق الغابات طبعا وأشجار النخيل. اليوم يعني دكتور علي، اليوم المستمع بيقول لا احنا ما عندنا حرائق، ما عندنا حرائق غابات، واصلا ما عندنا حرائق نخيل في المملكه. فحنديهم هذه الحقائق وبنقول انه شكرا لمجهودات طبعا اجهزه الدفاع المدني واجهزه وزاره البيئه، انه دائما تقوم بمسانده الفرق لدرء هذه الحرائق، لكن لابد أن نضع أيدينا على أنه يوجد لدينا حرائق ونريد أن نعرف أسبابها. اليوم دكتور، عندما نتحدث عن حرائق الغابات والنخيل في المملكة، ما هو الواقع والتحديات من خلال خبرتكم الطويلة؟ كيف تصفون واقع حرائق الغابات والنخيل في المملكة؟ تفضل.
3: بداية حقيقة أشكر لكم وأثني الشكر، وكما حقيقة نحن عندما نتحدث عن أي قضية وخصوصا في القضايا البيئية، فنحن من هذا المنبر وحيث نتحدث بكل فخر واعتزاز لما تقوم به حكومتنا الرشيدة بقيادة مولاي خادم الحرمين الشريفين وولي عهد الأمين وجميع القطاعات المعنية بحماية البيئة في هذا البلد. لعل منها ما كان مؤخرا عندما جعلت البيئة ضمن الأولويات الوطنية من خلال استراتيجية الوطنية للبيئة، والمبادرات التي انبثقت بعد هذا التوجه والقيادي والإرادة القيادية، لعل منها السعودية الخضراء، بل تجاوزت حدود الوطن إلى الشرق الأوسط الأخضر. كما أشكر لكل مواطن حقيقة صديق للبيئة، وهو إرث قد نتحدث عنه في مرحلة أخرى، كل من يسهم ويساهم في حماية هذه المنظومة بمختلف حقيقة مكوناتها. نعم. ما يتحدث بسؤالك حول حرائق الغابات والنخيل، نعم حرائق الغابات هي واقع، وهي واقع مؤلم إلى حد ما، سيما ونحن نتحدث عن شح الرصيد. كما هو نعم. معلوم كلما شح الرصيد كلما زادت أهميته. نعم. فمن يملك مليون ريال فلنفرض، من السهل أن يفرط في 1000 ريال، لكن من يملك 100 ريال قد يصعب عليه أن يفرط في يعني جزء منها. إذن نحن رصيدنا 1%، وأيضا لحق هذا الرصيد نسبة كبيرة من التدهور
1: والتراجع. نعم.
3: أوامر التدهور ستة، منها أو ثانيها في الأولوية هو حرائق الغابات. حتى أؤكد لك مثلا كمثال، خلال 10 سنوات مضت، إحصائية 10 سنوات من الدراسات التي كلفت بإعدادها، كان منطقة عسير وحدها تعرضت ل 1834 حريقا خلال سنوات.
1: والله هذا شيء مؤلم، لكن احنا نضع، لابد ان نعرف الالم والمرض عشان نعالجه. طيب دكتور، يعني هل تغيرت طبيعه الحرائق خلال السنوات الاخيره؟ وطبعا يعني حنناقش بعد هذا السؤالين، يعني السؤال الاسباب الاكثر شيوعا، لكن طبيعه الحرائق دكتور تغيرت خلال السنوات الاخيره؟
3: ولا شك ان التغير المناخي وايضا شح الامطار اثرت الى حد ما، ولكن يظل الإنسان والعامل، هناك عوامل طبيعية وهناك عوامل بشرية.
1: نعم.
3: وحقيقة بالنسبة للعالم يكاد يكون أكثر من 76% من أسباب حرائق الغابات عوامل طبيعية، أما بالنسبة للمملكة فأكثر من 93% عوامل بشرية.
1: لسه بنسألك دكتور، إنه هي ما هي يعني في رأيكم الأسباب الأكثر شيوعا وراء اندلاع الحرائق في المملكة وخارج المملكة؟ يعني في المملكة مختلف الوضع قليلا، تفضل.
3: بالنسبة لخارج المملكة يعني الطبيعية،
1: نعم،
3: هي تابعة إلى حد ما بالنسبة لأسباب البشرية، لكن الطبيعية تكاد يكون الأرض وبعض العوامل، أيضا هناك أيضا عوامل ان بعض المواد والانعكاس الضوئي والحراره لها برضه بعض هذه اسباب بالنسبه للطبيعيه. اما بالنسبة

0: البشرية في المملكة هناك 14 سبب حقيقة تكاد يعني لا تخرج منها حرائق الغابات. وهناك 6 عوامل. العوامل الطبيعية مثل الحرارة والرطوبة والسطوع وال يعني في أكثر من سبب.
1: نعم.
0: بالنسبة للعوامل البشرية فهناك حقيقة لعل أكثرها هي ترك طبعا هناك العمد والإهمال.
1: نعم.
0: يعني التي غير قصدية.
1: نعم.
0: الحقيقة التنزه عندما يتنزه السياح في مناطق الغابات ويتركون بقايا النار عندما كانت النار توقد هذه أيضا هذا سبب.
1: نعم.
0: وقد يكون السبب الأول. هناك أيضا بعض الحرائق العمدية رغبة في التوسع والتملك لمناطق الغابات من بعض المجاورين وهذه يعني حالات لا تكون. أيضا هناك بعضها رصدت بعض يعني بعض العمالة وبعضها.
1: نعم.
0: أيضا هذا جانب.
1: إيه دكتور حضرتك ذكرت وإحنا نعد الحلقة إنه العمالة الغير مرخصة ليكونوا يعني يعدوا بطريقة ما فيها جودة حياة يعني تعرج على هذا الموضوع فضلا.
0: صحيح حقيقة العمالة غير النظامية لأنهم لا يجدون مأوى في المناطق والكتل السكنية.
1: نعم.
0: إلا بطريقة غير نظامية لكن نادرا يجدون مأوى
1: وبالتالي
0: هم يتخذون من الغابات يجعلوا لأنفسهم.
1: نعم.
0: مواقع داخل الغابات يقيمون فيها ويوقدون النار وأحيانا مع وجود الرياح مع وجود أيضا الجفاف مع أيضا يعني فهناك تكون.
1: نعم.
0: يكون يعني سبب وقد يكون أيضا من الأسباب العمدية في بعض الحوادث ولو حقيقة هناك بعض التقارير صدرت خلال الصيف الماضي تقول بأن حرائق الغابات بنسبة كبيرة و92% وأكثر إنها طبيعية. أنا عندي تحفظ على مثل هذه التقارير.
1: نعم.
0: أيضا بالنسبة لعقب السجارة أنا سبق طلب مني إن قدمت الصحة العالمية بأن المدخنون يحرقون البيئة وجدنا بأن أكثر من حقيقة نسبة 27% من حرائق الغابات سببها عقب السجارة.
1: والله أعقاب السجائر هذه مشكلة في البر والبحر والجو في كل مكان.
0: نعم. مع الجفاف تأتي كميات أمطار ومن ثم تأتي الرياح يعني الشرقية يسمونها وتجف المناطق.
1: نعم.
0: ويصبح أي شيء ممكن يوقدنا.
1: نعم.
0: سالك الطريق يرمي عقب السجارة.
1: نعم.
0: ولا يتعمد الحرق مثل المنطقة ولكن العقب هذا في منطقة حشيم.
1: نعم. تضرم النار سريعا يعني إحنا عشان يعني ما يتحسسوا مننا الإخوة المدخنين والمدخنات لكن لابد أنه حابب يعني تدخن زي مثلا بشرب شاي من غير اللائق أني أنا أرمي ما تبقى من الكأس في الشارع يعني وأنا أسير بالسيارة هي نفس الفكرة. فيعني إحنا لا نترصد لك يا مدخن ولكن هي نفس الفكرة لو رأيت شخص يرمي بقايا قهوته أو سيارته أنت حتقول إن هذا شخص مجنون حتنزل الأشياء دي حتوسخ سيارته حتوسخ الطريق. هي نفس الفكرة سواء رمينا مخلفاتنا اللي هي بقايا شاي أو قهوة أو أعقاب سجائر هي ذات الفكرة ولكن هنا الأثر أكبر في التأثير السلبي على البيئة يعني عقب سيجارة ما زال مشتعلا ويسبب حريق يعني فهذه هي النقطة اللي يعني لابد أنه إحنا نراعيها. طب دكتور إيش رأيك ناخد فاصل نستريح قليلا وبعدها يعني عندنا سؤال يعني خلال قيادتكم للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة وخصوصا يعني في محافظة خيبر كان في حالة سابقة لحرائق النخيل البري حابين نستعرض هذه القصة ولكن بعد الفاصل.
2: استدامة

0: جدة اف ام على هواك. في كل بيت نعيش لحظات فرح واحيانا تحديات
1: واوقات نحتاج للدعم والاحتواء،
0: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة
1: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية،
0: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
1: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
0: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
1: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
0: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحاً على جدة اف ام. استدامة.
2: ماذا لو كنت سلاماً على أشجار النخيل والغابات لا حريقاً؟ حرائق الغابات وأشجار النخيل هي موضوع حلقتنا اليوم، ونقصد بذلك الوقاية هي الغاية. نجدد الترحيب بضيفنا الكريم الدكتور سعادة اللواء الدكتور علي عبد الله الشهري، الخبير والمستشار في حرائق الغابات والباحث في التنمية البيئية المستدامة وصاحب خبرة تتجاوز 3 عقود في مجالات الأمن البيئي والدفاع المدني. نجدد الترحيب بك سعادة اللواء الدكتور علي عبد الله الشهري، أهلا وسهلا، حياكم الله. دكتور علي؟
3: ألو،
2: أهلا وسهلا.
3: أي نعم، الله يحفظك.
2: الله يسلمكم يا رب. دكتور علي، يعني بالنسبة لسؤالنا السابق كان يعني خلال قيادتكم للدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة وخاصة في محافظة خيبر، يعني كان هنالك حالة خاصة بحرائق النخيل البري، يعني نود أن تشاركنا ثنايا هذه القصة.
3: جميل. الحقيقة الصوت شوية في بعض، لكن أتمنى يكون الصوت واضح.
2: صوتكم واضح، تفضل.
3: الحقيقة في أثناء قيادتي لمنطقة المدينة المنورة جهاز الدفاع المدني هناك، حقيقة محافظة خيبر لها طابع خاص.
2: نعم.
3: وجود أشجار النخيل البري. النخيل البري لا يملكه، ليس مملوكا لأحد ولا يهتم فيه أي أحد، والحقيقة هذا منتشر بكميات كيلوات في الأودية، يعني أودية عريضة وممتلئة بأشجار، وتحصل بها حرائق ما بين فترة وأخرى.
2: نعم.
3: أن هنا يعتبر في حكم الغابة باعتبار أنه شجر بري، وأيضا هو ما محقق المساحة الكافية لتعريف الغابة، فكانت تعتبر معاناة بالنسبة لهذا الأمر، كان يعتبر معاناة لإدارة الدفاع المدني بمحافظة خيبر المدينة.
2: نعم.
3: الحقيقة أكثر من مرة كانت السيارات وهي تنتقل، لأن أيضا طبيعة التضاريس مزعجة جدا، كانت إطارات السيارات تتأثر، أيضا في حرج في فتح بعض الطرق لأنها أيضا تؤثر إلى مزارع وممكن تتلف، فعقدت ورشة عمل في هذا الموقع.
2: نعم.
3: تفضلي.
2: نعم، يعني اتفضل كمل حديثك.
3: طلبت حضرتك الجهات المعنية، فالحقيقة هنا أيضا هي أشجار مثمرة، نخيل مثمر وهو بري، ويعني ما حد يتوقع عندنا غابات نخيل بري،
2: يعني تعتبر ذات ندرة، يعني هي من الله سبحانه وتعالى، ما حد زرعها.
3: جميل. لا حقيقة قصتها بعد ما رجعنا لأهل المنطقة، وهذا اللي أنا بودي أوصله.
2: أيوة نعم.
3: كانوا القوافل اللي تجي من العراق من البصرة ويتجهون إلى الحرمين الشريفين، في سواء كان للحج والعمرة بالنسبة للحرمين الشريفين أو للتجارة بالنسبة للجزيرة العربية، كانوا ينوخون القوافل في مثل هذه المواقع، فبقيت اللي هو البذرة وانتشرت، ومنها كانت بدايات مثل هذه النخيل معمرة جدا، وانتشرت بين فترة أيضا هي مثمرة، وبالتالي أخذت في التوسع والانتشار في هذه المنطقة بقدر ما هي مفيدة جدا، وهي منطقة سياحية حال استثمارها مثل هذه المنطقة وتحويلها إلى مقاصد سياحية، إلا أنها أيضا في مجال حرائق الغابات كانت مسببة أيضا يعني بعض الحرج لطبيعة الأوجة التي تقع فيها بين مناطق جبلية وما يلحق الذين يواجهون مثل هذه الحرائق.
2: نعم، يعني قصة وجود هذه يعني أشجار النخيل وبهذه التغطية والمساحات الكبيرة، سبحان الله، يعني ما في أحد يعني يرعاها ولا يملكها أحد. قصة جميلة ومثرية يعني دكتور علي، يعني هي كانت استراحة للحجاج في فترة من الفترات وللقوافل طبعا العربية التي تنشد التجارة.
3: بالضبط.
2: نعم، طب كيف كان التعامل مع الحريق؟
3: الحقيقة لأن كان الوضع كان
2: أكيد أنه في وعورة في الطريق،
3: وعورة اجتمعت الجهات المعنية. طبعا الدفاع المدني هو لا زال هو من يقوم بإطفاء حرائق الغابات، وإن كان وفقا لمجلس المخاطر هناك المركز الوطني لإطفاء النبات هو معني، ما يملك الخطر، ما يملك الموقع، يملك الخطر، ولكن لا زال هو تحت التهيئة، وإن شاء الله يعني هناك بوادر تبشر بخير كثير. ولذلك كان في اجتماع أكثر من اجتماع، ومن ثم ورشة عمل في نفس الموقع. وأفضل شيء أنك تقيم ورش العمل في الموقع الحدث بدلا من تعقدها في مناطق أصلا لا علاقة لها. الغابات أرى من غير المناسب جدا أن تعقد ورش العمل في محافظة جدة ولا في أي محافظة أخرى ليس فيها غابات.
2: صحيح،
3: في الغابات شخصية. وحقيقة سمو الأمير التركي بن طلال في مرحلة من المراحل نفذنا دراسة على منطقة عسير بالتعاون مع جامعة الملك خالد، فأوجهنا ألا نعقد ورش الغابات داخل الصالات والقاعات الإسمنتية، وإنما في داخل الغابات
2: نفسها. الله. نعم.
3: أعمدها بالعرض كذا من الغابات اليابسة، ونعلق فيها شاشة العرض بين عرعرتين، ونضع بعض الأشياء، وأقمناها داخل غابة. رغم أن ذاك اليوم وفقا لحقيقة أيضا الأرصاد كان هناك أيضا رداد ومطر كذا، فأيضا أخذنا بعض الاحتياطات البسيطة، وكانت من أجمل ورش العمل التي نفذ البيئية التي تم تنفيذها.
2: جميل جدا حقيقة، ونشيد يعني بسمو الأمير تركي بن طلال وعلى هذه يعني النقطة الرائعة لسموه، إنه يعني تقام هذه الورش في مناطقها التي يشعر باحتياجها، يعني نشعر نحن نشعر ونحن نقيم هذه الورشة ما بين أشجار النخيل والغابات، نستشعر أهميتها وكأنها تحدثنا وكأنها تقول لنا نحتاج كذا ونحتاج كذا، أوقفوا هذه الحرائق وأوقفوا التصحر وأوقفوا كل المشاكل التي نعاني منها. استحداث المشاعر واستحداث يعني استجلاب هذا الاهتمام من واقع الشيء هو هذا المهم. بالنسبة لي يعني كما ذكرت حضرة اللواء إنه الدكتور علي أسباب الحرائق متعددة، يعني فإن فهم طبيعتها يعد خطوة أساسية نحو مواجهتها.
3: صحيح.
2: نعم. طيب تحدثت كذلك إنه الحرائق الدفاع المدني معني بإطفائها في الغابات وأشجار النخيل، لكن هل هنالك يعني قوانين تستحدث أو وجهة نظر أخرى؟
3: الحقيقة أن حرائق الغابات أهتم بها المقام السامي اهتمام كبير جدا منذ فترة طويلة، لعل كان يمكن عام 1419 بداية الاهتمام وجعلها في الأولوية وأصدر يعني توجيهات صريحة، ومن ثم في عام 1431 وأيضا عام 1433 أصدر توجيها ل 17 جهة بأن تكون الغابات أولوية في مناقشة الميزانيات وفي اعتمادها، وفي يعني وضعت وعممت على 17 جهة باعتبار الغابات أولوية وطنية من واقع يعني المخاطر والمؤشرات التي أطلع عليها في التقارير. كانت هناك أيضا عام 1437 صدر توجيه أيضا من المقام السامي في هذا الجانب ينظم. بعدما استحدث مجلس المخاطر طبعا كان دفاع مدني معني بحرائق الغابات وحرائق النخيل أيضا جميع الحرائق في البيئة أو في غيرها، لكن بعد التنظيم وما صدر في مجلس المخاطر لا أصبحت بالنسبة الوايلد فورست فاير الحرائق البرية أو الغابات البرية هي من اختصاص المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ووفقا لبنود مجلس المخاطر. أما الدفاع المدني فهو يمارس الحرائق كافة وحرائق الغابات التي تتداخل مع الكتل والمناطق التي تقع تحت إشرافه مثل حرائق المزارع. لكن الآن لازال قطاع الدفاع المدني يقوم بالمهمة كاملة نظرا لأن المركز الوطني في طور الاستعداد

0: مهمته الجديدة البيئية في مجال مواجهة والتصدي لحرائق الغابات
1: بإذن الله تعالى، ونحن في صدد استضافتهم يعني في قادم الأيام بإذن الله تعالى، ونوجه لهم كل التحايا للمركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر على المجهودات الجبارة التي يقومون بها، وكذلك المواكبة الحثيثة لكل المناسبات العالمية على منصة إكس وعلى الواقع أيضا من ورش عمل و يعني محاضرات ودورات يقدمونها للمجتمع في الوقاية التي ننشدها دوما وزيادة الوعي. طيب دكتور، يعني لما نتكلم الآن تكلمنا يعني عن أنواع الحرائق وآلية المكافحة، كيف أنا في يعني مثلا في غابات كغابات في عسير، في وعورة في الطرق، وعندنا أشجار النخيل مثلا زي خيبر، مثل خيبر المدينة المنورة، هنالك اختلافات يعني جسيمة ويعني تحديات، آلية المكافحة لهذه الحرائق كيف بتكون؟
0: الحرائق الغابات أولا هي تكتيك، وهي تحتاج إلى ثقافة خاصة جدا وليست كغيرها من الحرائق.
1: نعم.
0: أو هناك فيها لها نظريات ولها شغل الحقيقة، ومن أجل هذا كان المقام السامي من ضمن حرصه أن كلفنا بأن زرنا أفضل دول العالم في استشعار حرائق الغابات ومواجهتها.
1: جميل. وأعطونا
0: 8 أيام في كل دولة، وكان معي فريق عمل وزرنا حقيقة. قد تستغربي، وأنا برجع للسؤال، قد يستغرب البعض من بعض الدول كيفنا كان. طبعا يوم عندما كلفنا بإعداد دراسة وزيارة تلك، فعرف الاستشعار عن حرائق الغابات على أنه استشعار بشري واستشعار تقني. هو كان يمكن المقصود التقني أكثر وهو الأقرب، لكن الاستشعار التقنية وحدها لا تكفي. وبالتالي وجهنا خطاب لمنظمة عالمية بيئية تختار لنا أفضل التجارب والممارسات العالمية في هذا الجانب. ظهرت تركيا رقم 1، إسبانيا والمغرب وأستراليا أضيفت لاحقا. إذن هذه حقيقة، لاحظوا المغرب، قد يستغرب البعض، حقيقة المغرب لديهم أفضل استشعار عالمي من خلال البشر. طبعا تركيا كانت أفضل تجربة عالمية.
1: جميل.
0: ولذلك هي عاملة كنترول على غاباتها. أرجع لسؤالك، حاولنا نستفيد من هذه التجارب بكل معطياتها. وحولنا زياراتنا من خلال سفراءنا في هذه المناطق في هذه الدول إلى دورات، أعطونا برامج ليس فقط نطلع، وإنما حصلنا على عدد من الدورات من هذه الجهات والجهات المختصة فيها، ووقفنا ميدانيا خلال 8 أيام على تلك التجارب.
1: نعم. طبعا الوفد كوفد، عفوا دكتور، كنت يعني من خلال وزارة الداخلية.
0: حقيقة أنا اخترت باعتبار أني يعني مصنف في مجال حرائق الغابات، ورسالتي الماجستيرية كانت الأولى على مستوى الوطن العربي.
1: نعم.
0: كانت عام 1423 في حرائق الغابات. طبعا في حينها حقيقة كان كثير من الناس واعتمدت كدليل عربي على مستوى الوطن العربي من خلال المكتب العربي للحماية المدنية والإنقاذ في المغرب.
1: نعم.
0: على جميع وزارات الدفاع المدني، وزارات الداخلية الدفاع المدني، ووزارات الزراعة في الوطن العربي.
1: نعم. يعني من خلال دراستكم دكتور، تفضل.
0: نعم، كلفت للفريق، وكان معنا حقيقة من وزارة البيئة ومن الدفاع المدني، وكانت تشرف على هذه المهمة المركز أو الهيئة الوطنية للحياة الفطرية، كان اسمه الأمير بندر بن سعود الله يحفظه، حقيقة كان رئيس الهيئة، وكان
1: نعم.
0: حقيقة بذل جهد كبير في هذا الجانب، فهذه كانت بحيث أن الفريق وطني أو لجنة وطنية تطلع على التجارب والممارسات العالمية في هذا المجال.
1: نعم. جميل.
0: علشان برجع لسؤالك،
1: تفضل.
0: لأن حقيقة أي كارثة تتم أو حوادث متطورة،
1: نعم،
0: يتم التعامل معها من ثلاث منهجيات، والعالم أيضا في مجال مواجهة الكوارث على 3 مدارس، المدرسة الأوروبية والمدرسة الأمريكية والمدرسة الأسترالية، هذا عام جنرال.
1: نعم.
0: أرجع للحرائق الغابات نسحبها من هذا النموذج. نعم. هناك إجراءات استباقية قبلية وقائية.
1: نعم.
0: هناك إجراءات تدخل والمواجهة، وهذه تنقسم إلى صنفين، عين على إطفاء الحريق وعين على معرفة مسبباته. وإجراءات بعدية أيضا هي إلى شتين، عملية

0: عدم عودة الحريق ومن ثم إجراءات تأهيل المواقع المحترفة. فطبعا نعم. لكل حريق ظروفه.
1: أكيد طبعا.
0: نعم. في الفترة الأخيرة عندما كان مثلا فيه أحد الحرائق أن يعني يشار إلى أن هناك عمالة غير نظامية كانت سبب. كأن البعض يسحب جميع الحرائق بأن ذاك السبب فقط. كل حريق له ظروفه وله معطياته وله أسبابه ودوافعه وعوامل. نعم.
1: طب أخطر أنواع الحرائق دكتور؟
0: أيضا بالنسبة للعوامل طبعا الخالق أودع الغابات أو أغلب الغابات الطبيعية في جنوب غرب المملكة في المرتفعات من الطائف إلى حدود منطقة نجران.
1: نعم.
0: وهذه المنطقة ترتفع على ارتفاع 2000 متوسط يعني تصل إلى 3200 متر وتقل، لكن متوسط الارتفاع 2700 متر عن مستوى سطح البحر. طبعا كلما زاد الارتفاع كلما شح الأكسجين، وبالتالي فأن الخالق أودعها لتعطي يتعوضنا في ذلك الشح والنقص في الأكسجين، هذا عام. أيضا هي فوق مناطق وهي ليست كغيرها من غابات العالم.
1: نعم.
0: للأسف أن البعض يبغى يسحب التجربة الأمريكية أو المكسيكية أو تجربة الحقيقة أستراليا على الغابات السعودية.
1: تضاريس أنا مختلفة دكتور، فيها وعورة أكثر ومختلف.
0: أيوة نعم، وهذا اجتهاد لا أرى صحته.
1: نعم.
0: نعم هو اجتهادنا. كل الغاباتنا ليست غابات متصلة وإنما يسمونها مقاطع.
1: نعم. أي
0: بالنسبة مواجهة النار قد تكون مواجهة طبيعية، وقد تكون فواصل النار عن طريق وضع قواطع بحيث يمشي الحريق إلى هذه المنطقة وينفصل، لأنه قواطع طبيعية من خلال قص الغابات في هذه المنطقة.
1: نعم.
0: أو من خلال استزراع أشجار أقل استجابة للنار.
1: جميل.
0: عن الخيام في مكة. الخيام في مكة بعضهم يقول ضد النار، ليس ضد النار، هي أقل استجابة للنار.
1: نعم.
0: أيضا يمكن أن تعمل قواطع في الغابات.
1: نعم.
0: البعض عندما تحصل حرائق يأتي بالدركترات ويقول قصوا. أيضا البعض ينادي بفتح طرق في الغابات، هذا نعتبر اجتهاد لغير محله، أينما يصل الإنسان يصل التدهور. وأيضا
1: والله دكتور فعلا أينما يصل الإنسان يصل التدهور أحيانا حقيقة. نعم. للأسف. نعم.
0: أنا أرى من وجهة نظري بأن أولا أنا أبشركم وأقولها بصراحة وأعني ما أقول، ولدينا الحل، هناك قدرة عناك، لدي ملف وأستطيع بإذن الله أن مثل هذا الملف أن يحقق نجاحا لا يقل عن 70% في إطفاء حرائق الغابات ذاتيا وبطريقة لا تجهد الجهات ولا تتوسع في افتتاح الفروع وما بين التقنية والبشر، ومتى ما هي جاهزة الملف بإذن الله وسيتعرض بمشيئة الله في الوقت المناسب.
1: نعم.
0: لكن حقيقة أيضا من حسن الحظ بأن حقيقة استحدثت شركة تابعة لجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية كاوس متخصصة في مجال درء حرائق الغابات وإدارتها إذا وقعت، وهذا حقيقة أنا أطلب أن تمكن هذه الشركة وهي خاطبت جميع الجهات المعنية وجميع المحميات وجميع القطاعات بأن لدينا خدمات تقنية ولديهم اشتراك في قمر صناعي، يعني أمل ستريح الجهات المعنية بدلا من أن يعني تجهد نفسها بحلول، لديها من الخبراء لديها من التقنية، هي تعمل بذكاء بجميع التقنيات، أعتقد إذا مكنت أنها أيضا ستسهم إسهام جيد في الحد من وقوع الحرائق، لأنها تعطي استشعار مسبق سابق وتعطي وفق عوامل معينة وتنبؤات معينة سابقة للحريق بكثير، وبالتالي تمكن الجهات من الاستعداد و الحد إن شاء الله تعالى من هذا الحريق.
1: يعني هذه الشركة هي دكتور شركة دانا وشركة أخرى؟
0: لا، شركة سدرة.
1: سدرة. نعم.
0: شركة وطنية علمية تقنية ذكية
1: منبثقة من كاوست جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية.
0: نعم صحيح.
1: نعم. توجهاتها لحرائق يعني لدرء حرائق الغابات والنخيل،
0: لدرء حرائق الغابات وإدارتها إذا وقع. طبعا النخيل
1: نعم.
0: أنها غابات.
1: نعم.
0: طبعا الغابات صنفين، الغابات الطبيعية والغابات المستزرعة.
1: نعم.
0: على سبيل المثال ما يتم الآن من

0: ماء الفايض أو شيء، هذه أيضا
1: غابة. نعم
0: تطبق عليها تعريف الغابات.
1: نعم. طيب دكتور إيش رأيك نأخذ فاصل نرتاح فيه ونرجع ونتكلم عن محور الوقاية هي الغاية
0: بكل شروح.
1: شكرا.
2: استدامة

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
0: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. استدامة.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، أينما كنتم تتابعوننا، تسمعونا، تشاهدونا عبر منصة إكس، طبعا حساب الإذاعة، أو عبر تطبيق سعودي راديو بلس، أو كذلك من خلال أثير المذياع في السيارة أو في المكتب أو في المنزل، أينما كنتم فنحن معكم قلبا وقالبا، صوتا وصورة، أينما كانت لغة الوصول إليكم فنحن معكم دائما. وطبعا معنا اليوم اللواء الدكتور علي عبدالله الشهري، الخبير والمستشار في حرائق الغابات والباحث في التنمية البيئية المستدامة، وصاحب خبرة تتجاوز 3 عقود في مجالات الأمن البيئي والدفاع المدني والدراسات والاستشارات في هذا المجال، وكذلك كان يعني مدير للدفاع المدني وعدة مناصب، يعني لا نقلل طبعا من أهمية كل المناصب التي يعني شغلها اللواء الدكتور علي عبدالله الشهري. نرحب بك مجددا لواء الدكتور علي عبدالله.
3: حياك الله أستاذنا.
2: أهلا وسهلا. طيب دكتور علي، يعني الوقاية هي الغاية، الآن نحن بصدد يعني فصل الصيف، موسم للتنزه وطبعا وتوجهات المملكة للسياحة البيئية وتعزيز فكرة سياحة المزارع، يعني وتجربة جني التمور مع السياح، ويعني في المزارع أيضا في القصيم، في كل مكان إحنا الآن أصبح مع مبادرة السعودية الخضراء هنالك إن شاء الله يعني زيادة المسطحات والمساحات الخضراء من مزارع وغابات أشجار نخيل وغيرها. يعني كيف نكون نحقق المطلب اللي هو الوقاية، اللي هي أهم من المكافحة؟ كيف نحقق هذا المطلب؟ وإنتوا دائما حضرتكم يعني بتذكروه من خلال الدراسات اللي قمتم بها.
3: صحيح، وأنا أتفق معك حقيقة بأن الوقاية هي الغاية، وأن كلما بادرنا وكلما كان التنبؤ والاستشعار سواء من خلال البشر أو من خلال التقنية كلما كان حافظنا، وسيما وحقيقة أصناف الأشجار التي في غاباتنا أشجار حساسة. وأيضا الجانب المناخي لا يساعد كثيرا، على سبيل المثال أشجار العرعر هذه في الغالب العام عندما تحترق لا تنمو مرة أخرى.
2: ما يصير لها إنبات مرة أخرى.
3: وهذا نعم أيضا هناك أيضا هذا جانب. طبعا هناك أشجار الزيتون البري، طبعا بيئة الزيتون هي ما بين الطائف وإلى أبها، حيث أنه يوجد أكثر من 2,600,000 شجرة زيتون بري، اللي هو العتم كما يسمى،

0: فطريا ما بين الطائف، يعيش فطريا ما بين الطائف وأبها. ومتوسط عمر هذه الأشجار 184 سنة. يعني عندما نريد أن نعيد شجرة واحدة نحن نستطيع نحتاج إلى ليس 184 سنة، لأن الظروف المناخية والأمطار والرطوبة كانت أكثر وأفضل، وبالتالي نحن نحتاج إلى 200 سنة حتى نعيد شجرة واحدة من تلك الأشجار التي افترقت لوضعها ولعمرها ولمستواها
1: لجودتها التي كانت عليها يعني.
0: بالضبط. وبالتالي الوقاية نعم نحتاج إلى الوعي. نحن مجتمع يعي بأمانة، مجتمعنا مجتمع يعي
1: الحمد لله،
0: لأن لدينا أكثر من مصدر لذلك الوعي. أولا المصدر الشرعي، فنحن نتشرف حماية البيئة والمحافظة عليها ونظافتها من الشريعة الإسلامية.
1: نعم.
0: حما ورد في الشريعة ومن الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الإسلام كان في مكة. أيضا بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم عندما قال إن قامت القيامة وفي يد أحدكم فصيلة فإن استطاع أن لا يقوم حتى يغرسها
1: فليغرسها. نعم.
0: هذا مبدأ يعني لم يوجه بأي شيء آخر، وإنما مثل هذه الفصيلة، وهذه يتدل بأن الشجرة هي الأس، هي أس البيئة، وهي حقيقة عنصر مهم جدا. لأن كما حتى لا أخفى عليكم علميا، كلما زاد الإخضرار كلما زادت احتمالية الأمطار. أيضا هذا فالوعي موجود. أيضا المجتمع تشربها من هذه القواعد الإسلامية والثوابت والمبادئ ثم مارسها. حكومتنا تحكم شرع الله، وبالتالي هي أخذت مثل هذه المبادئ، وجد في أنظمة الحكم أيضا في بداياته في الأساسيات أن أيضا حماية البيئة لأنها مأخوذة من الشريعة الإسلامية وتعتمد على الشريعة في منهجية. أيضا هو سهل علينا أن المجتمع هو لديه عقيدة قوية من خلال تلك المنطلقات في حماية البيئة. والدليل مثلا في مناطق الغابات، إذا كنا نتكلم عن الغابات تحديدا أو مواقع المياه، الغابات لم يكن أي شخص كائن من كان يستطيع يحصل على فرع من شجرة لسقف منزله عندما يكون جاهزا للسقف، ولكن كانت هناك لجنة تسمى أمناء القرى في كل قرية، لكل قرية حمى ولكل قرية أمناء مهمة بيئية. إذا شخص بنى منزله بنوه قريته أو بناه من بناه وأصبح يحتاج إلى أن يسقفه بالشجر، لم يكن هناك إلا اللي هو فروع الشجر. يذهب الأمناء إلى المبنى ويقدرون كم عدد الفروع التي يحتاجها وأطوالها وسمكها، لأن وفق كل سقف له احتياج،
1: لا يتعدون على البيئة، يأخذون احتياجهم فقط. نعم
0: صحيح. يذهبون إلى البيئة ويأخذون من هذه الشجرة فرع، ومن تلك فرعين، ومن تلك فرع، ومن تلك لا نأخذ منها لأن أخذنا منها المرة الماضية وممكن نجور عليها، يسمون الجور لا تجور، وهو حتى في التقليم الآن يسمون التقليم الجائر. إذن كانت هذه المبادئ. ومن أنا أذكر حالة شخص يعني يقولون أنت اترك الإبل تأكل من الشجر السدر خاصة، لكن لا تقطع فرع الشجر، فقطع ابنه فرع من الشجرة، فكانوا في نفس المساء أحضروا فرعين من القطاع وقالوا حنا بيننا عرف إنها تأكل بروسها، أما أن تقطع لا فلا. وطبعا في عقوبة اجتماعية، والشخص يعني يأخذوا من حلاله أفضل حلاله ويذبحوا أمامه ويتعشون وزي كذا، ويأخذون أيضا منه ميثاق وواحد يضمن أنه ما يكررها على الإبن، وهذه تسمى التنشئة أو التربية البيئية. إذا نحن نحتاج إلى الوقاية. أنا أعتقد أن تفعيل دور المجتمع ومعتقداته مهمة جدا. أعتقد بأن الدراسات يفترض أن تطبق على المجتمع السعودي وإحياء البذور، لأن حقيقة كان في فجوة، هذا أشار لها الدكتور حسين مرعي بن حسين القحطاني، اللي كان معالي الدكتور مرعي كان مدير جامعة جيزان، عمل دراسة عن عوامل تدهور الغابات في عام 1420 وذكر فيها بأن هناك فجوة كانت الغابات والغطاء النباتي وحتى المياه، الموية ما حد يعبث فيها، وأيضا لهم موارد ولهم أنظمة، وأيضا لنا في الشرع ولا تسرف ولو كنت على نهر جاء. فأيضا فذكر بأن كانت هناك حماية مجتمعية وتماسك وأعراف مجتمعية وعقوبة، ثم جاءت الحماية الرسمية والناس تركوا انصرفوا عن مثل هذا وكانوا خلاص حنا فيه. نعم الحماية الرسمية والله الحمد يا قوي، لكن ما لم يكن هناك علاقة تكاملية ما بين المجتمعات وما بين الجهات المعنية وفقا للتعليمات والتوجه والإرادة وتحقيق الإرادة، إرادة القيادة على أرض الواقع من خلال المجتمع أيا كانت المراقبة. لو نحط في كل وادي 10 دوريات ولا كذا، ما لم يكن المجتمع متعاون سيستمر الإشكالية وسيستمر المشكلة.
1: نعم طيب دكتور،
0: والمجتمع هو رجل البيئة الأول مثل ما نقول، رجل الأمن الأول، والأمن لم يعد الأمن أمنا تقليديا شرطيا ضبطيا.
1: نعم.
0: أصبح هناك ما يقارب 20 عنصرا من عناصر الأمن، فأصبح فيه الأمن التنموي والأمن البيئي والأمن السياحي والأمن المائي، ناهيك عن موضوع عناصر الأمن الأربعة.
1: نعم.
0: الأمن السياحي والأمن الاقتصادي والأمن السياسي والأمن الجنائي، هذه عوامل أربعة، لكن هناك روافد الأمن وعناصره 17 عنصر ترفض تتكامل فيما بينها.
1: نعم.
0: من خلال المجتمع ومن خلال الجهات، حتى أن في أصبح الشرطة المجتمعية.
1: نعم.
0: ومطبقة في اليابان حتى في الجنائيات،
1: حتى ولدينا في المملكة الآن، يعني في حتى في البر بيكون هنالك عن طريق الذكاء الاصطناعي وأيضا القوى البشرية ترصد مخالفات اللي بيشعلوا النيران على الأرض مباشرة، اللي بيكون في يعني في ممارسات بيئية غير لائقة حقيقة بتؤثر على البيئة وعلى الأجيال القادمة. طيب دكتور، يعني في ختام حلقتنا اليوم، في ختام لقائنا اليوم، يعني ما هي أبرز النصائح التي توجهها للمجتمع أثناء النزهة، أثناء الذهاب إلى الغابة؟ يعني كيف يستشعر الشخص إنه هو يكون أثر دا يكون سلام على أشجار النخيل والغابات ليس لديه أثر سلبي عليها ولا يعني يسبب الحرائق؟ وفي حال كان هنالك حريق يعني قائم، كيف التصرف؟ يعني كيف يتصرف الشخص أو استشعر إنه هنالك حريق؟ يعني في دقيقة واحدة لو تكرمت.
0: جميل. الحقيقة ان بالنسبه يعني عند التوجه للمناطق او للمزارع، وخصوصا الان اصبح حتى الحمد لله السياحه الريفيه ولاحظناها في العلا رقم واحد، ومن ثم انتشرت الان ما شاء الله في المدينه وفي الاحساء وفي القصيم وفي مختلف مناطق المملكه. وايضا هناك شركه دان التابعه للصندوق الاستثمارات العامه ترعى مثل هذا الجانب وتدعم، فاصبح عندنا مثل ما ايضا مقاصد. ولكن هناك أيضا مثلا نرى من يعمل الإطار الخارجي أو الحوش للمزارع بسعة في النخل، أنا بكل أمانة هذا خطر، ولكن في نفس الوقت هناك تدخل ممكن يكون أيضا أقل استجابة للنار. أيضا بالنسبة للمواطن أو المجتمع أو السياح، فأثناء ارتيادهم لأي موقع من مناطق الصياف أو سواء في الصيف أو في الشتاء أو في الربيع، أنا أعتقد أن الوعي ثم الوعي ومعرفة ما هي المسببات، وأيضا بالنسبة عمل ترك أي شيء ممكن أن يتسبب في إشعال النار أو تسبيب انفجار. هناك بعض أيضا في أوقات الحرارة الشديدة بعض العبوات وبعض أيضا ممكن تحت ضغط حرارة معينة تسبب في انفجار، أو أيضا الزجاج، ترك الزجاج مع سطوع الشمس وانعكاسها قد يتسبب أيضا في بعض حالات الاحتراق ووفرة عمليات كيميائية لا تخفى على الكثير. فأنا حقيقة وعي المواطن هو العامل الأول، والمواطن هو رجل البيئة الأول الذي ممكن أن يحافظ على البيئة. فالبيئة مورد الغابات، إذا كنت نتكلم عن الغابات مثلا، هي مورد للأمن البيئي وهي مورد الأمن الغذائي، ونحن تميزنا بالنخيل ولله الحمد، ونكاد في مصاف الدول الأولى في إنتاج التمور، هذا أيضا مورد يجب أن نحافظ عليه.
1: نعم. وأصبحنا نصدرها أيضا، وهنالك توصيات إنه السياحة البيئية، إنه مساهمة السياح في جني التمور، وأيضا يعني إن يكونوا عن قرب مع هذه الأشجار التي تمثل إرثنا وثقافتنا. كل الشكر لحضرتكم اللواء الدكتور علي عبد الله الشهري، الخبير والمستشار في حرائق الغابات والباحث في التنمية البيئية المستدامة، وصاحب خبرة تتجاوز 3 عقود في مجالات الأمن البيئي والاستشارة الاستشارات البيئية وطبعا الأبحاث البيئية والدفاع المدني. شكرا جزيلا لكم على هذه الحلقة التي أضاءت لنا جانبا جميلا جدا، أن نكون سلاما على أشجار النخيل والغابات لا حريقا، والوقاية هي الغاية كما يردد سعادة اللواء الدكتور علي عبد الله الشهري. شكرا لكم.
0: شكرا لك أستاذة نهى، وقد أصبت حقيقة اختيار الموضوع وتوقيته، ونعتبرها حقيقة جرعة جميلة وضربة معلم. شكرا لك.
1: شكرا لكم، أشكركم.
2: جودة حياة.
1: طبعا مستمعينا الكرام، دائما نحن نرصد الجمال في كل مناطق المملكة، هنالك السياحة الداخلية في كل وادي وفي كل طبعا جبل وفي كل سهل وفي كل بحر، لوحات بيضاء في أحضان الجبال، البرد يزين مرتفعات عسير ويجذب الأهالي والزوار. طبعا بما أننا تكلمنا عن الغابات فلا بد نتجه إلى عسير. شهدت مرتفعات منطقة عسير هذا الأسبوع هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات كثيفة من البرد، سالت على إثرها الأودية والشعاب وارتوت الأرض. وطبعا وثقت وكالة الأنباء السعودية مشاهد طبيعية آسرة للمدرجات الزراعية والقمم الجبلية وهي تتشح برداء أبيض بعد أن غطت كميات البرد مساحات شاسعة من السهول والمرتفعات في لوحات جمالية استهوت الأهالي والزوار الذين خرجوا للاستمتاع بهذه الأجواء الاستثنائية وتوثيقها. وأسهمت هذه الأجواء الماطرة في تنقية الهواء وجريان المياه العذبة بين المزارع والمدرجات الجبلية، مما يبشر بموسم زراعي متميز وينعش الغطاء النباتي الذي تتميز به المنطقة، معززة مكانة عسير بصفتها وجهة سياحية أولى في قلب الطبيعة البكر. وطبعا جددت المديرية العامة للدفاع المدني من جهتها دعوتها للجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن مجاري السيول وبطون الأودية والالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي حرصا على سلامة الجميع. وكما ذكرنا نحن بصدد إجازة صيفية، وفي كل مرة الوجهة داخلية سعودية، بيئة مستدامة ومشاريع صديقة للبيئة على أعلى المستويات. إذن مستمعينا الكرام، في ختام حلقتنا اليوم، وبينما يحتفي العالم هذا الأسبوع باليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف، ندرك أن حماية الغطاء النباتي ليست مسؤولية جهة واحدة، بل مسؤولية مشتركة تبدأ بالوعي وتنتهي بالفعل. فكل نخلة نحافظ عليها وكل شجرة نحميها من الإهمال أو الحريق هي خطوة نحو أرض أكثر حياة وبيئة أكثر استدامة ومستقبل أكثر أمنا للأجيال القادمة. الغابات ليست مجرد أشجار برئة تتنفس بها الأرض، والنخيل ليس مجرد محصول، بل هو إرث ثقافي مجتمعي وجزء من هويتنا وتراثنا وثروتنا الوطنية. نلقاكم على خير. كنت معكم في برنامج استدامة نهى الجديبي، وشريكة النجاح مخرجتنا الجميلة مناهل دحمان. نلقاكم بخير في حلقة جديدة من برنامج استدامة، وحتى ذلك الحين سلاما على النخيل والغابات لا حريقا. في أمان الله.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: أخبار الطقس على جدة اف ام.
3: أخبار الطقس على جدة اف ام ليوم الخميس 18 يونيو. بمشيئة الله تعالى يؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق حايل تبوك الجوف، الحدود الشمالية الشرقية تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران، قد تصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة، كذلك على طول طريق الساحل الواصل إلى جازان، في حين لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة. حالة البحر الأحمر، الرياح السطحية شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15 إلى 40 كيلومتر في الساعة، تصل إلى 50 كيلومتر في الساعة على الجزء الأوسط. ارتفاع الموج من متر إلى مترين، يصل إلى أعلى من مترين ونصف على الجزء الأوسط. أما حالة البحر فخفيف إلى متوسط، الموج يصل إلى مائج على الجزء الأوسط. حالة الخليج العربي، الرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10 إلى 30 كيلومتر في الساعة، ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر. أما حالة البحر فخفيف الموج.
2: أخبار الطقس على جدة اف ام.
4: سوبر بيرفكتو،
5: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة. يلا انطلق
6: في الزحمة.
5: سوبر سوبر سوبر نار نيرو،
6: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا. في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة اف ام،
7: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
8: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحا على جدة اف ام.
7: تجوال الآن على جدة اف ام.
9: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج تجوال. في جولة أثيرية متجددة ننطلق وإياكم من خلالها لنجوب ربوع الوطن الغالي بمختلف مناطقه ومحافظاته ومدنه في رصد يومي بحثا عن الجديد في مجالات البناء والنماء والمشاريع الجديدة والفعاليات المتنوعة. كما نرحب بمتابعتكم لنا عبر منصة إكس من خلال حساب الإذاعة المباشر وعبر تطبيق سعودي راديو بلس ومن خلال ترددات الإذاعة أينما كنتم. يرحب بكم فريق العمل من الإعداد عبد العزيز حامد العضيلة ورولا بلحمر، ومن الإخراج مناهل دحمان، ومن أمام المايك أنا أسامة الغريبي. ونبدأ معكم جولتنا وكالمعتاد باستعراض سريع لأبرز وأهم عناوين الأحداث. إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، بدء عملية فصل التوأم الملتصق الفلبيني أوليفيا وجيانا. وزير الداخلية يلتقي أمير الباحة والقيادات الأمنية والعسكرية ويطلع على المبادرات التنموية في المنطقة. وزير الداخلية الأمير عبد العزيز بن سعود يضع حجر الأساس لمركز العمليات الأمنية الموحدة في منطقة الباحة. أمير منطقة الرياض يرأس الاجتماع الثاني لمجلس إدارة جمعية إنسان للدورة السابعة لعام 2026 واجتماع الجمعية العمومية. أمير منطقة جازان يتفقد مرسى الحافة للصيادين. 3 شهادات من جينيس في عام واحد. أمير الجوف يتسلم أحدث الإنجازات في مكافحة التصحر. نائب أمير مكة يرأس اجتماع اللجنة الدائمة للحج والعمرة لمناقشة خطوات التحضير المبكر لموسم حج 1448. نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل يفتتح أعمال برنامج تبادل المعرفة السعودي البحريني. وللعام الثالث على التوالي المملكة تحافظ على المرتبة الأولى عالميا في مؤشر الأمن السبراني. المملكة تؤكد أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الإنسانية. المملكة تحقق المرتبة 13 عالميا و3 على مستوى دول مجموعة 20 في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2026. هيئة الإذاعة والتلفزيون تقيم ورشة لتعزيز جاهزية المختصين في إدارة الأزمات الإعلامية. وأخيراً جمعية مهجة تبدأ باكورة أعمالها بشراكات ومشروعات واعدة لدعم صحة القلب بجازان.
1: تجوال على جدة FM.
0: جدة FM على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. تجوال على جدة FM.
9: حياكم الله من جديد في تجوال. ضمن الجهود الرامية إلى تعزيز صحة القلب ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأمراضه، دشنت مؤخرا جمعية مهجة لصحة القلب بمنطقة جازان لتسهم في دعم البرامج الوقائية والمبادرات الصحية النوعية من خلال شراكات ومشروعات تستهدف خدمة المجتمع وتحسين جودة الحياة. للحديث أكثر حول أهداف الجمعية وبرامجها ومشروعاتها المستقبلية، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الرئيس التنفيذي لجمعية مهجة لصحة القلب الأستاذة ابتسام أحمد معافى. يا هلا ويا مرحبا أستاذة ابتسام.
10: الله يحييك ويحييك أستاذة أسامة.
9: حياك الله. منطقة جازان شهدت تدشين جمعية مهجة لصحة القلب، حدثينا عن هذه الجمعية وأبرز أهدافها وما الذي ستقدمه للمجتمع؟
10: أول شيء أرحب بكم وبكافة المستمعين عبر إذاعة جدة. ومثل ما ذكرتم في المقدمة بأن المنطقة شهدت تدشين الجمعية لصحة القلب، وذلك بحضور مدير عام فرع وزارة الصحة بجازان الدكتور عواج النعمي ورئيس مجلس الجمعيات أيضا بجازان وعدد كثير من قيادات المنطقة في جازان، شاكرين لهم. طبعا الجمعية هي جمعية أهلية صحية متخصصة أنشئت لخدمة المجتمع في مجال صحة القلب، انطلاقا من إيماننا بأهمية الوقاية والتوعية، وكذلك باعتبارها خط الدفاع الأول للحد والتقليل من أمراض القلب ومضاعفاتها. كما أيضا الجمعية تسعى من خلالها رفع الوعي الصحي، تعزيز الثقافة الصحية المرتبطة بصحة القلب، كذلك تطوير المبادرات النوعية في وتحسين جودة الحياة. إضافة إلى تلك من ضمن الأهداف بناء شراكات فاعلة مع الجهات الحكومية والخاصة وغير الربحية لتحقيق الأثر المستدام بإذن الله.
9: بمشيئة الله. تدشين الجمعية أستاذ ابتسام تزامن مع توقيع 3 اتفاقيات ومذكرة تفاهم، ما هي أهمية هذه الشراكات وكيف راح تسهم في تحقيق أهداف الجمعية وخدمة المستفيدين؟
10: بداية في نشأة الجمعية حرصنا دائما أن تكون انطلاقتنا مقرونة بمشاريع عملية ذات أثر مباشر. جاء التوقيع خلال 3 اتفاقيات ومذكرة تفاهم وأشركناها في التدشين. مهجة منصة مجتمعية تجمع بين التوعية والتمكين والشراكة وساعد دائما لتحقيق مستهدفات القطاع الصحي ورؤية المملكة. الاتفاقية الأولى كانت مشروع خاص بمركز غسيل الكلوي في جازان تحت مسمى نبض الكلى، مشروع صحي استثماري يهدف إلى إنشاء وتشغيل مركز الغسيل الكلوي. أما الاتفاقية الثانية فهي خاصة بتوريد عدد من أجهزة الإنعاش القلبي الرئوي، وهي بمشروع خاص بالجمعية في تنفيذه لاحقاً، اللي تدريب 1000 موجه صحي في منطقة جازان في قطاع التعليم، وسيتم الإعلان عن تفاصيله في حين بإذن الله. أما الاتفاقية الثالثة لإطلاق مهجة بودكاست القلب، وهي منصة نوعية توعوية حديثة تساهم في نشر المعلومات الصحية الموثوقة بأسلوب مبسط يصل إلى مختلف شرائح المجتمع. أما مذكرة تفاهم اللي لإنشاء مبنى القلب، تبادل الخبرات، تعزيز التعاون، توسيع نطاق الشراكات، وحريصين دائما على المواضيع التي تدعم تحقيق أهداف الجمعية ورسالتها.
9: جميل. طيب أستاذ ابتسام، يعني بعد تدشين الجمعية وإطلاق هذه الشراكات، إيش أبرز المشاريع والخطط المستقبلية اللي تعمل عليها جمعية مهجة؟
10: حقيقة حفلة التدشين باعتباري نقطة البداية وليست محطة الوصول. عندنا العديد من المبادرات والمشاريع التي تعمل على تطويرها في المجالات المتخصصة بها والشراكات المجتمعين ساعين الوصول إلى مختلف محافظات وقرى المنطقة عبر برامج نوعية مستهدفة جميع فئات المجتمع، كبار، نساء، أطفال. كذلك محفظ تركيز على الوعي الصحي وتشجيع أنماط الحياة الصحية التي تسهم في الوقاية من أمراض القلب.
9: جميل. أخيرا أستاذ ابتسام، ما هي الرسالة التي تودون توجيهها للمجتمع من خلال جمعية مهجة لصحة القلب؟
10: رسالتي دائما يعني للمجتمع أن صحة القلب مسؤولية مشتركة، والوقاية تبدأ بخطوات بسيطة في حياتنا اليومية. كما أن أتمنى يعني للجمعية مستقبل يعني زاخر هني، وأن يأتي يوم تقل فيه الحاجة لما أنشئت من أجله الجمعية.
9: جم بمشيئة الله. الله يعطيكم العافية، جهود تشكرون عليها الرئيس التنفيذي لجمعية مهجة لصحة القلب الأستاذ ابتسام أحمد معافى. أشكرك جزيل الشكر على تواجدك معنا في إذاعة جدة.
10: كما أشكركم واستضافة جميلة لي معكم، ونشكر وزارة الصحة لدعمها المستمر الداعم، وخاصة الدكتور عواج النعمي، حقيقة كان شريك النجاح لنا.
9: الله يعطيكم العافية، شكرا لك أستاذ ابتسام، ويومك سعيد إن شاء الله.
10: بإذن الله، حياكم.
9: شكرا لك.
7: تجوال على جدة اف ام.

جدة اف ام على هواك. الافكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهراً على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي.
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: تجوال على جدة أف أم.
4: أهلا وسهلا بكم من جديد في تجوال. نستمع الآن إلى جولة إخبارية مع الزميلة هنية الدوسري التي توافينا بآخر وأهم الأحداث.
5: نحييكم مستمعينا الكرام في جولة إخبارية. في مشهد يفيض بالفخر والاعتزاز، ارتدت الكعبة المشرفة ثوبها الجديد مع مطلع العام الهجري 48-400 الهجرة، مما يعكس ذلك ما توليه المملكة العربية السعودية من عناية ورعاية للحرمين الشريفين. معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس.
6: لا شك أن لهذه الكعبة مكانة مرموقة، فهي القبلة، قبلة المسلمين الذين يتوجهون إليها، ولهذا قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وقد رفع الله جل وعلا مكانة هذه الكعبة وجعلها من شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وقد حظيت هذه الكعبة بعناية القرآن الكريم وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا عني العلماء والحكماء والولاة والملوك عبر التاريخ بالاهتمام بهذه الكعبة المشرفة لما تمثله من رمزية في قبلة المسلمين والقبلة للعالم، وأيضا الرسالة الإسلامية والرسالة العالمية والرسالة الوطنية للمملكة العربية السعودية.
5: وإلى منطقة حائل، أوضح نائب رئيس جمعية حضارات للتراث بحائل بأن الجمعية تعمل على إبراز تراث حائل وحضارتها، وذلك عبر برامج وفعاليات تخدم الموروث الثقافي. رئيس جمعية حضارات للتراث بمنطقة حائل الدكتور أحمد معج.
7: جمعية حضارات أكملت عامها الأول حقيقة، وهي الآن في عامها الثاني. حرصنا في تأسيس هذه الجمعية على استقطاب نخب ثقافية من كافة القطاعات وكافة أيضا مناطق المملكة بما يخدم أهداف الجمعية. الجمعية طبعا تواكب التطلعات للرؤية في رؤية السعودية 2030 في القطاع الغير ربحي، فأتت هذه الجمعية إلى منطقة هي مهد للحضارات والتنوع البيئي والسياحي وأيضا الاقتصادي عبر التاريخ، ملتقى القوافل أيضا وملتقى الشعراء ونزهة المحبين للصحراء. حائل زاخرة بكل الجوانب التاريخية والثقافية والسياحية. أتت حضارات للتراث لتقوم بعدة أهداف، منها توثيق الموروث السعودي بكافة أشكاله والفلكلور، كذلك أيضا تقوم بالدراسات الثقافية سواء كانت من حيث الترجمة، التوثيق، النشر.
5: ونختم جولة هذا اليوم مستمعينا الكرام مع مبادرة رافد. أطلقت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مبادرة رافد، وذلك بهدف دمج المهارات التدريبية بالفرص الوظيفية ودعم الشباب في مسيرتهم المهنية. متحدث مؤسسة التدريب التقني والمهني فهد العتيبي.
8: مبادرة رافد تهدف إلى التحاق المتدربين والمتدربات بسوق العمل قبل التخرج

0: تنمية مهاراتهم الوظيفية، مما يعزز فرص حصولهم على وظائف مناسبة بعد التخرج. وخلال فترة التحاقهم بالعمل يتم إعفائهم من فترة التدريب التعاوني، وأيضا المتدرب والمدربة خلال هذه الفترة يتقاضى راتب شهري من جهة التوظيف، إضافة إلى استمرار في الحصول على المكافأة الشهرية من الكلية. أيضا يتم تسجيلهم في التأمينات الاجتماعية كي تحتسب لهم الخبرة العملية.
1: إذن بهذا مستمعينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام جولة هذا اليوم. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: مستمعينا الكرام استمعنا وإياكم إلى جولة إخبارية مع الزميلة هنية الدوسري التي وافتنا بآخر وأهم الأحداث.
3: تجوال على جدة اف ام.
4: جدة اف ام على هواك.
5: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
6: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة اف ام.
7: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
3: تجوال على جدة اف ام.
2: بحضور نخبة من المختصين في الإعلام والاتصال المؤسسي من الجهات الحكومية والوطنية، أقامت أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون للتدريب أمس الأربعاء ورشة عمل بعنوان إدارة الأزمات الإعلامية من رد الفعل إلى صناعة التأثير، وذلك في مقر الهيئة بالرياض بحضور عدد من المختصين في مجالات الإعلام والاتصال المؤسسي وإدارة السمعة. وركزت الورشة على تمكين المشاركين من التعامل مع الأزمات الإعلامية بوعي مهني واستجابة اتصالية فاعلة من خلال استعراض أساليب التخطيط الاستباقي وآليات إدارة الرسائل الإعلامية وطرق التعامل مع الجمهور ووسائل الإعلام أثناء الأزمات، بما يسهم في الحد من آثارها وتعزيز الثقة بالصورة المؤسسية. وقدم الورشة الدكتور فهد بن حسن آل عقران رئيس وكالة الأنباء السعودية سابقا، حيث تناول عددا من المفاهيم والتطبيقات العملية المرتبطة بإدارة الأزمات الإعلامية ودور الاتصال المؤسسي في قراءة المشهد الإعلامي وبناء خطاب إعلامي متوازن يستند إلى الدقة والسرعة والوضوح. وناقشت الورشة عددا من المحاور المتخصصة، أبرزها التخطيط الإعلامي الاستباقي وفهم سلوك الجمهور أثناء الأزمات، وهندسة المحتوى الإعلامي، وإدارة الظهور الإعلامي، ودور المتحدث الرسمي، إضافة إلى قياس الأثر الإعلامي وتحليل الحملات، بما يعزز قدرة المختصين على اتخاذ قرارات اتصالية أكثر فاعلية في المواقف الإعلامية الطارئة. وأخيرا، يأتي تنظيم هذه الورشة ضمن برامج أكاديمية هيئة الإذاعة والتلفزيون للتدريب الهادفة إلى تطوير المهارات الإعلامية والمهنية ورفع كفاءة الكوادر المتخصصة وترسيخ الممارسات الاحترافية في مجالات الاتصال والإعلام، بما يواكب متطلبات

0: العمل الإعلامي الحديث.
1: تجوال على جدة اف ام.
2: جدة اف ام على هواك. في سيارتك، في بيتك او فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة. الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى. مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام. مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة اف ام.
1: تجوال على جدة اف ام.
0: مستمعينا الكرام، أطلقت وزارة الثقافة الدليل الإرشادي لرحلة التجارة الدولية للثقافة في المملكة في خطوة تنظيمية تهدف إلى تمكين التبادل الثقافي وتيسير استيراد وتصدير السلع والخدمات الثقافية وتعزيز حضور الثقافة السعودية في الأسواق الإقليمية والدولية، بما ينسجم مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة تحت مظلة رؤية المملكة 2030، حيث يقدم الدليل إطارا شاملا يوضح رحلة التجارة الدولية للثقافة بمختلف مراحلها، بدءا من التعريف بالقطاع الثقافي في المملكة وقطاعاته الفرعية، مرورا بفهم مسارات الاستيراد والتصدير وتحديد الجهات الممكنة والداعمة، وصولا إلى الإرشادات التنظيمية والتشغيلية ذات العلاقة، بما يوفر مرجعا عمليا واضحا لأصحاب المصلحة من الممارسين والمبدعين والشركات الثقافية والجهات الحكومية والمستثمرين. كما يتناول الدليل السلع والخدمات المرتبطة بالثقافة بوصفها عناصر ناقلة للهوية والقيم وأنماط الحياة، ويعرض تصنيفاتها ضمن القطاعات الثقافية المختلفة مثل الأدب والنشر والترجمة والموسيقى والفنون البصرية والأفلام والمسرح والفنون الأدائية والتراث والمتاحف وغيرها، مع توضيح المتطلبات النظامية والإجرائية لتداولها عبر الحدود، بما يضمن الامتثال للأنظمة وحماية المحتوى الثقافي وصون حقوق الملكية الفكرية. مستمعينا الكرام، إلى العناوين مرة أخرى. انطلاق أعمال العرض الأول لبرنامج البيئة التجريبية الوطنية للذكاء الاصطناعي في الصحة بمشاركة 40 شركة ناشئة. تدشين ممشى طريق الأمير فهد بن سلطان بمحافظة حقل. محافظ ينبع يدشن مقر جمعية رفاه الطبية. الأخضر يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة إسبانيا في المونديال. الأرصاد، توقعات رياح نشطة على حائل وتبوك، الجوف، الحدود الشمالية الشرقية تمتد إلى نجران قد تصل إلى شبه عدام في مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنورة ومكة المكرمة، كذلك على طول طريق الساحل الواصل إلى جازان وهطول أمطار رعدية على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة. مستمعينا الكرام، بهذا وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامجنا اليومي تجوال، ومع تلويحة الوداع لكم منا أطيب الأمان وأوفى التحايا من فريق العمل الذي صحبكم لهذا اليوم عبر برنامج تجوال، من الإعداد عبد العزيز حامد العضيلة و

0: جدة اف ام على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: في عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
0: جدة FM ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على إكس @جدة_radio، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة FM، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة FM على هواك.
2: كأس العالم
3: عام 1930 للميلاد شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
2: كأس العالم
4: سوبر بيرفكتو.
5: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحياة يلا انطلق
6: في الزحمة.
5: سوبر سوبر سوبر نار نيرا، مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
6: في الزحمة معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.

0: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة اف ام. كأس العالم.
1: يعد المنتخب المصري أول منتخب عربي وأفريقي يشارك في بطولات كأس العالم، وذلك في النسخة الثانية عام 1934، والتي أقيمت منافساتها في دولة إيطاليا، حيث لعب المنتخب المصري هذه النسخة بنظام خروج المغلوب وخسر أول مباراة له أمام المجر بأربعة أهداف لهدفين.
0: كأس العالم. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
2: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيف، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة _ راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
2: في 60 ثانية.
3: المملكة تعانق النجوم مع منارة العلا، مرصد فلكي عالمي يضع المملكة في صدارة السياحة والفضاء. الجدية تبهر العالم بأكبر مركز تنس في المنطقة بملعب رئيسي يتسع ل 15,000 مشجع. جامعة الملك فيصل تحصد العالمية بجائزة بلاك بورد لتميزها في الذكاء الاصطناعي أخلاقياً. الجوف تدخل جينيس بأضخم مجمع مشاتل في العالم لإنتاج 15 مليون شتلة تدعم السعودية الخضراء. وختاماً سحر الطبيعة يتألق في عسير مع موسم البرقوق، لوحات ذهبية تجذب السياح وتنعش بساتيننا الجبلية.
4: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
5: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: نقاش الان على جدة اف ام.
2: السلام عليكم. في حياتنا ومن خلال تعاملنا مع الأشخاص تمر علينا نوعيات مختلفة في البعد الإنساني والبعد نوعية الشخصيات متنوعة. منهم اللي يمكن نتعامل معه بطريقة سلسة، يكون عنده تفهم لمواقفنا، ومنهم من يكون كما يسمى الآن المصطلح الجديد يكون توكسيك أو سام أو خبيث، يكون التعامل معه صعب جدا، يسبب أضرار على المستوى النفسي وعلى المستوى العائلي وعلى المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الوظيفي. الاستمرار بالاحتكاك به يعني خسارة على كل هذه المستويات. فيكون مهم جدا إما أنه نعرف كيف نتعامل معه إذا كنا مضطرين للاستمرار في هذه العلاقة، سواء كانت علاقة لها ارتباط بصلة الرحم، أشخاص ما نقدر نتركهم، لكن نوعية هذه الشخصيات اللي يحملونها نوعية سامة أو خبيثة أو توكسيك. وفي شخصيات لا والله نقدر يعني يكون العلاج هو الترك. يمكن هذا النوع اللي أسهل نوعا ما من النوع الأول اللي يكون يعني لزاما أن نبقي العلاقة معه حفاظا على صلة الرحم، حفاظا أيضا على العائلة، حفاظا على حتى الزمالة في العمل، خصوصا في الأعمال اللي فيها ارتباط واحتكاك بشكل أو بآخر.

0: آخر يؤدي إلى خلافات تكشف هذه الشخصيات. طرق التعامل طبعا تختلف من شخص إلى آخر، هناك شخصيات مجاملة، هناك شخصيات تمشي، وفي شخصيات لا والله صدامية وما تقبل أنه منطقتها الشخصية يتم المساس بها. اليوم هذا هو موضوعنا في برنامج نقاش، لكن قبل أن نبدأ في الحوار، هذه تحية لكم مني أنا عزام الخديدي في الإعداد والتقديم، ومن زميلتي مناهل دحمان في الإخراج. لمناقشة هذا الموضوع معنا على الهاتف الدكتورة نجوى المطيري، المستشارة التربوية والاجتماعية. حياك الله دكتورة نجوى. في البداية، كيف نكتشف الشخص الخبيث قبل أن يؤذينا؟
1: يا أهلا وسهلا، حياكم الله جميعا. طبعا احنا دائما لما نتحدث عن أشخاص المتذمرين، ترى فكرة يعني مأخوذ عنهم نظرة يعني سلبية أنهم دائما سيئين وأنهم عندهم شيطنة، أو أنهم مثلا فيهم يعني نقص معين أو أمراض عتلات نفسية. لا، هو أحيانا هذا الشخص المتذمر أحيانا يمر بظروف سيئة، أحيانا يمر بضغوطات مرهقة، بالتالي يصير عنده أو يصبح عنده أسلوب التذمر، يكون عنده أسلوب حياة، بمعنى أنه دائما يرى الأشياء الناقصة، ما يرى النعمة في الأشياء اللي الآن نشوفها مكتملة. أحيانا يشوف المشكلة قبل أنه يعني يبحث فيها عن فرص، أحيانا يبحث عن يقول مشكلة لكل حل وليس حل لكل مشكلة. بالتالي دائما نظرته خلينا نقول شوية سوداوية أو مظلمة نوعا ما. دائما تلاحظ حتى أنه متحلطم، يعني أحيانا لما تجلس معه تلاحظ حتى نفسك تضيق معه، لأنه يرى الحياة بمنظور سيء، وأن هذا خطأ وأن هذا ما يصلح وأن كذا والحياة كذا وما في كذا. فدائما سبحان الله تلاحظ أنك مع الوقت أنت بعد كشخص سليم تتأثر بهذه الطاقة السلبية الخاصة بهذا الشخص المتذمر.
0: يعني أنت قصدك بالشخص اللي خبيث أو توكسيك أو سام هو الشخص اللي يكون متذمر؟
1: أحيانا تظهر عليه هذه العلامات، وأحيانا سبحان الله العظيم تبان على أفعاله. يعني أحيانا بعض الأشخاص يتحدث ويتذمر هو في المؤسسة الفلانية أو في بيئة العمل الفلانية، تظهر معاد بشيء ويشكي من المدير ويشكي من العامل النظافة ويشكي من كل شيء. يعني تلاحظ أنه ما في شيء مركز معين، ما تقولي والله صح صادف هذا الشخص يعني علة ما بناء عليه صح، لا، تلاحظ كل شيء يتنمر، من حتى من المكيف حتى من الكرسي. وحتى فهنا تلاحظ أنه هو أصبح أسلوب حياة، خلاص يرى هذا الشخص أو هذا الشخص المتذمر أنه يرى هذا الشيء بهذه أسلوب الحياة.
0: بس ممكن أحد يرد عليك دكتورة يقول لك هذا الشخص المتذمر أو السلبي هو في النهاية يعني غلبان مسكين، هو عنده إشكالية، يعني ما هو خبيث، هو شخص
1: هو اعتاد. أنا إشكال قبل شوي أقول إنه هو مو شرط إنه يكون سلبي، هو اعتاد هالأسلوب، اعتاد الشكوى، اعتاد التذمر. يعني مثلا بعض الأشخاص تلاحظ تعطي فرص تقول لا طيب جرب حاول المرة الثانية، طيب شوف الطريقة، لا خطأ وهذا فيك، فهو جالس عندك ما تحرك ولا تقدم خطوة واحدة للأمام، هو دائما تلاحظ أنه هنا يرى بهذا النظرة وأصبحت عنده أسلوب حياة، تعود أنه كذا. وأحيانا يستعطف بها الآخرين، في ناس والله ما شاء الله تستعطف معه وكذا، لاحظ أنه اتكل عليهم في هذا الجانب، فهي أحيانا تكون هي يعني تقول اعتاد هذا الأسلوب.
0: طيب وش أبرز العلامات أو التصرفات اللي تكشف هذا الشخص؟
1: عادة كثر الشكوى من الأمور نفسها، يوميا تجي نفس الشخص يشكي من نفس الشيء، من نفس الديباجة يوميا تتكرر، حتى أنت أصلا نفسيا تعبت أنه خلاص أنت ما تشوف الحياة بمنظور أنه اليوم متفائل وأنه مبسوط وأنه اليوم جاي، لا، كل يوم هو نفس الشكوى، وهو دائما في هذه النظرية أنه هو المظلوم وأن الناس كلها ظالمين. أيضا ما عنده محاولة أصلا للتغيير، وما عندي نية أصلاً يتغير أو نغير أو يطور من حياته أو من شكله أو من شخصه أو من مهارة، ما عندي، هو مكاني تجبني. أيضاً تلاحظ أني ينتقد الآخرين باستمرار، هذا فلان أقل منه وهذا فلان أقل، ولاحظ أنه حتى بعد يركز على أشخاص اللي يفوقونه علماً وثقافة ومرتبة وإلى آخر. أحياناً عنده من ضمن أهم العلامات اللي هو تضخيم المواقف البسيطة. أنت الآن لو كلمك في موضوع معين خاصة تقول لي أنا جوي تغافلي خلاص بسيط، أنت تهونها في نظري، فصدق فأنا أقولي صح دم هذا يراها كذا فأريدي خلاص بمشي الأمور، هو لا، هو يضخم المواقف ويكبرها ويحاول أن يحقن هذه النظرة السلبية في الشخص الآخر، بالتالي هذا بتكون ردة فعل كبيرة جدا. أحيانا يربط كل الأحداث بنتائج سلبية أو بتجربة سلبية هي مرت عليه. يعني هو الآن مر مثلا بتجربة زواج سيئة انتهت مثلا بخلع أو بفس أيا كان، فكل الزيجات خطأ، كل النساء خطأ، وكل كذا كذا، فهو ينظر بمنظوره هو اللي مر فيه. أيضا يرفض الحلول نهائيا رغم أنه سبحان الله العظيم كثرة كلام. يعني إحنا دائما نقول لو وفر هذا الكلام في حل معين لاختصر الطريق، ولكن هو اعتاد الشكوى.
0: طيب كلمة اعتاد الشكوى، هو يشعر مثلا الشخص يمارس عادة أيا يكون، يكون عنده مكافأة في النهاية يحصل عليها، مثلا اللي مثلا يدخن عنده مكافأة هي كعادة سيئة لكن يشعر بمكافأة أنه نيكوتين ويتخيل أنه مثلا يروق. هل الشخص اللي اعتاد على الشكوى والسلبية عنده مكافأة من نوع معين، مكافأة على المستوى النفسي، يشعر بشيء جميل لما يمارس هذا التصرف؟
1: أحيانا المكافأة أنه يعني يتلقى استعطاف الناس، مبسوط انه بهالنظره دي وان الناس يرحمونه، سعيد بهذه النظره. معني دائما اقول وانبه في الدورات وفي المحاضرات اقول طول الانسان عايش هذا على هذه الحياه فيحاول قد ما يقدر.
0: دكتوره نجوى، طيب فقدنا الاتصال، نطلع فاصل على بال ما نعود الاتصال مع الدكتوره نجوى ثم نعود الى نقاش. طيب عادت إلينا الدكتورة نجوى، كمل الفكرة يا دكتورة قبل ما نطلع الفاصل.
1: هو الفكرة دائما أن الشخص اعتاد، أنت تقول أنت إيش المكافأة اللي هو يرغب فيها، إما أنه يتلقى استعطاف الآخرين ويتعاونون معه ويحلون ويتكل عليهم مستقبليا، أو أنه خلاص مجرد أنه يفرغ الطاقة السلبية، يعني استمتع أنه الآن شحنهم كلهم بطاقة السلبية ويمشي، فهو خلاص هو تعود على هذا التكنيك وأصبح لديه أسلوب حياة في هذا الجانب.
0: طيب تقولين أنه يشحن الآخرين بهذه الطاقة السلبية، وش الأثر اللي ينعكس على الأشخاص اللي يكون احتكاكهم بشكل يومي مع هذا النوع من الشخصيات؟ أنا كإنسان مثلا ما عندي شكوى لكن كل يوم أسمع شخص يتذمر ويشتكي من زحمة الطريق، يشتكي من تصرفات زوجته في البيت، يشتكي من عياله، يشتكي يعني كل من يوم ما يجي إلين ما يغادر مثلا في بيئة العمل يمارس هذه التصرفات.
1: الأثار السلبية علي أنا كشخص مستمع لهذا الشخص المتذمر طبيعي جدا بتأثر نفسيا، طبيعي جدا مع الوقت بصير مثله، لأني أنا خلاص الآن هذا الشخص من، يعني إحنا دائما نقول من 10 قوم 40 يوم فأصبح منهم، ما يحتاج هذا 40 يوم، هذا فقط يومين ثلاثة بالكثير، وأنا صارت النفس أليت حتى تلاحظ سبحان الله مع الوقت إني بتذمر مثله، أبيش صح إن كذا، إن الوظيفة كذا وإنه سيئين، حتى لو ما جاك ضغط في العمل لكن سبحان الله محقنك بالطاقة السلبية والمنظور السلبي هذا فأثر عليك. حتى تلاحظ لو كانت أعمالك بسيطة مهامك ومقتنع فيها ومديرك مميز وأمورك تمام وساعات عملك مرنة، لا سبحان الله شحنك فأنت تأخذ منظور آخر،
0: يدور على كل السلبية على السلبيات ويضخمها. طيب
1: فيضيق عليك الخناق، بالتالي انت بتتاثر بهذا الشخص نفسيا مع الوقت، فسبحان الله بياثر عليك يعني جسديا، اما انك تترك هذه الوظيفه اما انك تطلق هذه الزوجه، فهي على يعني اثار مترتبه مستقبليه.
0: طيب انا استاذنك دكتوره نجوى واستاذن المستمعين الكرام، نطلع فاصل ثم نعود اليكم في نقاش.
2: نقاش على جده اف ام.
3: جدة اف ام على هواك.
4: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني من الأحد إلى الخميس العاشرة صباحا على جدة أف أم.
5: في كل بيت نعيش لحظات فرح وأحياناً تحديات
6: وأوقات نحتاج للدعم والاحتواء.
5: عشان كذا نحتاج نصيحة وحكمة وقت الحيرة.
6: مع خبراء مختصين نساعدكم على مواجهة مشاكل الحياة اليومية
5: ونعطيكم الأدوات لبناء أسرة سعيدة ومترابطة.
6: في صبح ومساء نفتح لكم أبواب الحوار ونشارككم حلول عملية
5: وأفكار مبنية على المحبة والتفاهم،
6: لأن الأسرة حياة مو بس كلمة.
5: صبح ومساء مع علاء محمد ومصطفى بخش من الأحد إلى الخميس 11 صباحا على جدة FM.
7: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
8: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
5: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.
3: جدة FM على هواك.
2: نقاش على جدة FM.
0: حياكم الله مرة أخرى في نقاش اليوم. موضوعنا كيف ممكن نتعامل مع الأشخاص الخبيثين أو التوكسيك أو السامين، وعندنا نموذج الشخص اللي كثير التذمر في سواء في بيئة العمل أو في الأسرة. أجدد الترحيب بالدكتورة نجوى المطيري، المستشارة الاجتماعية والتربوية. طيب دكتورة، وش أفضل تصرف ممكن نتخذه مع مثل هؤلاء الأشخاص اللي ينقلون لنا طاقات سلبية بشكل مستمر؟
1: احنا دائما نقول حاول تحمي نفسك. يعني انت تلاحظ العلامات واضحة امامك، ذكرنا قبل قليل، خلاص مجرد ان الشخص هذا يكرر نفس هذه الآليات ونفس هذه التذمرات والشكاوى، فهنا انت خلاص انت واضح لك الآن هذه العلامات، فانت تحمي نفسك، بمعنى انه تحاول قد ما تقدر انك تقلل نقاط الالتقاء مع هذا الشخص. حاول انك توقف الحوارات معه، حاول اذا انت مضطر مثلا الان بيئة العمل بامكاني اني اغير موقع، اغير مكتبي، احاول اني انشغل باي شيء، لكن نتكلم عن بيئة الاسرة لا، انت هنا لابد قد ما تقدر انك تحاول تستمع، في نفس الوقت تحاول انه ما ياخذ اكثر ويتعمق في التفاصيل، تحاول قد ما تقدر انك تغير هذه الآليات اللي هو قاعد يتحدث من خلالها. لا معليش وقفي، تشوفي هذا من منظور كذا، لا معليش غيري نظرتك كذا، طيب خلينا نفكر، طيب وليش ما تبادرين. فأحيانا احنا دائما نغير هذه المنظور، خصوصا إذا كان من العائلة، من انت الآن مضطر في العائلة، مستحيل انك تترك العائلة أو تتخلى عن أبنائك أو تتخلى عن زوجتك، فهنا انت لابد انك تحمي نفسك في نفس الوقت توضح الحدود وتحاول تغير هؤلاء إذا كانوا من العائلة. لكن تكلم عن بيئة العمل، لا أنت ما أنا ماني مضطر صراحة إلا أني أدي عملي وفي ساعات عمل معينة وأخرج من هذه المنظمة، بالتالي أنا ماني مضطر بعد أن نفسيا أتعب في مقابل أني أقنع شخص بقناعات هو مقتنع من خلالها ومتعود عليها عمره كله.
0: طيب كيف نفرق بين شخص يحتاج أنه يفضفض، وكلنا يمر بهذه الحالة، يحتاج أنه يفضفض مع شخص مقرب له، يذكر له المشاكل، ما هو من باب أنه يبث روح سلبية فيه، من باب أنه والله أنا أرتاح لما مثلا أتكلم مع صديق مقرب، أتكلم مع قريب لي في العائلة، عندي من الضغوطات اللي تخليني أحتاج بالفعل في هذه المرحلة أنه أتكلم، حتى لو كان بنظرة سلبية، حتى لو كان بطاقة أبث طاقة سلبية، لكن أنا أحتاج أنه هذا الشخص في هذه المرحلة يسمعني، على الأقل يسمعني حتى لو كان ما عنده حلول، بس أنا أرتاح مثلا أنه أفضفض مع هذا الشخص.
1: بس هذا لأي مدى يعني؟ هذا الشخص بعد له طاقة، بعد المسكين وقته بينتهي هذا الشخص. فإحنا دائما نقول عادة متى نسمح؟ إذا كان مرة واحدة وفعلا صدق هذا الشخص أنه محتاج أن أحد يجلس معه، فقد شيء، فقد روح، صار عنده تعطف العمل، لا سمح الله صار خسر خسارة كبيرة، طبيعي جدا أني أنا من نفسي أنا كشخص بروح أحاول أنه أحتوي هذا الشخص وتحدث معه، حاول نفصل، لأنه بيأثر عليه نفسيا، أو لا سمح الله تجي أفكار سوداوية ينهي بها حياته. فهذا إحنا دائما نقول مرة واحدة كثير، مرتين إذا كان قريب، لكن مرات الأخرى مستحيل الشخص بيتحملك، ما حد بيصبر عليك هذا العمر كل مرة جاي نطق الباب يلا تخلينا بفرغ عندي وسوالف، صعب إنه بيتحمل. اليوم الأول بيجاملك، الثاني بيجاملك، ثالث يوم يقول لا معلش أنا مشغول بعد، وبعد عندي بعد اضطرارات وعندي ارتباطات كبيرة جدا. فإحنا دائما نقول يعني أنت قد ما تقدر بعد شوف كيف تفرغ هذه الطاقة اللي لديك. احيانا فعلا نستخدم هوايات اخرى، اما نحولها الى طاقه كتابيه ونكتب كتب ومؤلفات، احيانا لانه مثلا تقرب الله سبحانه وتعالى واروح مثلا الى مكه وافرغ كل مشاعري على سجاده ومقربة من بيت الله سبحانه وتعالى وارفع بها يديني، والله سبحانه وتعالى يتولانا ويسرع في هذه الاجابه اذا كان اشياء يعني خرجت عن حدود الانسانيه. فهنا فيه يعني آليات معينة، لكن كشخص انك بتقول لا والله انا دائم تعودت ان الشخص هذا طاقته بعد بتنفذ وفي النهايه هو بيتعب مع الوقت وبحاول نجهني، فهنا بخسر هذا الشخص.
0: طيب دكتورة، يمكن شخص الآن يسمعنا يقول أنتوا تنظرون والحياة فيها ضغوطات كبيرة جدا، ويعني ما أبغى أتحول إلى واحد يتصنع الإيجابية وأنه كل شيء تمام، عشان والله ما يحس اللي حولي أنه أنا مثلا أبو الطاقة سلبية، أنا فعلا مثلا أمر بظروف صعبة، عندي ضغوطات، ما أقدر أعيش دور الشخص اللي ما عنده مشاكل، اللي حياته وردية وأموره تمام، عشان والله اللي حولي ما يحسون مثلا أنه أنا عندي طاقة سلبية.
1: وما حد مضطر فعلا بيسمع، عشان هذا بعد نأخذها بالجانب الآخر. يعني الآن أنت تقول أنا بكون مثالي، ما حد مضطر بيسمع هموم الآخرين، يعني كل إنسان لديه من الهموم ما تكفي. فإحنا ما عندنا الطاقة استيعابية إن فعلا إن نتحملك أنت في هذا الجانب. فإحنا أنا ليش قبل شوية ذكرت قلت إن الأسرة ترى بتحمل وبتكلم وبحاول إني أعدل هالسلوكيات لأن مني فيني، فما أقدر أتخلى عنهم. لكن تكلم لي عن البيئة العمل، لا كلهم في هم وذا، فأنت مضطر أنك تجامل وتبتسم في بيئة العمل وتبين نفسك أنك ما في عندك ولا أي ظروف تأثر عليك وتأدي مهام عملك على الوجه المطلوب وبناء عليه ينتهي العمل. فهذا إحنا دائما نقول ما في أحد بيضطرك أنك فعلا بتروح تجامل، لا أنت قد ما تقدر خليك إنسان محافظ على يعني ثباتك وضبط انفعالاتك، فرغ انفعالاتك وضغوطاتك في الأماكن الصحيحة بأساليب معينة بها تحفظ بها نفسك وبها تحافظ أيضا على سلامتك الجسدية مستقبلا من الأمراض ما يخص الضغط وخص أشياء كثيرة جدا.
0: طيب أنت تكلمت عن مثلا الشخص اللي يكون طاقته سلبية في المكان ويحاول أنه يكون متذمر دائما ويكون هذا هو الأصل الموجود عنده، أنه بعد فترة يعدي الآخرين، ليه الآخرين يكتسبون هذه العدوى مع أنهم يشعرون بعد ما يغادر هذا الشخص ويتكلم ويبث الشكوى بكمية من الإحباط، المكان حتى تحسه كذا متكهرب، ليه بعد فترة يمارسون نفس اللي يمارسه هذا الشخص؟ وش المغري في هذا النموذج عشان يتحول إلى نموذج معمم في المكان اللي فيه شخص واحد بعد فترة تلاقي الجميع اكتسب هذه الصفات؟
1: هو في البداية نفس ما قلت لك، احنا اساسا هو شو اللي يخليه يعني يتحمل هذا الشخص وانه يقابله ويتكلم معه؟ بداية ثواني.
0: نعم طيب
1: معكم الان
0: تفضل.
1: طيب معلش سلمك، بداية أساسا الناس لما كانوا يسمعون هم أشخاص طيبين، هم الآن يحبون يسمعون يتعاطفون مع هالشخص في البداية، فبيحاولون احتواء هذا الشخص داخل هذه المجموعة، وبالتالي هو يزيد إذا هم وقفوا هذه الحدود، وبالتالي مع الوقت لحظة حتى هم كل الجلسة أو كل هذه التجمع هذا مع الوقت بيصيرون نفس القليل. إيش اللي حدث؟ حدث من الاحتكاك سبحان الله، اعتادوا التكرار التكرار التكرار، أصبح فيه تطبيع فتطبعوا بهذه السلوكيات. طيب على بعضهم لا يفرغون على الخارج، لما يرجع كل واحد منهم إلى منزل الخاص يبدأ يفرغ في أسرته وأنا تعبان لحد يكلمني، لون يلاحظ ملف وتأثر حتى بطريقة تحدث هذا الشخص في الأساس. فإحنا دائما نقول حاول تطبع بأشخاص وحاول تمشي مع أشخاص متفائلين طموحين يساعدونك على النجاح، يساعدونك على أنك تتقبل الحياة.

0: أو أنك تتجاوز هذه الصعوبة، لأنه كل ما احتكيت مع أشخاص سلبيين تلاحظ أنك أنت قاعد تتراجع إلى الخلف. فإحنا دائما نقول قد ما تقدر يعني عاشر الأشخاص اللي فعلا يقدمونك الأمان بكل روح طيبة.
1: طيب كيف الشخص العادي اللي يقول لك أنا والله مؤمن بكل هذه الأفكار اللي تطرحونها، وأنا يعني بطبيعتي شخص إيجابي أساسا، لكن أنا أمر بمرحلة صعبة بضغوطات، كيف يتصرف في هذه المرحلة؟
0: هو إحنا ذكرنا قبل قليل لو مر إنسان في ظرف فعلا صدق فعلا يحتاج من يقف معه، فطبيعي جدا الناس كلها بتمشي معك، لأن عارف إن الظرف هذا مرة واحدة جاك وأنت واضحة على ملامحك إنك خلاص خرجت عن السيطرة، خصوصا لما يكون فقد فاجعة مصيبة لا سمح الله، وطبيعي جدا الناس بتتجاوب معك وبتتحملك هذه الفترة لأنك أنت يعني شيء خارج إرادتك. لكن تتكلم انك لا هذا اسلوب حياته، احنا مع الوقت تناقص عددهم اذا كانوا هم صحيين ومستوعبين ان الشخص هذا بدا ياثر عليهم او انهم يطبعون نفس طباعك. فاحنا دائما نقول قد ما نقدر احمي نفسك من هؤلاء الاشخاص لان بيأثرون عليك في المستقبل القريب وتعتاد هذه السلوكيات وتتطبع فيها.
1: طيب وش انعكاس هذه السلوكيات على الابناء اذا كانت الام ولا الاب من هذه النوعيه؟
0: طبيعي جدا انه دائما في الاسره كل واحد يفرغ في الحلقه الاضعف اللي هم الابناء، يعني ممكن الاباء في الخدم، الخدم في الابناء او دايركت في الابناء، الابناء على بعضهم البعض، طبيعي جدا بتنتقل هذه الطاقه السلبيه بينهم وكلها مع الوقت بتاثر على يعني نفسيه الابناء. اكثر ضرر دائما الابناء خصوصا لما تكون مشاكل اسريه امام عينهم، خلافات اسريه، ضرب، عنف، ما راح يتضح لهم امام عيني انا كأم واب إلا خوف، يبكي، يصارخ، شخصية ضعيفة. لكن تعالي على الأمد البعيد ألاحظ أنه مع الوقت قضم أظافر، تبول لإرادة كرمك الله، مشاكل نفسية، اعتلالات خاصة بهذا الطفل. الطفل ممكن يكون يعني منطوي عن المجتمع أو ضعيف أو يتعرض للتنمر أو للتحرش أو إلى ذلك. إحنا دائما نقول حاولوا تحمون أبنائكم، اعزلوا المجتمع الخارجي والمشاكل الخارجية عن المنزل، وحتى لو كان في المنزل مشاكل ديروها خارج الأطفال أو بعيدا عن الأطفال أو بعيدا حتى عن الأسر، أسرة الزوج وأسرة الزوجة. في النهاية الأم والأب بيتصالحون، لكن الأبناء ما راح ينسوا، كذلك الأب، الجهتين العائلتين ما راح ينسوا. مع الوقت بيذكرونكم أبناء، بيذكرونكم الأبناء، بيصبحون محامين، كل واحد بيمشي مع مرة مع الأم مرة مع الأب،
1: بيتأثرون
0: على المستوى أو الأمد البعيد.
1: دائما في نقاشاتنا الاجتماعية أصبح موضوع السوشيال ميديا حاضر وبإيجابياته وسلبياته. اليوم حتى هذه الطاقة السلبية اللي تتكلمين عنها دكتورة فيها حسابات تتغذى على هذا الموضوع وتيجي على طريقة إما أنه يقدم نفسه على أنه ناقد أو مساحة للفضفضة مثلا، وتسمعين التذمر والشكاوى من كل شيء في في في مساحة مثلا، ولا في
0: يحاولون يربطون بعد أيوة أكثر
1: أو في أيوة أو في لايف، فكل واحد يعزز للثاني، وفي مستمعين قاعدين بس يتلقون هذا الكم الهائل من الرسائل.
0: هؤلاء هم اللي فعلا احتقنوا، هم اللي فعلا بتكون ردة فعلهم عجيبة. يعني مثل الآن ما يحدث ما بعد المباريات، يأتي استديو كفيلي يبدون يشيشون عنصرية اللاعبين والفريق ذا ضد ذا ما أدري إيش، وهذا قاعد كذا مستمع ويحتقن ويشوف الهاشتاجات وطلع برا سوى مصيبة، خصوصا لما يكون مراهق. احنا دائما نقول هؤلاء لك الكبار ترى قادرين يضبط انفعالات وقادرين، بس مجرد انه كذا، يعني احنا دائما نقول اسمع جعجعه ولا ارى طحين، بعضهم ترى كذا، فبس مجرد انه الصوت لكن افعال لا. فمن يفعل؟ هؤلاء المستمعين، خصوصا لما يكون مراهق مو عارف مصلحته ولا عارف حدود نطاقه، فيبدا يفعل اشياء فعلا احنا نستغرب بالردات فعله. ليه؟ لان المراهق تحديدا عنده طاقه انفعاليه واندفاعيه، ما عنده شيء يخسر، ما يفكر ما بعد ذلك، ما عنده التفكير هذا المستقبلي، احنا نحسب حساب ماذا بعد، فاحنا الخطوه ناخذها بابعاد كثيره، خصوصا المستقبل، السمعه، القانون، الوطن، الحدود، القيم المجتمعيه، العرف، هذه كلها ترى نحسب حسابها. المراهق ما يحسب هذا الامر، فلذلك دائما لاحظ ان اكثر الجرائم او اكثر المصائب دائما تكون نسال الله السلامه عند المراهقين، وهم من يستقنون في هذا الجانب وهم من يتاثرون بشكل سيء.
1: طيب ليه الشخص المتدمر بعد فترة ما يلاقي له صاحب؟ ليه الناس ينفضون من حوله؟
0: طبيعي جدا، خلاص هنا عاد يدرك، عاد هنا يستوعب، هنا لما يحس نفسه وحيد يقول ها لا والله صح عندي مشكلة.
1: لا ترى أحيانا يعني حتى لو انفضوا الناس من حوله هو يحولها إلى برضو شكوى ثانية، أنه الزمن تغير
0: يعني.
1: وأنه ضحية يعني، برضو يحس

0: بس خلاص
1: يتعزز عنده هذا الشعور أكثر وأكثر.
0: صحيح، بس وصل مرحلة الناس خلاص يعني عرفت ما عاد ما في أمل، إنه إلا إن كان في جانب إنه فعلا صحة وكذا، إنه بيعدل من المستقبل ويعدل من أشياء وسلوكيات وبدأ إنه يضبط، ولاحظ إنه متى يصحى أحيانا إذا جاء عند الأسرة، ترى أوكي البيئة العمل بتتغير والناس تتغير والأصدقاء والأصحاب والجيران بيتغيروا، لكن الأسرة لا، لما مثلا الزوجة خلاص تحمس إلى أمد معين طلبت الطلاق، إيش السبب؟ كذا أنت عندك كذا كذا كذا، فهنا يا يعني إنه يتراجع ويصحصح ويبدأ يغير من ذا ويحفظ هذه الأسرة، أو إنه فعلا نسأل الله السلامة يستمر ويكبر راسه ويرى نفسه إنه هو الضحية، هنا بيخسر حتى نفسه.
1: طيب أستاذنك يا دكتورة نطلع فاصل ثم نعود إليكم في نقاش. نقاش على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد، يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
2: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات.

0: المبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحدة ظهرا على جدة اف ام.
1: نقاش على جدة اف ام.
2: حياكم الله مرة أخرى في نقاش. اليوم موضوعنا كيف نتعامل مع الأشخاص السلبيين أو الأشخاص التوكسيك أو السامين في أي بيئة. طيب، لو دكتورة استعرنا عقل ونفس الشخص اللي عنده هذا الشعور وتعود عليه، أو هذه الممارسة أو هذا السلوك وتعود عليه لسنوات، فبعضهم يقول لك أنا حاولت يعني أنه أكون متفائل، حاولت أنه أكون إيجابي، بس إحباطات الحياة تلاحقني في كل مكان. أنا ما ودي أكون طاقة سلبية في أي بيئة، لكن واقعي هكذا، أنا ما أقدر أمثل أي دور معين بعكس واقع اللي أعيشه.
3: هنا قد ما تقدر حاول أنه مثلاً يتوجه إلى مستشار نفسي أو اجتماعي أو أخصائي. المهم أنه قد ما يقدر أنه لابد أن يتصالح ويتعلم كيف يتعامل مع هذه الإحباطات، وكيف أنه يحاول أن يغير روتينه أو روتين الحياة اللي هو فيها، ويحاول قد ما يقدر أنه يأخذ معه جلسات سلوكية معرفية بحيث أنه يشوف إيش الأسباب. ممكن تكون هذا الشخص عنده صدمات طفولة، ممكن عنده أشياء سلبية في حياته هو ما تجاوزها، ممكن يكون عنده فعلا أنه مر بصدمة نفسية كبيرة جدا هو لحد الآن يرى بهذا المنظور. يعني مثلا صار عنده طلاق أو صار عنده خسارة مالية أو فقد لا سمح الله، هو عجز يتجاوز هذه النقطة. فبناء عليها هنا يتوجه إلى هذا المستشار، بناء عليه يحاول قد ما يقدر أنه يتخطى، يعطيه آليات معينة، يعني استراتيجيات معينة بإمكان أنه يتعايش ويتصالح مع ماضيه، وبناء عليه ينطلق إلى مستقبله.
2: طيب، في الجانب الآخر، الناس اللي مفرطين في التفاؤل، مفرطين في الأمل، ما يحاول أنه يقرأ أي مثلا دروب يمر عليه في حياته على أنه مثلا انتكاسة، وبالتالي تصرفه دائما ما يكون في الوقت المناسب.
3: احنا دائما نقول الوسطية ترى سبحان الله يعني مميزة في كل شيء. إذا الدين الإسلامي جاءنا بهذه الوسطية، فإحنا طبيعي جدا بنتعامل مع الأمور بكل وسطية وبكل اتزان. لما نفرط احنا الآن في التفاؤل، طبيعي جدا انت واضح انك قاعد يعني تتجاوز أشياء كثيرة جدا لازم تأخذ فيها قرارات. يعني لما يصير عندك مشكلة كذا يقول لا أنا متفائل أني بتزوج مرة ثانية وثالثة ورابعة، هذا عاد وصل مرحلة متقدمة من الفرط في في في هذه الآلية. احنا دائما نقول قد ما نقدر لا تحاول انك تكون يعني مفرط في التفاؤل لدرجة انك تتجاهل واقعك وتصير يعني بأحلام وردية، ولا سلبي انك ترى كل شيء مظلم. يعني خليك وسطي، خلي عندك وعي حقيقي بحجم المشكلة، انظر لها كما هي، حاول تشوف ايش هي آلياتها وايش هي جوانبها، بناء عليه تعترف بوجودها، بناء عليه تقدر تحلها بدون ما تهولها وتضخمها او انك تنكرها وتحاول انك تتفائل فيها. احنا دائما نقول الوسطية دائما مهمة جدا.
2: طيب، في شخصيات دكتورة تمر بضغوطات حقيقية فعلا، ما هو أنه مثلا شخص يتذمر مثلا من زحمة المرور، ولا اللي يدور أي إشكالية عشان يتذمر منها، فعلا يمر بضغوطات لكنه من النوع الكتوم جدا، ما يحاول أنه يوصل هذه المشاعر مثلا لأسرته، لأقرب أصدقاء، ويضغط نفسه ويحاول أنه يعيش دور الشخص اللي ما عنده معاناة وهو من داخله قاعد يحترق. لها أثار سلبية على الشخص اللي من هذا النوع، النوع الكتوم.
3: كتوم معروف دائما نقول الكتوم بينفجر وقت ما، وبينفجر لأنه قاعد يحقن نفسه بتراكمات نفسية وساكت ساكت ساكت ساكت، نفس قدر الضغط فترة وبينفجر. ليه؟ لأنه ما قدر أن يفكك هذه التراكمات ويحل هذه الضغوطات في وقتها. حاول أن يعني ينغلق فيها على نفسه، حاول أن يكتم فيها مشاعره، بالتالي سبحان الله العظيم أصبحت لديه يعني أشياء داخلية نفسية أثرت عليه. إما مع الوقت لاحظ أنه سبحان الله العظيم صار عنده تشتت انتباه، أو صار عنده مثلا لا سمح الله ضعف حتى في ردات الفعل، لاحظ مع الوقت أنه بدأ يهذي مع نفسه، ما هو منتبه الناس من كثر ما يتكلم داخليا أصبح يتكلم حتى خارجيا، فتظهر عليه سبحان الله العظيم العلامات النفسية اللي فعلا مو قادر، أم أو أن يكون إخلال في نفسه. يعني احيانا مع الوقت الكتوم الشخص حتى اتزانه يفقده، احيانا حتى انه يؤثر على شخصيته وثقته بنفسه، يصل مرحله التشكيك، هو قاعد يدور في دواره او دائره مغلقه حول نفسه، مو قادر انه يعني يفتح هذه الدائره وينتقل فيها خطوه الى امام. احنا دائما نقول نفس الفكره انه لا افراط ولا تفريط، مجرد انك تقول مثلا انا عندي ضغوطات كل

0: يعني نمر بضغوطات طبيعي جدا، طبيعي جدا نعرف كيف انه نحل هذه الضغوطات. ما في احد خالي من هذه الضغوطات ولا في احد خالي من الهموم، هي كلها الدنيا وسبحان الله العظيم هذه هي الامور الطبيعيه جدا كابتلاءات تصيب المؤمن، فبناء عليه احنا نتغافل نمشي الامور نصبر عليها. ترى في اشياء ما تنحل في يوم وليله، يبي لها صبر، يبي لها طورة بال، يبي لها شرح صدر، سعة بال، هذه كلها سبحان الله تاتي لما يرتبط الانسان دينيا بالله سبحانه وتعالى ويستمد من القران الكريم والسنه النبويه ويرجع للاعمال الصالحة، ترى بتتوسع نفسيته وبيراها بزاوية أنها لا خلينا نمشي هذه الأمور. بالتالي سبحان الله يعرف كيف يدير هذه الأمور وبيتجاوزها. لكن لما يكتم الشخص بيضغط على نفسه، لاحظ حتى أنه مع الوقت أنه بتصير ردة فعل ضخمة على شيء تافه. إحنا دائما نقول في مشاكل أسرية بعد 30 سنة 20 سنة لا سمح الله طلقت، ليش؟ أصبح جدع وهو جد، ليه؟ لأني أنا في يوم قبل ما أدري كم سنة حصل موقف وأنا ساكتة ما تكلمت، فأنا إلى اليوم هذا. فتلاحظ أنها القشة التي قصمت ظهر البعير، يعني تلاحظ حتى السبب تافه اللي اتطلقوا عليه، لكن التراكمات ذيك من سنوات ما انحلت هي الآن ظهرت في هذا المنظور. لذلك قد ما يقدر الإنسان يحل هذه التراكمات في وقتها وبهدوء وبطريقة متزنة، بحيث أنه ما تخل بشكله أو بتخل بطريق يعني بصورة الخارجية أمام المجتمع الخارجي، بالتالي يحافظ على انفعالاتك ويمضي قدما إن شاء الله إلى المستقبل.
1: طيب وش دور الناس اللي حواليه؟ الشخص هذا اللي أنا مثلا أشوف ولدي من النوع اللي كتوم، أنا عارف أنه عنده معاناة بس ما يبغى يوصل لنا هذا الشيء، وأنا مثلا شايل هم في هذا الجانب، وش دور الشخص المقرب له أنه يخليه يتكلم؟
0: هذه عند المراهقين تصير، اللي هو انه يكتم مشاعره، ما يتكلم، يحس انه مو مفهوم، دائما يقول ما حد يفهمني، امي ما تفهمني، ابوي ما يفهمني، انا عايش في جيل مو جيلهم، ما يفهموني، هم متخلفين، انا فهو هذه النظره عندي القاصره. طيب انا كولي امر، كأم واب، ايش واجبي انا هنا مع المراهق؟ قد ما اقدر لازم اعلم الاساليب اللي من خلالها يفرغ مشاعره. احيانا الكتابه تطلع اشياء كثيره جدا، يعني من ضمن الاستشارات قلت لها انه حاول تكتبين في الملاحظات وارسلي لي متى اي وقت يعني يجبك. لاحظت ان شخصيتها ظهرت لي من خلال كتابتها الملاحظات، لاحظت انها شخصيتها مع الوقت انه اكتشفنا ان عندها صدمه نفسيه لما كانت صغيره وان اهلها ما دافعوا عنها في تلك الفتره، فلا زالت هي الان محتقنه عند هذا الموقف ولا زال عجزت انه تتخطاه. طب كيف عرفنا؟ هل تكلمت؟ احيانا ما يقدر يصف الكلام بعض على بعض خصوصا المراهق، لكن سبحان الله يعني فرغها بطريقة كتابة، وأحيانا فرغها بطريقة رياضة، وأحيانا سبحان الله حتى المشي الآن يغير، أحيانا السفر، هذه كلها ممارسات يعني، أو أحيانا حتى الرسم. أحيانا بعض المراهقين ترى يعبر برسم، خصوصا الأطفال الآن مو قادر يقول لي وش صاير عليه، فرسمة بسيطة مثل مجرد أني أفسر هذه الرسمة ألاحظ أن الطفل متعرض للتحرش بس هو ما يدري.

0: كيف نحافظ على سلامتنا النفسية خصوصا مع هؤلاء الأشخاص. قد ما نقدر نحاول ناخذ فكرة معينة إنه مشاعر الناس أو الآخرين هي ليست مسؤوليتي أنا كشخص فرد. طيب إيش الموضوع أو إيش المطلوب مني؟ مطلوب مني فقط إني مثلا أتعاطف معه إذا كان فعلا مستنزف وإنه فعلا أول مرة يصير يعني عليه هذه الفاجعة أو هذه المصيبة لا سمح الله، صح بتعاطف معه، بس إنه ألاحظ يعني أحاول قد ما أقدر إني أنا بعد ما أفرط به وأعطي كل هذه المشاعر، وبالتالي مع الوقت راح يعني تنفض هذه الحدود، وبالتالي راح أتأثر بهذا الشخص وبصير نفس هذه الشخصية. بحاول قد ما أقدر يعني أني أرفع هذه الطاقة السلبية وأني أعطيها أشياء تفاؤلية، أعطيه حلول، منظور آخر غير المنظور هو اللي يناظر فيه من هذه الجهة، وبالتالي قد ما أقدر أحاول أني أبتعد عن هؤلاء اللي فعلا شخص يعني أشخاص السلبيين، لأن ترى مع الوقت تتأثر. حاول أنت بعد قد ما تقدر تحتك مع أشخاص يعني يحاولون يساعدونك على تجاوز هذه الضغوطات الحياة، يعطونك مجالات أضعف الإيمان نظرة إيجابية للحياة، فبالتالي أنت مع الوقت لاحظ أنه حتى تكتسب يعني أشخاص ومجالات أخرى بناء على هذه الاحتكاك والممارسة داخل هذا المجتمع.
1: طيب أنا أتقدم بالشكر الجزيل لك الدكتورة نجوى المطيري المستشارة الاجتماعية والتربوية، ونلتقيك إن شاء الله الأسبوع المقبل.
0: شكرا لك.
1: الشكر لكم أنتم مستمعي ومشاهدي الكرام على متابعة هذه الحلقة من برنامج نقاش، نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة ونقاش جديد، نقاش أن نفكر أولاً.

0: اللهم ارزقني عينين هطالتين تبكيان بذروف الدموع وتملآني من خشيتك قبل أن تكون الدموع دما والأضراس جمرا. وارحم اللهم عبدا يسترحم يا أرحم الراحمين. اللهم هذه آثامي وهذه مدامعي وأنا عبدك وأنت العفو الغفور. سبحانك اللهم سبحانك. اللهم لا تعاجلني بعقوبتك وقد وهبتني الأمل في غفرانك. اللهم لا تمكر بي في حيلتي ولا تؤاخذني بتقصيري في طاعتك. اللهم وارحم نصبي وتعبي فيما دهاني من الخطايا ولا تحرمني أجر المصاب على مصيبته. وسبحانك يا أرحم الراحمين.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم.

0: إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العصر من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
4: الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك.
3: ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
5: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة اف ام.
6: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
7: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة اف ام.
8: سوبر بيرفكتو،
9: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم.
10: يلا انطلق
11: في الزحمة.
12: سوبر سوبر سوبر نار نيرة،
13: مسيناكم السونا وفي زحمتنا ابدا ابدا لا تنسونا.
14: في الزحمة معايا انا امينة العبد الله من الاحد الى الخميس 14 على جدة اف ام.
15: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
7: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة اف ام.
1: جدة اف ام على هواك.

0: جدة اف ام على هواك. من المونديال،
1: اهلا بكم في حصاد جديد من قلب الحدث العالمي. اليوم مستمعينا يسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وفي جعبتنا قصص لا تكتفي بكونها أرقاما، بل هي محطات تكتب بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم. في المونديال الذي يجمع كل شيء، لا يزال الأساطير يرفضون التنازل عن الصدارة، فقد ضرب ليونيل ميسي بقوة مسجلا هاتريك تاريخي. وفي الجهة المقابلة يواصل كريستيانو رونالدو كسر الحواجز كأكبر لاعب يشارك أساسيا في المونديال بعمر 41 عاما. وإلى جانبهم يبرز النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي عبر عن سعادته وفخره الكبير بعد أن أصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا متجاوزا رقم جيرو الكاسي. هذا الإنجاز جاء بفضل تألقه في المباراة الافتتاحية ضد السنغال، حيث سجل هدفين رفع رصيده إلى 58 هدفا دوليا وهو في 27 من عمره. ولأجل مسيرتهم الاستثنائية زينت شارة الإرث قمصان هؤلاء النجوم تقديرا لتاريخهم الحافل في العرس العالمي. عربيا، لم يقتصر تألق المنتخب السعودي على المستطيل الأخضر، بل امتد ليتوج بالأناقة، حيث اختارت صحيفة واشنطن بوست طقم الصقور الخضراء الأساسي ضمن قائمة أجمل قمصان المونديال محتلا المرتبة 11. وفي المدرجات كان الدعم حاضرا وبقوة بمؤازرة لافتة من أمل يحيى المعلمي سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا، التي انضمت للجماهير لترسم لوحة من الالتفاف الوطني حول المنتخب. نسخة 2026 هي منصة الميلاد للنجوم الصاعدين، حيث برز المهاجم المصري حمزة عبد الكريم كأصغر لاعب عربي في البطولة ضمن 9 مواهب شابة تضع حجر الأساس لمستقبل الكرة العربية. وفي سياق آخر، سجل الدولي العراقي زيدان إقبال اسمه في التاريخ كأول لاعب من أصول باكستانية يشارك في كأس العالم. بينما يعيش العالم هذا الزخم، تبرز أمانة منطقة الرياض كشريك في قلب الحدث باستقطاب أكثر من 4700 زائر عبر مبادرة كأس العالم لك أقرب. ولأن الدقة هي عنوان هذه النسخة، دخل حكام البطولة منظومة تقنية متكاملة تحول الحكم إلى وحدة ميدانية تعتمد على الذكاء التقني في تجربة هي الأكثر تطورا في تاريخ اللعبة. أخيرا، وللمهتمين بتفاصيل السوق المونديالي، تشهد تذاكر نهائي البطولة طلبا قياسيا، حيث قفز سعر الفئة الأولى إلى حوالي 8700 دولار في مؤشر على حجم الشغف وتطلعات فيفا لإنجاح هذه النسخة الاستثنائية.
0: من المونديال.

0: جدة اف ام على هواك. في 60 ثانية.
1: المملكة تعانق النجوم مع منارة العلا، مرصد فلكي عالمي يضع المملكة في صدارة السياحة والفضاء. الجدية تبهر العالم بأكبر مركز تنس في المنطقة بملعب رئيسي يتسع ل15 ألف مشجع. جامعة الملك فيصل تحصد العالمية بجائزة بلاك بورد لتميزها في الذكاء الاصطناعي أخلاقياً. الجوف تدخل جينيس بأضخم مجمع مشاتل في العالم لإنتاج 15 مليون شتلة تدعم السعودية الخضراء. وختاماً سحر الطبيعة يتألق في عسير مع موسم البرقوق، لوحات ذهبية تجذب السياح وتنعش بساتيننا الجبلية.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS واندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك. في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجه، ضغطه زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق سعودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق سعودي راديو بلس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
0: جدة اف ام على هواك.
2: في الزحمة الآن على جدة اف ام. 5 4 3 2

أسعد الله مساكم مستمعينا وأصدقائنا وأحبتنا، يا أهلا ومرحبا بالجميع، حياكم الله وحيا الله أجمل أيام الأسبوع، حيا الله الخميس الونيس، منورين أصدقائي، حياكم بمشوار جديد يجمعني معاكم، مشوار نهاية الأسبوع من برنامج في الزحمة، معايا أنا مينا العبد الله من خلف المايك والإعداد، مسيناكم مسونا وعلى جدة أف أم تعالوا لقونا.

طبعا هذه حلقة نهاية الأسبوع من برنامج في الزحمة، فعلشان كذا لازم أصدقائي كلكم تسمعوني أثروا الترددات والتطبيقات والبث المباشر في متصدر لا تكلمني على منصة على منصة إكس على @jidda_radio، أيضا على صفحتي الشخصية، وأتمنى أيضا يكون على صفحاتكم أنتوا الشخصية أصدقائي تسمعونا، كل اللي متواجدين عندكم الفولورز يسمعونا برنامج في الزحمة، لأن إحنا خلال هذه الساعتين بحاول على قدر المستطاع أننا نشتت الزحمة ونجمل، أيضا نحاول الأجواء تكون كذا في السمبتيك، نعدل المزاج اللي طالع اليوم الخميس عنده مشاوير كثيرة، عنده أماكن كثيرة لازم يروح ويقضيها. إحنا رح نكون معاك إن شاء الله من الآن وحتى الساعة السادسة على قدر المستطاع أن نخليك رايق ونخلي مودك جميل ونخليك رائع، ولا تنسون أيضا سعودي راديو بلاس. وساعتنا الأولى مثل ما تعودنا أصدقائي راح تكون عبارة عن سناك، وسناكتنا اليوم سناكة في السمبتيك. سناكتنا مثل ما تعودنا كل خميس يكون معانا شغلات تخص التغذية، نتكلم في عالم التغذية، عالم الصحة. اليوم سناكتنا صراحة الجروب محبين البنانس، الموز، وأيضا الستروبري، الفراولة، المهم اللي يحب الفراولة واللي يحب الموز تعالوا. اليوم راح يكون عندنا مقارنة وتنافس جدا شديد بين هذه الشغلتين، أعتقد الشغلتين يعني محببة، الكل يحبها الصغار والكبار، من الفروتس الفواكه اللذيذة والجميلة والخفيفة واللي فيها وغنية في قيمة غذائية جدا عالية فيها. فعلشان كذا اليوم أعتقد التنافس راح يكون كبير، ولأن راح تسمعون معلومات جدا غنية عنها. فالجروب الفراولة وجروب طبعا الموز، كل اللي عليكم تبدون يلا أبيكم تشدون حيلكم معاي من خلال الواتساب وتبدون التصويت على 800-244-2828. ومثل كل أسبوع مثل كل خميس، أكيد الخميس بيبدأ أو الويكند بيبدأ من خلال أصواتكم، من خلال حناجركم الذهبية، من خلال عضلاتكم اللي بتمتلكونها في أوتاركم الصوتية، سواء كان بالغناء، بالعربي، بالفرنسي، بالإيطالي، بالصيني، وين ما تبون، بالمغربي، اللي تبون. اليوم فات المايك عندكم ونبي نسمع حناجركم الذهبية حقيقة، تغنون وتسعدونا معاكم. نبدأ خلال الويكند بجمال أصواتكم مشاركاتكم. أيضا الشعراء يا حلو مرحبا فيكم، أنا ناطرة كل الشعراء يشاركوني، واللي أيضا عندهم ملكة أنهم يقدمون كثير من القصائد من خلال أصواتهم، يوصلون كثير من الشعراء زي ما بنسمع صراحة كثير من الأصوات اللي بتشاركنا، كثير من الشعر بيوصلون نبض حروف هذول الشعراء من خلال حناجرهم. الفويس أوفر حياك الله، حياك الله إذا كان صوتك جميل كفويس أوفر. أيضا عندنا تقليد الأصوات، اللي حابين يجربون تجربة أنهم تكونوا مراسلين، أو حابين تجربون تجربة أنكم تكونوا مذيعين، رح أعطيكم المايك يلا أبيكم تقدمون برنامج في الزحمة بالإضافة إلى الدولات. شلون أمون كيف؟ يلا سجلوا الأرقام التالية على 6477154، أيضا على 6495154 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسوا تدفقونا بمفتاح قطعة الجدة على 012. مستعدين ننطلق؟ يلا ننطلق أصدقائي كلنا مع بعض، ومشوار برنامج في الزحمة مع مخرجتنا الرائعة مناهل دحمان.

0: جدة اف ام على هواك.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10:00 مساء على جدة FM.

جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس

0: الثالثة مساء على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

0: يا هلا يا مرحبا فيكم مستمعينا وأصدقائنا وحبتنا في كل يوم، حياكم الله مع سناكة اليوم.
1: سناك.
0: طيب أنا شايفة كثير صراحة قاعدين قاعدين يقولون أمينة هاتوا السناكة، بس علشان الوقت داهمنا إن شاء الله رح نروح لهاتوا السناكة، وبما أن الخميس الونيس المفروض صراحة رح بيكون وتكون أجوانا أكثر حماسية، بس خلينا نروح لسناكة اليوم والمسابقة ما بين الفراولة والموز. الفراولة أم الموز، أيهما أفضل لمستوى سكر الدم والطاقة؟ سناكة اليوم أصدقائي طبعا هذا الجروب ومحبين الموز وأيضا جروب ومحبين الفراولة، أبيكم تبدون التصويت بعد ما تسمعون المعلومات كاملة عن طبعا هاي الفاكهتين وعقبها ابدوا التصويت. يقولكم أصدقائي سناكة اليوم إن بتعد الفراولة والموز من أكثر الفواكه انتشارا، ورغم اشتراكهما في احتوائهما على عناصر غذائية مهمة مثل الفيتامينات والألياف وأيضا مضادات الأكسدة، فإن لكل منهما تأثير مختلف على الجسم خاصة فيما يتعلق بسكر الدم والطاقة. يعني تنتينهم أصدقائي الفراولة والبنانة فيهم فيتامينات كثيرة وفيهم ألياف وعندهم وفيهم أيضا مضادات أكسدة، لكن التأثير على أجسادنا على جسمنا بيختلف خاصة بالموضوع اللي بيتعلق بالسكر أو بسكر الدم أو الطاقة. طيب خلينا نبدأ مع بعض وخلينا نروح فيما يخص مستوى السكر في الدم، خنشوف تأثير البنانة ونشوف تأثير الفراولة فيما يخص السكر في الدم. يقولكم أصدقائي تظهر الدراسات إن الفراولة بتتفوق على الموز، الفراولة بتتفوق على الموز من ناحية مستوى السكر في الدم. ليش؟ لأنها الفراولة بتمتاز بانخفاض مؤشرها الجلاسيمي أو الجلاسيمي، واللي يعني شنو يعني الجلاسيمي، يعني انها بترفع سكر الدم بشكل تدريجي بدون انها ما تسبب في ارتفاعات مفاجئة. طبعا وهذه الشغلة شنو يقول لكم انها بتحتوي الفراولة على كمية معناتها اقل من الكربوهيدرات مقارنة بالموز، يعني لما نجي نشوف نسبة الكربوهيدرات فهي في الفراولة بتكون اقل من الموز. ايضا بالنسبة للالياف، إلى جانب غناها بالألياف اللي بتساعد على تحسين استجابة الجسم للسكر وأيضا دعم استقراره، الفراولة أفضل لما نجي نقارنها بالنسبة للموز. أيضا الفراولة بتحتوي على مضادات أكسدة، شنو مضادات الأكسدة؟ مثل فيتامين سي وأيضا الأنثوسيانين، واللي هذه الشغلتين بتساهم في أنها تقلل الالتهابات وأيضا بتعمل على تحسين عمل الأنسولين. فوائد خطيرة صراحة للفراولة، ما لا تستهينون فيها. طيب هنا على صعيد السكر الدم الفراولة بتفوز على الموز، أوكي الفراولة بتفوز على البنانز. طيب خلينا نروح على مستوى الطاقة، على صعيد الطاقة خلينا نشوف مين فيهم بيفوز. يقول لكم أصدقائي إن الموز بيعد الخيار الأفضل، الموز أفضل خيار لكم بالنسبة لمستوى الطاقة بيفوز على الفراولة. ليش؟ لأنه بيحتوي على كمية أعلى من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية مقارنة بالفراولة، وهذا بيخليه مصدر أسرع وأكثر كفاءة للطاقة الجاهزة للاستخدام. أيضا الموز بيوفر البوتاسيوم اللي بيدعم وظائف العضلات والإشارات العصبية. أنا أول ما قرأت العضلات قلت طمم بابم بابم، لحظة ويت العالم اللي بتروح الجيم، العالم اللي بتروح الجيم، والله العظيم أنا قلت علشان كده أشوفهم أول ما اشتركت بالجيم قبل ما يدشون التمارين وقبل ما هذا على طول أول ما يحطون البنات أغراضهم.

في اللاكرز اشوفهم يطلعون بنانه ياكلون، صرت انا مثلهم صراحه. قبل لا ادخل الجيم اجيب معايا حبه موزه لازم اكلها. بيوفر البوتاسيوم اللي بيدعم العضلات والاشارات العصبيه، وايضا الموز فيه فيتامين بي 6 اللي بيساهم في عمليات انتاج الجلوكوز داخل الجسم، واللي بيعتبر مصدر اساسي للطاقه. طيب هذا من ناحية الطاقة، خلينا نروح من ناحية الموز بيفوز على الفراولة. طب نروح من الناحية الغذائية العامة. يقول لكم أصدقائي من الناحية الغذائية العامة بتقدم الفراولة فوائد ترتبط، ركزوا، فوائد بترتبط بصحة القلب وأيضا تقليل الالتهابات ودعم توازن الدهون في الدم. ممتاز، صحة القلب، تقليل الالتهابات، وأيضا دعم توازن الدهون في الدم. لكن الموز شنو يقدم الموز؟ الموز يساهم بتحسين صحة الجهاز الهضمي، وأيضا بيدعم وظائف الكبد، ويساعد في إدارة الوزن بفضل تركيبته الغنية بالعناصر الغذائية. احترت صراحة، بس بالنسبة لي أنا محسومة النقطة. الكلام الأخير هذا اللي قلته حسمها لي، جهاز هضمي، وظائف كبد، وزن، وزن. ولا بعدين يقول لك حبة بنانة عندك يدعم الوظائف العضلات، محسومة. طيب بناء على كذا شنو أصدقائي راح نقول؟ إنه يمكن القول إن نقول إن الفراولة بتعد خيار أفضل للي بيراقبون عندهم مستويات السكر في الدم، لكن الموز أيضا بيعتبر خيار مناسب لتعزيز الطاقة والنشاط البدني خلال اليوم. عاد انتو كل واحد حسب شنو قاعد يعني يسعى، لشنو قاعد يسعى، لشنو عنده الأهم. هذه بتقدم خيارات جيدة، الفراولة بتقدم خيارات جيدة، والموز بيقدم خيارات أيضا جيدة. انتم بالنسبة لكم قولوا لي شنو أفضل خيار عندكم، الفراولة ولا البنانة؟ هذا واحد. اثنين، تفضلون تأكلون البنانة بدون أي إضافات؟ يعني مثلا أنا بشوف يسوون صراحة منها كيك، الفراولة بيسوون منها مثلا كيك. أيضا في عندنا بيحبون يشربون عصير الموز، في ناس يحبون يشربون مثلا عصير الفراولة. أنا مثلا البنانة أنا أحب أكلها كده، والفراولة أحب أكلها، لكن الموز مستحيل أني أكله لا سلطة ولا كعصير ولا أي إضافات، إلا إذا كان في الكوكتيل هذا ممكن. ولا كيكة، ولا كيكة يا مناهل، أدري أنه ولا بانكيك. مناهل قاعدة تطرح. ولا سموذي، ولا سموذي زي المانجا ينأكل كذا زي ما هو. الفراولة كخيار ثاني، أنا عندي الفراولة أحبها عصير، أحبها موهيتو، ممكن بالكيك، ممكن في السلطة. لا تحاولين يا مناهل تقولي أمون والله ما جربتيها بعصير شنو؟ غششيني؟ عصير الموز؟ لا لا لا لا لا No way. لا تحاولين إنك تغيرين من خياراتي. مناهل قاعدة تحاول إنها تغير. أنتوا قلوا لي شنو تحبون صراحة تاكلون الموز؟ ولا عصير هذا براند اللي قلت اسمه، لا ما أقدر أقول اسمه أجل. ولا بالشوكليت، لا قاعدة تحاول تقولي بعد الفاء تعالي. ما في أمل، ما أقدر. في فاكهة أحس تاكلونها زي ما هي، زي ما خلقها ربي بدون أي إضافات عليها. وفي البطيخ، البطيخ ممكن عصير يسرسح كعصير، تقول العصير هذا الوحيد. الرمان، الرمان تقول الرمان أمينة ما تضيفين على إضافات. الرمان ممكن تحطينه مع السلطة، رائع. الرمان عصير يجنن، رائع. في الصيف خيار جميل أنا بعتبره، هو والبطيخ الرقي. شفت الاختلافات؟ طب انتوا قولوا لي يلا شو رايكم، بنانه ولا فراوله، وشو تحبون تاكلونهم، ويعطونا وصفات لاصحاب الوصفات. معصوب صح، عفي عليك جابها عمار. هذه الناس اللي تاكله، هذه الناس اللي تعرف. امبي شكلي بغير رايي يا عمار، قاعده مناهل لها ساعه وهي تغششني واشر لها نطري خليني اتكلم. ما هي قادرة تقنعني على طول، انت جيت قلت لي معصوب ومرسى معصوب، ما ادري كني بغير راي. عموما شاركوني اصدقائي على الواتساب على 8002 4428

جدة اف ام على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم معا.

0: عيش المونديال. مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

في سيارتك، في بيتك أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى. معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.

جايز حياكم يا اهلا مرحبا فيكم. اوه لازم الحين نحسم نشوف نشوف نسيت الورقه مناهل تحسمين مناهل مناهل مناهل بكل مصداقيه وبكل امانه حتعطيني العدد. يلا اصدقائي الفراوله ولا البنانز؟ الفراوله ولا الموز؟ ايهما افضل لمستوى سكر الدم والطاقه؟ للسكر الدم طلعت الفراوله والطاقه طلع الموز. انتم بالنسبه لكم اصدقائي تفضلون الفراوله ولا تفضلون الموز؟ وتكلمنا ان يعني كالمحافظة على سكر الدم الدراسات كلها قالت ان الفراولة بتتفوق على الموز لان في بتخفض مؤشر الجلاسيمي. وبالنسبة لطبعا الطاقة لا الموز وخاصة الموز او يعني الموز جدا ممتاز على صعيد الطاقة لانه بيحتوي على كمية اعلى من الكربوهيدرات والسعرات الحرارية وايضا بيساعد بيدعم وظائف العضلات اللي قلتها لكم. يلا انت قولوا لي شنو تحبون شنو تفضلون وليش؟ اذا بنانا اذا موز ليه واذا فراوله ليه؟ واعطوني شلون تحبون تاكلونها. انا قاعده اشوف ناس بدعت في الاكل، تحبونها سلطه، تحبونها كيك كيك كيك. صراحه الجرحي انت جيت يعني على الجرح، انا قعدت اصارخ في الاستديو قاعده اقول منال يس يس. تحبونها بالسلطه؟ قولوا لي شلون تحبون تاكلونها؟ عصائر؟ انا موز عصير لا، فراوله يس. انتوا قولوا لي يلا على 8-0-0-2-4-4-2-8-2-8. اي والله مناهل والله خاطري. الحين تعرفون خاطري وشو؟ نروح نبدا مع بسمه. بسمه يحل المساء بالاستماع لك من القلب، شكرا لك يا بسوم. وان شاء الله الفويس نوت على الاسبوع الجاي نحاول ان نشغله. ايضا معانا مازل غانمي، حياك الله يا مازل، حياكي امينه ومناهل وايضا وحوش برنامج في الزحمه. يقول الموز ولا الفراوله ولا الاثنين ولا الاثنين حلوين واحبهم لكن الموز اكثر امينه، بس ما قلت لي شلون تحب تاكل الموز، زي ما هو عصير ولا زي ما قال عمار معصوب ولا كيك، اعطوني شلون. مساء الخير، يا رب اليوم يمسك معاي الخط لأن ودي أشارككم أمينة في فقرة صح صوتك. أبو خالد أردي خلاص اسمك بالكنترول أبو خالد، ومثل ما قلت لكم يعني الخطوط أنا عارفة في برنامج في الزحمة دائما مشغولة بسبب ضغط الاتصالات، وسمعت يمكن ناس كثير بتطلع بتقول أمينة الخط ما يمسك معانا. أنا أتمنى اللي ما يمسك معاه الخط على الواتساب اكتبوا لي كلمة مشاركة وابشروا ولا يهمكم. صباح الخير، لا هذا مو عندنا، احنا عند صديقاتي زميلاتي في ابدا صح. اسعد الله مساكم، احنا المساء، اسعد الله مساكم جميعا، تحيه خاصه الله على يا سلام عليك يا دبيان عبد العزيز والطاقم سليمان دبيان منور. بس ما قلت لنا يا سليمان موز ولا فراوله ولا وشو، ما وضحت لنا. حياك الله يا عمار، ابي اشارك بصح، ابشر ولا يهمك اصلا، يعني احنا ننطرك بصح صوتك يا عمار. وممكن تعطيني مجال اي طبعا اخذ راحتك وابشر حسب الطلب. الموز يسوي منه معصوب ومرسى، ها محبين المعصوب محبين المرسى، يعني اي ثينك انكم لازم تصوتون الحين البنانة. الحين شنو الاصوات اللي عندنا مناهل؟ كله موز، عندنا اثنين موز يا معودة، اثنين موز. طيب اللي يحبون المرسى والمعصوب يلا صوتوا. اوكي حسن الهلالي ويلكم يا حسن منور. وحسن يقول امون انا احب الشكل واللون وريحة الفراولة، هذا صوت الفراولة، لكن ما احب اكلها، ما احب طعمها، لكن الموز افضل اكله على الفراولة خاصة لما اكون جوعان يشبع. المعصوب يقول أمينة يشبع المعصوب. حسن يعني شلون انت يعني فراولة معصوب مار. يعني خلاص نحط لك مع موز، يلا هذا 3-0 للفراولة، 3 للموز. المعصوب ما يزين الا

لا بالموز. المرسة صراحة ما أدري، ما حبيتها كثير أنا، بس تشبهها أصلا. أصلا ما أفرق بينهم أنا، لما يحطونهم أفكرهم والله العظيم أشوفهم واحد. المعصوب والمرسة منال دقنا مينة. لا المعصوب في قشطة صح، المعصوب في قشطة. أوكي دن. شكرا أنا جبران، ويلكم، ميرسي ميرسي خالص، هلا هلا وهلا بيك. أيضا تسلم وشكرا على الكلام اللي كاتبة في البداية، ممنونة لك صراحة. طبعا بيقول لا تسألين من الأفضل، الموز ولا الفراولة، كل واحد لا طعمه ومكانته، وأن أحبهم كلهم وما أقدر أظلم أي أحد على حساب الثاني، كلنا نحبهم، بس في شغلة في يعني فاكهة نحبها أكثر من الثانية. حلقة جميلة بنكهة الفراولة والموز، ممتعة ولذيذة مثل الموضوع، يعطيك العافية. ملاحظة، أحب الفراولة عصير، معناتها الفراولة هذا ما حطك صوت الفراولة، حرام ما حد صوت لها للحين. شكرا شكرا يا جبران، شكرا. سلطان بن محمد، مساء الخير استاذ امينه، شكرا لك. يقول انا احب اخلط عصير الموز مع الافوكادو والمكسرات والحليب فقط بدون سكر، واحب الجح، مو الجح تقصد، كفاكهه اكلها بدون عصير الان قدامي، وسلطه الشمندر ورز ابيض مع مرقه لحم. اوكي بالعافيه على قلبك، وبس الموز مع الافوكادو والمكسرات يعني زي الكوكتيل، مثل الكوكتيل. وهذا الصوت راح للموز. الله الموز مسيطر مسيطر. يسعد مساكم جميعا، خالد خرجاوي، حيا الله اهل الخرج. افضل اكل الفراوله بحكم انها مزروعه عندنا في المزرعه. الله وناسه وناسه، حلو. يقول مزروعه امين عندنا بالمزرعه، ونحفظها في مكان بارد، وأضيفها مع الفواكه الثانية كعصير، وبعض الأحيان أكلها لحالها مع الكريمة البيضة. الله حلو والله، شفتوا؟ لا أثبت أن المزرعة عندكم ما شاء الله إنتاجها في السمبتيك. طيب الكريمة، الكريمة البيضة تتذكرون الشلالات اللي طلعوها، شلالات شوكولت زي طبعا شلال النوتيلا وكذا، ويجيبونها ويأكلونها الفراولة، الستروبري يحطونها يغمسونها بالشوكولت أو الكريمة البيضة. صحيح أنا أتفق معك، صوتين للفراولة مقابل أربعة للبنانز. هيثم عبادي من البحر الأحمر، وعليكم السلام يا هيثم من السودان. يقول أفضل الموز، 5 أصوات للموز يساعد كثير. أفضل أمينة، أفضل كعصير الموز مع الحليب. يقول أصلا نحن السودان لا توجد فراولة، علشان كده مسيطر الموز. أوكي خلاص، هذه صارت 5 أصوات للموز. مساء السعادة، الله عليك يا الجارحي، الله عليك يا الجارحي، أبدعت صراحة. فراولة طبعا أنا من أنصار الفواكه الحامضة. الفراولة مربى، شوفوا المربى، نسيت الجام، نسيت الجام الفراولة، ليش ما حد صوت؟ يعني ما تأكلون الجام، ما تأكلون المربى؟ المربى يا جماعة، مربى الستروبري، وفي ناس يحطونه مع الجبنة السائلة. ظلمتوها، ظلمت الفراولة، ما يصير صوتولها. وتخيلوا بخليكم الحين تصوتون للفراولة، لأن الجارحي قال شغلة أنا أول ما قلتها، أول ما قالها أنا صوت، حصوت لها. تشيز كيك، تشيز كيك يا جماعة، تشيز كيك، ما تحبون تشيز كيك؟ أنا أحب تشيز كيك، وأحبه يعني أنا أحبه بالبيرز أكثر، بس هم بالفراولة لذيذ. الله عليك صراحة، فنان فنان فنان، الله عليك. اللي دازت لي فويس نوتس يا بعد قلبي ما عندي. أبا الفراولة يعني بدت تكتسح. أمينة من أبو إلاف، أنا أحب الفراولة وأحبها أشربها كعصير، حياك الله. 4 للفراولة. مساء الورد، أنا هشام من جزان، معصوب ملكي بالقشطة والعسل ينسي كل هموم الدنيا، الموز علينا حق. الله عليك 6 للموز هشام، وصف بليغ، وصف كلام كبير في حب الموز.
ده انت بقى ايه، ده انت يا راجل، ده انت من محبينه وعشاقه. شفت جروب الموز شلون يتغنون في الموز؟ معصوب ملكي بالقشطه والعسل، ينسيك كل هموم الدنيا. بالعافيه على قلبك. كم وصلنا؟ ستة سبعة سبعة سبعة اثنين سبعة أربعة سبعة أربعة. مساء الخير أمينة، أحب فاكهة الموز بباي ثمانية. سعيد القحطاني حياك الله يا سعيد، يقول أحب فاكهة الموز صار ثمانية كأكل. أضيف لأي فاكهة أضيفه، يقول أي فاكهة بيعطي نكهة لذيذة. حلو، يقول ينضاف لأي فاكهة، يعني ممكن شوف في سلطة، ممكن أنا أمرر الموز لو كان كسلطة مع التفاح مع الأناناس مع المانجا الفراولة، ينحط كسلطة ممكن. حلو. سعيد القحطاني حاليا من أبهل بهية. طيب احنا بكذا خلينا نطلع فاصل سريع، انا حطلع فاصل سريع لان في كميه مره كبيره، انا ما ابغى اني ما اخذكم، راح اطلع فاصل سريع اصدقائي. بعد الفاصل راح نرجع نستكمل معاكم التصويت والصراع الكبير اللي الان قاعد يحدث عندي على الواتساب ما بين الموز وما بين الفراوله. يا جماعه في كلام كبير قاعد ينكتب، في صراع جدا قوي، مباراه قويه جدا ما بين الفراولة وبين فريق الفراولة وفريق البنانس. يلا ابدوا كثفوا التصويت، 8 للموز و4 للفراولة على 8 0 0 2 4 4 2 8 2 8.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك. الزحمة على جدة اف ام.
2: ما شاء الله عليكم، ما شاء الله عليكم، شدين حيلكم. يعني احنا داخلين داشين دوري صراحة، ولا داشين كاس العالم، احنا لا مو دوري، احنا داشين كاس العالم بالنسبة للفواكه. مين الفاكهة اللي عندنا راح تفوز اليوم؟ البنانة ولا البنانز ولا اللي هو الموز ولا الفراولة؟ وقلت لكم بالنسبة لمستوى المحافظ على مستوى السكر قالوا الفراولة، لكن بالنسبة للطاقة قالوا الموز. فأنتوا مين تفضلون؟ يلا نبدأ التصويت. ترى الآن الموز 8 مقابل 4 للفراولة. اللي كانوا ما بين الخيارين، أنا لازم تحددوا لي، لأن تسقط من التصويت، تسقط. أنا ما أبغى، في أصوات كثيرة سقطت من التصويت. وقولوا لي شلون تحبونها، زي الجارح لما قال تشيز كيك، ولا زي ما قال عمار معصوب ومرسى. فقولوا لي أنتم شلون تحبون تاكلونها. مسيكي بالخير أمون، ويمسيكي بأحسن وأفضل مما مسيتيني يا نوال. حيا الله نوال من سيهات حبيبة قلبي. الفاكهتين تقول لذيذة، الفراولة أحب عصير، والموز أكل. شفتوا الأغلبية الموز أكل، الفراولة غالبا عصير، حتى أنا عصير مثلك من نوال. أما إذا كان كوكتيل، جميل ولذيذ. شفتوا الخانة الرمادية، لا تحطوني في الخانة الرمادية عشان الأصوات، يعني نستفيد بعدد كبير. عبد الله معيدي من جازان، حي الله أهل جازان، أهل ديرة الفول، مساء السعادة. بصراحة عن نفسي الموز وبكل ثقة. ولو انك مجربة المرسى راح تسحبين على الفراولة، وخصوصا اذا كان السمن والعسل البلدي. هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا. المفروض يا عبد الله تدش وتقولها انت، هنا سأسكت قليلا. رسالة من اكثر شخص يحب المرسى في العالم. سمعتك تقولين انك تحبين المعصوب اكثر، والله لو تجين جيزان وادوقك مرسى الوالدة لتغيرين كلامك. بكرة انا حاجزة وجاية. عشان اذوق المرسى. تسلمي دهن الوالدة، جعل يمناها، جعل يدينها ما تمسها النار يا عبد الله. والمرسى تفوز، مرسى ولا معصوب؟ طيب شوفوا ايش رايكم الاسبوع الجاي ان شاء الله، اذا ربي احياني، ها، منافسة ما بين المرسى والمعصوب. أحب الموز، أمين الموز. سليمان دبيان، شكرا يا سليمان، ما حطيتنا بالخانة الرمادية. فضل سنيدي من الرياض، حياك الله، مساء الفل والياسمين. الموز والفراولة والمعصوب كلها سكريات، يزيد السكر، مشكلة مع أصحاب السكر. مساء الخير أمون. أحمد المزهري من اليمن، أكيد الموز. أوكي شكرا يا أحمد. مساء الخير فادية، أحب الموز. أبوي كلكم موز يا جماعة، أنا مع الموز. أحب الموز معصوب وعايشة. تصور. حلوة عافية، شفتوا، وجايبة صديقاتها بعد يصوتون، وخواتها جابتهم يصوتون. تقول بعد عايشة تصوت للموز، صوتين في واتساب واحد. أيضا عندنا يا جماعة لا تدزون فوس نوت، أمون أصوت للموز بقوة. حطيناك موز، حطيتك خلاص. حسن أوكي، يعني الفراولة صراحة. كم عندنا الموز؟ مناهل. طيب الموز صراحة فاز معانا باكتساح، والله المهاجمين حقين الموز شرسين، الدفاع مقفل، الوسط عنده ما شاء الله تبارك الرحمن مسيطر على الملعب، الأجنحة، الهجوم قاعد يسجل ماخذ راحته بالفراولة، على قول الفراولة 13 مقابل 4. شكرا لكم أصدقائي، شكرا لكل اللي شاركوني. أبدعتوا كالعادة مثل ما عودتوني بالسناكر. أطلع فاصل سريع، لكن لا تنسوا رح نبدأ مع بعض ساعة صح صوتك على 6477154. ناطرة أسمع أجمل وأروع الأصوات أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الزحمة على جدة اف ام.

حياكم الله أصدقائي ومستمعين الكرام في كل مكان في ساعتنا الثانية من برنامج في الزحمة. وفي ساعتنا الثانية مثل ما تعودنا دائما نختم حلقات برنامج ومشوار برنامج في الزحمة بأصواتكم بمشاركاتكم، فكل أصدقائي اللي بيمتلكون الحناجر الذهبية، اللي بيمتلكون العضلات في

0: كاركترهم الصوتية، سواء كان بالغناء، سواء كان بالقاء الشعر، سواء كانوا فويس أوفر مراسلين حابين تجربون تجربة أنكم تكونوا مذيعين مقلدين أصوات أو دوبلاج. يا هلا ومرحبا فيكم من خلال أرقامنا التالية على 6477154. ناظرة أسمع أصواتكم ومشاركاتكم بالإضافة إلى 6479514 بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أنكم ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012، وحياكم الله بكلمة مشاركة من خلال الواتساب على 8002442828. بالإضافة أصدقائي إن أتمنى أنكم تكثفون الاستماع من خلال منصة إكس على جدة أندرسكور راديو، وأيضا على صفحتي الشخصية. وقبل ما نروح ونبدأ نستقبل الأصوات ونقول صح صوتكم، مساء الخير والطاقة مونديال الموز، أحلى تحية. عجبتني هذه الأسحاقي من جدة، قلت لازم أقولها، لازم لازم. عموما قاعدة تجي كمية أصوات، بس كل الأصوات خلاص كلها يعني للموز. يقول هذا مين مونديال الموز، وأحلى تحية لملكة الدي جي الأستاذة مناهل، تستاهل مناهل تستاهل. وايضا عندنا من باكستان، حي الله اهل باكستان. انا سعيده صراحه ان يعني ايضا اخواننا من الجاليه الباكستانيه ان بيشاركوا معنا. دنش دنش احمد من باكستان، حياك الله. عموما يقول امين انا بحب الموز، حياك الله. اوكي يلا اماني حياكي. نبدا مع خالد من الخرج. يا هلا ويا مرحبا ويلكم باك يا خالد.
1: يسعد مساك اختي ميرا عبد الله، احييك واحيي جميع طاقم العمل ومتابع البرنامج.
0: يا هلا ومرحبا. اول شيء انا سعيده بردتك وسعيده نرجع نسمع صوتك، وحقيقي لانك انت اصبحت براند واصبحت علامه وبصمه في برنامج في الزحمه بالتحديد في صوتك.
1: طيب يا اختي
0: نبدا معك يا خالد.
1: نبدا ان شاء الله.
0: يلا بسم الله. في الزحمه على جده
1: اف ام، اهلا وسهلا فيكم بالزحمة في اسبوع، واليكم العناوين. انفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد فصل التوم المتسقين الفلبيني اوليفيا وجيانا صباح اليوم الخميس. الصحة تعلق رخصتي طبيبين وذلك الاستغلالي من الصفة المهنية للترويج مضلل لحقن منتج مخصص للاستعمال الخارجي. وسفارة المملكة في الكويت تحذر مواطنيها من عقوبات قانون المرور الكويتي الجديد. أمانة الحدود الشمالية تزرع أكثر من 1,000,000 وردة في الميادين والحدائق العامة. وزير الداخلية يدشن 4 مشروعات أمنية كبرى في منطقة الباحة، ويلتقي بالقيادات الأمنية والعسكرية في المنطقة. نائب وزير الموارد البشرية يفتتح برنامج تبادل المعرفة السعودي البحريني في الرياض. ومن الأخبار المحلية إلى الأخبار الاقتصادية، 3 ناقلات سعودية عملاقة تعبر مضيق هرمز ب6 ملايين برميل، وذلك عقب الانفاق الأمريكي الإيراني، فيما احتلت المملكة المرتبة 3 عالميا في دعم تأسيس الشركات والرابعة في تكافؤ الفرص الاقتصادية. والرميان يؤكد بأن استثمارات صندوق الاستثمارات العامة في أوروبا بلغت يورو منذ عام 2017 ميلادي. ونتحول إلى أحوال الطقس، حيث توقع المركز الوطني للأرصاد أن تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من منطقة حائل وتبوك والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية، حيث تمتد إلى أجزاء من منطقة نجران. وأشار المركز إلى استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على أجزاء من المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية للمملكة. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى نهاية موجز الزحمة في أسبوع لهذا اليوم الخميس. دمتم في رعاية الله.
0: الله عليك، amazing amazing amazing يا خالد. الله الله الله الله الله عليك، وتستحق. عارف شنو تستحق؟ بس من أهل قاعد، من أهلك. خذ يا خالد، خذ خذ خذ خذ. الله عليك، الله الله الله الله يا خالد، الله يا خالد.
1: الله يسعدك جميعا.
0: الله يا خالد، كلهم قاعدين يكتبوا لك. شوف أماني كتبت amazing خالد. أنا أنطر سعد القحطاني يخلص عودا.

0: حميدا للزميل خالد، صراحة أثبت مهنيته وفاجأنا بالأخبار الحلوة. هذا من أبو رجاء. وأيضا أين وسائل الإعلام عن إمكانيات خالد؟ وأنا
1: يعطيهم الصحة والعافية والله.
0: وأنا أقول وين وسائلنا، وسائلنا الإعلامية عندنا.
1: أنا أشكرك،
0: عندنا والله. تبغون أنا حعلق عليك، انطر إعداد صناعة صناعة صناعة مراسل بيرفكت. أنت رائع في الإعداد، رائع. أنا إنسانة محترفة في الإعداد ومحترفة في صناعة المحتوى، ولما لما أقيمك أقول عليك بيرفكت. أنت بيرفكت يا خالد، ممتاز في إنك تكون هذه زاوية جميلة في أي برنامج. الشغلة الثانية كصوت أنت رائع، بس اليوم صوتك مختلف عني يعني.
1: والله خبرني إن أنا كنت بسوي عملية فخطفت في نقاها. إيه نعم، عشان كذا الصوت بتغير.
0: ايوه نعم. الصوت كثير مختلف علي. اولا خطاك السوء، ما تشوف شر يا خالد،
1: ان شاء الله ما يجيك ان شاء الله.
0: يعني مسوي عمليه وما شاء الله بهذا الابداع، ان عليك بارده ان شاء الله.
1: الحمد لله وياك ان شاء الله،
0: ما تشوف شر ان شاء الله. وانا سعيده بعودتك معنا ليله، عشان كذا انت غايب لفتره غايب.
1: انا والله صدق سمينه، انا سعيد اني رجعت معكم وتواصلت معكم في البرنامج، واشكر اخوان المتفائلين في البرنامج.
0: شكرا لك، شكرا لك. وهذه على فكره زاويتك. الزحمة في أسبوع، الزحمة في أسبوع. شكرا يا خالد،
1: يومكم سعيد وخميسك سلة إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله. الجميع إن شاء الله. حفنا يسويكن. عشان كذا كان غايب عننا، عشان كذا كان غايب عننا خالد. عمل عملية خطاك السوء، إن شاء الله ما تشوف شر. واضح من الصوت، أنا على طول أصلا أول ما سمعت الصوت لكن رائع مبدع. يعني أي وسيلة إعلامية حابة تتبنى خالد، الرقم موجود عندنا. طيب نروح لأبو خالد. هم بعد أبو خالد، حياك الله أبو خالد، شلونك؟
2: يا مساء الخير، مساء عليك وعلى جميع مسلمين إذاعة جدة.
0: يا هلا مرحبا فيك شلونك أبو خالد؟ عساك طيب.
2: بخير، عساك بخير إن
0: شاء الله. دوم ها نبدأ معاك نبحر لحظة. وعندنا هنا أبو خالد من أجمل الشعراء، راح تسمعون قصيدة ولا أروع.
2: لا اليوم خاطرة.
0: اليوم خاطرة. على فكرة ذاك اليوم يوم قلتنا القصيدة، قلت الشرقية ولا ما قلتها؟
2: المشيها خلاص.
0: المشيها يعني كلام عمار صحيح. عمار اتصل قال فينا ما قالش.
2: والله سمعت زعلان.
0: هو عقبك ترى في الاتصالات، هو عقبك.
2: خلاص ان شاء الله نراضي في المره الجايه باذن الله.
0: ان شاء الله. يلا يا ابو خالد انطلق.
2: بس للمعلومه الخاطر هذا انت سبقت وسويتي لي عليه لايك في تويتر.
0: والله
2: اي والله. أجل. الاسبوع الماضي اول الاسبوع هذا تقريبا،
0: اول الاسبوع هذا. يلا نسمعها. اجل على الهواء نسمعها معك على الهواء.
2: نبدأ
0: يلا ابدأ.
2: في مرحلة معينة من حياتك ستتغير قناعاتك، وستشعر أنك أصبحت أكثر نضجا وهدوء. ستنظر للحياة بشكل مختلف تماما عما كنت عليه سابقا. ستقف على الأحداث التي كانت تثير أعصابك، وستعرف حينها أن لا شيء كان يستحق كل هذا العناء. ستدرك أن العائلة هي الوطن مهما طالت رحلة القربة، وأن الصديق هو الأمان مهما دهشتك العواطف، وأن الطموح هو شغفك الحقيقي، وأن حياتك فقط هي من تستحق التضحية. ستعلم أن السعادة غرار، وأن المقامرة شجاعة، وأن الخوف مجرد وهم. ستكتشف أن الناجحون هم من عاشوا الحياة بواقعية بعيدا عن العواطف، وأن لا شيء يستحق البكاء سوى وداع الميت، وأن الباب الذي لا يقفل في وجهك أبدا مهما فعلت هي رحمة الله.
0: دان وخالد
2: يا هلا،
0: خلصنا. شنو هالجمال؟ amazing perfecto. أبدعت حقيقي. أبدعت كتابتها سلاسة، كلمات جميلة مترابطة بطريقة رائعة، إلقاء كل ثقة، وصوت جميل وصوت سلس وصوت مريح أيضا للأذان.
2: والله من ذوقك.
0: أنا جدا سعيدة فيك وسعيدة أنك راح تكون صديقنا، يعني بالتحديد بهذه الساعة اللي أنا بحب أختم فيها لكم مشوار برنامج في الزحمة، عشان نريح أعصابنا، نريح أعصابنا ونبدأ الويكند معاكم ومع مشاركاتكم.
2: سعيد وشاكر ومقدر.
0: شكرا لك. صوتك أشوف مازن يقول صوتك يا أبو خالد مذيع، تنفع مذيع.
2: والله يا

0: يا بيصير ينافسني بعدين يا مازن.
1: بلاش بلاش احراجات.
0: اوكي امانك بتقول القاء رائع لابو خالد، انا سعيده بانضمامه للكوكب الجميله اللي راح تسمعونه. شكرا لك يا ابو خالد وهاف ا نايس ويكند. شكرا لك، ابدعت حقيقي رائع. نروح العمار البطل. عمار شلونك؟
2: هلا هلا حياتي.
0: يحييك ويبقيك عمار. طلعت انت صح.
2: ها؟
0: انت طلعت صح.
2: حقيش؟
0: ابو خالد ما قال الشرقية.
2: اي قلت لك، شايفه كيف ركز معك
0: يعني. كان يسمع، اسمع الحين تلاقيه قاعد يسمعنا يقول ايوه سمعت مين، قلت له يعني ما قلتها ها صح؟ سكت.
2: لازم يقول الشرقية.
0: اي بيعوضنا بيعوضنا بيعوضنا. طيب عمار يلا نبدا مع صوتك.
2: طيب اللي ما انه ما في وقت فعندي محطتين كذا صغيرة.
0: لا اكو وقت. مين قال ما اكو وقت؟
2: طيب لا انا في محطة صغيرة كذا.
0: يلا قول قول.
2: يا طالب الفرقة ترى طلبتك جات،
0: الله
2: قلبي جنوبي ما يرد الطلايب،
0: يا سلام
2: قلبي جنوبي ما يرد الطلايب، تعال خذ باقي الهدايا وصورك وش حاد لي في صورتك وانت غايب، وش عاد لي في صورتك انت غايب. هذه كذا خطوة جنوبية صغيرة.
0: الله عليك. الله الله ابدعت. عطنا ثانية يلا محطتنا ثانية.
2: لا تصدقون اهيو لقال ناسين كذاب ما يقدر ابد يوم انساني، انا اتحدى هبة يقدر يخليني مسكين كلمة صدنا عن هنادك دوبا تخلى ومن كيف يراضين ويموت لا قلت لا حبيت انا ثاني وصار عندي مثل نوبة بيدني من وين ما راح قلبه اللي يلقاني.
0: ولا تصدقونا يلا
2: لا تصدقونا
0: لا الله. طيب يلا
2: طيب معلش في مجال على الثالثة.
0: اي قول قول.
2: اي لانه هذا هذه المناهل.
0: الله يلا يا سلام يا سلام.
2: جبت غال جرح كنك ما دريت
0: الله
2: وانت قصد ما يعني الضفاء والدليل تبسمت ومشي وانا نادي لك وانا يم التفا هذا حظي من على الدنيا وعد كل مضوي إيش

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهرا على جدة اف ام.
3: الزحمة على جدة اف ام.

0: لكل الأصدقاء اللي حابين يشاركونا بساعة صح صوتك، إذا أصواتكم جميلة أصواتكم رائعة لا تتأخرون علينا وشاركونا من خلال أرقامنا، لكل اللي بيمتلكون العضلات في أوتارهم الصوتية، بيمتلكون الحناجر الذهبية في الغناء في إلقاء الشعر في كتابة الشعر، الفويس أوفر مراسلين تقليد الأصوات، أيضا الدبلاج على 6477154، أيضا على 6495154، بالإضافة إلى 6478544. لا تنسون أصدقاء أنكم ترفقونها بمفتاح خط هاتف جدة على 012 ولكم، أيضا بكلمة مشاركة. أنا عارف الخطوط مشغولة، كلمة مشاركة اللي ما يمسك مع الخط على الواتساب على 800-24-28-28. طيب أخ في اتصال من خالد محمد، خالد محمد نداء دق علينا مرة ثانية، خالد محمد عندنا رقم خطأ، رد محمد، خالد محمد اتصل. طيب نروح الأسماء، عدل.
1: يا هلا ومرحبا.
0: يا هلا ومرحبا بشاعرة الحكمة، يا هلا مرحبا فيك.
1: أيوة
0: النورة
1: شاعرة الحكمة أسماء الحربي.
0: والنعم والنعم يا حبيبة قلبي، ايش اخبارك يا أسماء؟
1: والله الحمد لله طيبة، شلونك انت يا قلبي؟
0: تمام تمام، وسعيدة ان اخيرا وصلنا الواتساب. ها
1: اي والله.
0: انزين يلا اسماء نبدا مع بعض.
1: اليوم طلعت شوي عن شعر الحكمة. أوكي. وكتبت كلمات عتاب.
0: الله يا سلام يا حلو العتاب. أيوة. انا احب ان الشخص يعاتب بطريقه راقيه وبطريقه جميله وبطريقه مغلفه بالمحبه، مش بطريقه تكون قاسيه، لان في ناس كثير ما يحب العتاب، ولكن العتاب انا بعتبره صابون القلوب، لان كثير يا اسماء ما يحبون العتاب، لكن انا بشوفه هو اللي بيخلي لك صفحه ثانيه جديده انك تبدين من جديد.
1: ان شاء الله طيب. ان شاء الله تعجبكم
0: يا اكيد انا متاكده. تفضلي يا اسماء.
1: أقول تبلدت مشاعره واصبح بارد الأعصاب، ما عاد يحس بموقفي ولا يغيره الغياب، كم يكلم لي جماد ولا أطارد لي سراب، ما أدري وين غلطتي وأنا أشوف أني صواب، خلاص ارجع ونطوي صفحات العتاب ونبتدي صفحة جديدة تنسينا العذاب، أنا بعدل غلطتي وبرفعك فوق ذاك السحاب، وانت عليك انك تحن وما ترد هذا الخطاب.
0: الله الله الله amazing، صح صوتك مليار، أبدعتي أسماء، شنو هالزين، كثري كثري من العتاب نبي.
1: عاد كل من نسمعها يقول وش دي عسى ما شر، لا تعبين نفسك خلاص خلي. ما في أحد في بالي أصلا، ما في أحد في بالي، بس كذا مشاعر
0: أكيد
1: يعني
0: شاعر. يعني كل الشعراء ما بيكون الشخص معين، هذا كله يعني قريحتهم دائما بتكتب كلمات جميلة، يعني مو كل من كتب قصيدة بيقصد فيها شخص معين أو بيقصدون فيها أشخاص معينة، ولكن هذه هبة ربي بيعطيهم إن عندهم قدرة على صياغة الكلمات، بيخلونها تتراقص صراحة، وبيخلونا إحنا جروحنا تنزف بسبب كلماتهم. عموما شكرا لك يا أسماء، ممنونة لك حبيبتي على هالمشاركة الجميلة، شكرا لك، أبدعتي حقيقي. مازن أسماء جميلة، وأيضا هذه مناهل مصر أنا على أماني أنها مناهل، صح صوتك أسماء، إحساس عالي أثناء الإلقاء، بالتوفيق أسماء، فعلا شكرا لك يا سعيد القحطاني. لجنة الحكم عندي على الواتساب مشكورين أول بأول، ما شاء الله عليكم أول بأول. طيب يلا ناخذ اتصال، ناخذ مشاركة ثانية. ألو نايف، حياك الله يا نايف، شلونك؟
2: اهلا وسهلا خير، كيف
0: الحال؟ الحال تمام، طالما اني اسمح للاصوات الجميله، ايش اخبارك انت يا نايف؟
2: والله تمام، ما كيف اليوم ما في لغه الحواجب ولا العيون؟
0: لا طافك اجل، طالما انك ما سمعت الاسبوع هذا كان مثال
2: والله. يومياً انتظرك بس انشغل وما اقدر على البرنامج.
0: طيب يا معود، اذا ماكو بالراديو عندك موبايلك بجوالك عندك على منصه اكس؟
2: عندي والله ان شاء الله، ما الوقت هذا ما فاضي صراحه.
0: لا ان شاء الله الايام الجايه ان شاء الله تكون معنا يا نايف باذن الله. باذن والله فاتك الامثال صراحه، امثال خطيره. كانت مو طبيعية. الساعة الثانية هذه ساعتكم أنتم، أنتم اللي بتصنعونها حقيقي، أنتم اللي بتعدون المحتوى. أنا ما بعد محتوى إلا الساعة الأولى، الساعة الثانية أنتم اللي بتعدون محتواها. ننطلق معك نايف.
2: أنا عندي أبيات جميلة كذا، غير شوي المود، غزلية.
0: الله
2: يلا
0: أوكي نبدأ. يلا 3 2 1 جو. يلا.
2: يا باهي الحسن لا بعدك ولا قبلك، مرات الريم سيدها وقايدها، القلب والروح والأبيات تطرب لك، والله ما يزهى حلاك إلا جدايدها، وشلون تحسبني يا بنساك يا خبلك، لولا محبتك ما أجمع فرايدها، يمديني أقرأ عليك الشعر وسهبلك، دام ابتسامتك ما خلت عوايدها، أعرف وش يجوز لك واللي يناسب لك، ارمي علي الشاردة واجيك صايدها، أجيبها تشبهك تقول تقرب لك، عمرك سمعت بقصيدة تشر بيديها، خذها عساها تعانق حسنك ونبلك، قريحتي فيك ما شابت قصايدها، شاعرك عنده معك لا قام يكتب لك، بعدين يفضل خلق الله يعايدها.
0: الله الله الله الله الله يا نايف، صح صوتك مليار يا نايف، ما شاء الله. ايش هالالقاء، ايش هالرقي، ايش هالجمال، ايش هالحروف، مخارج حروف
2: جمال اللي لكم. والله
0: والله العظيم مبدع، رائع رائع حقيقي. يعني انت بعد خانه بروحك كذا، تلعب فيها بروحك بالبرنامج. انا ممتن لك كثير انك بتشاركني.
2: شكرا، وان شاء الله مشاركاتها معكم المواضيع الجايه الصاخره ما ننقطع عنها
0: ان شاء الله باذن الله. وشكرا لك يا نايف انك اعطيتنا هالدقائق من وقتك. تسلم. الله يعلي من قدر. تسلم. هاف ا نايس ويكند نايف. باي باي. انزين مين معانا؟ يلا ناخذ مصطفى. مصطفى شلونك يا مصطفى؟
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، حياك الله يا مصطفى.
3: والله ما يقفل الملف خلاص، انا كنت
0: لا لا لا لا لا كل واحد فيكم حلو.
3: ما شاء الله الله يعطيه العافيه. ما شاء الله
0: صوته جميل صراحه، جميل.
3: لا ابدع والله، ابدع. الكلام رائع،
0: القصيده خطيره. يعني ما كون ابي ابي يمين يسار امسك عليه، ممسك ما خلاني امسك عليه ممسك. زين يا مصطفى شنو شعر غناء
3: القى؟ شعر مع قصه طريفه بسيطه، شعر غزل مع قصه طريفه.
0: الله الله،
3: غير جو.
0: حلو حلو.
3: هذا ايام المراهقه هنا.
0: اوكي.
3: اجاني واحد من الشباب يقول لي حبيبتي اعطتني صورتها، فبدي اكتب لها شيء على الصوره.
0: اوكي.
3: واقول لها في شيء جميل. فقلت له هات خلينا نكتب. فكتبت له يومها،
0: كتبت الصورة. لحظة مصطفى، كتبت خلف الصورة صح؟
3: أيوة.
0: أوكي يلا قول.
3: الصورة وفقط الصورة علمتني كم بالحب خطورة، فإذا ذاب القلب بحب فتاة أمورة، ذاب عشقا وسعادة وشعر بلذة كغير العادة. قال لي هاي صغيرة ما راح تفهم هذا الكلام. قلت له اكتب لها أحبك أكثر من ماما ومن بابا ومن خال محمد.
0: اوكي بس عسى الصوره لسه عندها. الصوره موجوده ولا راحت الصوره ضاعت؟
3: والله ما بعرف، انا ما شفتها. هو اللي كتبها.
0: ايوه بس ما قال لك الصوره ما زالت محتفظه. يعني في شغلات زي كذا عارف يا مصطفى الواحد يحتفظ فيها ولا يمكن انه يفرط فيها زي هالموضوع.
3: ما ادري، هو كانت لصديق جديد.
0: اوكي تمام. اوكي عموما مصطفى شكرا لك، انا شارك انك شاركتنا هالدقائق يعني مشاركه مختلفه، ولكن خليني اقول الاستروبري حقت البرنامج اليوم كانت. ها شكرا لك. شكرا لك. عموما خالد محمد اتمنى انك تتصل اذا تسمعني، وناطر نتصل عليك. اتمنى يا خالد محمد انك ترجع تتصل علينا. وابو عبد الله، ابو عبد الله ترى احنا بنتصل مرتين، الثالثه خلاص اللي بتجيهم الاتصالات ابو عبد الله وخالد محمد. اتمنى خالد محمد ترجع تتصل مره ثانيه. شاركوني اصدقائي، سمعوني اصواتكم على 647-715-4 ايضا على 6495-154 بالاضافه الى 647-8544 لكل اصدقاء اللي بيمتلكون الحناجر الذهبيه واللي بيمتلكون ايضا العضلات في اوتارهم الصوتيه.

0: يقول خالد محمد اتصل. خالد خالد شلونك؟ حياك الله.
1: الله يعطيك العافية. السلام عليكم. الله يعطيك العافية ويعلي مراتبك
0: ويعافيك ربي إن شاء الله. شو أخبارك يا خالد؟
1: والله تمام الحمد لله نحمد الله.
0: يا هلا مرحبا فيك خالد. يلا ننطلق معاك. عندك قصيدة ولا شنو بالضبط؟
1: ايوه عندي قصيدة وأغنية بسيطة.
0: طيب يلا.
1: حبيبي تعال. كلمات خالد محمد. حبيبي تعال وارتاح على صدري وصارحني واترك الصمت بإحساسك وخلي الحب يطري. فضفض لي يا بعد عمري وعاتبني قول ما جرى بخاطرك وفهمني أنا أطري على بالك كتر ما أنت علي تطري. تعال بحضني ترى قلبك مولعني أنا أحبك وقربك مني ولعني أنا نبضك وبحبك لي تملكني. تعال حبيبي ترى مني قبى صدري أنا ما أبي أشوف دموعك بالصدق تحرقني. أبي أطرك وحبك بالحشا يسري أبي همسك ولمسك يا الغلا يلمني أهين بعالمك عاشق جنوني. أنت وأنت وأنت تدري وأنت دي تدري تشوف الشوق بعيوني كيف جنني. حبيبي تعال حبيبي حبيبي تدري بأنك حلمي من بدري بأنك حلمي من بدري.
0: يا سلام عليك. صح صوتك يا خالد. صح صوتك مليان. صح صوتك. شكرا لك يا خالد. يومك جميل إن شاء الله. Have a nice weekend. Thank you يا خالد. شكرا. طب نروح لي نوال ولا ميلا؟ ميلا يلا ميلا.
2: مرحبا. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا ميلا. شلونك؟ شخبارك؟
2: تمام الحمد لله. كيف سلام؟
0: أنا تمام ومبسوطة وسعيدة فيكم اليوم صراحة. مبدعين مبدعين كل المشاركة. وانت بخير وصحة وسلامة انت وأسرتك الكريمة إن شاء الله. ها يا ميلا نبدأ معاكي ننطلق؟
2: يعني مع بداية العام ونهاية العام جهز قصيدة حلوة.
0: الله عليك. يلا.
2: يقول تطمن يا نهاية عامي ويا عامي اللي حل تراك انت السنين وعمري اللي عايشة كله. أنا يوم اني أسميك عمري ما لساني زلوش الأيام لو ما هي غلاك وشمسه وظله. أحبك كل ما قالوا بدا قلب الحبيبي مل وأحبك كل ما قلت اسكتوا لا يمكن أمله وأحبك وانت لا قلبك ولا قلبي لحقهم ذل. حبايب والقلوب انضاه ما بنفوسنا عله لقيتك والضياع مع عيوني لين صرت أدل ودليت الطريق اللي قبل لقياك ما دله. تخيرتك وانا مالي خيار لنت مو من قلو لكن كنت ما تشبه أحد من بد خلق الله.
0: الله عليك. الله عليك يا السهل الممتنع. مبدعة. جميلة جميلة يا ميلة. دائما تبهريني باختيارها. فنانة صراحة. عندك ذائقة جميلة. عندك ذائقة حقيقي جميلة والله العظيم يا ميلة. مع أن اليوم ما اتصلت امتنان ما أدري وينها.
2: الله
0: شكرا لك يا ميلة ويومك جميل. Have a nice weekend عزيزتي. Have a nice weekend. شكرا لك. طيب خلينا نروح لأهل الشرقية. نروح للصوت الشرقاوي الجميل نوال. مساك الله بالخير يا نوال. شلونك؟
3: هلا هلا أمون.
0: منورة بعد قلبي. شخبارك؟
3: الله يحييك ويسلمك إن شاء الله. ومع هالطاقة الإيجابية وهالجمال.
0: تسلمين تسلمين.
3: عشان صراحة يعني الواحد حتى لو يعني ها يعني تعبانة شوية كده في فرفشة يا أمينة. الله يحفظك إن شاء الله.
0: هو يحفظك يا حبيبة قلبي. تسلمين إلى خلا ولا عدب. ها يا نوال يلا نبدأ معاكي. نبدأ
3: يلا.
0: يلا يلا نبدأ. يلا حبيبتي.
3: بس دقيقة قبل لا أبتدي أنا أبغى شوية تركزين على الكلمات.
0: أوكي لا أنا ركز معاك أنا ساعات من كثر ما ركز.
3: لا لا يمكن تفهمين شيء بس تطلع شيء في الأخير.
0: أوكي يلا.
3: خذيني إلى عيونك. خذيني إلى عيونك إلى أعماق قلبك. اجعليني بين حنايا ضلوعك. ضميني من برد الشتاء. اروي عطشي. اروي عطشي من حرارة الصيف. لملمي بعثرة مشاعري بحنانيك. لملمي بعثرة مشاعري بحنانيك. خذيني إلى عالمك الجميل. خبئيني خبئيني بين زوايا قلبك الكبير. علني أسمع نبضاته الحانية. لا تتركيني وحيدة. لا تتركيني وحيدة مع أعاصير البحار وقسوة

0: الحياة. افتحي ذراعيك، افتحي ذراعيك، إنني أبحث عن أمانك حبيبتي. لماذا تركتيني؟ لماذا تركتيني أواجه معارك الحياة وحيدة؟ أمي،
1: والله
0: قلبي، حبيبة قلبي،
1: والله عرفت يا نوال.
0: رحلت عن عالمنا وما زالت روحك باقية ورائحة عطرك تملأ المكان. ستظلين الحب والأمان رغم الغياب. خذيني أمه إلى عالمك الجميل. سلامتكم.
1: صح صوتك مليار، صح صوتك مليار يا نوال.
0: لا بعد قلب الله يحفظك إن شاء الله ويخلي لك
1: من
0: الوالدة يا
1: يوم
0: رب. من يوم ايش؟ ايش بيش امين؟ انا امي لما تبغى المفروض انا اللي اصيح.
1: طبعا امي بعيدة.
0: الله يطول في عمرها ان شاء الله ويخليها لكم، تبقى هي الحمامة والخيمة، ويخلي امهات المستمعين والمستمعات يرحم.
1: انا من يوم ما قلتي
0: راح
1: الام لي بمشاعري عرفت انك تقصدين والدتك، على طول تقصدين الام، فعلشان كذا الله يرحم الوالدة ويرحم والدي، خلي لي والدتي ان شاء الله، الله يجمعني معاها ان شاء الله في اقرب وقت.
0: سامحوني يمكن حزنتكم على خير.
1: شكرا لك يا نوال. شكرا.
0: العفو حبيبتي.
1: شكرا يا قلبي.
0: شكرا.
1: مشكورة. تسلمين. على طول عرفت انها تقصد والدتها، على طول عرفت انها تقصد الوالدة. طيب خلينا نروح المازن. مازن شلونك يا مازن، شخبارك؟
2: الله يخليك. اول شيء اقول الله يحمي لك الوالدة ويحفظها لك يا رب.
1: اللهم امين. شكرا يا مازن. يلا ننطلق معك يا مازن. نروح
2: يلا. نروح يلا.
3: الزحمة على جدة اف ام.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم بكل خير، حياكم الله في مونديال العالم معي مازن الغانمي. اليوم لعبة مباريتين وكليهما في الصباح. صبيحة اليوم غانا كسب بهدف على منتخب مانيمار، ومنتخب استراليا يكسب منتخب كوريا بهدف مقابل لا شيء. ومباراتي اليوم ان شاء الله ستكون بعد نصف ساعه من الان، لقاء التشيك وجنوب افريقيا، واللقاء الاخر حيجمع بين البوسنه والهرسك وسويسرا في العاشره. اما فجرا لقاء منتخب قطر أمام المنتخب القطري أمام منتخب كندا، وكل التوفيق إن شاء الله لمنتخباتنا العربية. بالنسبة لهدافي منتخبنا الوطني في كأس العالم، في كأس العالم، فؤاد أنور برصيد هدفين، سعيد العويران برصيد هدف، سامي الجابر برصيد هدف، وياسر القحطاني برصيد سامي الجابر برصيد أربع أهداف.
1: أوكي.
2: وسامي الجابر ياسر القحطاني برصيد هدف.
1: أوكي.
2: ألتقي فيكم بحول الله تعالى يوم غد بإذن الله، ولا ننسى غد يوم الخميس القادم إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طيب
2: أذكر بأن منتخبنا يوم الأحد إن شاء الله السابعة مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، يوم الأحد المقبل
1: إن شاء
2: دعوتنا الأكبر بالتوفيق
1: إن شاء الله.
2: إلى اللقاء.
1: شكرا يا مازن، يومك جميل. أنا معنا عندي تعليقات كثير عليك، بس عشان الوقت معانا أماني، وأماني ما طلعت معانا الفترة الماضية بسبب ضغط الاتصالات، أنا حابة أطلعها ولا عندي كلام كثير. سلطان بن محمد ابشر، والله ضغط الاتصالات وشايفين في ناس كثير قاعدة تشارك جديدة، لكن ابشروا بالعوض، ابشروا بالعوض. سلطان بن محمد الأسبوع الجاي لازم تكون معانا. يلا نختم مع صوت العذب. أماني ويلكم يا أماني، حياك الله. يا بس أماني، أطلب منك طلب. كذا مرة الأسبوع اللي راح واللي قبله ما قدرنا ناخذك، صح؟
4: صح.
1: زعلت علينا؟
4: لا لا الله يجيب. لا والله
1: لاني قاعدة أشوف رسائل عتب، والله بنحاول على قد ما نقدر أنا ومناهل.
4: لا والله
1: فلا تزعلون، لا تزعلون.
4: لا والله ما في زعل نهائيا، بالعكس أنا مستمتع قاعدة أسمع لك وأرد على اللي يعني يشاركون، بالعكس والله ما في زعل نهائيا.
1: أوكي حبيبتي تسلمين. يلا ننطلق معك ونختم هذه الحلقة الجميلة بصوتك.
4: هذه حبيبي يطول بعمرك. أمون طبعا الإنسان مهما بلغ من كبرياء أو جبروتة إلا يدخل قلب سلطان اسم الحب ويستسلم له. الأبيات اللي راح أقولها مثل هالموضوع: جننتي قلبي جننتي قلبي بحب يلوي ذراعي، لا هو بكايب ولا عبر تجاريبة، أمر الله أقوى أمر الله أقوى، أحبك والعقل واعي، ما جاب راسي سوى عشقك وتعذيبة، سلمت أمري وتفكيري مع وجاعي، حبيت وحبيت ذاتك بإحساسة وعذاريبة، ما كنت ناوي ما كنت ناوي وما للحب أي داعي، إذا ما راضي يسوق الخير ويجيبه، هد انتباهي غرام غير طباعي، حرك شعوري وحس ربي بلاني به، وبكل هداوة وبكل هداوة لقيت القلب ملكاي، كان اهتمامي تكون أول مكاسيبة. تبغى الصراحة تبغى الصراحة يا روحي زانت أوضاعي، يلي لوحدك معاه أرتاح وديبة، صار بحياتي وجودك أكبر أطماعي، ينبض قلبي ويغلى مطالبة.
1: الله الله الله الله يا أماني الله.

شكرا لكم أصدقاء أماني معانا. شكرا شكرا شكرا لك يا اماني، شكرا على هالمشاركه الجميله رائعه صراحه كالعاده، وحشنا صوتك بعد، وشكرا لك على هالابداع. واني اختم حقيقه البرنامج اكيد يوصل مناهل على السمع. صح بوحك اماني صراحه، ختام برنامج مسك. تقبلي مشاركتنا امينه اكيد. انا شكرا لمشاركاتكم على الواتساب، شكرا لك يا اماني، شكرا لكل اللي شاركوني حلقه اليوم بالواتساب من الاتصالات الجميله والرائعه على منصة إكس، سواء على صفحة إذاعة جدة على جدة أندرسكور راديو، أو على صفحتي أيضا الشخصية. شكرا صراحة للمبدعة، وشكرا اللي بعتبرها صراحة يعني يوم الخميس هي عمود فقري في برنامج في الزحمة، مخرجتنا مناهل دحمان، وشكرا أيضا أمينة العبدالله من خلف المايك والإعداد. أتمنى لكم حقيقي بقية نهار ممتع وسعيد مع كافة باقة برامجنا، برامج جدة أف أم، وهاف أ نايس ويكند للجميع.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل، من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
2: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الآن مونديال 26 على جدة اف ام.
1: مستمعينا الكرام، اسعد الله اوقاتكم بكل خير. اهلا وسهلا بكم في بدايه هذه الحلقه الجديده من مونديال 26. اسعد بصحبتكم فيها من الاعداد والتقديم عبد العزيز سلام الزيد، ومن الاخراج خلود اللبني. رحب بضيف العزيز في الاستوديو الزميل احمد النفيع. مساء الخير.
2: مساء النور، مساء عليك اخوي عبد العزيز وعلى المستمعين.
1: احمد، البارحه يمكن كنا ننتظر الظهور الأول لكريستيانو رونالدو مع البرتغال، وكيف أنه الأسماء الثقيلة على مستوى المونديال بدأت تدخل بشكل قوي جدا. تكلمنا عن كيليان مبابي

0: بدأ بهدفين، رد هالاند بهدفين، هاري كين استجاب بهدفين، لأن المسي دائما وأبدا يخرج غارد يغرد خارج السرب بثلاثية. ننتظر كنا ردة فعل مرونالدو، يعني ما كنا ننتظر هاتريك بقدر ما كنا ننتظر جواب على السؤال اللي كان يطرح قبل بداية المونديال، رونالدو مع البرتغال حل أم سؤال؟ يعني هو راح يكون مفتاح حل أو مشكلة بالنسبة للبرتغال. واضح أن كريستيانو مشكلة. البرتغال اللاعبين الجيل الشاب أحمد، جواو نيفيز وغيره وبرونو فرنانديز وغيرهم، لا يتعاملون بذات الاحترام اللي يحظى فيه مثلا ليونيل ميسي في في في الأرجنتين. ليونيل ميسي تشعر في الأرجنتين كأنه زعيم، يعني في حتى على مستوى القيادة تشعر أنه قائد داخل وخارج الملعب. في البرتغال تشعر أن التعامل مع كريستيانو رونالدو بأنه يعني في نوع من المنافسة على بقعة الضوء. يعني برونو فرنانديز يرى نفسه أن أنا أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي، نجم مانشستر يونايتد، لا أنا المفروض اللي، ولا طالما ما كان يعني مستوى برونو فرنانديز قبيح يعني مع منتخب البرتغال، هو لاعب مميز جدا مع مانشستر يونايتد، عاد ليش يظهر بهذا الشكل مع البرتغال الله أعلم. لكن برأيكم البرتغال أمس؟
1: شوف، احنا لما نجي نتكلم فنيا عن المنتخب لازم احنا نستبعد موضوع كريستيانو رونالدو، لانه للامانه مارتينيز يمكن طلع في تصريح بعد المباراه ولخص وقال لك هي المشكله ما هي في رونالدو قد ما انه المشكله في ايصال الكره لرونالدو. يعني كان في سوء واضح للامانه في وسط البرتغال يوم امس، كان الفريق ذهنيا ما كان موجود بشكل كبير جدا، واضح انه في ضغوطات كبيره قاعده تصير تضغط على رونالدو وتضغط على اللاعبين بشكل اكبر. موضوع هاتريك ميسي ويلا الضغط على رونالدو والمقارنه فيما بينهم ظالمه لسبب واحد، لانه لكل مباراه اجواءها، ممكن تيجي المباراه القادمه ميسي ما يسجل رونالدو يسجل اربعه، فمن صعب انك تقارن بهذه الطريقه، بالاضافه لانه لسه في اول مباراه، بالاضافه لانه هل في البرتغال راس حربه حرفيا يعني يقدر يكون اساسي على رونالدو لو رونالدو كان في الصندوق في افضل ايامه؟ فمن الصعب. لكن ما حدث في مباريات الامس واضح انه شيء مهم انت ذكرته، انه دائرة بقعة الضوء هذه تكبر في المنتخب البرتغالي، تحس انه كل واحد يبغى يكون هو النجم الاول في الفريق.
0: طيب ما اعرف اذا زميلنا طيب خلف عيادة، حياك الله في في في هذه الحلقة، اسألك على البرتغال تحديدا.
2: وشكل الله مساء وحاب مساء عليك مساء احمد
0: سامي، الشكل العام بالنسبة للبرتغال خليف، وكيف انه البرتغال يعني خيبت الامال؟ خلينا نتكلم في الظهور الاول امام الكونغو، في خلينا نقول لك مواجهة كان ينتظر فيها على الاقل ارسال رسائل تطمينية للشارع البرتغالي او محبي البرتغال. اتكلم على الحديث اللي تفضل فيه احمد على موضوع انه روبرتو مارتينيز علق كثير على مستوى صناعة الفرص في البرتغال. البرتغال لما تيجي تتفرج على الأجنحة بيدرونيتو على كونسيساو وحتى رافائيل لياو اللي لا يمر بموسم جيد، أسماء يعني مش مش مش في التوب ليفل. يعني
2: شوف بالنسبة للبرتغال مهما كان تكلم عن لياو وتكلم على بعض الأسماء كونسيساو وتكلم على أيضا كونجاروس لما يكون السين طول الوقت مع باريس، يا عديد اللعيبة ما مرت موسم مثالي، لكن في جودة وفي خبرة وفي انتجام من هذه المجموعة أغلب جالس تلعب من يورو 2021، فمش مبرر أنك تقدم هذا المستوى السيء. البعض يتكلم عن روبرتو مارتينيز، نعم نعلم جميعا روبرتو مارتينيز مدرب تواضع، ويعني وقبل البطولة يعني أعلنها بيوم يومين أنه ما راح يجدد مع المنتخب وراح يبحث عن فرصة، هذا من حظ المنتخب البرتغالي. لكن أيضا تقع مسؤولية على اللعيبة حرفيا. أمس شفنا منتخب ما عنده ذيك الرغبة أنه نقول يحرز تقدم، هناك حالة من اللامبالاة في اللعب، نشر في برود أنه لحكين على الانتصار، في لحظات كان يبحث عن رونالدو أكثر من لازم، لحظات برونو كان يبحث عن أسيستو كان يلعب في مانشستر لا زال، ما شعرت أنه فعليا الفريق عنده الرغبة الكافية. تسديدة واحدة والمباراة على المرمى، هذه وضحت إلى أي درجة المنتخب البرتغالي لعب استخاء كبير جدا. الكونغو لعبت بالتنظيم بشكل جيد، لكن بطء البرتغال فعليا ساعدها في أنه تقدم مباراة تحصد أول نقطة لها في البطولة. الأمس كان ضخمة جدا، البرتغال في مجموعه ما بقول خاضعه لكن ممكن تمر خاصه من الباكستان، واضح جدا انه انقصها كثير من الخبره فرصه البرتغال موجوده، لكن ما بعد ذلك البرتغال فعليا يضر لانه لازم تروح اقل شيء الدور ربع النهائي بالشكل الحالي والتنظيم الحالي بافكار روتر انجليز الحاليه وايضا بعقليه بعض اللعيبه القياديين مثل رونالدو برونو فرنانديز وحتى برناردو سيلفا لازم تتغير من ناحيه الاداء مع المنتخب، يكون هناك انعكاس حقيقي تشعر انه في لمسه من جيل انجلترا 2006 و2002، في نجوم كبار وعنديتهم لما يجوا مع المنتخب ما اقول في نزاعات لكن ما تشعر انه في هناك اللحمه الكافيه الموجوده اللي تعكس قيمه هؤلاء اللعيبه ويجسدونها في مستوياتهم ونتائجهم مع المنتخب البرتغالي.
0: طيب احمد لو سالتك على الكونغو، مع سباستيان دو سابر قرر انه يلعب بخماسي دفاع، صراحه تركيبه المنتخب الكونغو اللي احنا تكلمنا عنها سابقا انه تركيبه مميزه من اللاعبين مزدوجي الجنسيه، تكلم عن ارون بيساكا توانزيبي، تكلم على شانيل مبيمبا اللي كونغولي يعني من زمان، لكن خبرات تراكميه مع نيوكاسل مع ليل مع بورتو مع اسماء مع انديه كبيره، تكلم على ويزا اللي موسم ما قبل او موسم الماضي ما قبل الماضي مع برنتفورد كان موسم جيد، موسم الماضي هذا اللي خلص حاليا مع نيوكاسل مش احسن حاجه، لكن ويزا لاعب خطير قادر انه يسجل في اي وقت، وهذا اللي حصل، سجل هدف تاريخي ومهم جدا للكونغو. الكونغو بهذا التعادل يمكن احيت امالها للوصول كاحد الثوالث.
1: يمكن احنا تكلمنا على منتخب انه من الصعب البرتغال انها تنتصر يمكن بثلاثية او رباعية امام منتخب متطور بشكل كبير جدا، واكبر دليل على ذلك في تصريح المدافع ما يسعني اسمه لما تكلم وقال انه احنا اصلا لما جينا ما جينا على اسم رونالدو، احنا جينا على انه مهاجم. فواضح انه كان التكتيك مبني كطريقة لعب بدون الاسماء، يعني ما انا ما راح اخذ تفكير زيادة لانه هذا برونو او لانه هذا رونالدو او لانه خلاص انت معاك مهاجم كادوارك كمدافع كيف حتعمل وانت ادوارك في الوسط. فالحضور الذهني اللي كان اللاعبين الكونغو امس اكبر دليل على ذلك، انه انت ما في وجهة نظري انه افضل خط وسط ممكن يكون في العالم لما يكونوا متواجدين كلهم بكل الحلول بكل التغييرات وما في احد يقدر يصنع هجمة حقيقية من وسط قلوب الدفاع، هنا تعرف قديش كانوا منضبطين بشكل كبير.
0: طيب خلينا نروح ابو غالي لمواجهة انجلترا وكرواتيا، اهم مواجهة يمكن كانت البارحة ويمكن واحدة من امتع المواجهات في المونديال لحد الان. منتخب الكرواتي بتركيبة 3-4-3 فاجأ الجميع، بعض الاسماء مثل مودريتش وبيريزيتش لا زالت قادر، يعني ما ان تلبس قميص المنتخب تتحول الى يعني في 20 سنة كذا تنزل من الجواز السفر يعني، لكن تتكلم على خبرات بالإضافة إلى أسماء شابة باتورينا وفوسكوفيتش، الموسم مميز مع فريق هامبورغ. الفريق بدأ بشكل جيد في الشوط الأول لكن هدف بيلينغهام مع بداية الشوط الثاني خرب كل شيء. يمكن
2: أعتقد أنه إنجلترا الشوط الأول قدم شوط جيد جدا، كرواتيا الجيد فيها أنه ذهنيا ما طلعت من المباراة، في كل مرة الخوض الحالة الذهنية وكان في هناك حالة من الارتباك وعدم التركيز الإنجليزي تم عقبته، سجل على المرمى أو بشكل عام 3 تسديدات 2 منها أهداف، هذا دلالة على الحضور الذهني بالنسبة للمنتخب الكرواتي، وهذه طريقة المعاناة اللي تبدو أنه ترسخت مع زالات كودليتش، نعاني ممكن نستقبل بعض الفرص أو أكثر لكن في كل مرة تسمح الفرصة يجب أن نعاقب الخصم، صبغة واضحة جدا على زلاتكو أو فريق كرواتيا مع زلاتكو داليتش. أم شفنا في إضافة بوترينيا أيضا سوسيتش فوسكوفيتش دور مهم جدا، لما أنا أعجبني أم سوق فوسكوفيتش يلعب الليبرو بثقة كبيرة جدا حرفيا، يعني شوتالو فاردو اللعيب أكثر منه خبرة لكن بعدين كانوا الأكثر ثبات فيما بينهم. أيضا ستانسيتش قدم مباراة جيدة، بيريزيتش قدم أيضا أداء جماعي جيد جدا في المجمل، ما كان أفضل شيء لكن فعليا كان المنتخب متماسك بشكل كبير جدا. لكن بالنهاية إنجلترا لما شوط ثاني صار في تركيز أكثر، صار في حدة الضغط أفضل، صار في التزام في الضغط، لأنه في الشوط الأول تكلم عنها حتى تدخل بعد المباراة إنه الفريق كان متوتر وكان مستعجل في لحظات وكان متوتر في لحظات أخرى، وهذه أعتقد إنه صوغت شكل انجلترا رغم انه زي ما ذكرت قدمت شوط جيد نوعا ما. الشوط الثاني كان في شجاعه اكثر، كان في التزام، كان في حده، وكان في رتم اعلى. هذا الامر صعب مهمه على على على كرواتيا بشكل كبير جدا، ما قدرت تجري. والامر اعتقد انه طبيعي بحكم فارق الخبرات وفارق ايضا دك لما نزلوا مورغان روجر ساكا وغيره واشفورد حرفيا حسنوا شكل انجلترا بشكل كبير جدا. لكن كرواتيا لما انا مره مع زلات كودريتش اعتقد انه ما بيقول تكون حصان الاسود، لكن فعليا قدر يدمج اللعيبه الجدد مع اللعيبه الخبره وجالس يبقي الهويه الفنيه العامه بالنسبه للمنتخب الكرواتي. وليش لا مره اخرى كرواتيا مع شويه حظ اعتادت عليه في كاس العالم مرتين انه تروح بعيد في هذه البطوله.
0: احمد في حديث خليف كان يتكلم انه توماس توخيل اشار انه الفريق كان مستعجل، الفريق تشعر انه كان متوتر من ضغط الصحافه من يوم اعلان التشكيله. الصحافه الانجليزيه كانت تشكك في هذا المنتخب تحديدا بعد مواجهات الوديه التعادل مع نيوزيلندا، تشعر انه هذا المنتخب يلعب متوتر مستعجل يبغى يثبت نفسه يبغى يخلص المباراه بسرعه. هاري كين اللي اهدر ركله الجزاء في في في اول محاوله وبعدين كان محظوظ جدا، يمكن لو ما انعادت ترى كان ممكن كاس العالم انتهى لهاري كين في البدايه كذا، لكن خاصة لو لو لو تعثرت انجلترا في المواجهة الأولى. شايف انه فعلا الفريق كان كان كان مضغوط من من من, من كثير من الشكوك الصحفية كانت حول الفريق.
1: نتفق انه اكثر ضغط اعلام ممكن يصير في اي منتخب في العالم هو الاعلام الانجليزي بصراحة. يعني هادم اكثر من انه بناء. اذا جينا بنتكلم عن الضغوط اللي صارت في انجلترا، نعم يمكن اشبع طرح في موضوع انه مدرب الماني ومدرب خارج الجنسية نفسها، امور كثيرة، الاسماء اللي تم استبعادها بشكل مفاجئ يعني بدون حتى سابق انذار، اسماء رنانة في منتخب في اندية كبيرة في انجلترا، امور كثيرة يعني ضغطت على المدرب اللي رجع وشال الضغط عن كل اللاعبين فيما قبل البطولة يمكن باسبوعين، لكن رجع الان على اللاعبين. لما نجي نتكلم يمكن انا اخذها حتى من زاويه الجماهير المدريديه، يعني امس كان في انقسام كبير انه شوف هذا هو بلينغهام اللي احنا نتكلم عنه، انه الوضع في مدريد كان هو غير صحي وما الى اخره. بلينغهام يريد اثبات النفس، هاري كين طبعا ما يحتاج انه يثبت هو المهاجم الافضل، لكن اذا اردت انك تكون لاعب بلندوري
0: خليني اسالك، كان بلينغهام يلعب يعني في مكان يشيله هو واردا جولير مع بعض في الملعب؟ الدور اللي قدمه امس اللي انت ذكرت انه واحد من اسباب تعلقه منتخب انجلترا،
1: انا ما اتوقع لانه واضح يعني مبدئيا انه أردو جولير ممكن يروح اعاره
0: بسبب مش اعاره حيمشي الرجل ما خاص تجاوز مرحله الاعاره.
1: ايوه لا نتكلم عن ريال مدريد انه من الصعب ممكن يروح اعاره وبعد كذا ينظرون لوضعه، لكن بيلينغهام في الخانه المحببه له هو اللاعب الافضل، لكن منتخب انجلترا امس واضح انه في لحمه تكاتف ما بين اللاعبين وأدى إلى ذلك أنهم ينتصروا على منتخب عنيد متمرس مثل كرواتيا.
0: قبل لا أسألك عن الشكل الفني مع توماس توخيل أو أسألك على هذه النقطة تحديدا، المدريد حاليا مع حملة التغييرات الكبيرة وقدوم مثلا لاعب زي برناردو سيلفا وبشكل مجاني، أردا جولير يستمر مع مدريد؟
2: أعتقد أنه مدريد لازم يكون واضح في ثلاث لعيبة، بيلينغهام، أردا جولير، ونيكوباز اللي كل مرة أمس كنا الآن ما راح يفعل عقده أو
0: بندعد الشرائي
2: جود بيلينغهام. أنا أمس لما أنا قلت كلمة معينة في إكس إنه جود بيلينغهام أمس حاول يلتزم تكتيكيا لكن يعطيك نفحات عشوائية جدا، إنه الصبغة المدريدية والعب خلنا نقول الحرية المبالغة فيها اللي حولته للعب عشوائي لا تزال موجودة فيه، وأعتقد أنه مرة أخرى عطلت تطور اللاعب بالقدر لو بالشكل الصحيح. فبالتالي أعتقد أنه الفكرة قائمة أنه مورينو ماذا يريد؟ لاعب خلينا نقول بوكس تو بوكس قبل عشرة وهمي، أو يريد لاعب يشارك في اللعب مثل أردا جولير؟ لازم يكونوا واضحين، إمبابي فينيسيوس لازم تكون أدوارهم واضحة. على ضوء كل ذلك يتقرر مصير جود بيلينغهام. أعتقد إنه جود بيلينغهام يمتلك بالجودة، يمتلك العقلية الجيدة إذا ركز اللعب هذا أمر، لكن بالنهاية مرة أخرى الأمر متعلق مش فقط بجود بيلينغهام، متعلق أيضا بالسيستم العملي اللي يبغاه مورينو، وأيضا بمصير اللعيبة اللي ذكرت فينيسيوس، إمبابي، أردا جولير. وش الأدوار المطلوبة من سيقصى

0: كل هذه الزحمه، لان وجود كل هؤلاء اللعيبه راح يكون مزعج مزعج تماما، خاصه لما هناك اندريك رودريجو مستنتون وغيره من اسماء اللي خلينا نقول تمثل قيمه ماليه كبيره جدا بالنسبه لمدريد.
1: طيب لو سألتك على الشكل العام بالنسبة لأفكار سيتا مستخل، العناصر نيكو أورايلي يبدأ على الظهير الأيسر بعد موسم مميز قدمه من مانشستر سيتي، إزري كونسا يبدأ، تكلم على تركيبة خط الوسط، تواجد إليوت أندرسون اللي يعتبر حاليا حديث الساحة على مستوى الدوري الإنجليزي، كل هذه الأسماء كيف شاهد تركيبها وتوظيفها داخل الملعب سويا؟ يعني
0: اعتقد انه التشكيله كانت تقريبا متوقعه لحد قبل دقيقه لاخر مرتين وديتين ستونز على حركه. الامانه انا ما فهمته بشكل كبير، لكن واضح جدا انه تخلي لي اهتمام كبير جدا لعامل الخبره يروح على ستونز. ستونز امس على الاثر مع اورايلي كان اثنين باعتقادي نقطه ضعف، كل مره ثلاثه الكره جاتهم ما كانت جيده، لكن في المجمل العام الشكل كان متوقع لحد كبير. ايضا اعتقد ساكا راح ياخذ مكانه بمرور الوقت، إليوت أندرسون ورايس نعم عناصر تعلقت في الموسم، لكن امس الاثنين ما كانوا ابدا في الفورمة، تحسن حتى شكل فريق لما نقل ريس جيمس لخط الوسط. ما ادري الاثنين مراهقين او فعليا هناك ضغط هائل جدا على الاثنين لتقديم انفسهم بشكل كبير، لكن ايضا في تباين زي ما ذكرت مستوى بعض اللعيبه بين الشوطين. الشوط الأول واضح جدا في كثير من اللعبات، حتى اللعيبة كانوا تشاورون بينهم أنه في أنماط معينة في حركية معينة ما وجدها الفريق بشكل كبير. رايس أمس كان دائما دوره متداخل مع نوك أورايلي، ما سمح نوك أورايلي يبدع، في هذا الأمر أثر على شكل نوك أورايلي اللي بالأساس بالنهاية اللاعب شاب صغير يلعب أول كأس عالم له، كان متأثر بشكل باعتقادي كبير من ناحية ذهنية إنه ما وجد المساحة اللي اعتادها في السيتي، بالتالي ما كان في وضع جيد سواء من ناحية الهجومية أو في الشق الدفاعي. أعتقد إنه هاري كين أمس لعب مباراة كبيرة جدا من ناحية تكتيكية، خاصة لما فرغوا له العمق الملعب صار ينزل بشكل أكبر، سمح لجود بلينغهام إنه يركض على خلف ظهير الأيسر أو ظهير الأيسر نعم لمنتخب كرواتيا. رايس تحسن مستواه لما دفعوا إلى الأمام وترك مساحة لأورايلي إنه يتحرك من ما بين الظهير كلاعب محور. في أفكار واضحة جدا، وأعتقد إنه الأفكار دائما أقول إنه عيد تمستخل ونيكلزمو المدربين اللي يعتمدون على أفكار عميقة من الصعب إنك تشوف إبداع مع المنتخبات أكثر من الأندية، لأنه العمل يحتاج تكرار كثير وجلسات تدريب كثيرة. لذلك أعتقد إنه مستوى إنجلترا راح يتحسن من مرور الوقت، خاصة إنه المونديال الحالي تقريبا بيكون مباراة ست أيام، فبالتالي فترة استشفاء أكثر وفترة مراجعة فيديو أكثر، جلسات تدريب أكثر. أعتقد المنتخب الإنجليزي أمس قدم نفسه كواحد من المرشحين الكبار للبطولة مع مجال كبير جدا للتطور، أيضا المنافس على المراكز. أعتقد مورغان روجر أمس لازم نوقف عنده بشكل كبير، الولد موسمين خارقين، أمس من أول ثانية نزل الملعب حرفيا صنع الفارق، أضاف ثلاثة كان مفقودة في لعب المنتخب الإنجليزي. هذا الأمر لا يعين مرة أخرى جود بلينغهام اللي أعتقد أنه لو استوى بهذا المستوى ممكن ينتزع مركز ليفن إرسل أو ديكلان رايس، الاثنين اللي باعتقادي يجب أن يرفعوا مستواهم، لأنه تمستخل حرفيا راهن عليهم بشكل كبير جدا. بودلاه مع كامل الاحترام لهندرسون وكوبي ماينو أقل بكثير منهم، رهان كبير جدا لأنه قدم موسم كبير في الوديات وفي المرات التصفوية كانوا ممتازين جدا مع تمستخل. حبي أعتقد يفضلهم المساحة كاملة في خط الوسط، هذا دوركم، رهان كبير جدا عليكم، ولذلك أعتقد أنه الاثنين لازم يرفعوا مستواهم بمرور الجولات. رايس كان أعتقد نوعا ما مرهق، لكن أيضا يجب أن يرتقي لأنه بالنهاية هو أحد القادة الفنيين وأحد القادة في غرفة ملابس، واللي ينظر له أنه أنت نجم أرسنال الأول في الموسم الحالي أو الماضي، وبالتالي لازم تقدم نفسك فعلا كنجم حقيقي كما يقال أو شاعر في إنجلترا وفي السوشيال ميديا.
1: طيب خلينا نتوقف لفاصل قصير. قبل الفاصل بس نذكركم مستمعين الكرام يمكنكم الاستماع علينا عبر تطبيق إذاعة السعودية راديو السعودية بلس، بالإضافة إلى مشاهدتنا مباشرة عبر منصة إكس وحساب الإذاعة في المنصة. فاصل قصير بعدين نرجع بعد كذا لمواصلة الحديث، خليكم معنا.
2: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع أسهل وأكثر احترافية، كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
3: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة اف ام. مونديال 26.
1: عد لكم مرة أخرى مستمعين الكرام في مونديال 26 مع ضيوفي الأعزاء، معي عبر الهاتف الزميل أحلف الشمري، وأيضا معي هنا في الاستوديو الزميل أحمد الفهي. أحمد، خلينا نتكلم عن مواجهة غانا وبنما، واحدة من أقل المواجهات فنيا، مباراة تشعر أنه كل الفريقين كانوا خايفين فيها. يمكن الشوط الثاني شوي غانا تجرأت وحاولت أنها تحسم المباراة ونجحت في الدقيقة 95 تسجيل هدف المباراة الوحيد، لكن الفريقين غير مقنعين.
4: شوف، يمكن أجمل ما يقال عن المباراة أنها مباراة هاربة من أمم أفريقيا والكونكاكاف للأمانة، لأنه اللي ميزها أن هي في كأس العالم، أنه حتى المباراة اللي تعتبر الأقل فنيا يعني مملة نوعا ما تحصل أن انتهت بهدف في نهاية المباراة. فغانا ظفرت بالثلاث نقاط وهذه هي الأهم للأمانة في مباراة كانت سيئة جدا لكل الفريقين، لكن بنما أعطت انطباع أنه لا، المنتخب هذا صعب أنه يمشي حتى في المجموعة، ممكن التذييرها بشكل مباشر.
1: كارلوس كيروش هذا مميز، هذا الرجل يعني أنا مقتنع فيه قناعة في كل محطاته بأنه مدرب مميز جدا، لكن أنا ما أعرف، يعني من الأسماء اللي كنت أتمنى بصراحة تكون موجودة في المنتخب السعودي بعد ريفيرنار كارلوس كيروش، أداء مميز.
4: شوف، أنت لما تذهب للمدربين للأمانة يختلف الوضع من منتخب لمنتخب. في منتخب أنت تجيله يكون النواة موجودة ولا الأسماء موجودة والجودة موجودة وتأخذ معه بشكل كبير، يعني في بعض المدربين لا، يبني
1: رأس الحربة جوردن، يعني ما في أي جودة في الموضوع.
4: ما هذا اللي بتكلم عنه، ليش لما انت تقول انك تتمنى، فالمدرب لو كان مع اي منتخب ثاني جاهز على الاقل نوعا ما كان فرق بشكل كبير.
1: طيب لو سالتك خليف على مواجهه كولومبيا واوزبكستان، انت كنت تراهن كثير على الصوره اللي موجوده على المنتخب الكولومبي، تعلق الكبير لبعض العناصر، لويس دياز تحديدا اللي يعيش فورما خياليه واستثنائيه هذا الموسم مع البايرن، تتكلم ايضا على مونيوز اللي يقدم موسم رائع جدا مع البلس على مستوى البريمير ليج، وواحد من افضل اظهره بصراحه من من من يوم ما جاء غلازنر ومستواه في العالي، يعني مونيوز ثقه كبيره، الرجل اللي جاء من الدوري البلجيكي يعني بدا بدايه بطيئه مع كريستال بالاس لكن انفجر بصراحه اخر سنتين، هذا الموسم واحد من التوب على مستوى الدوري الانجليزي.
0: لا ما انا شفت بالاول كانه هذا مارتن يمرر الدنيا ندخل نكرم بعض الالعاب الثلاثه هذه، اعتقد نيستر لورينزو اعتقد انه اجاد في توظيف دانيال مونوز، دانيال مونوز جاء في عمره أيضا مش صغير، عمره 29 سنة من درب الجيكي، فجأة تحول إلى واحد من أفضل الأظهر على مستوى العالم باعتقادي شخصي. كولومبيا أمانة من التصفيات المستوى فيها جيد جدا، أمس أكدت فعليا أنه جالسة تستثمر في أفضل لعبتها بشكل كبير جدا. تكلم عن الوستياد اللي جاي مبايرن قدم موسم هائل جدا أمس، يعني صراحة لو قلت الوستياد قبل سنة أنه بشوفه بهذا المستوى بهذا الليفل يعني شيء يعني صراحة كان مفاجئ ومفاجئ صار لكرة القدم مجملة. أصلا منتخب مثل كولومبيا بحاجة إلى لاعبين لدرجة إنه مع كامل الاحترام لتاريخ خامس رودريغيز لاعب انتهى في التبليفل، لكنه لا زال يومي في لأنه نجم كبير ونجم ممكن تعدل بلمحة لمحتين. لويس جاز أعتقد إنه جالس يحمل مشعل بشكل كبير جدا. أيضا تصافوا بوعثة لاعب اشتروا الهركوز من فترة معينة ما نجح معها ومع عاراتهم ذهب لدرجة ثانية الإسبانية، اسمه بدأ يصعد وخرج أمس قدم مباراة رائعة جدا الأمانة. كيف أنه هيمن على صف الوسط، كيف يدير اللاعب حرفيا يعني لما تشوف لاعب هذا العمر مع التجربة خلت المشوشة بشكل كبير يقدم نفسه وضح لك أن الموهبة حتى لو ما تطورت بشكل كبير تبقى موجودة. ومنتخب زي كولومبيا يحتاج كل الموهبة ممكنة في إنجلترا في كولومبيا هناك خلوا شح في المواهب الكبيرة، بالتالي اتكاد على لاعب لاعبين ثلاثة ممكن أسمع الفارق بالنسبة لمنتخب كولومبيا. اللحمة دائما ما يريد منتخب كولومبيا وانتصاره كان مستحق تماما على أوزبكستان. زي ذكرت لويس دياز تاني المونوز بدرجة أقل غوستافو بويسا كمان قدم مشاكل جيد جدا. أيضا منتخب كولومبيا مليان خبرة، أقرب اللاعبين لعبت في أفضل دوريات جيفرسون ليرما، خاميس رودريغيز، جون أريس اللي راجع مرة أخرى في الدوري البرازيلي، كلها عوامل تسمح لمنتخب الكولومبي إنه فعليا ممكن تراهن عليه بشكل نقول أحد الفرق الظل اللي ممكن تكون مزعجة لأي فريق كبير في أوروبا. لا ننسى إنه لويس سواريز المهاجم اللي تعلق بشكل كبير جدا مع سبورتينغ إشبونا ممكن يكون سلاح كبير جدا.
1: رويس
0: أيضا
1: ريوس
0: هرنانديز اللي صنع الهدف الثاني كان متعلق بشكل كبير جدا مع بيتيس مهاجم بيتيس الأساسي لما نزل شوف قتاله على الكرة وكيف صنع الهدف الثالث. فكلها عوامل ممكن تساعد المنتخب البرتغال. أمس ريتشارد بريوس ريوس اللي كان متألق الموسم الماضي ومنتخب بنفيكا مبلغ كبير جدا كان دكة ونزل، تعرف فيه مجموعة من الخبرات والإمكانيات الجيدة في منتخب كولومبي زي ما ذكرت ممكن تخليه خصم خلينا نقول مش مولود في صورة لكنه في أي مواجهة خاصة على الطائف ممكن يسبب مشاكل كبيرة جدا للفرق المرشحة، خاصة إنه النموذج البرتغال منتخب لا يظهر بكامل الإمكانيات ممكن إقصاءه. كمثال من كولومبيا أيضا بلجيكا اللي تظهر بشكل كبير جدا، بالتالي كولومبيا أعتقد إنه استمرت بنفس النهم والحماس اللي لعبته مباراة أوزبكستان أعتقد إنه ممكن تكون أو تلعب دور كرواتيا اللي شفناه في آخر البطولتين.
1: منتخب الأوزبكي استمر لتمثيل آسيوي الجيد على مستوى المستويات، لعب الند بالند مع المنتخب الكولومبي إلى حد الهدف الثالث كنت تشعر أنه أوزبكستان ممكن ترجع المباراة. الخبرة خذلتها أمر معروف، الظهور الأول في المونديال، لكن كرة القدم الأوزبكية أحمد من 10 سنوات، هنالك مشروع واضح، هنالك ظهور واضح لعدد من الأسماء الأوزبكية، هنالك تطور واضح على مستوى كرة القدم الأوزبكية. مشروع كرة القدم الأوزبكية قادم ليبقى، يعني هو زي اليابان زي كوريا زي الأسماء هذه اللي حتطلع على الساحة وحتجلس حتبلط يعني حتقعد ما حيهبط فجأة. عنده ترسانة من الأسماء الشابة والكرة الأوزبكية جالسة تطلع أسماء شابة وبدأ، ويمكن هذا أول علامات النجاح، بدأ المنتج الأوزبكي اللاعب الأوزبكي بدأ يكتسب ثقة. ألكسندر خوسانوف يلعب بمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي أغلى لاعب آسيا أمس تكلمنا عنه، نجاحات كبيرة. شموردوف لعب لي روما، لعب لي يلعب في الدوري الإيطالي، لا الآن يلعب في تركيا مع بشك شهير. تتكلم على أسماء كثيرة وأسماء مميز جدا لكرة القدم الأوزبكية. أوزبكستان ممكن توصل أحمد؟
4: شوف بناء على مباراة أمس يمكن أتفق مع أخوي خلاف على أنه كولومبيا ممكن يذهب بعيد لسبب واحد. أتذكر ما قبل سنة ونص إلى سنتين مباراة نصف نهائي أمام الأرجنتين كيف كانت، يعني وحش كاسر للمنتخب
1: متعب
4: المنتخب الارجنتيني اللي كان
1: 90 دقيقة ترى ممكن يسوي فيك اي معك اي شيء.
4: ايوه لا لانه للامانه المجهود كلي، مجهود بدني كلي، يعني اكبر دليل على ذلك ممكن الهدف الثالث، يعني كيف انه انت تنطلق بهذه الطريقه ورغم العرقله ورغم كل حاجه وتصنعها بهذا وتقوم وتاخذ الكوره وتصنعها بهذه الطريقه، وكيف انه المهاجم يعني متوقع انه انت في اي لحظه ممكن ترسل الكوره وعلى القائمه الاخير، يعني تفاصيل في المنتخب الكولومبي واضح انه لا المنتخب هذا متمرس ومتعب ومرهق للكل، أمام أي منتخب، لكن للأمانة ما يلغي التطور الكبير اللي في المنتخب الأوزبكي، لأنه كانت في شك في ركلة جزاء لو أتت وسجل المنتخب الأوزبكي كان ممكن حين تغير معيار الكلام وصار المنتخب الأوزبكي هو الطرف.

0: بافل افضل، لكن كانافارو نجح للامانه في ايجاد توليفه جميله للمنتخب الاوزبكي. امس كانت في شخصيه فريق منتخب مختلف للامانه. خوزانوف يعني واحد من اللاعبين اللي شخصيه كبيره، وكنت انا دائما اسمع في لما انتقل لمانشستر سيتي انه هو اسرع لاعب اسرع لاعب، وامس تاكدت يعني السرعه اللي ما قدر انه يسيطر على نفسه مع دياز ومع المصور اكبر داعي ذلك. لكن الكره الاوزبكيه انه ماشيه في الطريق الصحيح. نعم المنتخب الاوزبكي انا اتوقع
1: بسم
0: انه
1: الله ما شاء الله ما شاء الله فيهم عافية تبارك الرحمن.
0: هو في نفس الهجمة هذه الاثنين طاحوا وعادي رجع الملعب. فالأوزبكي لاعب، حتى أتذكر في بدايات نحن لما نتابع الكرة الآسيوية تشاهد لاعب أوزبكي في كل فريق واصل في أدوار إقصائية في البطولات الآسيوية عندنا كأندية. فهم من زمان، لكن هم الآن أتت الفترة اللي خلاص بعد خوزانوف الأعين حتروح عليهم بشكل كبير، وتحديدا بعد كأس العالم.
1: زمان كان في واحد يلعب في دينامو كييف ماكسيم شاتسكيخ، كان زميل شيفشنكو وريبروف في تلك الأيام. ماكسيم شاتسكيخ كان أشهر لاعب أوزبكي، هو ألكسندر اللاعب الأصل هذا اللي ما يسجل قدام السعودية. ما ألكسندر ما أعرفش عنده مشكلة. طيب مع نهاية اليوم الأول أو الجولة الأولى من مرحلة المجموعات، أبو هادية تقريبا كل المنتخبات لعبت وشفناها، كل المنتخبات أعطتنا انطباع أولي. لو جينا اليوم نبغى نحط أربع منتخبات كانت مقنعة وعلى قدر التوقعات، من هي الأربع منتخبات اللي شعرت بأنه والله قدمت أوراق اعتمادها كمنافس حقيقي لبطولة كأس العالم؟
2: شوف المنتخب الألماني، أعتقد أن ألمانيا دخلت خلال ما بيكون شكوك، لكن دائما الباك جراوند الخروج السيء في 2018 و2021 خلينا نقول يلقي في ظلال، لكن مرة أخرى ناجلزمان يقدم منتخب خلينا نقول مقنع إلى حد كبير جدا. أعتقد أنه أمس أيضا إنجلترا رغم الشوط الأول اللي كان فيه نوع من التذبذب، الشوط الثاني قدم نفسه بشكل كبير جدا. أعتقد أيضا فرنسا مرة أخرى أثبتت أنه متى ما سمحت لهذه الإمكانيات أنه تجد المساحة ممكن تتعاقب عليه عقاب كبير جدا. وأعتقد أنه أيضا المنتخب الأرجنتيني مرة أخرى مع ميسي، أنا ما شايف فريق المرعب، لكن مرة أخرى هذا الفريق دائما ما عودنا أنه يذبذب يكون غير مقنع، لكنه اكتسب ثقة بالفوز، اكتسب الثقة حرفيا. الأرجنتين تلعب أو سلاحها الأساسي أنه ما في شيء يخصم، أنا عندي إمكانيات، أنا بطل العالم، الكأس اللي يبغاه ميسي والأرجنتين الحلاب الآن في خلينا نقول كونفرنس زون. فهذا سلاح خطير جدا على كل فرق، خاصة أنه زي ما ذكر عنده إمكانيات إنزو ماكاليستر ديبول، خط دفاع خبير، ميسي في لحظات معينة خلاه يفوز من يرجع نيكو باز من الدكة. ففي مجموعة ذكرت ممكن أمس تكلمنا عنه إنه خط دفاع مش أفضل شيء من ناحية الخيارات، لكن في مجموعة جيدة جدا من الخبرات مع الإمكانيات اللي لو صحت قدمت نفسها بشكل كبير جدا، أعتقد إنه ممكن يكون خطير. في فرق أعتقد إنه أو المونديال الحالي أغلب الفرق إنه في مرحلة إنه البرتغال تبي تسوي شيء، إنجلترا تبغى تسوي شيء، البرازيل مع الجيل الحالي أو بقايا الجيل السابق تبغى تسوي شيء، زي ما كانت الأرجنتين تلعب في أريحية كبير جدا، ألمانيا تحاول تستعيد شيء، فرنسا أيضا ترى إنه الفريق وصل لمرحلة من إنه يجب إنه يحدث لما يكون عندك مبابي، أوليسي، دوي، ديمبلي اللي مروا كلهم غالبيتهم في فورمة جيدة جدا، خط الدفاع أيضا مع صليبة مع بمكانه. بالتالي أنا قناعة إنه فرنسا لا لازم تحكي مجموعة من أربع خمس ست فرق كلها تنظر إنه هذا كأس العالم فرصة إنه أو عندها فرصة جيدة جدا للفوز باللقب، وفرصة لي خلينا نقول إنعاش جيل أو إنه منح هذا الجيل مكافأة تستحقها. بالتالي هذا الأمر أعتقد هو اللي يخلي المباريات ممتعة. الفرق أيضا الجديدة اللي داخل على المونديال حابة تقدم نفسها بشكل جيد جدا، فبالتالي هذا أمر أو كأس العالم الحالي تشعر إنه مزيج من الفرق الناضجة اللي والفرق الجديدة اللي جالسة تحاول تقدم نفسها بشكل كبير. لذلك أعتقد إنه فرجويا على هذا المونديال الأمانة صدمني بشكل إيجابي. تقريبا مباراة مباراتين من أصل تقريبا أكثر من 24 مباراة
1: كان دون المستوى،
2: كانت ممتعة قابلة للمشاهدة مرة مرتين

0: الملخصات المطورة يعني، كله يعني فترة تقول أنت ملخص 20 دقيقة ما راح تتابع الآن، تابع ال 20 دقيقة 25 دقيقة بأريحية كبيرة جدا، هذا لأنه هي المستوى في الجولة الأولى عالي وعالي جدا. نرجو أن نستمر الجولة الثانية، لأنه أعتقد الجولة الثانية الشغل المفتوح واللعب الفرجة راح يقل، تبدأ بداية الحسابات والنقاط والهدف النقل والهدف المسجل، ولا راح تدخل في عقلية اللعيبة وعقلية المدربين، وراح تبقى على شكل المباراة الجولة الثانية.
1: أنا كنت بسألك على الشكل الفني عموما، بس خلينا ناخذ فاصل، وقبل الفاصل مستمعين الكرام نذكركم يمكنكم متابعتنا عبر تطبيق راديو السعودية بلس، وأيضا عبر منصة إكس حساب الإذاعة في المنصة. فاصل وبعد ذلك نعود لمواصلة الحديث، خليكم معنا.
2: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معنا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة FM.
3: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة، من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
2: 29 مع مريم العمري، من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM. مونديال 26.
1: أهلا بكم مرة أخرى مستمعي الكرام في مونديال 26. أحمد، كنا نتكلم على أبرز المنتخبات اللي كانت مقنعة، أبرز المنتخبات اللي كانت مخيبة للأمال في هذا المونديال تحديدا، أو في اليوم الأول في المونديال.
4: طبعا يعني هو حديث الساحة، حديث الإعلام طبعا المنتخب البرتغالي، لأنه كنا نتكلم عن أفضل منتخب كأسماء وردة فعل رونالدو وما إلى آخره، وأنه تعادل مع منتخب أقل منه أقل منه يعني مستوى جودة بشكل كبير جدا. المنتخبات اللي يعني فاجأتك بمستوياتها، المنتخب الإسباني يمكن لغاية ما قبل الإعلان الأسماء كنا نقول منتخب الإسباني منتخب إسباني، لكن لما تحس إن المواضيع قلبت فيها موضوع إنه استدعاء لاعب الحساب لاعب، ودخلت أمور شخصية بين اللاعبين والمدرب، تحس إنه لا، المنتخب الإسباني واضح إذا ما التم الشمل حيخسر المنافسة بشكل مبكر، رغم إنه كنا نراهن على إنه واحد من المنتخبات اللي ممكن تذهب بعيد.
1: لو سألتك عن المنتخبات العربية أحمد، كيف شايف مستويات المنتخبات العربية، عرب آسيا، عرب أفريقيا، تعيين مثلا ردة الفعل في الشارع التونسي بعد الخسارة من السويد وإقالة صبر اللموشي وتعيين هيرفي رينار، كيف شايف هذه الأمور المنتخبات العربية عموما في الجولة الأولى؟
4: من ناحية تونس دائما ردة الفعل لابد أنها تكون إيجابية، ويمكن إحنا لنا في أشياء كثيرة يعني
1: العرب لم ينتصر أحد، لكن
4: لكن لما ناخذها بالمستوى مختلف يعني. المنتخب المصري قدم شيء عظيم جدا، المنتخب السعودي لو اخذته في اجزاء في الشوط الاول شيء جميل جدا، الاردن كنا نتكلم عن هفوات وعدم حضور ذهني،
1: وقطر ايضا كان ممكن يخطف
4: المباراه، العراق حاجه ثانيه يعني الامانه. فهذه المنتخبات كلها الان احنا حنشاهدها في المباراه الثانيه. هل انت الان تكمل المستوى الجميل بشكل تصاعد
1: وتظفر بثلاث، بس انه انت جيت المونديال وخلاص،
4: ايوه، وتظفر بثلاث نقاط، لانه احنا شاهدناه حتى في المشاركات الماضيه انه احنا نعطي بطريقه افضل في المباراه الاولى ومن ثم نخسر في الثانيه. مين يذهب منهم بعيد؟ انا من وجهه نظري الشخصيه
1: المغرب،
4: ممكن اقول لك المغرب، لانه الامانه هي الثابته نوعا ما. حظوظ يعني قطر اسهل كمجموعه يعني، بالنسبه للسعوديه اصعب،
1: ومصر مع نيوزيلندا وايران،
4: ومصر من ناحيه المجموعه هم هذول اللي من ناحيه المجموعه اسهل لهم انهم يروحون بعيد، اما المنتخبات الاخرى يمكن ظروف المجموعه هي اللي راح تحكم في الاخير.
1: طيب قبل المونديال ابو غالي كنا نتكلم على فكره الارقام القياسيه وتكسير الارقام القياسيه، من الجوله الاولى حاليا في ارقام قياسيه جالسه تكسر، مبابي هدف الدوري، هدف المنتخب الفرنسي سواء في العموم او حتى على مستوى بطولات كاس العالم، ميسي عاد لرقم كلوزا واحتمال كبير شبه مؤكد يعني انه يكسره في قادم الايام، فبالتالي في ارقام كثيره صمدت قد تكسر في هذا الـ هذا الـ هذا المونديال. فكره وهو هذا الرقم اكثر رقم انا اسال عنه رقم جاست

0: الامر ممكن نمسك نقبل هدف تالي مع دور 32 كان هناك فرصه. امبابي ممكن هو لاعب ما يتكرر نوعيته برايي لانه غالبا سجل مباريات كبيره، لكن منتخب الفرنسي لو واجه نسخه اعتقد انه دفاعيه اعتقد انه الامر بيكون صعب، خاصه انه تجاوز السنغال باعتقادي، السنغال فتحت المباراه اكثر من اللازم ضد النرويج، اعتقد ان النرويج كان دفاعي مش افضل شيء، لكن اعتقد انه راح يكون حذرين سرعه فرنسا، بالتالي راح تتعقد. ممكن ايضا البرازيل مع البساطه الموجوده مع وجود هايتي اللي ايضا قدم مباراه جيده ضد سكسندا، فاعتقد انه تعتمد على المباراه الضعيفه، لو شفنا لاعب سجل هاتريك او سوبر هاتريك في بعض المباريات ممكن تفتح المجال لمثل هذا الرجل، ولو انه 13 هدف رجل ابدا مش سهل في 7-8 مباريات ممكن تلعبها في كاس العالم، فاعتقد انه الامر صعب جدا، لكنه مره يعتمد على المباراه ممكن تفتح لك الباب. بالسنه ذلك اعتقد الامر صعب جدا تجاوز مثل هذا الرجل الاسطوري اللي يستفيد
1: في كاس العالم. الشباب لما شارك هلند مع النرويج 9 هدف مباراه يعني مع هندوراس، بسم الله ما شاء الله. طيب انا عندي مشكله مع يعني انت بتشوف ردات فعل الاخوان العراقيين في في في منصه اكس على اللقطه اللي كان يجري فيها، شيء شيء يخوف بصراحه.
2: لا شوف من الصعب لما يكون راس حربه يعني بدي القامه بدي القوه والتسديد والتمركز والكرات الهوائيه
1: راس حربه شيء صعب لما يكون انسان عموما بهذا التكوين البدني يجي يجري
2: اي بس يختلف وضع راس الحربه، يعني لو انت مدافع ممكن تلعب على وتر ان انا دف الكوره واجري من جنبه والاسلوب ذا، لكن هو اللي بيجيك بالكوره يعني ما صعب وهو اللي بيطلع يضرب بالراس، فصعب انك تسيطر على الامانه.
1: خلينا نروح لمواجهات اليوم، ابدا معك ابو غاليه، مواجهه جنوب افريقيا وتشيك. جنوب افريقيا كنا نتكلم في مواجهه المكسيك انه اصرار المنتخب الجنوب افريقي على اسلوب لعب معين، البناء من الخلف رغم انه تم الضغط عليهم في اكثر من مره اكثر من كره تم افتكاكها. أما منتخب صراحة تشيكي يعتبر أقل بكثير من النسخة السابقة، ولكنه منتخب خطير جدا وقادر يلعب على الثغرات اللي موجودة في جنوب أفريقيا. حظوظ الفريقين في هذا المباراة أبو غالي؟
0: أعتقد زي ما ذكرت أنت الفريقين كانوا خيبين جدا في الجولة الأولى، لكن المنتخب الجنوب أفريقي مع احترام خلينا نقول الجودة فيه أقل بكثير من الكرة اللي يرقب فيها هوغو بروس، استمر اعتقادي على نفس النهج. ومنتخب زي ما ذكرت خبرة مثل تشيكيا قادر يتعود يلعب على التبلفين، ممكن جدا تروح المباراة لتشيكيا، لكن غالبا مباراة الفوارق ما بينهم كبيرة. نشوف مباراة تنافسية بجنوب افريقيا، اعتقد انه ما عنده شيء تخسره، طردين في المباراة الأولى خسارة بشكل سيء، مش مطالب تتأهل حتى من هذه المجموعة كمرشح، بالتالي يجب ان تلعب الكل في الكل. اعتقد راح نشوف مباراة خلينا نقول فيها كثير من القتال وكثير من الصراعات، انه راح تنتهي بشكل متقارب، ولو انه في ادفانتج يعني واضح بالنسبه للمنتخب التشيكي في المباراه.
1: هذه نوعيه مباريات احمد اللي لما تشوفها في الجدول تقول سكيب عديها، بس بعدين اذا فاتك تندم، تحس فيها مباراه مفتوحه وفيها رغبات للانتصار وكل واحد يهرب في الثاني بوابه عبور للدور الثاني
2: اللي هي تشيك وجنوب افريقيا. شوف هي تعتمد للامانه على مباراه المكسيك وكوريا، يعني الاثنين خسرانين، هذا خسر من المكسيك وهذا خسر من كوريا، فهنا المباراة مين فينا اللي حياخذ، يمكن هذه حلاوة الفكرة اللي هم عملوها بعدد المنتخبات في هذه البطولة، مين فينا اللي حياخذ المركز الثالث اللي ممكن يأهل أو ممكن نطمع بالمركز الثاني. يعني ممكن تطمع تشيكي تقول لك لا احنا باقينا مباراة في الأخير مع المكسيك ممكن نفوز فيها هذه وهذه، ممكن احنا نتصدر
1: المكسيك إذا لعبت بالصف الثاني.
2: هذه كنت بجيك في موضوع ميسي والأهداف، كنت بقول انه ميسي الآن بيلعب أمام الأردن ما حيلعب معها المباراة الثانية، حيلعب معها المباراة الثالثة، ممكن يجيها بالصف الثاني اللي ميسي ما حيكون موجود، حتكون حلوة للأردن. فهذه التفاصيل هي اللي بتفرق، فلذلك المباراة هذه الثانية لكل المنتخبات حتكون أنا من وجهة نظر حشوف انه فيها يعني احتفالات أهداف شيء أفضل من الجولة الأولى بشكل كبير، لأنها بتحدد مصير بشكل مباشر.
1: منتخبين كمان خيبوا الأمل في في في الظهور الأول، بوسنا وسويسرا. تحديد المنتخب السويسري رحمة كنا ننتظر منه ردة فعل أفضل من ذلك بكثير بسبب جودة العناصر اللي موجودة وسبب الأداء الفني تمر فيه معظم العناصر حاليا، لكن الاثنين تعادلوا وتعثروا في مواجهتهم الأولى، البوسنا في مواجهة سويسرا.
2: يمكن تكون هذه أعدل مجموعة في البطولة كامل، يعني 1-1 1-1 في مجموعات متعادلين في النقاط لكن في فرق بالأهداف.

0: لكن هذه متعادله من جميع النواحي، واي واحد برضو ارجع اقولها ينتصر في هذه الجوله تحديدا حيفرق بشكل كبير جدا. لكن سويسرا يمكن بخط وسط اغلب لعيبه في الدوري الالماني، ف موضوع الانضباط الزائد، موضوع التكتيك الزائد مؤثر عليهم بشكل كبير جدا. لكن سويسرا لو لعبت باسم سويسرا اللي احنا شاهدناه في التصفيات سهل جدا انها تتصدر في هذه المجموعه.
1: ابغى اتكلم عن مواجهه المنتخب القطري مع منتخب كندا المستضيف. كندا مع جيسي مارش في الشوط الثاني امام البوسنة، لا فريق وشكل، ولما نزل بروميس ولما نزل لارين الفريق تغير بصراحة بعد الأداء السيء من جوناثان ديفيد. تكلم على احتمالية مشاركة ألفونسو ديفيز، تكلم على الشكل العام بالنسبة لكندا عموما. الشوط الثاني كان مختلف أمام فريق لما يهاجم شكله يتحسن بشكل كبير جدا، لكن قناعات لو بتيجي كيف راح تكون اليوم؟ يدخل بحساباته أنه لا والله أنا ألعب أمام المستضيف فلازم أتراجع، ولا زي ما قال أحمد أنه إحنا اليوم لو خطفنا النقاط الثلاث خلاص إحنا أدفانتج كبير جدا، و90% إذا مش ثاني المجموعة إحنا أفضل ثوالث.
2: شوف أنا عندي قناعة أنه مهما حققت مباراة الماضية لازم ترجع الواقع وتحل الواقع كما يجب. منتخب قطري أقل منتخب كندي أولى واحد، لكن الفارق مش كبيرة. الشخصية اللي أيضا ظهرها المنتخب القطري كانت متذبذبة بشكل كبير جدا. أعتقد إنه سويسرا جالسين يتابعوا المباراة الماضية في الفيديو هم يتحسرون على الرعونة والاسترخاء اللي حدث. بالتالي المنتخب القطري كمحظوظ للأمانة بحصول على النقطة، يجب أن يستثمر ذلك بشكل جيد. لعب ذكاء انتظار مدخول الكندي في مناطقه، اللعب على على على التحولات، ايضا عدم مجامله كل ممكن. انت سالم دوسري دونيس سالم دوسري المخرج، وايضا اكرم عفيف ترجم الفريق وقدم بشكل جيد، يلا خرجوا ونزل لاعب اخر. يجب ان يظهر اكرم عفيف بعض اللعيبه اللي فيهم اظهروا المتفوقين فترات كثيره مع قطر الفارق في ثلاثه لحظات. اعتقد ان قطر خلينا نقول بحاجة إلى أيضا لعيبة مثل بوضيف اللي رغم تقدمه بالعمر إلا أنه يعطي استقرار أكثر على الكرة، يعطي زملائه بعض الثواني للخروج للتنفس. الخط الوسط دائما زي ذكرت خاصة الفرق الأقل دائما مفتاحي مديبه وشريكه في المباراة الأولى ما أعطوا هذا الأمان وهذا الاستقرار. دائما هناك تمرير مستمر تخلص من الكرة أكثر من أنه محاولة توازن. بالتالي أعتقد أنه كريم بوضيف مع خوخي بوعلام مع أكرم عفيف عليهم دور كبير جدا لمساعدة المنتخب القطري لتجاوز مراحل صعبة، وبالتالي تطوير أيضا اللعب في التحولات بالنسبة للمنتخب القطري. مباراة مفتاحية، حاول تحصل على النقطة أو تنتصر، وإذا خسرت لا تخسر بسكور، فرق هدف معقول جدا، وترحيل كل الحظوظ للمباراة الأخيرة اللي تلعب فيها الكل في الكل. مباراة صعبة جدا، لكن أعتقد قطر تجاوزت الخصم الأصعب في هذا المجموعة، والرهان على أنه أخذ الأمور خطوة بخطوة.
1: لو رحنا المواجهة الأخيرة أحمد، مواجهة كوريا والمكسيك، المنتخب المكسيكي بثلاث نقاط والكوري بثلاث نقاط. المكسيك تبى تخلص الموضوع، تبى تأهل من بدري ترتاح، تبدأ بعد كذا خفير أجير يبدأ عملية إراحة بعض الأوراق، إتاحة الفرصة لبعض الأوراق لاستخدامها في الأدوار القادمة. كوريا نفس الطريقة، كوريا ترى بأنه أنا بخلص الموضوع وما أبغى أدخل في حسابات وتعقيدات كبيرة، لكن نفس الطريقة اللي لعبت فيها كوريا أمام تشيك حذر كبير في الشوط الأول.
0: أنا من وجهة نظر أشوف بناء على المباريات الأولى المكسيك كانت مستخدمة عامل الأرض والجمهور بشكل كبير جدا، وكانت مترددة، ولو ما الأغلاط الدفاعية اللي صارت من جنوب أفريقيا كان ممكن تكون مباراة صعبة بشكل كبير. لكن كوريا لا، كوريا رغم استقبال الهدف الأول الثقة موجودة، الثقة في التعادل، الثقة في الانتصار، الثقة في كل شيء، ثبات مو طبيعي عند اللاعبين الكوريين من ناحية التركيز والحضور الذهني. المنتخب الكوري من وجهة نظرا شخصية أشوفه هو الأفضل في هذه المجموعة، وإذا في انتصار ممكن يكون في صالح كوريا أو أقرب لكوريا.
1: المنتخب الكوري أبو غالي يعتمد على سن مرة أخرى كلاعب أساسي ولا يبقي المدرب كلاعب بديل؟ لأنه شاهدنا المنتخب تحسن بشكل كبير جدا في في في في الدقائق اللي خرج فيها سن ودخل فيها رأس حربة مثل هو اللي لعب بشكتاش اللي أعطى عمق هجومي أكثر وضوح للمنتخب الكوري.
2: شوف اللاعب مثل سون وجوده معنوي أكثر منه فني، وأنت المباريات هذه هي اللي

0: تعرف انك تكسب الزخم ضيع. نعم المباراه ثلاث تقريبا فرص محققه، لكن انت تحتاج منه شراره فقط تسجل هدف يكتسب الزخم. ما تبغى نسخه سون الاسطوريه، لكن نسخه سون المفيده والخبره ضروريه بالنسبه للمنتخب الكوري، اللي اعتقد انه يجب ان يستمر على نفس الناهج، على نفس او يقدم نفسه او يخدم نفسه بمستوى اعلى تحضيرا للادوار المقبله. لما تواجه المكسيك المستوى تقريبا مقارب لمستوى كوريا في ملعبها، تختبر قدراتك الذهنيه والفنيه بشكل كافي انه انا ممكن امشي القدام. اعتقد انه فرصه مهمه جدا للمكسيك وكوريا هذه المواجهه، يشوفون او يقيسون عليها قوتهم في الادوار المقبله، يكتشفون بعض نقاط الضعف بعض نقاط القوه. اعتقد مساله تاهلهم اصبحت مساله وقت، الاثنين فارقين بشكل كبير جدا عن تشيكا وجنوب افريقيا، لذلك اعتقد انه مباراه راح تكون فور جويه، واحد من المباريات اللي خلينا نقول اللي تعتبر استثناء في الجوله الثانيه ما نشوف فيها كثير من الحسابات المعقده للنقاط. راح نشوف مباراه اعتقد انه بحث عن خلينا نقول تاكيد الافضليه، البحث عن خلينا نقول اختبار نفسنا في مستوى اعلى وقياس عليها لما تبقى من مشوار المونديال. مباراة بين هوانغ بو اللي كان لاعب في 2002 وبين أغيري اللي كان مدرب في 2002، عامل خبرة وعامل تجربة مهم جدا بالنسبة للمدرب الكوري، أيضا بالنسبة لأغيري في هذا المستوى العالي اللي أعتقد أنه أحد رهانات المكسيك أنه جاب المدرب يعرف كيف يلعب في كأس العالم وعنده خبرة ضخمة جدا في التعامل مع مثل هذه المناسبة.
1: وجرب الكرة الآسيوية خافير أغيري، قضى فترة في تدريب المنتخب الياباني، وبالتالي أعتقد أنه جرب الكرة الآسيوية ويعرف خبايا كرة القدم الآسيوية. لكن أحمد، من بين كل المستضيفين أمريكا كندا والمكسيك، أيهما تشعر أنه قادر أنه يذهب بعيد جدا؟
2: أمريكا طبعا، يعني بحكم الأسماء اللي موجودة بالمدرب اللي قود المنتخب بردة الفعل الكبير اللي قدموها، أتوقع المنتخب الأمريكي هو الأفضل.
1: لما نقول يوصل بعيد، انت تتوقع ممكن يوصل؟
2: شوف، دائما فدائما الطريق هو اللي يحدد، يعني انت مرات تروح في طريق تبعد عن المنتخبات الكبيره والمنتخبات الكبيره تتصادف، فيكون دائما هو اللي بيحدد المسار بشكل كبير جدا. لكن المنتخب الامريكي انا اتوقع انه ممكن يذهب الى دور الثمانيه.
1: انا احس المسار هذا زي مسار دوري الابطال، في صراع عمالقه
2: كلهم حيجون هنا
1: وجهي، وفي يعني ان شاء الله احنا نكون في الجهه الثانيه. شكرا لك أحمد أن فايت
2: وجدك معي عبر النامج أخوي خلاف.
1: أيضا الشكر موصول لك عزيزي خلاف الشمري تواجدك معي هذا المساء.
0: لا أبو شكرا
1: أيضا الشكر موصول لك كما الحبيب في كل مكان. غدا إن شاء الله يلقاكم زميل عبد الله حارثي، أنا أشوفكم إن شاء الله بعد 4 أيام. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.
3: مونديال 26 جدة اف ام على هواك.
4: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس، وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.
3: في سيارتك، في بيتك، أو فين ما تكون، اضبط الموجة وخلك معانا. سواليفنا رهيبة وأخبارنا خفيفة وتحدياتنا سريعة، الضحكة وسعة الخاطر عنواننا. في مساكم أحلى، أوقاتنا تحلى، مساكم أحلى معي أنا خالد مستور ولولو العبد الله، من الأحد إلى الخميس 8 مساء على جدة اف ام.
5: في سيارتك أو بيتك، في سفرك أو وقت فراغك، صرنا أقرب لك. تطبيق الإذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا، ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر
4: متابعة برامجك المفضلة والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست الدردشة والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات SBA، صوت يسمعك.
3: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.

الأفكار كثيرة، لكن تحويلها لواقع يحتاج طريق واضح وخطوات عملية ودعم حقيقي. في ريادة راح نعطيك خطوات واضحة وأدوات عملية وتجارب حقيقية، ونعرفك على جهات الدعم الرسمية اللي تقدر تساعدك. ريادة مع دلال خياط، الثلاثاء الواحد ظهرا على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: كأس العالم.
2: تنفرد البرازيل بصدارة الدول الأكثر تحقيقا لبطولات كأس العالم، وذلك بواقع 5 مرات أعوام 1958، 1962، و1970، و1994، و2002، متقدمة بواقع بطولة واحدة عن ألمانيا وإيطاليا، واللتان تبتعدان عنها بفارق بطولة واحدة فقط، إذ حقق كل منهما المونديال 4 مرات.
1: كأس العالم.
3: من فعل سلم. اختر كلمات مرور قوية لحساباتك لتعزيز أمنك السيبراني. لا تفتح مجال.

0: ويكند. معايا أنا هبة شعبان
1: وأنا أسامة الغريبي،
0: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
2: جدة أف أم على هواك.

يا رب. سبحانك، سبحانك يا من بيده نواصي خلقي، سبحانك يا من إليه مصير عبادي، سبحانك أنت الرب المعبود ولا رب لي غيرك، وأنت المنعم المقصود ولا منعم علي سواك، لا يصرف عني من السوء إلا ما صرفت، ولا يساق لي من الخير إلا ما سقت، ولا يقسم لي من الرزق إلا ما قسمت، ولا يوهب لي من العطايا إلا ما وهبت. فسبحانك يا كاشف الضر بسلطانك، سبحانك يا مانح الخير بإنعامك، سبحانك يا واهب العطايا بإحسانك.

0: ولك الحمد يا إلهي وربي وسيدي.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان المغرب من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.
1: جدة اف ام على هواك. الهواء الذي نتنفسه هو سر الحياة. كلما حافظنا عليه نظيفة حافظنا على صحتنا وصحة من نحب. التقليل من الملوثات واستخدام وسائل صديقة للبيئة خطوات بسيطة لكنها تصنع فارقا كبيرا لنحافظ على هوائنا وحياتنا.
2: جدة اف ام ترافقكم على منصات التواصل الاجتماعي، على اكس @جدة_راديو، وقناتنا على اليوتيوب، وصفحتنا على فيسبوك جدة راديو، وفي سناب شات جدة اف ام، وعلى تطبيق الإذاعة على نظامي iOS وأندرويد سعودي راديو بلس. وللمشاركة عبر واتساب على الرقم 800-244-28-28. جدة اف ام على هواك.

0: من المونديال.
1: أهلا بكم في حصاد جديد من قلب الحدث العالمي. اليوم مستمعينا يسدل الستار على منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وفي جعبتنا قصص لا تكتفي بكونها أرقاما، بل هي محطات تكتب بأحرف من ذهب في تاريخ كرة القدم. في المونديال الذي يجمع كل شيء، لا يزال الأساطير يرفضون التنازل عن الصدارة، فقد ضرب ليونيل ميسي بقوة مسجلا هاتريك تاريخي. وفي الجهة المقابلة يواصل كريستيانو رونالدو كسر الحواجز كأكبر لاعب يشارك أساسيا في المونديال بعمر 41 عاما. وإلى جانبهم يبرز النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي عبر عن سعادته وفخره الكبير بعد أن أصبح الهداف التاريخي لمنتخب فرنسا متجاوزا رقم جيرو كاسي. هذا الإنجاز جاء بفضل تألقه في المباراة الافتتاحية ضد السنغال، حيث سجل هدفين رفع رصيده إلى 58 هدفا دوليا وهو في 27 من عمره. ولأجل مسيرتهم الاستثنائية زينت شارة الإرث قمصان هؤلاء النجوم تقديرا لتاريخهم الحافل في العرس العالمي. عربيا لم يقتصر تألق المنتخب السعودي على المستطيل الأخضر، بل امتد ليتوج بالأناقة، حيث اختارت صحيفة واشنطن بوست طقم الصقور الخضراء الأساسي ضمن قائمة أجمل قمصان المونديال محتلا المرتبة 11. وفي المدرجات كان الدعم حاضرا وبقوة بمؤازرة لافتة من أمل يحيى المعلمي سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى كندا، التي انضمت للجماهير لترسم لوحة من الالتفاف الوطني حول المنتخب. نسخة 2026 هي منصة الميلاد للنجوم الصاعدين، حيث برز المهاجم المصري حمزة عبد الكريم كأصغر لاعب عربي في البطولة ضمن 9 مواهب شابة تضع حجر الأساس لمستقبل الكرة العربية. وفي سياق آخر سجل الدولي العراقي زيدان إقبال اسمه في التاريخ كأول لاعب من أصول باكستانية يشارك في كأس العالم. بينما يعيش العالم هذا الزخم، تبرز أمانة منطقة الرياض كشريك في قلب الحدث باستقطاب أكثر من 4700 زائر عبر مبادرة كأس العالم لك أقرب. ولأن الدقة هي عنوان هذه النسخة، دخل حكام البطولة منظومة تقنية متكاملة تحول الحكم إلى وحدة ميدانية تعتمد على الذكاء التقني في تجربة هي الأكثر تطورا في تاريخ اللعبة. أخيرا وللمهتمين بتفاصيل السوق المونديالي، تشهد تذاكر نهائي البطولة طلبا قياسيا، حيث قفز سعر الفئة الأولى إلى حوالي 8700 دولار في مؤشر على حجم الشغف وتطلعات فيفا لإنجاح هذه النسخة الاستثنائية.
0: من المونديال.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جد أف أم. كأس العالم،
1: حظيت بطولات كأس العالم عبر التاريخ بتنوع جغرافي كبير، إذ بلغ عدد الدول المستضيفة لمنافساتها حتى الآن 18 دولة، ابتداء بالأورغواي وإيطاليا وفرنسا والبرازيل وسويسرا والسويد وتشيلي وإنجلترا، مرورا بالمكسيك وألمانيا والأرجنتين وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية واليابان، ختاما بجنوب إفريقيا وروسيا وقطر. وتعود النسخة الحالية مجددا لتقام في دول الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، إلى جانب كندا التي تحتضن منافسات المونديال للمرة الأولى.
0: كأس العالم،
2: من أجل حياة أكثر إيجابية تليق بنا، نسعى معكم وبكم إلى تنمية الذات وتعزيز القيم من خلال بناء وتطوير واكتساب المهارات ورفع مستوى الوعي في الذات البشرية.
3: بناء مع ضيف الله الحربي وسعاد طنطاوي، الجمعة 1 ظهراً على جدة FM.

0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
1: كأس العالم،
2: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم،

0: لكن عندما نستذكر بطولة كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظهيرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
1: كأس العالم.
2: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
3: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس 3:00 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك. الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة FM.

0: جدة اف ام على هواك.
1: مساكم احلى الان على جدة اف ام.
2: بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل الأصدقاء الكرام، حياكم الله حبايبنا عبر أثير إذاعتكم جدة اف ام وفي برنامجكم اليومي مساءكم أحلى.
3: مساء الخير، مساء السعادة، مساء بداية الويكند، يوم الخميس الونيس اللي ابتدى معاكم في مشوار مساكم أحلى بنكهة خميسية مختلفة. نبعدكم بساعتين ولا أروع منها خلال يومكم، خلال خرجتكم، خلال سهرتكم، فإن شاء الله بإذن الله نقضي مع بعض وقت ممتع
2: بإذن الله تعالى. طيب، تحية طيبة وجميلة نقدمها لكم أصدقائنا من داخل الاستوديو. خلونا نرحب فيكم في بداية اليوم. أختي العزيزة لولو عبدالله، مساء الخير عليك يا لولو.
3: مساء الخير خالد مستور، وهذه أحلى مساء من مخرجتنا خلود لبني.
2: عد أجواء خميسية حلوة وجميلة صراحة، أجواء لطيفة اللهم لك الحمد. في زحمة اليومين تحسون الأجواء ولا
3: اليوم
2: لسه؟
3: اليوم كان فيه
2: في زحمة اليوم.
3: أيوة أنا جاية كان في زحمة.
2: الأيام اللي فاتت عادي كانت تقريبا،
3: لا
2: صح؟
3: ما كانت مزحومة يعني.
2: ما صيفنا باقي كإجازة، لا. مو كحرارة، كدرجة
3: الحرارة
2: يعني.
3: خلاص احنا بدأنا،
2: اي خلاص صارت الناس تصور درجات الحرارة في الظهرية تقريبا اللي واصلة 42 43.
3: لا هذا الصف لسه يلعب معانا.
2: لسه
3: بدا يدق جيتاره ترى.
2: احنا نقول يا كريم يعني تونا في اولها.
3: لسه تقول يا هادي يعني.
2: عموما ان شاء الله انها تكون اجواء جميله، الاجازه دائما يعني تكون حلوه الصيفيه كيف ما كانت الدرجات فيها، وان شاء الله عد ننبسط ونستمتع. والفتره الجايه اليوم خميس خلاص يعني داخلين على فترة جاية بصراحة شوي بتكون يعني مجهدة بالنسبة للطلاب والطالبات من يوم الأحد. نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. فرسالتنا لكم عساك مع القوة، الأباء والأمهات طولوا بالكم، أموركم إن شاء الله تزين، ولا تتبالغون يعني تنسون كل واحد قدرات، فعلهم التوفيق إن شاء الله بإذن الله.
3: كمان في رسالة مهمة نوجهها لكل الطلبة، كل شيء راح ينتظرك ترى، كل شيء لاحق عليه من خرجة من طلعة من وناسة، لا تحرم نفسك أن يكون عندك ساعة توقف اللي أنت توقف فيها عشان تريح ذهنك من المذاكرة، تستمتع فيها، تحدد إيش تودك تسوي في هالساعة. أهم حاجة أنك أنكم تناموا وقت كافي عشان العقل يقدر يسترجع كل معلومة

0: انت ذاكرتها. كثير من الناس يقول لك انا ذاكرت طول الليل، سهرت، شربت قهوه، يوم الامتحان كل شيء راح، لان العقل نفسه ما ارتاح، المخ ما ارتاح. فلا بد انك انت ما تضيع كل اللي قاعد تسويه ببعض التصرفات الخطا اللي انت قاعد تسويها او اللي انت قاعد تسوينها. ذاكري وتوكلي على الله، وذاكري وتوكلي على رب العالمين، وان شاء الله فالكم الفوز والنجاح والتفوق باذن الله،
1: باذن الله تعالى. طيب اصدقائنا، عندنا اليوم في برنامج مساكم احلى سالفتنا موضوعنا اليوم، ايضا عندنا تحدي الاغنيتين، ونشوف اجواءكم يعني كيف راح تقضون الويكند. فنرحب فيكم دائما من خلال بثنا المباشر وتطبيقنا، تطبيق الاذاعه السعوديه سعودي راديو بلس. حملوا هذا التطبيق وشاهدونا من خلاله وتفاعلوا معنا كذلك. ايضا رابط البث المباشر موجود في حسابنا على اكس ترددات الاذاعه، الترددات الاذاعيه عفوا. وكذلك بامكانكم التواصل معنا دائما على الواتساب 8024442828، وايضا بالاتصال على 0126477154. اتوقع الان صار الوقت نطلع اول فاصل، نستمتع بفواصل خلود لبني ونرجع نواصل مساكم احلى.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع. مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا. وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
1: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس السادسة والنصف صباحاً على جدة FM.

0: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقد حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29.
1: 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.
2: سوبر بيرفكتو.
3: يا مساء الجمال ومساء التفاؤل ومساء السر والحلم كل أتباعنا وحياتنا. يلا انطلق
2: في الزحمة.
3: سوبر سوبر سوبر نار نيرا. مسيناكم السونا وفي زحمتنا أبدا أبدا لا تنسونا.
2: في الزحمة معايا أنا أمينة العبد الله من الأحد إلى الخميس 4 عصرا على جدة FM.
4: مساكم أحلى على جدة FM.
5: ورجعنا لكم مستمعين، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على السمع عبر أثير جدة FM وبرنامج مساكم أحلى، ويا رب مساءكم سعيد وانت تسمعونا في بداية الويكند. طبعا مثل ما تعودتوا دائما عندنا والفقرة عندنا فقرة سالفتنا اللي احنا نتكلم فيه عن موضوع، وموضوعنا اليوم هو موضوع خفيف كثير من التجارب الشخصية اللي احنا عشناها والمواقف واللحظات السعيدة اللي دائما نفتكرها، وبمجرد تذكرها تلاقينا مبتسمين وتلاقي مودنا تغير، تلاقينا رجعنا لهذيك اللحظة ونفس الشعور. فالتجارب الحياتية الكثيرة اللي احنا عشناها ممكن تخلينا في أحد الأيام نقول الله لو عيد هذه التجربة، لو هذه التجربة تنعاد مرة ثانية، إما تكون تجربة لرحلة عائلية أو سفرة كانت جميلة مرتبة بكل المقاييس، شعور النجاح والاستمتاع بهذا الشعور بشكل كبير، شعور أول يوم داومت فيه وأنت يعني مبسوط بالوظيفة وسعيد فيها. فكثير من المواقف واللحظات اللي والتجارب اللي احنا عملناها اللي نقول فيها انه احنا يا ليت ترجع الحياة عشان نعيش التجربة هذه مرة ثانية. فاليوم احنا راح نعيش معاكم هذه التجارب من خلال نقول لو كان عندك فرصة متاحة اليوم انك انت تعيد تجربة معينة في حياتك بكل تفاصيلها، بكل تفاصيلها يعني كأنك تعيد فيلم للمرة الثانية، يا ترى ايش التجربة اللي راح تختارها وليش؟
6: نعم أكيد في تجارب كثيرة بصراحة الواحد يعني ودي يعيدها ودي يستمتع فيها، ممكن تكون يعني مغامرات، ممكن تكون فترة من فترات الحياة، ممكن يكون حتى شعور معين. شفتي الشعور الأول دائما جميل يعني بالحديث يعني اللي شعور الأول وظيفة، شعور التخرج الأول، شعور أول سيارة تشتريها، وهذه يعني صراحة
3: أول فرة تأخذ بالسيارة،
6: أول فرة نعم بالسيارة، استلام السيارة. فيعني في تجارب صراحة جميلة في حياتنا، الحلو فيها أنها نادرة ما صحيح. تتكرر، ويعني الواحد يتمنى ساعات أنه والله يعيد التجربة حتى يستمتع ويعيش. وأتوقع كل إنسان يعني في تاريخه وفي حياته تجارب مختلفة عن غيره من الناس، وأيضا يعني كانت تعتمد على نفسيته في هذيك الفترة، احتياجه لذلك الشيء، الأشخاص اللي كانوا معه بشكل عام. يعني ماضي هذيك التجربة أكيد أنه جميل بكل

0: تفاصيله. اليوم نبغى نشوف صراحة إيش التجارب يعني الواحد يبغى يعيدها ويستمتع فيها. وخليتينا والله لولو يعني نغوص في الذاكرة، وتوقع الواحد يعني في مرحلة مراحل الحياة ود يعيد أشياء كثيرة.
1: صحيح.
0: ود إنه يرجع ويستمتع بالحياة مع إيش؟ مع ضغوط أقل، مع متسع من الوقت أكبر، مع التزامات أخف. فيصير يعني حتى الواحد عنده فترات مثل هذه في الحياة يصير عنده حنين أكبر.
1: صحيح.
0: يبغى يرجع، يبغى يستمتع، يبغى يعيش. فإن شاء الله يعني يمكن إحنا ما نقدر حرفيا نعيد تجارب الحياة، ولكن قادم الأيام يعني نصنع فيها أو يعني نعيش فيها تجارب نتمنى بعد فترة إن إحنا نعيدها، نقول انبسطنا والله واستمتعنا.
1: خلي خيالنا، خلينا اليوم نعيش بالخيال شوية، ننبسط في خيالنا الحلو مع التجارب الحلوة والمواقف السعيدة. يعني أنا بدأت أبتسم بمجرد أن أنا فكرت بهذا الموضوع، وأتوقع أنه كثير من الناس الآن اللي بيسمعونا واللي يشاهدونا أكيد أنه بدأنا ننشط عندهم بعض الذكريات الحلوة اللي ودهم أنهم يعيشونها مرة ثانية. جمعة طلعتوها كانت حلوة، مغامرة، لأنه دائما المغامرات اللي تكون مرتبطة بالتجربة الأولى يكون فيها كثير من المشاعر المختلطة. على سبيل المثال تجربة أنك مثلا تجربة غوص أول مرة، كنت أنت أودك أنك يعني تمارس هذه الهواية، فتجد أنه ممكن كانت في بعض الأمور النفسية تخليك تقول لا صعبة ما أدري إيه، حشوف أسماك قرش، بعدين تجرب أول تجربة تجد نفسك أنه استمتعت فيها وما في أي شيء، فتكون التجربة الأولى وقعة في النفس مختلف. فقولوا لنا بعض التجارب، تجارب فوز مثلا في تجربة معينة، مسابقة شاركت في مسابقة وفزت فيها، شعور
0: مثلا يعني.
1: إيه بالضبط.
0: طيب خلونا أجل نسمع منكم ونشوف أصدقائنا اليوم يشاركونا، وخميسكم ونيس إن شاء الله وأجواء رهيبة وسعيدة عليكم، ونتمنى يكون جزء خفيف لطيف من يومكم. أرقامنا إحنا للتواصل واتساب 8002442888، أيضا تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلس، ورقمنا المباشر 012647715.

0: سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
1: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
2: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.

0: ويكند.
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
0: وأنا أسامة الغريبي،
1: كل جمعة وسبت عند 8 وحتى 10 مساء على جدة FM.

0: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحاً على جدة أف أم.
1: مساكم أحلى على جدة أف أم.
2: ورجعنا لكم مستمعين الكرام، هلا ومرحبا فيكم وبكل اللي انضم معنا على سمع عبر أثير جدة أف أم وبرنامج مساكم أحلى، ويا رب مساعاتكم كلها سعادة. وطبعا ابتدى الويكند مع هذا الوقت وهذه الفترة المسائية، يعني الكل خلاص، يعني حتى اللي كان في الدوام رجع يبى يروق، يبى يخرج، يبى يستمتع. فإحنا عندنا فقرة حلوة كل يوم خميس، عندنا تحدي الأغنيتين. طبعا كل اللي عليك تختار الأغنية اللي تعجبك، ممكن الأغنيتين تكون حلوة بالنسبة لك، ولكن اليوم يا ترى أي الأغنيتين ودك تسمع وتكون مسك الختام معانا. طبعا اليوم غيرنا شوية من الأغاني، واليوم حيكون عندنا كلها دوتوهات. طبعا أول دوتو معانا هي أغنية أبي أشوف للفنان سيف نبيل والفنانة إسراء. نروح نسمع مقطع من هذا الدويتو ونرجع.

0: يا سلام،
1: إحساس سيف نبيل في مكان ثاني بصراحة. يعني هذه من الأغاني اللي جدا جميلة للفنان سيف نبيل، فهي موجودة معنا اليوم للتصويت. يا ترى حتفوز؟ أبي أشوف ولا نشوف منافستها اليوم معنا في برنامج مساكم أحلى. وطبعا الأغنية الثانية عندنا أغنية بين قوسين لمحمود التركي وأصيل هميم، نروح نسمع مقطع منها.

0: الله صراحة اليوم اختيارات جميلة، شكرا لولو، شكرا خلود، يعني هالاختيارات الرهيبة. الواحد صراحة يحتار في جمال، مثلا أبا صوت على جمال إحساس، الأغاني كلها إحساس،
1: صحيح،
0: كلها رهيبة وتكلم عن عمق مشاعر كبير. فاليوم عندنا هالأغنيتين للتحدي في تصويت اليوم الخميس، ودائما هذه الفقرة معنا خميسية دائما، بين قوسين لأصيل هميم محمود التركي، وأيضا أبي أشوف سيف نبيل وإسراء، أصوات جميلة صراحة.
1: صراحة يعني الأغنيتين كلها فيها إحساس، يعني ما شاء الله تبارك الله. عارف عارف النبرة العراقية الأصيلة في الأغنيتين موجودة، يعني الحس العراقي موجود بأصواتهم الحلوة.
0: نعم.
1: فاليوم الأغنيتين أمانة هي جميلة. ينفع صوت؟ لا
0: والله، إحنا تكلمنا الفقرة هذه الأسبوع اللي فات وقلت يبغى صوت، ما يعني وديك تصوتين الحين ولا نخليها بعدين؟
1: لا،
0: بعد ما نخلص
1: البرنامج. صراحة إلى الآن أنا عندي لخبطة المشاعر بين الأغنيتين.
0: ممتاز، خلي اللخبطة تستمر إلين الساعة 9:59 دقيقة أحسن، يعني عشان يكون في يعني تصويت وكذا.
1: أوكي، طب أنت حاط في بالك أغنية راح تفوز؟
0: أي.
1: أوكي تمام. خلود أنت حاط في بالك أغنية ممكن راح تفوز بين الأغنيتين؟ أي حتى أنا.
0: إيش هي؟
1: لا ما حنقول.
0: لا هي تقول، هي تقول ما حد يسمع.
1: تتوقع ايش الاغنيتين اللي راح تفوز؟ ما حنقول للمستمعين. نفس احساسي
0: بالضبط. اي اكيد اكيد.
1: اوكي
0: طيب خلاص، احنا نشوف اصدقائنا يشاركونا. كمان للتذكير قبل ما نطلع الفاصل، اليوم نتكلم عن لحظه حلوه انت ودك تعيدها. عاد بك الحنين، عاد بك الوقت والله، وقاعد تتذكر هذيك الايام استانس فيها مبسوط، أو تجربة أو أشخاص يعني في مرحلة مراحل الحياة. إيش هي هذه التجربة اللي ممكن تشاركنا إياها وتقول لنا والله أنا ودي أعيد التجربة الفلانية في التاريخ الفلاني، اليوم الفلاني، أنا كنت مبسوط جدا ومستانس على هذاك المكان أو هذيك الرحلة أو التجربة الجديدة اللي صارت في حياتي، ودي أنها تتكرر. وزي ما قلنا يمكن في تجارب تعتبر من النوادر عندنا،
1: صحيح،
0: إحنا ما نقدر نكررها، مثلا الأشخاص، زملاء مثلا، مثلا
1: صح،
0: زملاء زي مثلا. عموما
1: ايش في دقيقه انا اقول ايه معك
0: اي انا اقول يعني كمان حياكم الله على 012-64-77-154. خلونا نطلع فاصل ونرجع مع اول
1: قبل اتصالك. الفاصل
0: ايش فيه؟
1: شوف
0: هذا اللي يضرب بريك وسط الخط، ايش عندك؟
1: طالع في ايدي. خلينا اكيد نطلع فاصل.
0: يلا نطلع فاصل.
2: الحدث الاكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد، نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم، معا نعيش المونديال.
3: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزير، يوميا 6 مساء على جدة FM.
4: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير، حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
5: مع إشراقة كل يوم نحتاج للطاقة الإيجابية والتفاؤل وكل شيء جميل يصنع يومنا، وعشان نبدأ صح بنكون معاكم في مشاويركم الصباحية، نزودكم بجرعة حماسية وأخبار ولقاءات تهمكم، ونستقبل مشاركاتكم في مواضيعنا المختلفة.
3: ابدأ صح مع دينا سعد وإيمان بحيدرة من الأحد إلى الخميس 6:30 صباحاً على جدة FM.

0: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، والحمد لله الكريم الوهاب المجيب دعوة الداعي إذا دعا، والصلاة والسلام على أفضل من دعا ربه فاستجاب له سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرم ومن فتنة القبر وعذاب القبر ومن فتنة النار وعذاب النار ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. اللهم اغسل عني خطاياي بماء الثلج والبرد، ونقي قلبي من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب.
1: مستمعين الكرام، ننقل لكم الآن أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة.

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. نقلنا لكم أذان العشاء من المسجد النبوي الشريف بالمدينة المنورة. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

0: جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
1: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية

0: أسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل. وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهرا على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. هنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10:00 مساء على جدة FM.
3: مساكم أحلى على جدة FM.
4: حياكم الله من جديد. وأهلا وسهلا فيكم أصدقائنا، برنامج مساكم أحلى نكمل معكم. اليوم يعني نتكلم عن لحظة ودك تعيدها، إيش هي هذه اللحظة؟ وكمان عندنا تحدي لأغنيتين، أغنية أبي أشوف سيف نبيل وإسراء، أيضا أغنية بين قوسين لأصيل هميم ومحمود التركي. اخترنا اليوم أغاني دويتو ونشوف عد إيش الأغاني اللي ممكن تصوتوا عليها وتكون يعني أجمل بالنسبة لكم، واللي يروح عليها عدد أكبر من الأصوات. نذكركم أنه بإمكانكم الاستماع والمتابعة من خلال تطبيق الإذاعة السعودية سعودي راديو بلاس. نتمنى منكم تحميل التطبيق والمشاركة من خلاله، وأيضا بالاتصال على 012-64-77154. نروح لأول اتصال
5: معنا في حلقة اليوم. نقول يا هلا ويا مرحبا فيك يا يحيى.
6: يا مساء الخير عليك يا غايبة، ما في إلا خالد ما شاء الله مداومة فيه، ما نسمعك لا نادرا
5: نادر، انا طول اسبوع قاعده و...
6: لا تسمع هذا، ما سمعناك الا اليوم الصراحه، سمعتك الليله.
5: يا كبر عند الله، ارجع للبث المرئي في منصه اكس وانت راح تشوف امس. طيب. كنت فيه ولا لا يا خالد؟
6: طيب يمكن امس جيتي، بس قبل اسمك كنت موجوده قبل امس.
4: والله انت ردي، انا غير موجود.
5: خالد
4: انا تو جيت اليوم.
5: لا لا، كنت في اجازه مرضيه حقيقه، فما جيت لاحد ولا اثنين.
6: الله ما تشوفين العافيه ان شاء الله. ما
5: الله يعافيك ان شاء الله. كذا راضين خلاص؟
6: خلاص كذا، ما دامت فيها مرض لا لا معذوره.
5: اجيب لكم التحاليل ولا شعر؟ يحيى كيف يومك ان شاء الله؟ تمام
6: الحمد لله، طيبه وكذا.
5: متونس علي مع بدايه الويكند يا يحيى. طيب الصبر الصبر. طيب هاي يا يحيى، قل لنا عندك تخطيطات للويكند؟
6: والله لحد الان ما في
5: اوكي يعني
6: الوقت الحالي، لكن ممكن من بكره ممكن نشوف باقي نشاور وكذا.
5: حلو، طب قل لنا وش التجربه اللي راح تعيدها بكل تفاصيلها لو كان الامر متاح؟
6: والله تجربه القياده طبعا.
5: اول ما بديت تتعلم السواقه؟
6: اي نعم.
5: طيب ايش تفاصيل، يعني انت كنت خايف منها ولا متحمس؟
6: والله يعني كان شويه كذا، وانت عارف هالشيء لما ما شاء الله يعلم الواحد كذا يكون مستبق، يعني ما يكون جنب والده كذا يقولوا سووا كذا وكذا وكذا، واحيانا يصير كذا، او مثلا السياره جايه، ولا احيانا قابل في مطب مشكله تصير معه مشاكل.
5: اي فكانت هي تجربه البدايه التعلم كانت حلوه.
6: اي نعم. اي
5: حلو تمام. طيب الاغاني الاغنيتين اللي عندنا اغنيه بين قوسين وعندنا أغنية أبي أشوف، تختار أي واحدة فيهم؟
6: أبي أشوف.
5: أبي أشوف، الله هذا أول صوت لسيف نبيل وإسراء. شكرا لك يا يحيى.
6: العفو حبيبي،
5: يومك سعيد، في أمان الله.
4: يلا كمان اتصال ثاني، هذا أول صوت أنا سجلته هنا. أبي أشوف أفراح، حياك الله.
7: الله يحييكم ويبارك فيك. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام، شخبارك؟ شلومك؟
7: الحمد لله، كيفك أستاذ خالد؟
4: زينين يا رب لك الحمد. الحمد لله.
7: كيف حالك دكتورة لولو؟
5: الحمد لله بخير، كيف حالك يا أفراح؟
7: الحمد لله الله يسلمك.
5: عسى دوم إن شاء الله تكوني بخير. ها قولينا كيف الويكند؟
7: الحمد لله تمام.
4: عندكم أحد يختبر ولا لا؟
7: الأسبوع الجاي إن شاء الله.
4: إيش هو؟
7: الأسبوع الجاي إن شاء الله.
4: لا أنا يعني أقول في أحد عندكم يختبر ولا لا؟
7: ايوه في اولاد اخويا وفي بنت اخويا كمان.
5: الله يوفقهم يا رب.
4: كيف الاجواء؟ اجواء المذاكره ولا ما في لسه؟
7: الا والله من لسه من كم يوم بداوا.
4: ومين المشرف انهم يذاكرون؟
7: والله كل واحد ما شاء الله ابوهم.
4: ما شاء الله
5: الله يخلي لهم ان شاء الله.
4: عاده يكون في رقيب، عرفتي في العائله الكبيره؟
7: أيوة.
4: في واحد يلف عليهم واحد واحد. ايش ذاكر؟
7: آمن وبعض منهم ما يبغوا حتى يفتحوا كتاب أصلا.
4: أولاد
5: هذه مشكلة. أكيد أولاد صح؟
4: الله يخليهم إن شاء الله. طيب طال عمرك وش اللحظة اللي أفرح ودها تعيدها؟
7: لحظة شفت تجربة السفر لأبها من سنوات طويلة. يعني سافرنا كانت في الصيف وفي عندي عمة هناك.
5: أوكي فكانت يعني رحلة بعد غياب طويل.
7: وأتمنى أنها تتكرر إن شاء الله يا رب.
5: إيش أفضل ذكرى يعني قولي لنا بعض ذكريات في ذيك الرحلة.
7: في أماكن حلوة عجبتني هناك يعني زرناها منتزهات وزي كذا.
5: ولمة العيلة السفر مع العيلة.
7: أيوة كل العيلة كاملة رحنا.
5: ما شاء الله تبارك الله. يلا إن شاء الله تسمح الفرصة إن شاء الله بإذن الله تعالى وتعيدونها إن شاء الله وتتجمعوا على خير بإذن الله. والصيف أبها طبعا صيف لوحده تجربة يعني الواحد يتمنى يعيدها مرة ومرتين وثلاثة.
7: فعلا
4: الحين أجمل الأجواء في أبها توقع صح؟
5: إيه
4: الأجواء حلوة. طيب يا أختنا عندنا أبي أشوف سيف نبيل وإسراء وبين قوسين أصيل هميم محمود التركي.
7: أبي أشوف سيف نبيل وإسراء.
4: أوكي
5: أبي أشوف.
4: يلا شكرا لك سجلنا صوتك.
5: أهلا
4: وسهلا فيك حياك الله. تقريبا أنا أعرف التصويت اللي اخترتي أنت وخلود صح؟ أنت زي خلود صح؟
5: إيه وأنت زينا؟
4: نفسها تقريبا. أي نعم
5: أوكي.
4: أي نعم فنشوف.
5: عجل أنا بغير
4: بكيفك عاد احنا اخترنا الأفضل. يعني كلها والله جميلة.
5: لا مو كلها حلوة بصراحة.
4: أي صحيح كلها جميلة ورهيبة.
5: طب وش التجربة اللي ودك تعيدها يا خالد؟
4: التجربة اللي ودي أعيدها؟
5: تجارب كثيرة ندري
4: والله يعني ما في شيء كذا جاء في البال بس انه شعور المرات الاولى المرة الاولى اللي تسافر فيها تطلع فيها طيارة المرة الاولى اللي تسوق فيها سيارة المرة الاولى اللي تغوص فيها يعني خليني اقول تجربة شيء جديد لاول مرة.
5: أوكي.
4: ما هتكلم عن شيء فات ولكن تجربة شيء جديد يعني اول مرة راح أجرب هالشيء وأكتشفه وأشوف إذا والله من الأشياء الجميلة اللي ممكن تكون جزء من الحياة ولا لا. فهي من الأمور اللي الواحد يعني يدور عليها فتلقين دائما الواحد يبحث عن أنشطة جديدة.
5: صحيح.
4: لأنه يبحث دائما عن شعور التجربة الأولى ويستمتع فيها.
5: فعلا هذا الشيء حقيقي لأنه إلى الآن يعني أنا كل يوم أو كل بعد فترة تلاقيني أروح أتفرج المقطع الفيديو اللي أنا نزلت فيه في البحر ويعني في منطقة طبعا ترسل عبارة في مكان أوكي خلاص الناس تنزل تسبح يعني تخيل يمينك يسارك أنت ما أنت شايف الشاطئ
4: أي.
5: فتخيل أنه البحر لونه أزرق داكن يعني عشانه يعني عميق جدا فتخيل أن السفينة واقفة العبارة الله. واقفة وتخيل أنك أنت تنزل وتسبح
4: الله.
5: فطبعا كان أصلا أطالع في الفيديو وجه باين فيه الرعب أنا ماني عارف إيش الإحساس يعني أنا خايفة وأبغى فنزلت فكانت يعني عارف التجربة رائعة بكل المقاييس
4: استمتعت فيها
5: استمتعت ودائما أفكر إن أنا أبغى أرجع وأعيد أبغى اللحظة هذه نفسها تيجي إيه؟ أول مرة لما بدأت الله عزكم الله رجلي تلمس البحر إن أنا خلاص نزلت
4: أي خلاص يعني أنت سرت فيها ما عاد تقدر تتراجع. هي في تجارب حلوة جميلة واحد استمتع فيها بس ما في مثل شعور المرة الأولى
5: خاصة إذا
4: أي خاصة شوف المرة الأولى أحيانا يا تحبك في الشيء وتكرهك فيه. في ناس مثلا ما تحب موضوع السباحة هذا نهائيا يعني ودي أي مكان لا تقول لي انزل بحر ليه عنده تجربة أولى فكان فيها الشعور وكانت تجربة غير مريحة
5: صحيح
4: فتلقاه مستحيل أنه يرجع ويكرر هذا الموضوع ونفس الشيء ينطبق على الأكل على السفر على ركوب الطائرة على أشياء كثيرة في هذه الحياة.
5: فوز فريقك مثلا
4: فوز فريقك ممكن يتكرر عادي مو شيء انت تسويه
5: ايه بس عارف ما يعني انا سبحان الله من الاشياء اللحظات اللي انا مستحيل انساها طبعا والدي الله يرحمه يعني
4: الله
5: وكانه فريق المفضل حب انه هو يفرحه قبل ما يموت الله يرحمه
4: الله
5: فتخيل
4: الله.
5: بعد غياب 14 سنه جابوا البطوله فكانت الفرحه عنده كانه اول مره ياخذ بطوله فبرضه الحاجه لما تيجي بعد غياب طويل حتكون طعمها غير.
4: اتوقع التجربه هنا كانت شعور العائله اي مش الفريق يعني والاجواء وكذا
5: شعور العائله اكيد طبعا فهذه كانت ان هم كيف عاشوا الفرحه يعني
4: الاجواء الجميله الله يديم علينا وعليك ان شاء الله
5: يا رب
4: اللحظات السعيده باذن الله تعالى
5: الموسم القادم
4: شوفي لهناك وان شاء الله خير لسه احنا قدامنا الان مونديال
5: اكيد
4: نستمتع فيه ننبسط وبعدين عاد نشوف كيف. طيب أصدقائنا في ساعتنا الثانية رحب فيكم على 012-64-7715. فاصل، نواصل مشوارنا.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي.
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.

0: في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة FM.
0: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
1: تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهراً على جدة FM.
2: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء الواحدة ظهراً على جدة FM.
3: مساكم أحلى على جدة FM.
4: ورجعنا لكم مستمعين الكرام، هلا ومرحبا فيكم في ساعتنا الثانية من برنامج مساكم أحلى اللي مضى منها 11 دقيقة. تحية للي انضم معنا من خلال البث المباشر في منصة إكس على أجد أندرسكور راديو، وكمان اللي يشاهدونا من خلال البث المرئي في تطبيق الإذاعات السعودية سعودي راديو بلس. إذا ما حملت التطبيق، حمل التطبيق الآن واستمتع بكل برامج إذاعة جدة والإذاعات السعودية كذلك.
5: يلا حياكم الله أصدقائنا، خلونا نبدأ نرجع للاتصالات من جديد ونرحب بكل أصدقائنا في ساعتنا الثانية هذه، ونقول هلا وسهلا بنورة.
6: مساك الله بالخير أستاذ خالد، السلام عليكم.
5: يا هلا والله، وعليك السلام، حياك الله.
6: الله يحييك، يعطيك العافية، شو أخبارك؟
5: الله يعافيك، الحمد لله. شعلومك زينة؟
6: الحمد لله، جديدة عليكم يا رب العالمين.
5: علينا وعليك وعلى السامعين يا رب، إن شاء الله سنة خير وبركة.
6: آمين إن شاء الله، الله يسعد مساك، يعطيك العافية.
5: يعافيك
4: نورة، كيف حالك؟
6: والله هذا نقول فين الدكتورة، ما خليتني أكمل كلمة.
4: حبيبة قلبي، كيف حالك يا نورة؟
6: والله الحمد لله، والله وحشتوني وحشتوني مرة.
4: أنت اللي غايبة يا غايب تعالى. معلش سوري،
6: أنا أعترف والله في مرات أتصل، يعني يتصل علي يكون وقت مو مناسب أكون.
4: أوكي. وقتي أنت في المطبخ قاعدة تعملي العشاء.
6: والله في مرات يعني أعثر الرقم ولما يجهز العشاء تعبت، يعني تجلسين أنت كنتي مع الأهل تعبت، بعدين راح أقوم أنا جالسة مع الأهل.
4: حبيبة قلبي، أهم حاجة إن إحنا قدرنا إنه نسمع صوتك اليوم يا نورة، وقولي لنا على لحظة جميلة أوكي ودك إنك تعيديها، أو تجربة حلوة ودك تعيديها.
6: أول شيء ما أنا ما سمعت موضوعكم، بعدين سبحان الله جاء موضوعكم على الجرح. ودي التجربة المرة الثانية زيد عيدها أروح على الباحة.
4: الله

0: الباحنين يومك هذا وانا دايبه عليه مره جدا حلوه.
1: اوكي إيه؟ يعني كانت اول زياره لك للباحه؟
0: اول لي زياره الباحه.
2: الله. وين رحتم طيب؟ يلا خليك عدلينا السياحي.
0: رحت غابة رغدان.
1: الله.
0: وبعدها رحت حديقة حسام.
1: اوكي الامير حسام.
2: سلام.
0: ايوه الامير حسام مرة جدا جدا عجبتني.
1: اي كثير من الحدائق حقيقه الباحه كلها على بعضها جميله ورائعه، وكمان لما يكون فصل الصيف تكون اجواءهم ساحره وامطار. يا بخت
0: جدا انا عجبتني وابغى اطلع، يعني حتى طلعنا منها بعدين رحنا على ابها كل ما ابغى
1: انا الحين حدخل احاول اشوف لي حجوزات الاسبوع الجاي.
0: شوف شوف والله حتى ابها والله جدا حلوه. اخر يوم سبحان الله احنا كنا ندور مطر، اخر يوم سبحان الله ختمناها قلنا خلاص انا ما جاء مطر زي كذا وبرد. اخر يوم الحمد لله ربي جبل البرد، تخيل كانت السياره جدا ما تنشاف من شده البرد.
1: الله
2: شوفي سبحان الله والله العظيم المطر هذا حظوظ ونصيب.
1: صحيح.
2: يعني اذا انت مو من اهل المنطقه احيانا تجدول وقتك وانه انت تروح في وقت مطر تشوف امطار وكذا. انا من الناس اللي يعني اذا رحت وشفت في مكان في مطر اروح سبحان الله يوقف المطر.
0: ايوه حتى احنا قلنا
2: ماني محظوظ فيك.
0: كنا من اصل خاص احنا بنخرج خاص بنطلع على مكه قلنا لازم ننتظر، يقولون اليوم السادة فيها مطر خلينا نروح.
2: أيه.
0: نجرب ان شاء الله يجينا ممكن مو في نفس المكان هذا. سبحان الله رب هذاك اليوم كذا فجاه جلوس ما عاد قدرنا نجلس خلاص دخلنا في السياره، السياره كانت جدا ما تنسى.
2: سبحان الله يلا الله يهنيكم.
1: شوف قاعده تعيش التجربه وكان الان هي قاعده تعيش الاجواء الحلوه. حبيبتي ان شاء الله تتكرر باذن الله تعالى وتروح الباحه وتستانس باجواء جميله وساحره ان شاء الله وتكون كل يوم مطر بعد.
0: ولا بقول لك على شيء يضحك جدا يضحك.
1: يلا
0: جلست في الباحه كان اخر يوم كنا بنمشي في هذا المطر والله يكرمكم حطيت الشوز على السياره عشان ايش ما يعدي من السياره، قالوا يا اخوي لا تنسينا، قلت لا ما راح انساها ورحنا تركنا.
1: حرام قاعد استمتع بالمطر اللي حاله.
0: سبحان الله والله ما عاد بقي عندنا الفندق الا شيء بسيط، قالوا اجلس الله يسلمكم طالع فرجوني يا الله نسيت.
1: كيف حنزل؟
0: لين الان اولاد اخوي ماسكين على خير نطلع الساده عشان نروح نجيبها ونيجي.
2: يلا الله يعوضك خير ان شاء الله.
1: حلوه وجميله ان شاء الله، دائما ايامكم تكون حلوه باذن الله تعيدينها قريب ان شاء الله.
0: ان شاء الله يا عم.
2: طيب
0: الله
2: يسعدك. صوتين على اغنيه نوره.
0: ايش الاغاني
2: في ابي اشوف سيف نبيل واسراء دويتو وبين قوسين اصيل هميم ومحمود التركي.
0: يا محمود التركي.
1: محمود التركي بين قوسين هذا اول صوت له.
2: شكرا
1: يعطيك العافيه نوره. شكرا لك. هلا ومرحبا.

0: محماس اهلا وسهلا فيك وحياك الله.
1: يا هلا وغلا، صراحة باقي ما كملت ضحكتي.
0: ان شاء الله دايم يا رب.
1: تقول اي مكان اروح له ما يجي مطر، انا صدقت جدة لان 7 شهور ما جانا مطر.
0: اي والله صدق ترى.
2: لا هي جدة عاد من تجيها مطر يعني هو المختلف، احنا طول السنة أيوه. ما عندنا مطر الا في موسم معينة.
1: لا لازم نحجز له لولو على اي مكان.
0: لا انا سويت مرة هنا رحت الطائف كان اسبوع مطر جدا وسبحان الله طلعت وبدري الجو صار فيه.
2: طب ايش رايك تسيب جدة شوي يمكن يجينا مطر.
0: وسافرت مرة وفعلا وما صار فيه مطر واخر يعني موقف اتذكره برضو كان يعني كنت مسافر وهذاك الوقت كنت في مطار الرياض فلا قدرت اسافر لجدة، ارجع جدة كانت فيها مطر والرياض كان فيه مطر وقعدت في المطار لين خلص المطر في المدينتين.
1: انت وجودك احسن من المطر.
0: يا حبيبي والله محماس على راسي. الله
2: يجبر خاطر.
0: الله يجبر خاطري.
1: انت والمطر سوا سوا.
0: الله يعزك. يا حبيبي طولي بعمرك.
1: كيف حالك طيبين؟
0: بساعدك ان شاء الله بخير. من وين تكلمنا؟
1: والله من جدة طال عمرك. مرخة والشدة.
0: كيف الحر اليوم؟
1: والله بشرك ما اطلع الا بعد العصر، انا وقت الصيف الساعة 11 اوقف خرجات، بعد العصر بساعة اطلع.
0: كويس والله
1: عشان ما نسيح مع الحر ولا شيء ولا نتبخر.
0: والله حتى السيارات قلت الظهر.
2: حقيقي الليل شوي يمكن الرطوبة بدأت ولكن على استحياء لسه ما دخلنا الرطوبة.
1: أغسطس هو اقوى شيء.
2: اي طبعا.

0: طيب
1: وش عندكم اليوم اخبار؟
0: اليوم احنا نقول تجربة ودك انك تعيدها يا محماس يعني.
1: والله انا ايه حلو حلو دقيت 8:30 توكم تدقون، كان عندي تجربة سابقة والله ذكرتوني ايام الطفولة.
0: اها قل لنا.
1: انت عمرك ما لاجت الصيفية اخر يوم بالاختبارات اضبط الشنطة كأني مبتعث الميامي عشان اروح الصيفية عشان اروح الصيفية عند خوالي، وهناك عاد عندهم اجواء حلوة وعندهم كل ويكند عزايم وسمرات
2: ما شاء الله.
1: فالنهار طبعا نروح عندهم مزارع ونجني التمر، وعندهم عين تمشي على طول جنب المزرعة
2: وفيها
1: جميع الأسماك وأشياء. يا أخي متعة بصرية صراحة
2: والله ما تلام على كذا. الواحد يستنى الصيفية من الصيف للصيف
0: حقيقي.
1: والله كنت أسعد أيام أذكرها هذيك الأيام، أنا بعدها نسيت الوناسة صراحة الصيفية.
0: إن شاء الله تعود الوناسة مرة ثانية، وأيامك الجاية تكون كلها سعادة وناسة بإذن الله تعالى.
1: اللهم آمين بوجودكم
2: يا حبيبي، طول بعمرك إن شاء الله. اليوم عندي
1: مشكورين أسلم
2: سلمك الله. أي تصويت ها وين تروح؟
1: شو اسمه أبي أشوفك وحدة؟
2: أي سيف نبيل وإسراء.
1: يلا سيف نبيل
2: يلا. شكرا على التصويت يا حبيبنا.
0: شكرا لك يا محماس وسعدنا بسمع صوتك.
1: العفو يا لولا وفقكم الله.
2: حياك
1: الله. أنا متابعكم على طول ترى، استمروا لا توقفوا.
2: نتشرف
0: إن شاء الله
1: عشان ما توقف أنفاسنا.
2: الله يعزك.
0: يعطيك العافية. شكرا لك يا محماس، تحياتنا لك.
2: حياك الله. نطلع فاصل
0: يلا.

في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي. ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة

0: في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولا.
1: نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء على جدة FM.
2: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معاً نعيش المونديال.
1: مونديال 26 مع عبدالله الحارثي وعبدالعزيز الزيد، يومياً السادسة مساء على جدة FM.
3: الجمال مو مجرد مظهر، هو ثقة وفن يكتمل بالتفاصيل. من منصات الموضة العالمية وأسرار الأناقة إلى أروقة المختبرات وغرف العمليات اللي ما تعرف المستحيل، وفي عالم التجميل نستكشف ما وراء التقنيات الجراحية الحديثة اللي أعادت تعريف العناية بالنفس.
1: لمسة جمال مع ريهام قبوري، الأربعاء 1 ظهراً على جدة FM.

0: الأرض ليست مجرد مكان نعيش فيه، بل هي الحكاية التي نكتب فصولها كل يوم، من مبادراتنا المحلية إلى أحدث الابتكارات العالمية التي ترسم ملامح المستقبل. استدامة يسلط الضوء على قصص النجاح البيئية ويستعرض الابتكارات وكل ما هو جديد على ساحة المحلية والعالمية من مشاريع مستدامة وتجارب مبتكرة. استدامة مع نهى الجديبي، الخميس الواحد ظهرا على جدة اف ام.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.sba.sa وابدأ اليوم رحلتك نحو الإبداع.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمختصين، اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10 صباحا على جدة أف أم.
3: مساكم أحلى على جدة أف أم.
4: حياكم الله أصدقائنا وأهلا وسهلا فيكم من جديد. مكملين معكم اليوم في مشوارنا برنامج مساكم أحلى. اليوم كمان عندنا سؤالنا، إيش يعني التجربة اللي ودك أنت تعيدها، وكذلك تحدي الأغنيتين اليوم. دويتو جميل بأصوات عراقية جميلة، كذلك فنانين رائعين جدا. أغنية بين قوسين هذه واحدة من الأغاني اللي عندنا، طبعا لأصيل هميم محمود التركي، وأبي أشوف كذلك سيف نبيل وإسراء. الأصوات قريبة والله، ما هي بعيدة. صحيح. وخلينا نشوف أصدقائنا. كمان تذكير بفقرة الرسائل راح نقرأها إن شاء الله في الدقائق الجاية بحول الله تعالى. يلا نأخذ اتصال يا دكتورة.
5: طيب نأخذ اتصال ميلا. نقول مساء الخير يا ميلا.
6: مرحبا.
5: مرحبتين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هلا ومرحبا.
6: يا أهلين ومساء الخير أستاذة لولو. صوت خالد دكتورة لولو.
5: مساء الهنا.
6: دكتور خالد.
4: أي ممكن.
5: عادي وينت.
4: الله يخليك، تسلمي طال عمرك.
5: هو الدكتور بهندسة الإذاعة والصوت الجميل.
4: نعم نعم.
5: راضي علي.

0: دكتور الأكاديمية هنا. تسلم يا طالب.
1: قولي لنا يا ميلا تجربة، أنا متحمس أسمع منك تجربة، ودك إنك تعيديها لو في فرصة تعيديها بكل تفاصيلها.
2: والله شوف، هي مو تجربة يعني، هي ممكن لحظة أو يعني شبه موقف أو شيء زي كذا يعني.
1: أوكي.
2: للأمانة هي يعني جلسة بسيطة جدا للأمانة يعني. هذه الجلسة يعني كنا نلعب فيها أنا وأخواتي، كنا أربعة يعني كل اثنين من بعض. فهذيك اللحظة للأمانة اللي أنا مستحيل أنساها للأمانة، كانت لحظة يعني إيش بقول، قمة السعادة فيها. كنا نلعب لعبة وكنا نغش أنا وأختي على أخواتي الثانيين.
1: يا ساتر.
2: فللأمانة هذه اللحظة أني انبسطت فيها وجلسنا نضحك لدرجة قسم بالله أني من بكرة كنت تعبانة، القلب مرة تعبني، فروحت المشفى. فالحمد لله الأمور تيسرت ومشي الأمور يعني، مشت الأمور على كل حال. فهذيك اللحظة أنا مستحيل أنساها لو إيش ما كان.
1: الله يعني لحظة رغم أني أشوف
2: اللطيفة
1: على بساطتها أنها وقعها موجود.
2: فعلا للأمانة أني ما أنسى هذه اللحظة لحد الآن.
0: هي أجمل لحظات ترينا بسطع.
1: صحيح.
0: أي أيوة والله كده عفوية وتكون جاهز مع ناس ومرتاح وجزء من الحياة. يلا إن شاء الله يا رب تصنع ذكريات أجمل بحول الله تعالى. طيب عندنا تحدي لغنيتين، ها إيش تختاري اليوم؟
1: أبي أشوف ولا بين قوسين.
2: والله شوفي، هي أنا ما أعرف كل الأغاني بس أختار اللي فيها أصيل هميم.
1: أوكي، بين قوسين أصيل هميم ومحمود التركي. أعطيك العافية يا ميلا، شكرا لك وشكرا على مشاركتك. باي باي.
0: طيب خلاص احنا بنكمل معكم وندخل على الرسائل، ايش رايك؟
1: طيب واي نات،
0: يلا خلاص ندخل على الرسائل، نقرا مشاركات اصدقائنا ونشوف. هنا هذه الرساله من صديقنا العزيز مازن، حياك الله. يقول الى الان على، لا اتوقع الرساله برنامج ثاني، بس هنا يقول هلا بالحبيب ابو فيصل الدكتوره لولو والنجمة الرائعة جوهرة الإخراج، كلمة مبدعة صاحبة اللمس الأجمل الأحلى خلود لبني. مازن غانمي شكرا يا مازن. يقول أتمنى تجربة رحلة لندن من التجارب الجميلة اللي أنا عشتها كثير، أتمنى أنها ترجع مرة ثانية. لحظة حلوة كمان يقول أجمل لحظة كانت تأهلنا إلى كأس العالم 94 لما انصفر الحكم وأعلن تأهل أخضرنا أمام إيران.
1: لو نعيش اللحظة هذه بصفارة تأهل المنتخب
0: بإذن الله
1: يا رب
0: بإذن الله تعالى، ما تدرين. طيب صوت هنا بين قوسين لأغنية أصيل هميم محمود تركي. شكرا لك يا صديقنا. أمواج مطيرية مرحبا أختنا، تقول يا حراس ما يختفي عن الطيب، لا بغيته في لزوم لقيته، ولا ينتظر من بعد الطيب مكاسيب، لا خذيت منه كني عطيته. إهداء من أمواج مطيري ونعم، أطيب منياتي لكم في مساكم أحلى مع خالد وخلود ولولو وسلطان. تقول إجابة تصويت محمود التركي والذكريات حلوة، أيام الطفولة دلع ورفاهية تقول هذيك الأيام. طيب محمود تركي نفس الأغنية بين قوسين. أي نعم، شكرا لك على المشاركة. نقرأ من عندك، بس خلينا نقرأ هذه كمان هنا.
1: لا
0: إلا مساء الخير الأخ خالد والرائع لولو عبد الله والفراش خلود لبني وجميع المستمعين. فؤاد القطان حياك الله، يقول أنا تجربة كنت أتمنى بأن أرجع للوراء كم سنة بس لعيد تجربة الرياضة. كنت ألعب أيام زمان في أحد الأندية في الشرقية والأفريقة، فرق الحواري يعني بالأصح. يقول كنت لاعب نشط محترف كرة القدم، ألعب بشكل يومي وأنا فخور بأني حققت مع الفرق بطولات كبيرة في دوريات الصيف ودوريات متعددة، كؤوس ودروع وهدايا قيمة. أتمنى بأن أعيد هذه التجربة الجميلة، كانت أيام رائعة وممتعة. سعد الله مساكم بالخير وسوالك تصميم جميل هنا يا لولو.
1: Thank you.
0: شكرا لك يا حبيبنا فؤاد القطان. يلا يا لولو.
1: طيب هذه رسالة من سميرة اللي تقول مساء الخير لكم، والله التجربة اللي أنا ودي أعيدها هي كانت تجربة لما ركبت فيها خيل أول مرة. طبعا كنت أحب أشوف الخيول، ولكن ما كنت أتخيل أن أنا حيكون عندي جراءة أطلع عليها، إلى أني ما شاء الله تبارك الله أصبحت الآن أعرف كيف أن أنا أروض الخيل. الله عليك يا سميرة. يعني أنا من الناس اللي أحب الخيول كمان بشكل كبير جدا يعني، بس ما وصلت لمرحلة أروض خيل.
0: أي يعني
1: لو مشي خطوتين صرخت
0: صارت فارسة يعني.
1: طيب تقول أصوت لأغنية بين قوسين. أوكي، هذا صوت كمان لبين قوسين. طيب كمان عندنا هذه رسالة أخرى من صالح اللي يقول مساء الخير والسعادة، يقول أنا بصوت لأغنية أبي أشوف، أنا أحب سيف نبيل مرة.
0: شكرا يا صالح حبيبنا، وصل صوتك.
1: كمان عندي رسالة من موسى اللي يقول تحية حب لفريق عمل برنامج مساكم أحلى، والله إنكم نجوم المساء بكل المقاييس، رائعين بعفويتكم بموضوعاتكم وكمان بطريقة الطرح الجميلة اللي ما يختلف عليها اثنين. أنا أحب أقول لكم إنه أنا مهما إيش ما صار أنا معكم دائما. خالد نكد على لولو، ولا لولو نكدت على خالد، حتى نكدكم حلو.
0: الله يخليك.
1: ويقول حبيبنا. أصوت لأغنية بين قوسين.
0: شكرا يا موسى صاحب الكلمة الجميلة.
1: موسى هو اللي دائما ينكد علي.
0: سبحان الله.
1: طيب رسالة من سامي يقول حب كبير لخالد مستور، هذا الإنسان الرائع الجميل اللي يمثل الشاب السعودي الصبور على من هم في بيئة العمل، أليس كذلك؟ يقول له تحية لك دكتورة لولو صاحبة النرجسية مليون، وخالد متحمل، وانت ما زلت داعسة بنزين، متى يخلص البنزين عندك؟ الله أكبر، تبوا البنزين يخلص، حرام عليك يا سامي.
0: سامي قواك الله حبيبنا.
1: ويصوت أبي أشوف.
0: أبي أشوف صوت؟ طيب يا سلام، وصل صوتك. شكرا يا صديقنا العزيز، يا من تشعر في أخاك الرجل. لا بس يعني تحية كذا بنا.
1: أوكي تمام.
0: أوكي.
1: طيب رسالة من عبد العزيز اللي يقول تحية الفريق العمل، يقول لولو هادية صار لك يومين، شو ما تركوا لي مجالي عبد العزيز، يعني أنا قاعدة ومقيدة وخالد مو تارك لي مجال أتنفس.
0: أنا قلت شيء؟
1: لا.
0: طيب.
1: إلا.
0: شلون؟
1: طيب بعدين. يه. الرسالة كمان يقول أغنية بين قوسين أصوت لها، أغنية جميلة. التجربة اللي أنا ودي أعيدها لما احتفلوا فيه وأنا متخرج من الثانوي واسمي في الجريدة.
0: والله الله يعني
1: الله، ذكريات عبد العزيز.
0: يعني عبد العزيز كان من النوابغ، يعني كان تطلع النتائج والله، وكانت جدا جميلة يطلع اسمك في الجريدة. يعني جيلنا
1: المتخرجين من الثانوية العامة كان اسمهم تطلع بالجرائد.
0: يعني صحيح صحيح.
1: أي وعد تلاقي الأهل جايبين 1000 نسخة عشان يعني يحتفلون مع ابنهم ولا
0: بنتهم. هي صحيفة أتوقع كانت يعني هي اللي تنزلها. والله ما ذكريات يعني قديمة.
1: أعتقد عكاظ أعتقد.
0: والله ما أذكر إيش هي الصحيفة، بس كانت جميلة صراحة.
1: طيب زيد يقول مساء السعادة عليكم منورين البث، والله مريت على البث قلت خليني أراسلك وبحث عنكم إلا أنكم رائعين. لولو أنت لما سمعت أنه ينادوك دكتورة قلت يمكن دكتوراه في البرنامج. إلا أنك دكتورة ودائما نفتخر فيك، يعطيك العافية زيد.
0: شكرا لك يا زيد.
1: يقول أبي أشوف أغنية جميلة لسيف نبيل، أتمنى تكون هي الفائزة. لا ما حدكتني يا زيد.
0: لا لا فعلا شكرا لك يا زيد حبيبنا، يطول بعمرك.
1: وأسلوبك اللي خلاه.
0: ايش صار؟
1: يمكن اسلوب لما كنت تقول الدكتور، فاتوقع
0: انه ممكن الموضوع مزحي يعني كان
1: مدكتورة يعني. طيب اوكي كويس انك دخلت وشفت البايو. طيب اوكي شكرا لك. رسالة من يوسف يقول لولو والله تعرفي تختاري، بس ايش اخترتي؟ ما راح اقول يوسف، انا عارفه بس تدرجني اني اقول ما راح اقول. يقول انا اختار اغنية ابي اشوف، وبقول انه جدة اجواء للان لطيفة، خالد بالغ لما قال حر، في الليل للآن ما في رطوبة، فتعالوا الآن هو وقت البحر الحقيقي، لأن الشهر الجاي راح يكون نار وشرار مع الحر.
0: ممكن والله، بس أنا اليوم يعني شفتها 42 فعد، مدري والله هي كانت مبالغة ولا لا.
1: لا هو حقيقي ترى بدأ يدخل الحر.
0: أيه يلا إن شاء الله أيام الجاي تكون أحلى بإذن الله تعالى.
1: يا رب
0: يا رب.
1: رسالة من أوكي
0: ما صوت صح؟
1: لا قال سيف نبيل.
0: سيف نبيل
1: اي
0: اي نعم.
1: طيب رسالة من طارق يقول معليش يا حبايب قلبي، حيقولها بنفس اسلوب، معليش يا حبايب قلبي كلكم حلوين وكلكم جايبين حاجات حلوة، دلوقتي انا اختار اصيل اللي بحبها ولا اختار سيف نبيل اللي انا بحبه؟ كنتوا جمعتهم الاثنين مع بعض. هو ما ينفعش والله، مو انا اللي حكته بكلمات الدويتو، لكن في النهايه الكفه راح تميل لاصيل هميم.
0: حصيلها ميم.
1: طب قول كده من البداية طارق.
0: طيب جميل
1: والله. طيب كمان هذه رسالة من سالم يقول قول الخالد مستور كم أنت رائع وحقيقة أنت إضافة.

0: يا سلام، شكرا يا عبير على التصويت.
1: رسالة من مريم تقول مساء الخير لكم، تقول التجربة اللي أنا ودي أعيدها أول مرة رحت فيها على أوروبا وكانت لمدريد، كانت الرحلة جميلة ورائعة وكانت أول مرة أروح في رحلة طويلة بالطائرة.
0: يا سلام
1: حلوة، أكيد يعرف عملت أشياء كثيرة في الطيارة،
0: إن شاء الله تجارب جميلة دائما.
1: طيب ودي أجرب دحين بكرة.
0: أنت مع أي أحد يقول لك سالفة الطيران بطير؟ طيب والسالفة تبقى في العمل؟
1: رسالة تبقى في العمل تقول أنه تركي رسل لنا رسالة.
0: أيوه.
1: وتركي يقول تحية الخالد مستور، ويقول دائما لما يحيي صديقة أحس أنه هو يحييني، بالله يقول اسمه كذا بفن واسمه تركي.
0: تركي صديقي اللي ما عمره جاء الموعد.
1: تحية يا هالتركي اللي تهزه مسكين،
0: له مسافر هم ما يسمع.
1: طيب أوكي. أيوه. حلو كان العلاقات أثرنا عليها،
0: لكن تركي عزيزنا اللي يسمع تحياتنا، إذا أنت عندك نفس الشخصية فالله يعينكم. حبيبنا والله، شكرا لك.
1: طيب خلينا على السريع آخر رسالتين أقرأها. عندي هذه رسالة محمود اللي يقول تحية حب لك. أوكي. يقول يصوت لأصيل همين برضو بين قوسين.
0: تمام.
1: طيب كمان هذه رسالة من سعد اللي يقول والله سيف نبيل صوته جميل وإحساسه رائع، دائما أغنية العراقية تضرب في القلب وأنا أصوت لأبي أشوف.
0: أبي أشوف.
1: أوكي. يعطيك العافية سعد، شكرا لك وشكرا على رسالتك. طبعا
0: في تصويت قريب. إيه قبل ما نطلع الفاصل نرجع مع الأغنية الختامية معنا. أصيل يحيى السلمي حياك الله، يقول السلام عليكم، يستدلي مساكم، كيف حالكم حبايب قلبي؟ يقول أفضل لحظة لما فاز يقول منتخبنا اليمني للناشئين، يقول أول بطولة له، موفقين إن شاء الله يا رب. يقول ربي يحفظكم. وخالد يقول لا تتعاطف مع لولو، ترى لما تحصل فرصة ما تقصر معك. يقول أصوت لأصيل، هو يقول شوف أني المفروض ما أتسامح معك، وش رأيك؟

0: لكم كل الحب من أختكم نوال من سيهات. ونعم والله تقول للأسف اتصلت إن شاء الله. والله شوفوا لا حد يعتب علينا، دائما في اتصالات ونحاول قدر الإمكان نأخذ كل الاتصالات اللي تجينا. تقول أحلى لحظة ودي تعود، يعني يعود سفرنا أول مرة إلى المدينة منورة في سيارة أخوي مع والدي يقول الله يرحمه ويغفر له وخواتي وعيال أختي. كان الجو يقول تقول جو جدا بارد، ولكن استمتعنا بالوقوف في المحطات وأختي تطبخ لنا فطور أو غدا، وكانت رحلة جميلة جدا ما حسينا بتعب رغم طول السفر. اللحظة الثانية فوز منتخبنا وقلب النتيجة على منتخب الصين في ربع نهائي آسيا عام 96 تقول بالإمارات. لكم مني كل الحب وعطلة نهاية أسبوع سعيدة، تحيات نوال من سيهات. شكرا لك يا نوال.
1: شكرا لك يا نوال،
0: طيب العافية على الاستماع.
1: هلا ومرحبا.
0: يا سلام، صوتت ولا ما صوتت فيه؟ لا ما صوتت والله. بس هذه ذكريات جميلة وبال... لا والله احنا شو ودنا تجارب المنتخب انها تنعاد بصراحة. لازم يعني المنتخب يعود يعني بتاريخه وبسطوته على الكرة الآسيوية، حضوره في المونديال يعني يكون أقوى. نتمنى إن شاء الله إن إحنا نتجاوز يعني مرحلة المجموعات
1: يا رب.
0: ونطلع بإذن الله تعالى. ما في شيء غريب، أمس تكلمنا كمان يعني فرصة في آخر البرنامج يمكن كلمتين شوي. هو الموعد القادم بيكون يوم الأحد،
1: يوم الأحد
0: الشوط الأول حيبدأ، والشوط الثاني إحنا هنكون معكم في بث مباشر في قلوبنا. أكيد راح تكون مع الأخضر
1: إن شاء الله يا رب.
0: ودائما ما نطري المنتخب يعني في فترات التسعينات هي كانت فترات يعني أنجز فيها المنتخب إنجازات مشرفة كرة القدم السعودية. وأيضا ما في غريب على كرة القدم، تخيلي مثلا هذه البطولة المونديال هذا ما فيه البطل العالمي اللي حاز على هذه البطولة إيطاليا مثلا، وهي كانت أقوى المنتخبات، فما في شيء غير ممكن في كأس العالم. أمس مثلا البرتغال لعب مع واحدة من المنتخبات اللي تلعب لأول مرة في تاريخها في كأس العالم، وأيضا تعادل مع البرتغال وحصل على أول نقطة في تاريخها.
1: صحيح. فما إسبانيا مع الرأس الأخضر.
0: أي نعم، إسبانيا ما عمرها أخذت كأس العالم على فكرة.
1: بس يعني هي من المنتخبات القوية اللي العين عليها أنه احتمالية تحقيق اللقب، لأن الرأس الأخضر أول مرة يشارك وفي النهاية تعادلت معه.
0: أي نعم، فما نقول والله أنه إسبانيا اسم وخلاص أنا راح أهاب. هذا المنتخب قوي نعم وفي جيل يعني مختلف، بس ما عمره أخذ بطولة. إنجلترا عند أجمل وأقوى النجوم في العالم.
1: صحيح.
0: مع ذلك بدايات دائم جميلة والنهايات حزينة يعني بالنسبة له. فإحنا إن شاء الله يعني نتجاوز ويعني نحقق يعني بصمة جميلة، ولا تنسى في المونديال اللي يروح لكأس العالم دائما نكتب التاريخ. في المرة هذه نتمنى نكتب التاريخ بإذن الله ونترك أثرنا.
1: يعني جماعة من ضمن الذكريات يعني كأس العالم 22 طبعا، يعني أنا من الذكريات اللي أنا نفسي تنعاد إن شاء الله في المباريات القادمة. طبعا الجدول كنا مع مباراة الأرجنتين، طبعا أنا قبلها بيوم كنت بالجامعة، رجعت طبعا كنت في جمهورية مصر في فترة الدراسة، فتخيل أنا كنت أقول لا، رافضة فكرة أن أنا حروح أتفرج المباراة برا، قلقانة إيش حيصير، النتيجة حتكون قاسية، حننهزم ثلاثة ولا حنتعادل. يعني هذا التعادل أمانة ما كان موجود في ضمن القائمة عندي.
0: نعم.
1: أنه حنلعب مع الأرجنتين، بس إن شاء الله نلعب وقبة بقوة، وحتى لو كان في خسارة تكون بواحد اثنين يعني حكون راضية. فجأة اللي أنا جالسة بشوف أنه جاء هدف الأرجنتين، فجأة السعودية عدلت النتيجة، فجأة جاء الهدف آخر الدقائق وخلاص إحنا بنفسنا ودنا نصفر وتنتهي المباراة. فكانت الشعور إنه قاعدين أتفرج على سناب شات كيف كانت الاحتفالات في السعودية، كنت في ذيك اللحظة أتمنى إن أنا أكون حقيقي في السعودية، رغم إنه حتى الاحتفالات كانت في المحلات وفي الشوارع في جمهورية مصر شاركون الأفراح، إلا إنه الطعم غير لما تكون داخل بلدك. كنت أتمنى أكون موجودة، فهذه السنة أقول لا، إحنا لازم إن شاء الله حنفوز عشان أبغى أعيش الأجواء الحلوة هذه داخل السعودية بما أني موجودة في السعودية.
0: أي والله أي والله،
1: ذكريات حلوة، فإن شاء الله بإذن الله نعيد هذه الذكريات والمجد إن شاء الله. مو بس إن إحنا نفوز على إسبانيا، هدفنا أكبر من كده بكثير، هدفنا إن إحنا نقدم مستوى إن إحنا نتأهل للدور القادم بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. شكرا للتصحيح صديقنا يقول لا أخذت، يعني ردا على كلامي في سنة 2010 فعلا كانت قدام هولندا، ولكن عموما حتى احنا ما قصرنا وان شاء الله فان التوفيق. يعني اليوم نختم بحديثنا عن منتخبنا ونرجع ان شاء الله يوم الاحد نفتتح حلقتنا بالحديث أيضا عن منتخب أكيد. يعني راح نواكب وقت مباراة منتخبنا السعودي مع المنتخب الإسباني
1: الساعة الثانية من يوم الأحد إن شاء الله.

0: يعطينا وياكم العمر ليوم الأحد اللي جدد فيه اللقاء معاكم في برنامج مساكم أحلى. إحنا نقول الساعة الثانية أنتوا اللي راح تكون عيونكم على المباراة وقلبكم معانا وقلبكم مع الأخضر، وإن شاء الله بإذن الله ساعة ثانية تعدي الأولى تعدي، وإن شاء الله في ساعتنا الثانية نكون كلنا نحتفل بنتيجة رائعة بفوز المنتخب
1: يا رب بإذن الله تعالى. طيب عشان لا ننسى فقرتنا الأخيرة، احنا كان عندنا تحدي الأغنيتين، أغنية تابي أشوف سيف نبيل وإسراء، وأغنية الثانية بين قوسين أصيل هميم محمود التركي. بين قوسين هي صراحة اللي فازت بعدد الأصوات الأكبر، الفرق كان تقريبا 3 أصوات، واليوم المنافسة كانت عالية جدا.
0: صحيح.
1: شكرا على الاختيارات الجميلة، راح نختم فيها والتقيكم إن شاء الله يوم الأحد بإذن الله.
0: بإذن الله تعالى كل الشكر والتقدير لكم، وإن شاء الله بإذن الله نتمنى لكم ويكند سعيد. كل الحب لكم من فريق العمل خالد مستور ولول والعبد الله، ومخرجتنا الرائعة خلود لبني، بين قوسين محمود التركي وأصيل هميم. نختم فيها ونشوفكم على خير يوم الأحد، في أمان الله.

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: الآن على جدة FM.

يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، أكيد 29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا، رح نكون معاكم على مدى ساعة كاملة من الزمن، فقط كونوا معنا. طيب 29 يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء العاشرة مساء. يا مساء الخير والسعادة والبهجة، وأكيد تقبلوا تحيات فريق العمل من الإعداد والتقديم. أنا مريم العمري، الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

طيب احنا نعود لكم مستمعينا الكرام، هلا وسهلا بكل اصدقائنا اللي بيتابعونا في كل مكان، نرحب فيكم اكيد ويا هلا وسهلا، ويسعد اوقاتكم بكل خير وسعاده، واكيد اوقاتكم تمطر وردا. برضو حاب انوه في بدايه حلقتنا انه يعني سوري منكم، عندنا الواتساب في مشكله تقنيه، فانتم ممكن تشاركونا اكيد وتكتبوا مشاركاتكم على حساب إذاعة جدة في منصة إكس، أو ممكن على الدايركت مسج في الحسابات الخاصة سواء في سناب شات أو منصة إكس. أكيد أرحب فيكم، يا هلا وسهلا بالجميع. طيب اليوم خليني نبدأ، أو خلينا نبدأ الموضوع للدكتور عبد الله بن سلطان السباعي، استشاري الطب النفسي. قال إيش قال؟ قال خطوة واحدة تطمئن قلبك تجاه المجهول. كيف؟ يعني الحياة بطبيعتها قائمة على الاحتمالات بشكل كبير، قبول هذه الحقيقة يخفف بدرجة كبيرة القلق، فبدلا من الانشغال بما قد يحدث، ركز على التعامل على ما يواجهك فعليا. هذا القبول لا يعني اليأس، أوكي، بل هو وعي بأن بعض الأمور تخرج عن نطاق سيطرتك، ودورك هو فقط تقبلها. هذا كلام الدكتور عبد الله السباعي المستشار في علم النفس، يقول هذا هو موضوعنا اليوم، عن هذا المصطلح أو هذه النظرية في الحياة، تمام، اللي هو الإنسان اللي

ممكن يخاف من المجهول. طيب ليش إحنا نخاف من المجهول أكثر مما يستحق؟ ما في شيء ممكن يتعب الإنسان في هذه الحياة أكثر من إنه يحاول السيطرة على ما لا يستطيع السيطرة عليه. أوكي، إحنا نخاف دائما من الشيء اللي بيصير، بس أحيانا نخاف من الشيء اللي لسه ما صار ونحن قاعدين نحطه في بالنا. نخاف من بكرة، نخاف من النتائج، نخاف من الاحتمالات، من القصص اللي ممكن تصير أو اللي ما راح تصير أصلا. فنعيش معارك كاملة داخل عقولنا بينما الحياة ما زالت في بدايتها، أو المشوار أو الموضوع أو إنه ممكن هذا كله ما يصير أصلا. يعني بكل بساطة هذا هو موضوع، أكيد في دراسات نفسية وعلمية وسلوكية في هذا الموضوع. اليوم هذا هو موضوعنا، ما هو أكثر شيء مجهول قاعد يقلقك وتفكر فيه كثير؟ هل أنت من الناس اللي بتفكر دائما في كل الاحتمالات؟ وكم مرة اكتشفت أن الشيء اللي أنت خايف منه ما حدث وما صار، وبالعكس ما في أحسن منه؟ وما هي الطريقة اللي أنت بتتبعها في حياتك اللي بتساعدك على التعايش مع المجهول؟ هذا هو موضوعنا اليوم، أكيد تقدروا تشاركوا على الدايركت مسج حسابات الخاصة. أكيد ترحب فيكم منصة إكس وسناب شات، ونغني مع سلطان ونرجع.

29 على جدة اف ام. طيب نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا، نرحب فيكم. أكيد أنتوا بتسمعونا في الحرف التاسع والعشرين، تقدروا أكيد تشاركوا على الدي ام دايركت مسج في حساباتي الخاصة سواء في سناب شات أو منصة إكس. نعتذر اليوم الواتساب في مشكلة، فروحوا هناك وشاركوا، يا هلا وسهلا فيكم. طيب اليوم نتكلم عن الخوف من المجهول، وممكن بخطوة واحدة تطمئن قلبك تجاه المجهول، وخطوات كثير. هذا هو موضوعنا اليوم. من الناحية النفسية، خليني أقول العقل البشري دائما مبرمج على البحث عن الأمان، ولهذا السبب لا يحب الغموض، ما يحب النهايات المفتوحة، يبغى يعني ملف يسكر هذا الملف، يبغى يعرف نهاية الطريق، يبغى يعرف النتيجة. فلما ما يعرف إيش اللي راح يصير، يبدأ بصناعة الاحتمالات، يبدأ بصناعة الأفكار، يبدأ بصناعة الأوهام. والمشكلة أنه أغلب هذه الاحتمالات عمرها ما تكون إيجابية، دائما سلبية. لهذا ممكن إحنا فجأة كده نلاقي نفسنا قاعدين نقلق من أمور ما حدثت أصلا. فهذا الشيء اللي يعني بيصير. طيب ليش البعض ممكن يخاف من المجهول؟ بعض الأشخاص بيخاف من المجهول أكثر من غيره. كلنا أتوقع يعني يعني كإنسان يعني كل نخاف من المجهول، بس نسبة الخوف تختلف. البعض يقول خلاص زي ما تجي تجي، يعني okay. يعني مو في يدي، يعني أنا ما في يدي، أنا أعرف إيش راح يكون في بكرة ولا الأسبوع اللي بعده ولا الشهر ولا السنين الجاية. البعض لا، يكون عنده نسبة الخوف أكثر. طب ليه؟ دحين نعرف ليه. ليش البعض يخاف أكثر من غيره من موضوع البكرة، من موضوع المجهول، من موضوع الشيء اللي ما صار؟ لأنه أحيانا البيئة تأثر في هذا الموضوع، في تنشئة الإنسان. البيئات اللي فيها كثير من التوتر والمشاكل، البيئات اللي فيها الاستقرار قليل والمليئة بالمفاجآت المؤلمة، هذا الشيء يأثر في شخصية الإنسان، فيتعلم دائما إنه هو يتوقع الأسوأ، يحط أسوأ الاحتمالات، وكأنه يحاول يحمي نفسه. لكن في الحقيقة هذا الشيء يرهقه، لأنه هو ما عاش في بيئة مستقرة، ما عاش في بيئة مطمئنة، وفي كثير من المفاجآت المؤلمة الغير جيدة، فارتبط عنده هذا الموضوع بالخوف. طيب يمكن في البداية تكلمنا، قلنا إنه قبول المجهول لا يعني إنك أنت سلمت وقلت خلاص. أحيانا الاعتراف يكون مريح، إنه مو كل الأمور ممكن تكون تحت سيطرة هذا الإنسان. يعني في فرق بين إني أنا استعد للمستقبل وإني أعيش تحت المجهول أو أسير لهذا الموضوع. في دراسات نفسية، نعم في الكثير والعديد من الدراسات النفسية والسلوكية في هذا الموضوع. طيب في دراسة لجامعة كامبرج قالوا إنه الأشخاص اللي بيعانوا من صعوبة تقبل الوضوح أو عدم اليقين أكثر عرضة للقلق والتفكير المفرط والضغوط النفسية من غيرهم. قالوا إن الخوف من المجهول قد يكون أحد المحركات الأساسية للأمراض النفسية أو للقلق المزمن، وهذا الشيء كله رح ينعكس أكيد لمشاكل صحية. طيب احنا مكملين معاكم، نطلع نغني مع سلطان ونرجع.

29 على جدة اف ام. أهلا وسهلا مستمعينا الكرام، أكيد أنتم معنا في الحرف 29. اليوم موضوعنا بنتكلم عن الخوف، ومش أي خوف، الخوف من القادم، الخوف من المستقبل، محاولة الإنسان سيطرته على الشيء الذي لا يمكن السيطرة عليه. مو كل شيء نقدر إحنا نتحكم فيه ونسيطر عليه، في أمور كثير في الحياة أكبر مننا، وما علينا لأننا إحنا نساير هذا الوضع أو أننا إحنا نكون في هدوء ونسلم في النهاية الأمر لله عز وجل. طيب عبد الله بركات، يا هلا وسهلا على سناب شات، يقول رسالة اليوم: لا تجعل قيمتك مرتبطة برأي الآخرين فيك، فبعض الناس يرونك بعين تجاربهم لا بعين حقيقتك. اعمل الخير وطور نفسك وامضي في طريقتك بثقة، فالشجرة المثمرة ترمى بالحجارة لكنها تظل تعطي الثمار. مسائك يمطر وردا. مريم سلطان، مستمعي الحرف 29، يا هلا وسهلا بك يا عبد الله، ومساءاتك وأوقاتك وكل مستمعين الكرام تمطر وردا وأخبار سعيدة يا رب. طيب إيش أكثر شيء مجهول ممكن اليوم أنت تخاف منه؟ وهل أنت من الأشخاص اللي بيفكروا في كل الاحتمالات؟ كم مرة اكتشفت أنه كل اللي قاعد تفكر فيه ما لي أساس من الصحة؟ أكيد أستقبل مشاركاتكم على الدايركت مسج في حساباتي الخاصة، سواء في منصة إكس أو سناب شات، ويا هلا وسهلا فيكم. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. طيب سلمان من الرياض، يا هلا وسهلا بك يا سلمان، ومساءاتك كلها خير وسعادة. يقول الموضوع اليوم حقيقي جاف وقته وعلى الجرح. يقول أنا اكتشفت أنه أكثر الأشياء اللي خوفتني في حياتي ما كانت يعني موجودة، أو بتكون موجودة لكن مو من الأحداث نفسها، بل من القصص اللي صنعتها في مخيلتي وفي رأسي. شكرا على لطرحكم هذا الموضوع. شكرا لك يا سلمان، وأكيد زي ما أنت قلت طبعا أحيانا إحنا نكبر القصص ونعمل سيناريو وأفلام، وفي النهاية ما يصير شيء. هو جميل أن الإنسان يضع كل الاحتمالات ويفكر في أكثر من اتجاه، لكن برضو كمان يكون

يعني متوازن، يكون في وعي ويكون في توازن. طيب نورة من مكة، يا هلا وسهلا. طيب نورة بتقول أحيانا يكون المجهول أجمل مما نتوقع. يا سلام، صح، أحيانا المجهول على فكرة بيكون أجمل مما نتوقع. خلينا نكون متفائلين، يعني نحاول نكون متفائلين. تفائلوا بالخير تجدوه، ما عند الله يكون أجمل دائما وأفضل. أحيانا إحنا نشوف سيناريو معين وحطينه في بالنا إنه هذا اللي المفروض يصير في القادم الأيام، لكن يريد الله عز وجل إنه يغير القصة بشكل كامل. وتأكد إنه أي تغيير هو في صالحك 100%، لأنه في النهاية الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يأتي منه إلا كل الخير. الحياة لم تبنى على اليقين الكامل، ولو عرف الإنسان كل ما سيحدث له لفقدت الحياة جزءا كبيرا من معناها. مضى من الوقت نصف ساعة وبقي مثلها. نرحب بكل أصدقائنا اللي انضموا إلينا الآن، وأيضا كل اللي كانوا معنا في نصف الساعة الأولى. تقبلوا تحياتي، أنا مريم العمري، والإخراج أكيد لسلطان المحياوي.

وسهلا بكم مستمعينا، أكيد أنتم معنا في الحرف التاسع والعشرين. هلا وسهلا بكل أصدقائنا. طبعا اليوم إحنا بنتكلم عن المجهول، وقلنا في بداية حديثنا إنه اليوم الموضوع من مقال للدكتور عبد الله السباعي استشاري الطب النفسي، قال الحياة بطبيعتها قائمة على الاحتمالات، قبول هذه الحقيقة يخفف بدرجة كبيرة القلق، فبدلا من الانشغال بما قد يحدث ركز على التعامل مع ما يواجهك فعليا في اللحظة الحالية. هذا القبول قال لا يعني اليأس، هو وعي بأن بعض الأمور تخرج عن نطاق سيطرتك ودورك هو تقبلها. وهذا هو اللي احنا بنتكلم عنه اليوم. أحياناً المجهول أو شيء اللي ما نعرفه ممكن يزعجنا ويتعبنا لأنه مفتوح على احتمالات كثيرة. المشكلة أنه العقل قلنا لا يملأ الفراغ بالأمل غالباً، بل يملأه بالخوف، يتخيل الخسارة قبل أن تحدث، ويتوقع الرفض قبل أن يأتي، ويعيش الفشل قبل حتى أن تبدأ التجربة. هنا بيصبح الإنسان متعب ليس من الواقع، بل من نسخة الواقع اللي هو عاشها وصنعها من أفكاره في داخله. المجهول يكشف علاقتنا بالسيطرة. أحيانا إحنا لا نريد معرفة المستقبل لأننا فضوليون، بل لأننا خائفون، نريد أن نعرف عشان نطمن، نريد أن نضمن حتى نهدأ، نريد أن نسيطر حتى لا نتألم، وهذا الشيء طبعا ما راح يصير 100%. ليش؟ لأنه بكل بساطة الحياة لا تعطي ضمانات كاملة، ولهذا كلما زادت حاجتنا للسيطرة زاد خوفنا من المجهول. طيب خليني أقول كمان أنه في لحظات الوعي ما تخلي خوفك من الاحتمال السيء يحرمك الاحتمال الجيد أو الاحتمال الجميل. الحياة لها أوجه كثيرة. إحنا ما نخاف من المجهول عشان هو مظلم، أحيانا نتعلم كيف ممكن إحنا نمشي في الظلام، نعرف كيف نوقد النور أو نبحث عن النور، يعني نعرف نكون إحنا أيضا مصدر النور. طيب خلينا نروح لمشاركاتكم. مشاركاتكم ما في مشاركات، أوكي. خلينا نشيك هنا ونشوف يمكن يكون في مشاركات. عموما أنا قرأت أغلب المشاركات. ريم من الدمام، يا هلا وسهلا، وصلت مشاركة ريم. ريم تقول كنت أخطط لكل شيء في حياتي بالتفصيل، ولما ما يصير الشيء اللي أنا أخطط له كما أريد أشعر بالانهيار. تقول بعد كذا تجربة تعلمت أني أترك مساحة للحياة. الله يا ريم، حبيت هذه الزاوية، أن يعني إحنا نترك مساحة للحياة. تقول مساءاتكم سعيدة مستمعي الحرف التاسع عشرين وفريق العمل. شكرا لك يا ريم، أكيد أتفق معك. كمان أبو نواف، يا هلا وسهلا بك يا أبو نواف من القصيم، يقول اليوم يقول أنا في مرحلة جديدة، وكل مرحلة جديدة كانت تخوفني أكثر من اللي قبلها، لكن لما أنظر للي أنا تجاوزته وفعلا أجد نفسي تجاوزت أشياء كنت أظنها في يوم من الأيام مستحيلة. وهذا هو الكلام اللي إحنا بنقوله، الأشياء اللي أصعب منها إحنا تجاوزناها في يوم من الأيام كنا نشعر أنه مستحيل إحنا نتجاوز، وتجاوزنا، وها هنا اليوم إحنا قاعدين نتكلم عن الموضوع. طيب عموما إحنا مكملين معاكم، نطلع نغني مع سلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل أصدقاء وأحبة فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: كان اسمها بالحب يعبر مسمعي، وخيالها بالدفء يملأ أضلعي. كان اسمها بالحب يعبر مسمعي، وخيالها بالدفء يملأ أضلعي، وكلامها رغم البعاد يضمني ضما ألاقي فيه كل تمتعي. كان اسمها بالحب يعبر مسمعي، وخيالها بالدفء يملأ أضلعي، وكلامها رغم البعاد يضمني ألاقي فيه كل تمتعي. كانت رسائلها تفوح بعطرها، كيف الشعور إذا غدت يوما معي؟ كانت رسائلها تفوح بعطرها، كيف الشعور إذا غدت يوما معي؟ لازال عندي للغرام بقية، والعين من حاجاتها لم تشبعي.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة مدورين غير دائما الانطلاقة بالعناوين. عيون المنتخب السعودي تتجه لتعطيل الماتادور الإسباني في ثاني المحطات المونديالية. ثقة وتحدي في معسكر الأخضر، مندش يعد الجماهير بظهور مونديالي مشرف. لا بديل عن الفوز للعرب في مهمة تكون أو لا تكون بالجولة الثانية للمونديال. مواجهة كندا بوابة قطر لكتابة تاريخ مونديالي جديد، العنابي يرفع شعار الفوز.

0: اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعينا عبر اثير جده اف ام حلقه جديده من برنامج دولينا غير. دائما اراكم تعليقاتكم وطروحاتكم محل اهتمامنا بكل تاكيد على هاشتاج البرنامج اللي يظهر لكم الان على الشاشه اللي يسمعون عبر الاثير. اتمنى لك ان شاء الله قياده امنه ساعه ونصف نصحبك فيها في جوله مونديالية تستمتع ان شاء الله من خلال برنامج دولينا غير. خلينا نرحب بضيوفي في هذه الحلقه في الاستوديو معي من الرياض الزميل العزيز علي العنزي. حياك الله ابو فهد، اهلا وسهلا فيك.
1: اهلا وسهلا عبد الرحمن، امسي عليك على الزملاء الاعزاء بكل خير.
0: اهلا وسهلا بنور عبد الرحمن بعود، حياك الله.
2: حياك الله ابو ساره، وسعيدين اليوم نلتقي بعد بانطلاقه جيده خلينا نقول المنتخب السعودي، وعقبال ان شاء الله ما نحتفل بالتاهل للدور 32.
0: يا رب. بروح لقطر لكن مع صحفي الجزائري محمد نجاري. حياك الله محمد، اهلا وسهلا فيك.
3: مساء الخير.
0: مساء الورد،
3: حياكم الله.
0: هارد لك محمد.
3: طيب
0: برجع لك محمد، في كلام كثير في قلبي على الجزائر، برجع لك فيه يعني هذا.
3: خلاص اوكي، موجودين فيه
0: ضروري يعني. وبعدين شكرا على السبق الصحفي في الحلقه السابقه اللي ظهرت فيها معنا. سبقك الصحفي ما يطول 24 ساعه يتم التوقيع ويتم استمرار المدرب يعني.
3: صحيح،
0: صحفي شاطر ما شاء الله تبارك الرحمن، لا اله الا الله.
3: شكرا بارك الله فيك
0: حبيبي. أروح للعراق تحديدا بغداد الزميل العزيز ميثم. أهلا وسهلا ميثم، سعيد بحضورك معي، سعيد بتواجدك.
4: حياك الله أخي عبد الرحمن، تحية حضرتك لجميع ضيوفك وبرنامج دورينا غير.
0: هارد لك. أنا ما أدري ليش ما جبت واحد مغربي على الأقل يشجعنا شوي، مصري ليش جايب الخسرانين ميثم؟ هارد لك.
4: أشكرك والله، هذا حال كرة القدم يعني، جماعة اجتهدوا في شوط وفي شوط ثاني مخذلنا.
0: أي والله، وهذا واضح وتراه طبيعي، ولا تعتقد انه شيء يعني مثلا يقلل من مجهود اللاعبين، او اللاعبين لا سمح الله ما اعطوا المجهود كامل. ترى كاس العالم له رهبته وهيبته، وحتى لو كنت في بلغت ما بلغت من الخبره الكرويه على مستوى محلي، ولكن ترى على مستوى كاس العالم يختلف الموضوع. أروح للعزيز الاسباني فليكس دياز. فليكس كمستاذ سعيدين بحضورك، اهلا وسهلا.
5: مساء الخير لكم، ومساء المساء عندي انا، لسه ما وصل الليل ببوسطن، سعيد بتواجدي معكم اليوم كذلك.
0: وصلت امريكا فليكس؟ ها
6: سي ان بوسطن para ver mañana مروكوس.
5: مشاهده بكره مباراه المغرب واسكتلندا اسكوسيا.
6: perdón contra escocia son tantos partidos que ya.
5: لان هناك مباريات كثيره، فبعض مرات نضيع في اي مباراه لان فيه مباريات كثيره صراحه.
0: طيب قبل اروح نتائج اليوم خليني بسالك في البدايه، بعد الحديث الكثير عن زياده عدد المنتخبات الى 48، كان في آراء متباينة حول أنه الزيادة هذه راح تقلل من المستوى الفني لبعض المباريات، كيف شفت الجولة الأولى؟
5: أرى أنك أعجبني كثيرا، يقدم مستوى جيدا جدا ونستمتع بمشاهدة. أمس مباراة بالنسبة لي كانت أفضل، مباراة إنجلترا وكرواتيا مباراة قوية، كما أن مستوى المنتخبات المصنفة في المراتب المتوسطة والأقل جاء جيدا. بصراحة أعجبني الأداء بشكل كبير. يعني نتكلم كل السعودية، أنا لم أقول لكم أنا مفاجأة، لكن قطر حصلت على النقطة، وهناك

0: منتخبات أخرى أظهرت أنا أظن أن فقط مونديال المنتخبات الكبيرة كذلك المنتخبات السعودية التي ظهرت وأعطت بأنها حاضرة وهذا يعني يمكن يحسب على إنفانتينو صراحة
1: يحسب صراحة لفيفا المقاتل على هذه الفكرة ولكن كذلك واحدة من الإثباتات اللي تبين لك أن المنتخبات اللي ما لها صيت بشكل كبير وشهرة مثل الرأس الأخضر يتعادل مع إسبانيا وهذا شيء جدا ممتاز ومميز بصراحة في انطلاقة البطولة فيليكس توافقني الرأي؟
0: أنا معك في هذا الموضوع أظن أن المنتخبات الأوروبية عليها أن تعرف أن هناك تطور كذلك في المنتخبات الأخرى ولا ترى بأنفسها أن هي التي ستكون المرشحة الأولى يعني يمكن كذلك أن لجهلها للمنتخبات الأخرى مثل بنما مثل الكونغو مثل يعني كوراساو يمكن المنتخب الذي تلقى نتيجة ثقيلة
1: صحيح
0: لكن المنتخبات الأخرى أبلت بلا حسن وأنا متأكد أن هذه المنتخبات ستتأهل إلى الدور الثاني بكل تأكيد أنا لا أضع المنتخب السعودي في هذه المنتخبات التي لا يعرف لا المنتخب السعودي معروف يعني 4 سنوات يعني في المنتخب السعودي الآن يعرف السعودية باتت تتغير وليس غريب يعني نتكلم على منذ مونديال 2022 تغير السعودية وبدأ يعرفونها لأن يعني أظن أن المنتخب السعودي الأداء صراحة كان جيد أمام المنتخب الأوروغوياني
1: جميل خليني أروح ونبدأ حلقتنا لهذا اليوم بنتائج مباريات اليوم تحس وأنا أقول نتائج مباريات اليوم أنها توها مخلصة المباريات لا مخلصة من الصبح وأنت رايح الدوام تشوف مباراة يا رجل الحين خليني أروح للنتائج غانا انتصرت بهدف دون مقابل على بنما أوزباكستان خسرت 3 أهداف مقابل هدف من كولومبيا ولا يعتقد المشاهد أنه أوزباكستان ما قدم مستوى جيد في هذه المواجهة تشيك التعادل الإيجابي مع جنوب أفريقيا سويسرا الآن مستمرة مع البوسنة بنتيجة سلبية بصفر لصفر عبد الرحمن جولة أولى في كأس العالم أعتقد كذا لو بعطيها عنوان في مباراة كانت يعني المفترض ما تكون في الجولة الأولى بصراحة يعني
2: كرواتيا
1: وانجلترا هذه المفروض ما تكون في الجوله الاولى
2: صراحه حتى الاهداف جميله يعني
1: كل شيء جميل كان فيها
2: هدف كرواتيا الثاني انا اعتبره واحده من افضل الاهداف حتى الان
1: صح
2: بالعكس خلينا نقول اليوم احنا متعطشين يعني الكاس عالم ومباريات حلوه وكان ممكن في خلفيه سابقه قبل ما تبدا البطوله انه خوف من فشل التنظيم لكن خلينا نقول لكم المنتخبات صراحه جسد تعوض اليوم انا عبد الرحمن مبسوط من المستويات الفنيه ما راح أقول ممتاز ولكن اليوم أنا كنت متوقع أنها بتكون أقل لعوامل كثيرة نهاية موسم طبعا هي بتكون دائما مقارنة مع مونديال قطر وهو الموضوع مختلف تماما كان مونديال قطر في منتصف الموسم أجواء شتوية باردة ومنتصف الموسم غالبا الناس بتكون وضعها البدني أفضل يمكن هنا يوم وصل لأقصى ما يمكن يقدمه للاعب ولكن اليوم كثرة الإصابات وقدم يمكن كثير من النجوم اللي كان مفترض أنهم يتواجدون في هذا المونديال أو البعض منهم جاء بس باسمه زي نيمار ما هو جاهز 100% اجمالا يعني انا اعتقد يعني بدايه جيده لكاس العالم
1: صحيح.
2: يمكن بس النقطه السلبيه درحمان يمكن ما ادري احنا ما بعد تقبلنا الموضوع او انه فعلا هي سلبيه اللي هي صراحه مشاركه 48 منتخب اعتقد انه عدد كبير جدا
1: سلبية؟
2: جدا انا
1: الجوله الاولى اللي شفتها الان في المستوى الفني سلبي
2: درحمان اليوم في زخم كبير جدا اليوم اي شيء يزود عن حده ما هو جيد انا برايي الشخصي اليوم تتكلم عن 5-6 مباريات عبد الرحمن يعني ما لا
1: هي متعب انت بتشوف 104 مباراه اعتقد صح او 102 مباراه
2: عدد كبير جدا
1: إيه يعني
2: يمكن احنا من الناحيه الاعلاميه مجهده بالنسبه لنا
1: أكيد.
2: على الاقل نفهم في اشياء ما نقدر نشوفها
1: في مباريات كثيره وانت في نص
2: انا قاعد ارجع انا بس كعملي الاعلامي على الاقل ارجع له ملخص 5 دقائق اتفرج عليها
1: صح
2: لكن اليوم اوكي احنا اخذنا الانطباع الاولي جيد حتى الان بسم الله باقي جوله ثانيه جوله ثالثه انا عندي اعتقاد انه الفيفا طبعا دائما يكابر على القرارات هذه المعروفه 20-30 سيستمر الوضع زي ما هو انا عندي اعتقاد النسخه اللي بتكون في السعوديه اذا استمر الوضع كذا انه تتغير الامور الى 32
1: طيب خلني اروح للمراسلنا العزيز من الولايات المتحده الامريكيه العزيز عبد الهادي المستادي عبد الهادي اهلا وسهلا سعيدين بحضورك كيف الامور عندك
3: اهلا عبد الرحمن مساء الخير عليك وعلى

0: الزملاء في الاستديو ومشاهدي دول غير في كل مكان. الحمد لله الاجواء هنا يعني بصراحه فيها شويه حراره اليوم مع الرطوبه مرتفعه، تحسها كانها 45 تقريبا. اليوم المنتخب اجرى تدريبه ما قبل الاخير في اوستن، الكل كان حاضر الحمد لله بدون غيابات. اللاعب الوحيد اللي كان غايب هو الحارس طوفان الصانبي، وهو خارج القائمه اساسا. بقيه اللاعبين كانوا موجودين واجروا الحصه كامله. دونيس لا يزال يستمر في ترسيخ فكره الاستحواذ، الربع ساعة كان كله تمرين استحواذ، وغدا إن شاء الله البعثة رايحة على أتلانتا بإذن الله.
1: اليوم محمد العويس دخل التدريبات، أنا أعلم كل اللاعبين لكن تحديدا محمد العويس لأنه هو اللي كان يتدرب بشكل منفرد خلال الفترة الماضية، اليوم دخل تدريبات جماعية مع كل اللاعبين.
0: صحيح، اليوم دخل مع مجموعة، هو أساسا حتى أمس كان بس إجراء احتياطي لا أكثر ولا أقل حتى يكمل تمارين الاسترجاع والاستشفاء. اليوم لا، تمرن مع مجموعة كاملة والكل كان حاضر وبدون إصابات.
1: طيب بسألك، يدور في معسكر المنتخب على سبيل المثال مفاوضة لبعض اللاعبين مع أندية عندنا محلية، اليوم نسمع خبر في صحيفة الرياضية مثلا على سبيل المثال فيما يخص العويس والدرعية، هذا الشيء يدور في المعسكر؟ سمعت شيء؟
0: أبدا، احنا سألنا القسم الإعلامي في المنتخب، هم حابين يعزلوا اللاعبين ومجموعة عن أي أخبار خارج الملعب، سواء مفاوضات إصابات الخصوم، نهائيا ما يحبوا يفتحوا اي امر اخر، بل انه محمد العويس نفسه ذكر انه هم في المعسكر مركزين تركيز كامل على المنتخب فقط، ولا يهتمون باي اخبار اخرى سواء في المونديال او خارجه يعني. فهذه كلها اتوقع انها اخبار يعني خارجه عن الصحه، واللاعبين مركزين فعلا على البطوله.
1: لا يمكن الخبر يكون صحيح لانه وكيل الاعمال هو يقوم بالمهام. بالاخير ممكن يتم الاتفاق وتنتهي الامور، محمد يعطي الاوكي وهو جواله على ما يقولون، عرفت؟ فلكن انه هو قاعد يتفاوض الحين مع اللاعبين، مو هو، ممكن وكيله اللي قاعد يتفاوض، مو بشرط انه محمد بنفسه يعني.
0: هو بصراحه عبد الرحمن كنا احنا شويه حساسين، انا اعتقد امر طبيعي يعني. امس فيكتور مونيوس لاعب في اسبانيا امس اجرى الكشف الطبي مع ليفربول، يعني فريق طبي من ليفربول جاء من بريطانيا على بوسطن الامريكيه وعمل فحص طبي للاعب وتوقعوا رسميا معاه. فاعتقد انه اللاعبين اليوم لاعبين خبره وعندهم التجربه، هذه الامور ما تاثر عليهم، لكن اضافه على ذلك هنا في المنتخب يحاولوا يعزلوهم اكثر، لانه صراحه اعلامنا شويه وجمهورنا شويه حاد، يحاولوا يبعدوهم عن كل الاخبار السلبيه.
1: ما احنا والله يعني عبد الهادي يعني بصراحه ابى اكون صادق، ما احنا حادين اكثر من البريطانيين على سبيل المثال والاعلام البريطاني او حتى الاعلام الاسباني الموجه ما بين الانديه، على الاقل احنا شويه عندنا ضمير وذمه ودين يعني ان نكون صادقين مع انفسنا. صحيح. في حديثنا يمكن احنا الاقل. صحيح. حده. صحيح. ما بين المنتخبات الموجوده، ولكن كاعلام اتكلم بجمهور. خلني اروح معك الجانب خلني اروح معك الجانب ثاني. تحس اليوم وانت تشوف التدريبات بالنسبه للمنتخب تلمس ان دونيس ممكن يحدث تغيير في المباراه القادمه؟
0: والله انا حاولت، احنا ترى جلسنا تقريبا ربع ساعه وكانت كلها تمارين استحواذ، ودونيس كان ذكي جدا يعني ملخبط المجموعتين اللي تمرنوا هنا وهنا، فتحاول يعني تعصر مخك تطلع بحاجه، لكن اعتقد انه ما حيكون في تغيير كبير. ممكن اعتقد لو بيكون في تغيير هو سلطان مندش فقط، ممكن له حظوظ، اما البقيه اتوقع نفس الاسماء يعني.
1: نفس الاسماء راح يستمر عليه
0: اعتقد. نعم.
1: متى بيسافر المنتخب؟
0: غدا ان شاء الله الساعه 12 الظهر بتوقيت اوستن، حيجري المنتخب حصته الرئيسية للمباراة هنا في أوستن، بعدها تقريبا على الساعة 5 أو 6 مساء بتوقيت أوستن حيسافروا على أتلانتا في رحلة مدة تقريبا 3 ساعات، حيكونوا في فندق ماريوت، والفندق يبعد تقريبا عن التدريب، عن مقر التدريب تقريبا بالسيارة 20 دقيقة، وعن الملعب ملعب مرسيدس بنز تقريبا نص ساعة.
1: أنت متى مسافر يا عبد الهادي؟ ولا أنت مسافر؟
0: والله الفجر بصراحة. لأنه الرحلات ما هي مضمونة، ممكن تتأجل تتأخر، فاحنا نبغى نوصل قبل البعثة يعني.
1: صحيح.
0: بوقت كافي يعني.
1: أتمنى لك التوفيق إن شاء الله عبد الهادي، شكرا جزيلا.
0: أبو سارة.
1: تفضل معك، أسمعك عبد الهادي.
0: لو تسمح لي بس عن المنتخب الآخر، منتخب إسبانيا.
1: قول لي.
0: ممكن معاكم أنتم فليكس دياز حيبحر أكثر، لكن إسبانيا اليوم الإعلام أو أمس واليوم برضو شن حرب كبيرة على لويس ديلوفينتي، لأنه اختار 4 أجنحة 3 منهم مصابين. اليوم لامين يامال، نيك ويليامز، فيكتور مونيوز حرفيا كلهم مصابين، ولو يلعبوا راح يلعبوا بجاهزية أقل من 80%، لو شاركوا ممكن يتعرضوا لإصابات، ولو ما شاركوا ممكن يتعرضوا لخسارة أو تعادل، وهذا حيحطهم في شبح الخروج أو مواجهة الأرجنتين. فالامور في اسبانيا بسبب هذا الامر حرفيا تغلي بمعنى الكلمه.
1: ممتاز. والغليان هذا بنقله من عندك شكرا عبد الهادي المفتادي الى فليكس دياز بشكل مباشر. شكرا عبد الهادي من اوستن في الولايات المتحدة الأمريكية مراسلنا بكل تأكيد. بروح لفليكس دياز دايركت أو بنقله نفس الكلام اللي قال عبد الهادي الآن. سمعت عبد الهادي يا فليكس، ثلاث أجنحة غير جاهزين بشكل كامل، لامين يامال كذلك، في استياء كبير من عند الإعلام الإسباني وأنت تمثلهم.
2: أظن فقط حول الإصابات يعني أنا صراحة لو فاز المنتخب الإسباني سيكون كلام آخر، وهذا طبيعي يعني دائما هذا هو الإعلام يبحث الأمور. الشارع الإسباني رودري كذلك لم يكن في مستواه، يعني هذا هو الإحساس الذي أعطاه المنتخب الإسباني بعد هذا التعادل. يعني المنتخب نتكلم على ثلاث مباريات، يعني اذا فش يعني التعثر في المباراه الاولى فهذا يكلفك كثيرا للوقوف مره اخرى. نفس الشيء في 2010 بدانا بخساره امام المنتخب السويسري وتعلم وقع كثيرا هناك حول مع علي ديبوسكي وكيف كانت طريقه لعبه. نفس الشيء اظن انه حتى يعني التشكيله دخل بها ديلافوينتي امام راس الاخضر كان عليه ان يفوز لان تشكيله كبيره وتشكيله قويه، لكن التعادل وقع، هذه الاشكاليه.
1: جميل. طيب بروح معك ابو فهد اتكلم عن الجوله الاولى في كاس العالم، يعني مباريات كثيره جميله بصراحه في الجوله الاولى، ولكن الانطباع الاول بعد زياده عدد المنتخبات تروح ايجابي ولا سلبي؟
3: قرار ايجابي صراحه وجميل جدا، انا مستمتع يعني مع المباريات. اليوم تتكلم عبد الرحمن في مباريات يمكن ما تكلمنا عليها ولا اخذت حقها بشكل كامل مثل هولندا واليابان 2-2. صحيح. كانت من اجمل المباريات. صح. طبعا خساره اوزبكستان اليوم انا تابعت المباراه ما كانت تعكس المستوى اللي صدق يعني في ارضيه الملعب. اليوم تتكلم على لويس دياز مع هالمنتخب صراحه كان فارق معاهم بشكل كبير، قدموا بالفريقين مباراه كبيره. في مباراه فرنسا والسنغال كانت من اجمل المباريات، مباراتنا مع الاورجواي الشوط الاول تحديدا عبد الرحمن قدمنا فيها صراحه مستوى عالي جدا. البرازيل والمغرب كانت من اجمل وامتع المباريات، الارجنتين مع الجزائر صراحه استمتعنا كثير مع ميسي، البرتغال اليوم ما ظهر ضد الكونغو بالشكل المطلوب منه بالصوره اللي كان الكل يعني ينتظرها ويتوقعها. اليوم المباريات عبد الرحمن صراحه بلجيكا مع مصر من اجمل المباريات وامتع المباريات اللي قدمها المنتخب المصري، وحارس شوبير اللي قدم صراحه مباراه جدا كبيره، قطر مع سويسرا كذلك ابو ندى حارس قطر للامانه قدم مستوى كبير جدا. اليوم حتى تتكلم اليوم على الراس الأخضر اللي عنده حارس دخل كاس العالم عنده 50,000 متابع الآن واصل 8 إلى 12
1: مليون،
3: أنا تركت 8 مدة 9 مليون
1: 12 الحين
3: ما شاء الله تبارك الله. فاليوم اليوم العالم كله يتابع، العالم كله يشوف. صح. اليوم في نجوم
1: تأثير
3: كاس العالم. اليوم شوف عبد الرحمن مثلا أيوب الكعبي مع المغرب،
1: أيوب بعدي
3: أبو عدي إيه؟ أبو عدي ولا الكعبي؟
1: أيوب بعدي
3: 18 سنة
1: مكان ثاني
3: لا 18 سنة بس. اليوم تتكلم على لاعب في 18 سنة عبد الرحمن ماسك رتم مباراة قدام كاسيميرو، لوكاس باكيتا. صح. في فينيسيوس، في لاعبين على مستوى عالي لكن بعمر 18 سنة ظهر بصورة مختلفة جدا. اليوم اللاعبين صراحة والمباريات تستمتع، انت انا متأكد اني ناسي بعض المباريات لاني مستمتع فيها وشايفها. حتى امريكا اليوم وظهورها الاول وانتصارها، كندا في المكسيك اليوم في مباريات عديده، اليوم تستمتع مع المباريات بشكل مختلف. المكسيك انتصارها الاول، فرحه الشعب المكسيكي صراحه، احنا جالسين نشوف بطوله عاليه المستوى الى الان، الامور طيبه مع تحفظي على بعض الاشياء. على سبيل المثال اليوم نشوف الحكم الصومالي ما دخل.
1: صح.
3: اليوم نشوف لاعب من ساحل العاج ممنوع من دخول كندا.
1: صح. وانحلت مشكلته
3: ما راح يمكن معه.
1: لا انحلت مشكلته وجاب خطاب.
3: هو جاب خطاب، انا شفت بيان
1: القضاء الفرنسي اعتقد انه ما عليه اي.
3: لا انا شفت بيان من اتحاد اليوفاري تجاهه يقول يعني ما جانا توجيه الى الان. فاليوم انت تتكلم على بعض الامور اللي تعتبر عائق كبير جدا. اليوم اللاعب يوصل.
1: صح.
3: انا اعتقد ان هذه في الملامه الاولى تقع على فيفا شخصيا. اليوم لازم انك انت اليوم البعثات تشوفها، تستلم صور جوازاتهم، تعرف دخولهم، آلية وصولهم، آلية تسهيل الوصول.

0: اليوم مثلا لاعب في العراق يجلس 11 ساعة 12 ساعة موجود
1: في المطار،
0: ليش؟
1: صح.
0: اليوم من الفيفا يجب انه يكون مخلص الاجراءات، ما عاد في انك تجلس 11 ساعة ولا 10 ساعات. تعال وش بنشوف في اليوم، سيستم واضح، في جواز واصلك من الاتحاد مباشر، يكون فيه الاجراءات يعني جميل. تكون سهله وواضحه. طيب. استمتعنا صراحه في الجوله الاولى ولا زالت مستمره، لكن انا اعتقد عبد الرحمن ان لازل مع دور 16 دور الثمانية المنتخبات اللي احنا ودنا نشوف المباريات الكبيره، ودك تشوف الارجنتين مع البرازيل، فرنسا تتكلم مع البرتغال، تشوف مباريات كبيره ان شاء الله نشوف منتخبنا معاهم بحول الله تعالى.
1: الارجنتين والسعوديه
0: ما ودي نفوز عليهم
1: مرتين. لا هو واحده من الاحتمالات.
0: لا بس احنا ما ودي نفوز عليهم مره ثانيه.
1: طيب بروح لك محمد النجاري، اول شيء اتكلم معك على الجوله الاولى، ويعني الجوله الاولى 30% اتكلم عنها، واتكلم عن منتخب الجزائر بنسبه 70% شوي.
2: الجوله الاولى انا صراحه كنت نستنى ان تكون في مباريات يعني بمستوى ضعيف بالنظر الى مستوى بعض الفرق، لكن تفاجأت بالمستوى الجيد للكثير من المباريات، ربما ما عدا مباراة ألمانيا وكوروساو اللي كان المنتخب الثاني يعني كوروساو مش في المستوى، لكن بقية المباريات صراحة استمتعنا بأطباق كروية يعني جميلة. ممكن الشيء الوحيد اللي ما ساعدناش هنا احنا في البلدان العربية انه التوقيت صعب شوية، لانه في مباريات الساعة 3 الصبح و4 الصبح، هذا التوقيت ممكن يكون أثر على البعض اللي ما قدرش يشوف كل المباريات. أنا أمس مثلا شفت مباراة بنما، رغم الخسارة أمام غانا لكن بنما منتخب أدى مباراة جيدة جدا. يعني حتى بعض المنتخبات الصغيرة مثل ما قال الزميل في الاستوديو، حتى ما فيش الآن ما صارش فيه منتخبات صغيرة أو منتخبات كبيرة، يعني تتوقع أي منتخب ممكن يتألق مع أي منتخب.
1: صح.
2: للأسف بعض المنتخبات العربية يعني كانت خارج الإطار في الجولة الأولى، نتكلم خاصة على الجزائر وتونس والعراق وحتى الأردن. فيما يخص المنتخب الجزائري، المنتخب الجزائري صراحة كانت بمثابة صدمة للجماهير الجزائرية. أول شيء لما شفنا التشكيل، تشكيل غير يعني ولا واحد فهم تشكيل هذا المدرب، المدرب اللي لعب كثير من المباريات الودية كان دائما عنده نفس التشكيلة، جات مباراة الأرجنتين غير كل اللاعبين صراحة ولا واحد فهم هذا اللغز. طريقة اللعب كل الجزائريين كانوا يستنوا أن المنتخب يلعب ثلاث مدافعين في المحور، تفاجأنا أنه لعب ماندي وبن سبعيني، بن سبعيني اللي عنده شهرين وهو خارج يعني هو مصاب، جيت لعبه في مباراة أمام منتخب الأرجنتين اللي هو حامل اللقب. فيما يخص وسط الميدان، الجزائر كلها يعني مصدومين من مستوى وسط الميدان، خاصة الثنائي بوداوي وبن طالب. بن طالب هذا لما جاء المدرب جمال بالماضي للمنتخب الجزائري في 2017، أول شيء عمله أنه شال بن طالب من المنتخب، لأن كنا عارفين أن كلنا أنه مشكلة المنتخب الجزائري في وسط الميدان هو بن طالب. جاء هذا المدرب جابه في استدعاه في التربصات الأولى المعسكرات الأولى، بعدين أبعده من المنتخب، صار له تقريبا سنة مش موجود في المنتخب. يوصل كأس العالم نتفاجئ بوجود اسم اللاعب في اللائحة ويلعب أساسي في أول مباراة. اللاعب الثاني اللي صراحة ما فهمناش تواجده دائما في المنتخب هو اللاعب ماندي، رغم كل الأخطاء اللي يعملها في المنتخب منذ قدومه للمنتخب، ولو تتذكر مباراة الجزائر في 2014 أمام ألمانيا كان هو السبب في دخول الهدف الأول لألمانيا، رغم الأخطاء وتكرر الأخطاء يبقى دائما هو يلعب أساسي في المنتخب رغم أنه فيه مدافعين جيدين. ضحينا بالمدافع بالعيد اللي أدى مباريات جميلة في المباراة في سواء في كأس أفريقيا الأخيرة أو المباريات الودية. فيه لاعب عبادة ممتاز، فيه لاعب شرقي ممتاز يلعب في أف سي باريس في فرنسا. التشكيل اللي يعمله هذا المدرب تحس أن هذا المدرب لا يتابع لاعبيه في أنديتهم، هذا المدرب لا يشتغل، تحس أنه يستنى دائما الشوط الثاني بعدين يعمل.
1: محمد معليش خلني أقرأ في كلامك شوي، أقرأ في كلامك على أساس أني بنتقل بروح الميثم. أقرأ في كلامك أنه والله في في في المباريات الودية كان يلعب بتشكيل هو يعتبر مرضي بالنسبة لكم، ممتاز.
2: احنا ما قلناش انه لا، ما قلناش انه مرضي، لكن انت لما تلعب المباريات الوديه، تلعب اخر مباراه وديه امام هولندا، تلعب مثلا، اعطيك مثال، محرز على اليمين، ولو اننا ضد اللاعب لكن انت لعبت محرز على اليمين وكل مبارياتك لعبت محرز اساسي، بعدين تجي امام الارجنتين تغير كل تشكيل، تلعب بتشكيل ما لعبت به ولا مره من قبل، وكانك تجرب امام الارجنتين. يا حبيبي انت راح تلعب امام بطل العالم، كيف تجرب تشكيل اول مره؟ على الاقل لو لعبنا بتشكيل جربناه امام هولندا، لان هولندا منتخب محترم
1: وقوي،
2: تلعب بتشكيلك الاساسي امام هولندا، نفس المنتخب تلعبه امام الارجنتين، الشوط الثاني يكون عندك المجال تعمل تغييرات اذا كنا تلقينا هدف. في شيء ثاني فيما يخص حراس المرمى، انت جبت حارس مرمى يلعب مغمور اسمه زيدان، لوكا زيدان يلعب في الدرجه الثانيه الاسبانيه مع نادي غرناطه. زيدان ابوه كان نجم، لكن هذا ليس بالضرورة أنه ابنه يكون نجم كحارس مرمى. الكل يعلم أنه زيدان يعني يرتكب أخطاء فادحة في المباريات في الدرجة الثانية الإسبانية، لكن رغم هذا هم مصرين أن يلعبوا زيدان كأساسي، رغم أنه في كأس إفريقيا الأخيرة لما خرجنا أمام نيجيريا كان هو السبب الأول في خروج المنتخب أمام نيجيريا بسبب أخطائه.
1: طيب بشكل سريع ميثم، عندي يعني الوقت قاعد يداهمني، أتكلم عن العراق ومواجهته السابقة والخسارة من النرويج، توقعت هذه الخسارة تكون بهذا القدر وكم من الأهداف؟
3: والله لا، ما كانت متوقعة للأمانة. المنتخب تهيئ بشكل جيد، يمكن حتى مباريات المعسكر المنتخب كان بحال جيد، هناك استقرار فني، استقرار معنوي بالنسبة للاعبين كمجموعة، كتيم لعب مع المدرب أرنولد، باتت الرؤية واضحة، حتى بانطلاقة المباراة مع الجزء الأول، الشق الأول من المباراة، الشوط الأول كان هناك تماسك للفريق، كان الفريق يمكن أخطر من حيث الهجمات على مرمى المنتخب النرويجي. لكن أنا أعتقد أنه ممكن إصابة اللاعب علي جاسم أثرت نوعا ما على الأداء، خروج اللاعب علي الحمادي أضعف حيوية الخط الأمامي، بالتالي خطأ المزدوج ما بين المدافع والحارس أثر معنويا على شكل الفريق، بالتالي هذه السيناريوهات متوقعة في مباريات بحجم المونديال. بالتالي اللي نتمنى أنه السوشيال ميديا والإعلام العراقي لا يحمل المباراة أكثر من طاقته، حتى لا نؤثر على اللاعبين في قادم الأيام. لدينا مباريات مهمة، لدينا مباراة مع منتخب الفرنسي، منتخب كبير، علينا أن نستعد معنويا ونهيئ نفسنا فنيا حتى نكون بمستوى الحدث بصراحة. أما أن نتباكى على اللبن المسكوب، خلص مباراة انتهت وراحت، وهذا مونديال كل المتغيرات متوقعة، بالتالي علينا أن نستعد للقادم أصعب، ليس بالسهل. أنا أعتقد أن المنتخب النرويجي هو المنتخب الأنسب أو الأسهل بالنسبة لنا.
1: صحيح،
3: مباراة فرنسا ومباراة السنغال اثنينات المباراة أصعب من مباراة النرويج.
1: صح. طيب أروح بشكل مباشر إلى حديث كذلك لاعب منتخبنا الوطني اليوم سلطان مندش مع مراسلنا عبد الهادي المستهدي.
4: دوري ما شاء الله مستواك ممتاز، هنا في المباراة التحضيرية كنت ممتاز، تتوقع متى تكون فرصتك أنت في المنتخب حاليا؟
5: والله المنتخب يضم مجموعة مميزة من اللاعبين وكلنا في خدمة الوطن، ومتى ما أحتاج المنتخب سلطان هو موجود في أي وقت، وبإذن الله يعني أنه يسعد الجمهور. كل مباراة لها تكتيك ولها يعني انضباطها داخل الملعب، بلا شك احنا نلعب ضد يعني لاعبين كبار وعندهم الخبرة، وبعد احنا نمتلك لاعبين كبار وعندهم الخبره، وباذن الله نقدر يعني نمشي في مجريات المباراه بالطريقه اللي يطلبها منا المدرب ان شاء الله. اكيد بلا شك يعني اي يعني زي المنتخب الاسباني بنلعب معاه، يمتلك لاعبين كبار وخبره، واحنا في الدوري السعودي عندنا يعني الاجانب لهم تاثير ايجابي علينا واستفدنا منهم الكثير، ف مو موضوع كبير يعني متعودين على هذه الأجواء واللعيبة اللي حنلعب ضده.
1: تحمان سلطان مندش حديثه على المنتخب الإسباني. شوف أنا أشعر وهذا الشعور مو بأول مرة يجيني، احنا لعبنا المباراة الأولى وعندنا ثقة بنفسنا وهذا واضح يعني، واضح انك كانك متمرس، مو كانك اول مره وخايف وعندك رهبه لا صراحه يعني حتى لو الشوط الثاني اتكلم عن حجم الضغط الكبير اللي جانا، حتى وانت منضغط

0: ما شفت اللاعبين متوترين، تحس انهم قلقانين وعندهم مشاكل فيما بينهم. يعني اليوم سلطان مندش يقول لك مباراة جدا بالنسبة لنا صعبة اسبانيا، ولكن احنا ممكن نسوي شيء يعني في المباراة.
1: شوف عبد الرحمن، يمكن انا بقول لك اليوم في جيلين كان منتخب السعودي، نقول الجيل الاخير اللي تقريبا اللي 2018 22 و26، هذول خلهم في كفة، في كفة سابقة كانت عندها يعني امجاد وعندها تاريخ، لكن كان يعيبها جانب واحد، كان يعيد الرهبة. طيب هنا في جانب وهنا في جانب، وش اللي فرق عبد الرحمن؟ كان في السابق يتم مطالبة باحتراف اللاعب السعودي حتى تكسر الهيبة وحتى يحتك وحتى وحتى وحتى وحتى. اليوم مع انطلاق المشروع السعودي الرياضي السعودي بقيادة سمو ولي العهد، اليوم ما هو فقط النجوم يحضرون إلى الدوري السعودي، لأن اللعيبة هذولي اليوم منتخب الأورجواي مع التقدير، اليوم اللعيبة اللي واجهوا في المنتخب السعودي واجهون في الدوري اسماء أقوى من بعض الموجودين، ما عدا 2 أو 3 موجودين في أورجواي. فاللاعب متعود، أنا اليوم بلعب لاعب الهلال بكرة بيلعب مع كريستيانو ومع كومان مع جواو فيليكس وبيلعب مع مارتينيز ومع ففي بروح مع الاتحاد كان يواجه
0: كانتي بنزيما
1: في السابق مع انتقال الهلال برغوين. فانت تتكلم وفابينهو تتكلم مع الاهلي مندي لا انا اقول في السابق انا باجماع نروح
0: للجوهر
1: الفكره حتى الاتفاق فتره من الفترات حضر له نجوم في عام 2013. فعبد الرحمن اغلب اللعيبه اليوم هذا الحاجز الان مكسور، بقى الجانب اللي احنا ما نتفوق فيه الى الان اللي هو جانب التركيز. عبد الرحمن سبحان الله اللاعب السعودي لا زال عنده هذه المشكله، فيفقد تركيزه في الدقائق الاخيره، وشاهدنا هذا الموضوع. كذلك الامور البدنيه ما هي متوازيه بشكل كبير، لانه اليوم مو بقاعد اغلب اللعيبه ياخذ عدد الدقائق اكبر، ممكن الغالب ممكن ياخذ وضعه يعني كلاعب اساسي، لكن كمجموعه لعيبه في المنتخب لا كعدد الدقائق ما يوازي اللي ياخذ اللاعب الاجنبي. اذا عندنا النقطتين هذه، الجانب البدني وجانب التركيز، اللاعب الى اخر 90 دقيقه يفضل انه يتعود انه يعني المباراه 90 دقيقه. فعلا شاهدت شوط اول ممتع، انا احتري الثاني احتري الثالث، حتى الموضوع هذا يبحث على المدرب اليوم، اعتقد انه كان هو يعني فكر في هذا الجانب، يعني تاخر في اجراء بعض التغييرات. اليوم سالم الدوسري يعطيه العافيه، قام بدور يمكن تكتيكي، ويمكن من اكثر اللعيبه اللي يمكن خطوا مسافه في ارض الميدان، يمكن هو الثاني لاعب كان له واضح انه له ادوار تكتيكيه، لكن اليوم خلاص بعد الدقيقه 60 واضح ان سالم هو قادر يعطيك دكه مليانه لعيبه. في حلول اليوم، انا ماني مضطر اكمل مثلا جميل. محمد ابو الشامات اليوم في سلطان مندش، ما انا اتفق من سلطان مندش ممكن صعب انك لا ما هو اللاعب الاساسي، ترى عشان نكون واقعيين ما هو اللاعب الاساسي الا في حدث او في حدثين مباراه مبارتين، لكن ما هو اللاعب اللي دائما تصب عليه هو اللاعب الاساسي، هو صبغه اللاعب بهالشكل. طيب. اجمالا اتفق معك انه الرهبه انتهت بسبب انا اعتقد بعد توفيق الله اللي هو وجود مشروع رياضي
0: ممتاز،
1: وجود اسماء كبيره طيب جدا بقى نوظفها في جوده الجوده التدريبات البدنيه.
0: ممتاز، خلينا نروح لجهاد ذكري لاعب المنتخب السعودي نشوف ايش قال على المباراه القادمه.
2: انت تلعب في القادسيه مع كثير لاعبين اسبان، الاسبان مو غريبين عليك، لما لاحظت هتواجه منتخب اسباني كيف تشوف المباراه؟
3: الصراحة يعني معانا زملاء كثير إسبانيين، فدائما يعني في النادي في تحديات، يعني يقول بنفوز عليكم زي كذا، فكنا يعني نقول لهم لا مستحيل، فراح نقدم يعني كل عندنا عشان بس إذا رجعنا النادي نسكته. مدرب عارف وشايفهم يعني زمان ومحللهم، فيعني بإذن الله يعطينا يعني أكثر الحلول اللي يعني نوقف خطورتهم، وبإذن الله يعني قد نطبقها و يعني نقلل خطورتهم. والله وشوف الصراحة حضور الجمهور المباراة الأخيرة يعني كان مرة حضور كبير، ونشكر يعني الجمهور السعودية لحضورهم ودعمهم لنا، يعني هذا الشيء مرة يعني أعطانا حافز وداعم كبير، فالمباراة القادمة هيكون فيها حضور يعني دبل اللي شفناه، وإذن الله ننتظر دعمهم وحضورهم إن شاء الله.
0: علي جهاد ذكري بيسكت لعيبة الإسبانيين،
4: واضحة هذه مقصودة لناتشو.
0: إيه ناتشو واضحة يعني.
4: عبد الرحمن وش الفرق ما بين كأس العالم 2022 و26 بالنسبة للمنتخب السعودي؟ في نقطة مهمة جدا اللي هي في مشاركة 32 منتخب، كان كأس العالم 2022 بالنسبة للمنتخب السعودي كل 3 أيام مباراة، وكان الضغط عالي جدا. اليوم يختلف مع المنتخب السعودي والإعداد والتجهيز، اليوم ما بين كل مباراة 5 و6 مباراة، فهذا بالتالي يعطي في صراحة متسع من الوقت، استشفاء أعلى، جاهزية أكبر. إذا تسمح لي بشكل سريع ومختصر بالنسبة لسالم الدوسري،

0: أنا أؤمن جدا أن سالم الدوسري أهم لاعب سعودي وأفضل لاعب سعودي في العشر سنوات الأخيرة. لاعب لا غبار عليه، رقم واحد، اللي بيزعل يزعل، اللي بيرضى يرضى. لكن في الموسم الأخير بالنسبة لسالم الدوسري، خلونا نشوف أرقامه في الموسم الأخير مع الهلال تحديدا وإنزاقي، صار ما يلعبه في كثير من المباريات. فبالتالي اليوم ما هو عيب أن لاعب قيمة وحجم سالم الدوسري يستشعر المسؤولية مع المنتخب السعودي مع المدرب دونيس وما يقدر يعطي، مو بلازم أنه يلعب. سالم لازلت أعيد وأقول في العشر سنوات الأخيرة نقل اللاعب السعودي من لفل إلى لفل آخر، من مستوى إلى مستوى آخر مع الهلال تحديدا، لكن بالنسبة له مع المنتخب ترى ما قدم الإضافة.
1: طيب،
0: ما قدم الإضافة المرجوة منه. لا تقولي سجل هدف مع الأرجنتين ولا تقولي حققنا انتصار، لكن هل اللاعب حقق بطولة؟
1: ما حالة هو.
0: أنا ما أتكلم من الحالة اليوم، أنا أتكلم على مجموعة.
2: هو يوم الحالة.
0: فالمجموعة.
2: فالمجموعة
0: اليوم
2: أنا. طيب خلنا.
0: طيب خلنا. طيب خليني أقول لك.
2: ما سجل في كأس آسيا في تاريخ إلا ثلاثة أهداف.
0: طيب خليني أقول لك شيء. أنا أتكلم. أنت المشكلة إنك تأخذها هلال وأنا أخذها منتخب. أنا بالنسبة لي أنا جالس أقول. أنا ما أخذتها نصر، أنا جالس أقول لك أهم لاعب وأفضل لاعب في العشر سنوات الأخيرة يا رجل. وش تبي أقول لك؟
2: حطني لاعب الآن.
0: أنا جالس أنا أقول لك.
2: أنا نتفق إن سالم انخفض مستوى.
0: سالم مو انخفض مستوى. عطني حل اليوم. أنا ما أتكلم على خادم.
3: دقيقة أنت سألت الحين.
0: أنا ما أتكلم اليوم على هلال ولا على نصر.
2: ما أتكلم.
0: أنا كلامي كان واضح. باتجاه سالم الدوسري أهم وأفضل لاعب سعودي وفي آسيا ومع الهلال يقدم مستويات كبيرة وفي جزء من تاريخه مع المنتخب قدم مستويات عظيمة، لكن اليوم في السنتين الأخيرة سالم الدوسري ما هو اللاعب اللي تحول عليه.
2: طرحت مشكلة أنت هين
0: اليوم. أنا مو طرحت. أنت الآن أنت الآن تتكلم على أهدافه ثم تقول
3: طرحت لا الحين مثلا نقول سالم منخفض مستوى على سبيل المثال، تستدعي ولا لا كمدرب أنت؟
0: استدعي.
3: ممتاز، استدعيت اليوم كمدرب. طيب لعبت المباراة بشكل أساسي، تبي أنا أروح المدرب أقول طلعني؟
0: أنا ما أتكلم. أنا اليوم ما أتكلم على سالم طلعني، أتكلم على سالم ارجع لمستواك، عطنا أكثر. اليوم سالم الدوسري
3: يعطنا أكثر غير.
0: أي اليوم أنا هو المشكلة أنكم أنتم تأخذونها من جزء تفكرون أنا في زاوية مختلفة.
3: لا أنت قلت اليوم مستوى سيء ما حقق بطولة مع المنتخب. اليوم هو الرجل
0: لأن أنا ليش ما قلت ما حقق بطولة؟ لأن هو جالس يتكلم على أهداف وغير
3: قبل
0: ما سجل.
3: قبل
0: يتكلم وغير سجل. فأنا اليوم أتكلم على جزئية سالم لاعب مهم. إذا سالم ما قدر يعطيني 60% من مستوى أنا ما أحتاج إنه يلعب.
3: أكيد مليون في المية.
0: فاليوم سالم
3: في مباراة الأوروبية
0: هذا كلام أكيد على كل اللاعبين. بس اليوم كابتن على قدر النجومية
3: صح
0: يجي العتب.
3: أكيد
0: إذا أنت بنجم ومنت لاعب نعرف أن عندك كثير وتقدر تعطينا أكثر
3: صح.
0: ترى ما حد راح يتكلم عليك
3: صح.
0: بما أنك نجم وأنت كابتن وأنت اللي تحفز وأنت اللي تكون لك حضورك ووجودك. أنا شفت لقطة بعد المباراة صراحة ودني يكون لها تفسير، لقطة محمد العويس مع سالم الدوسري
3: يتكلم معه
0: وما رد ومشى وخلاه. فما يعني لقطة ودي صراحة حد يفسرها لي، لأني أنا أتمنى أن يعني محمد العويس كان يقول له مفروض أن عندك أكثر وشد حيلك، أنت كابتننا وقائدنا أفضل بكثير من صراحة.
3: مليون في المية بيتكلم مع هذا الكلام، مو محمد بس، كل الموجودين. وبعدين أنا اليوم عندي شوي نظرة مختلفة عن المنتخب في السابق. اليوم وجود شخصية مثل فهد المفرج سهل أن ترى تواصله مع اللاعبين أو حتى مو بتواصله مع اللاعبين أن يفرض شخصيته على اللاعبين أسهل بكثير من أي مدير منتخب سابق بصراحة. يعني ليش؟ لأنه 15 سنة الرجل 18 لاعب كانوا معه في في في فترة من فترات وأشرف عليهم، فهو عارف وش قاعد يتكلم عنه ويعرف مين سالم ويعرف كيف ممكن يتكلم مع سالم، وأنك يا سالم 1-2-3-4 وأنت عندك أخطاء 1-2-3-4. ولكن اليوم كلنا معترفين ان سالم انخفض مستواه، كلنا معترفين المفترض سالم ما يكمل 60 دقيقة. اللي مو معترف هذا الشيء سيد دونس. ليش تحرج سالم بزيادة انه يكون سالم موجود في الملعب؟ انت سيد دونس اللي قاعد تأثر على سالم فنيا داخل الملعب، الا اذا يشوف شيء احنا ما نشوفه. ما هي كيمياء ولا فيزياء الكورة، بس هو قاعد يشوف شيء احنا ما نشوفه. هو يعتقد انه ممكن في احد الدقائق من المباراة سالم قادر على يعمل التحول الهجومي، هو الوحيد اللاعب المبتكر عندي، هو الوحيد اللاعب اللي يقدر يوقف على كورته، لأنه ما في لاعب ثاني يقدر يوقف على كورته في المنتخب كله. عشان كذا ما راح أتكلم عن سالم كثير وبروح فليكس دياز حاضر مواجهة المنتخب مع الأوروغواي. فليكس شاهدت المنتخب السعودي أمام الأوروغواي.

0: شاهدت الشوط الأول هو مغاير تماما عن الشوط الثاني، كيف تفسر هذا الشيء؟
1: بالنسبة لي يواصل المنتخب السعودي تطور في كرة القدم على جميع المستويات، وقدر ذلك بوضوح في المباراة الأولى. أعتقد أن السعودية أصبحت الآن منتخبا قويا محترما، قد حذرت قبل انطلاق كأس العالم من ضرورة أن تتعب إسبانيا معه بحذر شديد، خاصة بعدما شاهدناه في المباراة الأولى. أعجبني كثيرا أسلوب لاعب المنتخب السعودي وتحركاته داخل الملعب باستثناء الدقائق الستة والسبعة الأخيرة، يعني استمر أو كما يتكلم اللاعب على هذه اللاعبين. أظن أن المنتخب السعودي قدم مباريات، يعني يمكن الدقائق الستة والسبعة الأخيرة تمكن من سير المباراة وظهر كمنتخب متماسك يعرف جيدا ما الذي يريد القيام به. كما أن الدفاع كان ممتاز صراحة، قلبي الدفاع والحارس الحارس انا في رايي الذي كان النجم المباراه قدم مستوى جيد. اظن انكم مبالغين اصلا يعني في مطالبه اكثر. المنتخب السعودي قدم اداء جيد صراحه، دائما ينافس وهو موجود. يعني أظن أن المنتخب السعودي كان سعيد، يعني أظن أن هذا الأربع خمس مباريات يعني السنوات الأخيرة هاد اللاعبين التي تكلمت عنهم بدأوا يخرجون يعني بين قوسين من القوقعة التي كانوا. الآن أصبح اللاعب هذا النجم يلعب معه، يلعب ضده ويلعب معه. فهذا أنا بالنسبة لي أنا دونيس المدرب، أنا أظن أنه كان جيد. أن فقط ست سبع دقائق الأخيرة يعني رجعت الأوروغواي فقط وجاء من الهدف، لكن أظن أنه سير المباراة بشكل جيد دونيس.
0: طيب ودي أقول قبل الفاصل شيء إذا تسمحون لي. 12 يوم دونيس مع المنتخب السعودي في هذا المعسكر، اول مره اشوف منتخبنا متماسك وعنده شكل في الملعب. مثل ما تذكرون السلبيات كلنا بيب غوارديولا العالم، احنا نذكر السلبيات كلها، خلينا نذكر شيء ايجابي. اليوم اول مره اشوف المنتخب السعودي له شكل ومتماسك في الملعب. اول مره المنتخب السعودي شكل خطوره من عرضيات، عرضيتين بالنسبه للمنتخب السعودي، واحده كانت قاب قوسين او ادنى كانت هدف، والثانيه هدف ممتاز. اول مره احس ان العرضيات ما تشكل علي مشكله، اول مره احس مصيده التسلل نطبقها بشكل غير طبيعي داخل الملعب، أول مرة أشوف في تحولات هجومية في شوط المباراة الأول رائعة بالنسبة لمنتخبنا الوطني، أول مرة أشوف في انضباط تكتيكي بالمساندة الدفاعية سواء من سالم ولا محمد بوشامات ولا فراس بهذا الشكل المتماسك، تحس اللاعبين على قلب واحد، هذه كلها ما كنت تشوفها أول. الشوط الثاني لازم تعرف إمكانياتك وتعرف نفسك مين أنت. أنت اليوم الإمكانيات اللي عندك والقدرات البدنية اللي عندك قدمتها في شوط المباراة الأول، شوط المباراة الثاني ما عندك القدرة أنك تكمل على نفس النسق اللي بديت فيه شوط المباراة الأول، وهذا واضح للكل. لكن حاولت تعوضها بالتماسك الدفاعي اللي عندك. الأوروغواي أقوى منك، لازم تقول الأوروغواي أقوى مني، أنت لازم تعترف هذا الشيء عشان تحس أن الوضع طبيعي، أن انضغط في شوط المباراة الثاني. ولا عندك اللاعب اللي يمسك كورته، اللاعب المبتكر، اللاعب ممكن يعملك تحولات هجومية، هذا مش موجودة. احنا طلع عندنا لاعب 2 3 4 5 في الاجيال، كل جيل يطلع لنا لاعب عنده هذا الشيء، اللي مثل الجيل السابق مثلا اللي الحين مستمر سلمان الفرج اللي كان ممكن يعمل لك الفارق في هذا الشيء، بس ما عندك احد الحين، انت ما عندك احد. فلذلك النقطه اللي كانت في المباراه كانت نقطه جدا ممتازه وما كنت متوقعها انت عزيزي المشاهد والمتابع، ما كنت متوقعها، اللي عطاك رفع سقف التوقعات حقك دونيس. توفيق الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء، واللاعبين هم رفعوا سقف التوقعات حقك. فبإذن الله تعالى على هذا المنوال ويمشون على مباراة إسبانيا، لا قادرين أنه ممكن نطلع بشيء إن شاء الله مناسب. بس أستاذن ضيوف الأعزاء ومشاهدين المستمعين الكرام بفاصل قصير وبعد الفاصل. نجوم الجزائر من مقاعد البدلاء إلى خطة الإنقاذ في الجولة الثانية.

0: رحمة، معايا أنا أمينة العبدالله من الأحد إلى الخميس الرابعة عصرا على جدة FM.
1: رحلة يومية تعكس نبض الوطن وترصد حركته التنموية. تجوال، نافذة شاملة على الحياة في المملكة، تطل على أهم المستجدات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. تجوال مع دلال خياط ونهى الجديبي من الأحد إلى الخميس الثانية ظهرا على جدة FM.
2: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما، معايا أنا روان عاشور، الجمعة والسبت 10 مساء على جدة FM.
1: قد لا تكفيك الكلمات ولا الألحان ولا عناوين القصص، قد تتوه بين السطور فتسأل ولا تجد الإجابة. من أنا؟ لا عليك، فأنت تفيض أحياناً، ولا تكفي الأبجدية لجمعك، فقط حاول أن تقرأ وتسمع وتشعر بالحرف 29. 29 مع مريم العمري من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء على جدة FM.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: أهلا مشاهدينا السعودية ومنصة الشاهد مستمعين برثير جدة أف أم. قبل بتواصل أنا في الحديث عن المنتخبات العربية بتوقف شوي عن منتخب مصر اللي قدم مصر في المباراة الأولى. طبعا لمن لا يعلم وأعتقد أن كلكم تعلمون التاريخ أن منتخب مصر ما حقق ولا انتصار في كأس العالم.
4: نعم.
3: ولا تأهل للدور
4: صحيح.
3: ولا عمر مصر ظهرت ولا عمر مصر راحت استراحت بين الشوطين منتصرة في كأس العالم. على فكرة هذا الجيل يقدر يحقق المستحيل. هذا الجيل مع حسام حسن ما شاء الله تبارك الله بركة. حسام حسن بركة في هذه المجموعة اللي هو فيها الآن, وفي هذا الجيل قادرين يحققون التاريخ وبأبسط طريقة. إذا ما صار الأول مصر المفروض يصير الثاني, وإذا ما صار الاثنين حتى لو أفضل ثوارث تأهل في مشكلة في المنتخب المصري لابد أن تنحل. لأن ما شاء الله تبارك الرحمن ظهور في المباراة الأولى وكان قادر أنه ينتصر ترى في المباراة الأولى. ظهور في المباراة الثانية أثق أن المنتخب المصري قادر أنه ينتصر على سبيل المثال, أو المباراة الثالثة قادر أنه ينتصر. إضافة لذلك هو يمتلك مدرب غير من شكل المنتخب المصري بشكل كبير بعد هكتور كوبر إلى إلى إلى إلى نسق وشكل ثاني جدا. زود عليها أنك يعني أنت مع واحد اسمه حسام حسن. حسام حسن رجل المهمات الصعبة, هو بركة يعني صراحة. طلع من الأهلي راح الزمالك عمره 34-35 وحقق 3 دوري أعتقد, دوري أبطال أفريقيا رفع الكاس, بعدين طلع منه للمصري وقعد فترة من فترات, وبعدين يوم وصل عمره 40 ترى راح كأس أفريقيا مع المنتخب المصري في 2006 يوم حقق مصر كأس أفريقيا هو رفع الكأس. هو بركة ما شاء الله تبارك الرحمن. فلذلك عنده التحدي الطموح الشغف اللي ممكن من خلالها قادر. وهو طبعا راح الاتحاد الاسكندري بعدها وغيره ما اعتزل لعمره 41 سنة ما شاء الله تبارك الرحمن, بعدين اتجه للتدريب. فلذلك أنت تتكلم عن منتخب قادر بكل الوسائل الممكنة اللي عنده أن يحقق شيء. وميثم أنت كيف تشوف المنتخب المصري؟
5: والله شوف المنتخب المصري منتخب مستقر. أنا أتفق معك حسام حسن

0: رجل حليف التوفيق دائما، سواء كان في مسيرته كلاعب والآن حتى كمدرب. هناك إجماع حتى في بالإعلام والجماهير المصرية بدعم حسام حسن ومشوار حسام حسن، وأبدو قناعة بما قدمه. نوعية اللاعبين أتفق معك أخي عبد الرحمن، نوعية اللاعبين كأنما تشعر كأنهم منسجمين حتى في التفكير داخل الملعب. يعني حتى إذا تلاحظ مباراتهم الأولى مع بلجيكا، حتى الحركة بدون كرة كأنما متفق عليها. هناك تفاصيل دقيقة في المنتخب المصري تدللك على أنه هذا الجيل جيل قادر أن يذهب بعيد بالمونديال. بصراحة أنا أعتقد أنه المباراة الأصعب تجاوزها المنتخب المصري بأجمل صورة وبأفضل صورة، وكان هو قريب من الانتصار. وبالتالي المباراتين المقبلتين يتجاوزها إيزي، يعني ماكو مشكلة بالموضوع. لكن اللي أتمنى أنه يحافظ المنتخب المصري على هذا العنفوان وهذا الطموح وهذا التمهد، وأن لا يعني لا تأخذه شيء من الغرور أو يشعر كأن المونديال أو بطاقة التأهل انتهت بمجرد التعادل مع منتخب بلجيكا. لا
1: جميل،
0: نطمح أن يكون المنتخب المصري تفكير أكبر بكثير من الوصول إلى الدور المقبل.
1: طيب محمد نجاري، بنفس السياق المنتخب المصري، خروج صلاح كبديل في هذه المواجهة، حسيت أنه قوة مدرب وسطوة، أم أنه لا قرار فني جيد وبالعكس مفترض أنه صلاح كان يطلع في المباراة؟
2: أنا أعتقد أن خروج صلاح هذا يؤكد أن المدرب حسام حسن هو مدرب يعي ما يعمل ولا يعترف بالنجومية. بالنسبة لي هناك 11 لاعب اللي يقدر يكمل المباراة يكمل، اللي ما يقدرش يخرج. أعتقد أنه شعر بأنه صلاح ممكن تعب بشوية خرجوا، وهذا الشيء اللي ما كنت الذي لا أعتقد أنه لو هناك مدرب أجنبي محل يعمله.
1: صحيح.
2: نعم، لأنه هذه قوة شخصية المدرب، وصراحة أنا أعجبني في هذا التغيير، وصلاح تقبل وخرج ومصر كملت الشوط الثاني وخذت نقطة.
1: صحيح، الصلاح في مباراة أمام بلجيكا صناعة للهدف وثلاث فرص كانت صنعها صلاح، سدد تسديدة واحدة، وكان أداء يعتبر جيد بصراحة في هذه المواجهة ما في شك. في الجانب الثاني تتكلم عن، أنت تدري محمد أنه حسب الأخبار اللي سمعناها، وإذا ما خانتني الذاكرة أنا شفت لقاء لحسام حسن، عقده انتهى مع المنتخب المصري ترى على فكرة، هو الآن بدون عقد يدرب المنتخب المصري.
3: هذا بسبب تأهل، هذا شرط موجود في العقد عنده. أنا سمعته يتكلم أن في حال تأهل المنتخب المصري هو عقده ينتهي في شهر 2، ولكن
1: صح فبراير.
3: ولكن في حال تأهل منتخب مصر بقيادته إلى كأس العالم يستمر كمدرب. ترى أنك تستمر وأنت مدرب تدرب في كأس العالم مع منتخب كبير مثل مصر وما عندك عقد، ترى هذا شيء يحسب له، هذا شيء يحسب له ويحسب على الاتحاد المصري اللي كيف رضى أنه يدخل كأس عالم ومعاه المدرب هو ما عنده عقد.
1: أنا على بالي أنت بتقول لي الحين، أنا على بالي وأنا أقول المعلومة وأنت جايني، على بالي بتقول لي إنه في حالة تأهل يتمدد العقد بشكل مباشر. أنا قاعد أعطيك المعلومة وأقول لك هو ما عنده عقد الحين مع الاتحاد المصري، يعني المعلومة صح؟
3: إيه
1: أقول لك أنا شايفها ويقولها، فأنا على بالي وأنت تقول لي على بالي إن تمديد العقد بناء على التأهل.
3: لا، هو إذا كان تأهل منتخب مصر يستمر كمدرب.
1: يستمر كمدرب بس موضوع يعطونه عقد.
3: بس ما عنده عقد.
1: محمد، ايش رايك؟
2: انا اعتقد انه الاتحاد المصري احسن الاختيار اولا بابقاء المدرب في كاس العالم، لانه بعد مباشره بعد كاس العالم اعتقد انه راح يمضي عقد اخر، لانه فيه كاس افريقيا على الابواب في 2027، ونتمنى لهم اولا انه يتاهلوا للدور الثاني ويواصل معهم المدرب اللي صراحه في مباراه بلجيكا ابهر الجميع.
1: طيب حسام حسن مع المنتخب المصري تاريخيا انتصر في 18 مواجهة، تعادل في 7، خسر 5، سجل 47، تلقى 23. بروح لمؤتمر سيد فلاديمير بيكوفيتش مدرب المنتخب الجزائري، نشوف ايش قال.
4: كلاسي كلاسي

0: No, si parla di un giocatore qualsiasi, ma si parla di giocatore che quante volte, 7-8 volte ha vinto come miglior giocatore del mondo. E purtroppo noi abbiamo permesso anche sul primo o secondo gol qualcosa, abbiamo concesso, così abbiamo facilitato anche che segna, ma Messi con sua lucidità anche in momenti delicati diventa, fa tutto più facile, uomo squadra, ha fortuna e privilegio che tutta la squadra di Argentina lavora per lui, supporta, e lui già da anni, da decenni sta facendo meraviglie, solo prendendo che Argentina oggi ha tirato 10 volte in porta e 7 di quelli ha fatto Messi.
1: فليكس دياز، يعني اتحدث معك عن ما ذكر فلاديمير بصراحه بيكوفيتش مدرب المنتخب الجزائري عن ميسي، يقول ان الكل يخدمه في المنتخب، هو يقدم اداء مذهل، معنا ذكروا اكيد انجازات ميسي خلال الفتره الماضيه. توقعت ان ميسي يظهر بهذه الصوره بهذا الشكل في اول مباراه؟
2: أنا صراحة يعني ميسي يحضر آخر 6 شهور، يعني يحضر المونديال، يعني 3 أسابيع لما في الأملاس تلقى إصابة، لكن ميسي يتعافى بسرعة. فبالنسبة للمونديال هي كل شيء، الكل نتكلم على ميسي، الرقصة الأخيرة، لكن أنا أرى بهذا لا زال الرقص مستمر. أظن أن ميسي يعني أعطى كل شيء يعني في هذا المونديال. أظن لأن الأرجنتين ستتوج، يعني لكن يعني هو سيعطي، هو مثل يعني يمر بفترة صعبة لأن والده يعني مريض عنده، فهذا أثر عليه وهذا كان أسباب بكاءه في الهدف الأول. كريستيانو رونالدو سيعطي، أظن أن فقط يعني العطرة الأولى يعني فيه ميسي وفيه المساندة ميسي وفيه ضد ميسي، يعني أظن لاعب خرافي غير طبيعي صراحة.
1: صحيح، هو كان غير طبيعي في هذه المواجهة، كان غير طبيعي وذكي، دائما ميسي ذكي في كل تحركاته في كل بالمناسبة الكلام اللي ذكره فليكس دياز عن والد ميسي انه هو في المستشفى وحالته جالسة تتحسن، المعلومات هذه في بيان اظهرت عائلة ميسي اليوم
3: في الاخبار،
1: وهذا يدل انه هم يتعاملون مع هذه الايقونة العائلة كشركة، يعني اليوم بشكل مباشر بعد ما ظهرت كثير من الاحداث عن والد ميسي اظهروا بيان بيان بيان بيان رسمي. تشوف البيان مكتوب فيه كل التفاصيل الخاصة بوالد ميسي وخطة علاجه ومتى راح تكون التشافي منها، والآن هو بيتحسن، وهذا شيء يدل أنه هذا الأيقونة لا تدار بالآراء، لا في ناس كثيرين وراء قاعد يديرون الأمور بشكل مباشر، هو متفرغ للملعب واللي قاعد يسويه في الملعب مش طبيعي. طيب أبطلع لي فاصل، بعد الفاصل بستكمل الحديث عن المنتخبات العربية. بعد نقطة البرازيل الفوز على اسكتلندا يضع المغرب على مشارف التاريخ مجددا.

0: جدة اف ام على هواك.
1: الآن مع سيما، أول منصة رقمية موحدة لصناع المحتوى بهوية سعودية. أصبح الإبداع أسرع، أسهل وأكثر احترافية. كل ما يحتاجه صناع المحتوى وشركات الإنتاج في مكان واحد. كن جزءاً من مجتمع المبدعين واستمتع بخدمات سيما. سجل الآن عبر الرابط www.sima.com.

0: ويكند
1: ويكند معايا أنا هبة شعبان
2: وأنا أسامة الغريبي
1: كل جمعة وسبت عند الثامنة وحتى العاشرة مساء على جدة أف أم.
3: الحدث الأكبر والقصة الأجمل، 48 منتخب، ملايين الجماهير وحلم واحد. نتابع المنتخبات ونرصد الأحداث وننقل لكم يوميات كأس العالم. معا نعيش المونديال.
4: مونديال 26 مع عبد الله الحارثي وعبد العزيز الزيد يوميا السادسة مساء على جدة اف ام.
5: أمسية نهاية الأسبوع مع بانوراما غير. حنبعد شوية عن زحمة الحياة بساعة فنية، دراما وسينما، مسرح وأغاني، وكل ما هو جديد على الساحة الفنية. انتظروا المفاجآت بحضور نجوم الفن وعشاقه من كل مكان. بانوراما معايا أنا روان عاشور الجمعة والسبت العاشرة مساء على جدة اف ام.
6: اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعينا عبر اثير جده. انتهت قبل قليل مواجهه سويسرا والبوسنه والهرسك بانتصار سويسري باربع اهداف مقابل هدف. جميع الاهداف حضرت في شوط المباراه الثاني مع طرد للمنتخب البوسني. قبل لا افتح المجال للحديث عن المنتخبات العربيه بشوف تقرير عن الخطوه الثانيه للمنتخبات العربيه في المونديال.

0: بكأس العالم تمنحك الجولة الأولى الانطباعات، لكن الجولة الثانية تمنحك الإجابات، وهنا تبدأ اللحظات التي ترفع منتخبات إلى أبواب التأهل وتضع أخرى أمام حافة الخروج المبكر. الأنظار العربية تتجه أولا إلى المنتخب السعودي صاحب واحدة من أفضل البدايات العربية بعد تعادله أمام الأوروغواي. الأخضر يدخل مواجهة إسبانيا بثقة أكبر وطموح أكبر بعدما أثبت أنه قادر على الوقوف ندا أمام كبار اللعبة في مباراة قد ترسم ملامح المجموعة بأكملها. وتفتتح قطر مباراة العرب في هذه الجولة عندما تواجه كندا بحثا عن انتصار يقربها من حلم العبور.
1: We'll see tomorrow what will happen. I wish we are going to do a good game.
0: بينما يخوض المغرب اختبارا مهما أمام اسكتلندا بعد تعادله اللافت أمام البرازيل. أما تونس فتدخل مواجهة اليابان تحت قيادة الفرنسي هيربي رينار في مهمة صعبة لاستعادة الثقة بعد الخسارة الثقيلة أمام السويد، فيما تبحث مصر عن خطوة جديدة نحو التأهل عندما تواجه نيوزيلندا بعد تعادلها الإيجابي أمام بلجيكا. وفي المجموعة العاشرة يلتقي الأردن والجزائر في مواجهة عربية خالصة لا تحتمل الكثير من الحسابات، بينما ينتظر العراق اختبارا من العيار الثقيل أمام فرنسا أحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب. هي جولة قد لا تمنح بطاقات التأهل بعد، لكنها قد تحدد اتجاه الحلم. والآن لم يعد السؤال من حضر إلى كأس العالم بل من سيبقى فيه، فالجولة الثانية ليست مجرد 90 دقيقة فحسب بل مفترق طرق بين حلم يكبر وحلم يقترب من النهاية.
2: طيب عندنا المنتخبات العربية وأتكلم عنها بشكل سريع عبد الرحمن في المباراة القادمة بالنسبة للمنتخبات العربية، ودي أشوف المباريات القادمة للمنتخبات العربية وعطني كذا تصور عن المجموعات.
3: طبعا نتكلم عن يمكن المباراة الجاية اللي يمكن الأردن والجزائر إذا يمكن واحدة اللي بواجهة عربية طبعا اليوم بدون شك قبل المونديال يمكن توقعنا زي ما قلنا عبد الرحمن يمكن الأرجنتين والجزائر هي بتتأهل ولازلت عندها الرأي هذا، لكن اليوم أنا ما أتمنى المباراة هذه تنتهي بالتعادل صراحة عشان ما نخسر
2: واحد
3: رسميا واحد منهم، حتى أفضل ثلاثة ممكن تصير صعبة، لذلك أتمنى أو أرجو أنه يكون

0: يعني تنتهي بفوز احد الفريقين برضو يكون يعني يسير بشكل كبير. ايضا المنتخب القطري قدم في الجوله الاولى اداء رائع جدا. اعتقد انه ظلم على سويسرا بالهدف اللي اعتقد انه تسلل، وشاهدنا الفيفا يسارع باخراج بيان ليؤكد على مشكله الفار. اليوم نتكلم عن المنتخب العراقي اللي يمكن صراحه انا بالنسبه لي خيب الامال. كنت ارجو انه يعني بعد الهدف اللي سجله ايمن انه على الاقل انه يرجع، لكن اليوم منتخب النرويجي اوكي هو منتخب يعني جيد، لكن امامه اتكلم منتخب العراقي منتخب فرنسا منتخبات ثقيله جدا. لذلك انا اعتقد بالنتيجه هذه اعتقد انه المنتخب العراقي صعبه جدا عليه انه يتقدم بشكل كبير. ارجو له كذلك انه على الاقل يقدم مستوى على الاقل يعني بعد هالعودة الكبيرة والعودة الطويلة لكأس العالم انه مستوى يعني يليق بتاريخ المنتخب العراقي. ايضا يمكن منتخبنا السعودي اليوم الناس تتكلم عن اسبانيا، ولأن ارجع واقول اسبانيا وفرنسا هي احد المنتخبين اللي راح يحققون كأس العالم. اسبانيا بدأت هذه البداية اللي بالنسبة لها غير جيدة، لكن لازلت انا ارى انه مباراة السعودية واسبانيا مباراة صعبة جدا جدا. ان تعادلنا فهو مكسب كبير جدا وبنحتفل فيه، لكن انا اعتقد المباراه يعني تميل بشكل كبير لاسبانيا.
1: خليني بعلق على مباراه العراق. هدف ايمن حسين كان هدف صراحه عالي المستوى. علي جاسم لاعبنا اللي يلعب في الدوري السعودي مع النجمه بصراحه قدم مباراه عظيمه جدا. هدف النرويج هدف هالاند الثاني والخطا من حارس العراق في التشتيت، انا اعتقد انه خصوصا انك بعد ما تسجل هدف تعادل تخطي خطا نفس هذا، معنويا بالنسبه للمنتخب العراقي صراحه انهار، لانه قدم مستوى جدا كبير رجع للتعادل وهدف بهالطريقه هذه صراحه خربط كثير من اوراق المنتخب العراقي. بالنسبه لمباراه الجزائر مع الارجنتين، انا اعتقد ان الجزائر حتى تونس كذلك ما ظهروا بالمستوى المطلوب. خساره بالخمسه بالنسبه لتونس كانت كثيره وكبيره صراحه. اليوم المنتخب المغربي انا اعتقد انه من طبيعي جدا ان يقدم هالمستوى الكبير، واصل نصف نهائي العام في كاس العالم، اليوم جالس يقدم مستوى كبير جدا ضد البرازيل اللي فايز عليه وديا اصلا سابقا. المغرب فايز على البرازيل، فاليوم حتى قطر قدمت مستوى جدا مميز. الاردن عندي ملاحظات كثيره عليهم صراحه. منتخب انا اعتقد انه ما دخل لكاس العالم وهو جاهز، كثير من القرارات العشوائيه. كنت اشوف له مباراه وديه عبد الرحمن وهي عدم احترام اللاعبين لتعليمات المدرب، نتج عنا هدف كان سريع يمكن خلال الخمس إلى عشر ثواني منتخب السويسري. فنعتقد أن مثل المشاكل هذه في المنتخبات راح يعانون منها كثير في على المستوى القريب والبعيد. منتخبنا ظهر بصورة صراحة كانت جيدة. منتخب
2: الخطوة الجاية تكلم الخطوة الجاية
1: أنا بتكلم عن الخطوة الجاية. بس مباراة الأورجواي عبد الرحمن لو كنا نلاحظ نشوف ترى في لاعبين يلعبون في الملعب عندنا حنا ما نلعبهم في منتخب الأورجواي تحديدا مثل نونيز اللي هو اساسا ما يلعب عندنا في الدوري، احنا مستبعدينه من مباريات الدوري. فبالتالي اليوم حتى مباراه اسبانيا انا ما اشوف اسبانيا حتى مع مباراتها القادمه معانا ما اشوف ان المنتخب انه يخوف كثير. واضح المنتخب، واضح امكانياته، المنتخب صار ثقيل جدا. اليوم يعتمد على لامين لامال ونيكي ويليامز كاطراف، هم الحلين بالنسبه له. حتى راس حربه وزبيال طبعا مو بذاك المهاجم الشرس اللي انت تعتقد، لكن اوكي ممكن يسجل، لكن مو ذاك يعني اللي بيخوفك. منتى ما كنا حنا جاهزين انا متاكد ان حنا بنقدم مباراه كبيره. انا ما اخاف من اسبانيا، انا اخاف من منتخبنا انه ما يكون جاهز، عدا ذلك ما في شيء يخوف. يلا
2: طيب فليكس دياز، اتكلم عن المنتخبات العربيه. انتهينا من خطوه اولى، لم يحقق اي منتخب عربي انتصار في خطوته الاولى. الان نتحدث عن خطوه ثانيه، قطر امام كندا بعد قليل، بعد حوالي 50 دقيقة تنطلق المواجهة. المغرب واسكتلندا، فأتحدث عن هذه المواجهات التي أمامك، قطر وكندا بعد قليل، المغرب واسكتلندا غدا، تونس واليابان ب 21/6، السعودية منتخبنا الوطني مع إسبانيا في 21/6، مصر ونيوزيلندا 22/6، العراق وفرنسا 23/6، الأردن والجزائر 23/6. من ترشح من هذه المنتخبات للانتصار في مواجهته القادمة مع عدد الأردن والجزائر لأن كلها منتخبين عربية؟
3: يو كرو كي أظن أن هناك مباريات

0: المغرب والسعودية سيتأهلان؟ أظن أن السعودية كيف إذا يعرفون كيف سيديرون المباراة، أظن أن المنتخب السعودي يمكن يصل، أنا يعني يمكننا تصل إلى حتى الأربع نقاط، يعني كل شيء وارد، لكن أظن أنه سيكلفنا كثيرا إذا فزنا على المنتخب السعودي. يعني علينا المنتخبات ان تبدا وسنرى ما هي حدودهم في بعد هذه المباريات، لكنها مباراه كل هذه تقريبا المنتخبات اربع منتخبات لديها نقطه، وهذه المباريات والعراق يعني في وضع صعب بعد خسارتها امام النرويج، والان ستواجه فرنسا، يعني يمكن مسؤوليه صعبه. الان ارى ان يعني كلاعب المنتخب يعني المغربي واحد من افضل يعني من المنتخب يعني في العالم، كذلك السعودية، وما أعرف أين أتى ستصل مصر بعد أداء جيد كذلك من بلجيكا. أظن أن أوريزابال ليس المهاجم الذي يخيف، كذلك لم يفعلها كذلك في أوروكوبا، لكن يسجل أهداف، وهذا إضافة إلى أظن أن إسبانيا ليست إسبانيا كما يظنها من قبل، إسبانيا الكرة والاستحواذ، ولكن ستعطي الوجه الذي كنا الكل ينتظره منها بكل تأكيد.
1: والله والله والله يا كلامك خليني واثق أن بننتصر في هذا المواجع. إسبانيا ما هي بإسبانيا، إسبانيا ثلاثة أربعة قدام في إسبانيا، يتكلم عن رودي ولامين يامال وغيره من اللاعبين البيدري عفوا اللاعبين الموجودين يقفلون لك الموضوع.
2: بدي أشوف توقع المباراة،
1: توقع طيب المباراة السعودية وإسبانيا،
2: نبي رقم نتيجة، رقم
0: أنا إذا ما تعادلت إسبانيا أمام الرأس الأخضر أقول لك شيء، لكن لا لا لا أكذب عليك إن أقول لك إسبانيا ستفوز، لكن هذه مباراة صعبة لإسبانيا في هذه الفترة أمام السعودية، هي مباراة صعبة، وهنا أترككم لكم القرار كذلك.
1: طيب أروح لمحمد، محمد نجاري أتكلم، هذه المباريات أمامك كانت، أتكلم قطر وكندا بعد قليل، المغرب اسكتلندا، تونس واليابان، أتكلم العراق وفرنسا، مصر نيوزيلندا، من تتوقع المنتصر في هذه المواجهات؟
3: قطر كندا مثلا، انا اتوقع ان المباراه تكون صعبه جدا على المنتخب القطري، واتوقع اذا خرج بنقطه راح يكون يعني بمثابه انجاز. المغرب اسكتلندا اتوقع المغرب، تونس اليابان مباراه صعبه جدا امام تونس اتوقع صحيح. اليابان، السعوديه اسبانيا اذا لعبت نيكو ويليامز ويامال راح تكون صعبة جدا على السعودية، أتمنى لكم يعني هي نقطة. مصر نيوزيلندا مثل ما قلت مصر، العراق فرنسا، الأردن الجزائر، هذه مباراة صعبة، هذه مباراة بين منتخبين عربيين، إذا رجع المدرب وراجع حساباته أنا أعتقد أنه لن تكون أي مشكلة للمنتخب الجزائري لتحقيق الفوز، لكن إذا أصر على اختياراته أعتقد أنه المنتخب الأردني بإمكانه أنه يفوز. المنتخب الأردني كان واجه مرة واحدة المنتخب الجزائري في الجزائر في سنة 2004، وكانت المباراة انتهت بالتعادل 1-1، هذه ثاني مباراة. على الورق لما تشوف اللاعبين وعلى الورق ترشح الجزائر، لكن في مباراة فيها 90 دقيقة كل شيء ممكن. آخر الأخبار تقول أن المدرب راح رجع محرز راح يكون أساسي وقائد المنتخب، فيه أخبار أخرى تقول أنه راح يغير تركيبة وسط الميدان والدفاع، يعني المدرب هذا كل مباراة يجيب لنا يعني شيء جديد من خياله، ويبقى يجرب في المنتخب إلى غاية ما يعني أعتقد إلى غاية ما توقع المصيبة كما يقولوا. هذا المدرب للأسف هو كان وضعيته مثل حسام حسن، كانت انتهت تعاقد انتهى مع المنتخب الجزائري ينتهي مباشرة بعد كأس العالم، لكن الاتحاد الجزائري كنا كلنا نستناو أنه بعد كأس العالم نحكم على هذا المدرب هل سيبقى أو سيغادر. الاتحاد الجزائري راح زاد وقع له عقد إلى غاية 2028 صراحة، لا كل يتساءل يعني، وزاد له حتى في الراتب، لأن راتبه هو أعلى راتب في إفريقيا ب 160 ألف يورو شهريا. لا أدري لماذا هذا الاتحاد متمسك بهذا المدرب، هذا المدرب الذي لا يتابع الدوري الجزائري، لا يتابع لاعبيه في انديتهم، لكن هذا الاتحاد متمسك به صراحه ولا واحد يعرف سبب هذا.
1: واضح.
3: انا اتمنى كجزائر اتمنى الفوز، لكن اذا فازت الاردن بالنسبه لي مش لن تكون مفاجاه.
1: واضح. طيب بروح لك ميثم اخيرا قبل الفاصل، قدامك كانت المنتخبات، من ترشح منها للانتصار في الخطوه الثانيه؟
4: بصراحه اخي عبد الرحمن انا اعتقد انه الهدف اللي احرزه المنتخب القطري في الدقائق الاخيره انعش حظوظه، حتى وان كانت المباراه مع بلد منظم مثل بلد مثل منتخب كندا، لكن ما زالت لديه حظوظ كبيره، وبالتالي يجب ان يتعامل المنتخب القطري مع الفرص بشكل مثالي في المباراه اليوم وبعد ساعه اقل من ساعه والمباراه المقبله. اعتقد ان حظوظ المنتخبات العربيه تكمن في المنتخب المغربي، قدم فريق ممتاز جدا، يمكن دللنا الاتحاد المغربي بخطواته التطوريه من المونديال السابق الماضي الى المونديال الحالي، وحتى هذا التطور من نسخه الى نسخه يوحي بانه الكره المغربيه على جاده الصواب. المنتخب المصري تحدثنا عن ثباته وهو يقدم نسخه مثاليه، وانا اعتقد المنتخب المصري قادر على المرور. يمكن المباراتين الاصعب في الجوله المقبله مباراة المنتخب السعودي مع المنتخب الاسباني، المنتخب العراقي مع منتخب فرنسا، يمكن هن المباريات مع افضلية المنتخب السعودي على اعتبار عنده نقطة من مباراة الاوروغواي، ومباراة المقبلة ما بعد اسبانيا ربما تكون هي الاسهل بالمجموعة، وحظوظه ما زالت كبيرة بالنسبة للمنتخب السعودي. منتخبنا حظوظ ضعيفة جدا بعد الخسارة امام النرويج، لدينا مباراتين على مستوى عالي.
1: صح.
4: اعتقد انه المنتخب الجزائري والمنتخب الاردني المباراة ستحدد بصراحة مصير المنتخب الجزائري بعد الخسارة اللي تلقاها مع المنتخب الارجنتين، وكذلك يعني بالنسبة للاردن يبحث عن هويته بصراحة، لانه المنتخب الاردني في المباراة رغم انه تأهل للمرة الاولى المونديال، لكن يعني كظهور اول انا اعتقد انه منتخب الاردني قدم شيء يعني كنسخه اولى. المنتخب التونسي في صراع مع الذات، خيبه الامل في المباراه الاولى ستلاحق الفريق بصراحه. بالمجمل ارى ان المنتخب المغربي والمنتخب المصري يمثلان العرب في الجوله المقبله مع إمكانية المنتخب السعودي خطف بطاقة أخرى ثالثة عربية.
1: طيب بستأذن ضيوف الأعزاء والمشاهدين المستمعين الكرام بفاصل قصير، وبعد الفاصل استدام مكسيكي كوري وأمريكا تتحدى سرعة أستراليا في سهرة مونديالية جديدة.

0: جدة اف ام على هواك.
1: في سيارتك او بيتك، في سفرك او وقت فراغك، صرنا اقرب لك. تطبيق الاذاعات يقرب المسافات ويخليك معنا. ما يحتاج تغير الموجة، ضغطة زر وتسمعنا وين ما كنت. مع تطبيق ساودي راديو بلاس بإمكانك الاستماع إلى البث المباشر، متابعة برامجك المفضلة، والوصول إلى أي حلقة فاتت، مشاهدة البودكاست، الدردشة، والمشاركة على الهواء برسائل مباشرة. حمل تطبيق ساودي راديو بلاس لآي أو إس والأندرويد. إذاعات إس بي أي، صوت يسمعك.
2: مع نخبة من الأطباء والخبراء والمخبرين

المختصين. اكتشف معنا أسرار الوصول لصحة أفضل ولياقة مثالية، كيفية الوقاية من الإصابات أثناء التمرين، الحلول الطبية للمشاكل الصحية. اسمعنا وشاركنا في صحة ولياقة. صحة ولياقة معي أنا محمد الزهراني، من الأحد إلى الخميس 10:00 صباحاً على جدة FM.

0: اهلا بمشاهدي السعوديه ومنصه شاهد مستمعين عبر اثير جده اف ام. قبل اروح للقاءات اللي عندي اعطني حظ رينارد وارمني بحرا. لا اله الا الله، ما شاء الله تبارك الرحمن، تاشيرته جاهزه، طيارته جاهزه، موافق بسرعه، مدرب منتخب تونس في المونديال. يعني شيء مكتوب مكتوب والله. اقيل ما اقيل، ما ادري ايش بيسوي في منتخب باربع ايام خمس ايام، يعني ايش بتسوي؟ ما اعرف، لكن هو فنان في الامور النفسيه وواضح، يعني واضح من اول يوم انتشرت الخطابات حق السيد رينارد لكل العالم. على العموم الله يوفق رينارد مع تونس، والله ودنا تونس انها تظهر بشكل جيد. بروح لهاري كين، مو طبيعي كان في المباراه، لاعب المنتخب الانجليزي، خلينا نشوف ايش قال بعد الانتصار.
1: Yeah, obviously a great milestone to reach, to get 10 goals in a World Cup. Obviously Gary himself had some amazing tournaments, so to be on that number now is obviously really pleasing. To reach double figures in this amazing tournament is very special. And yeah, look, it's the first game, I'm feeling good. I said before the game, physically, mentally, the goals I've scored this year is at the highest level I've ever had in my career. I feel at the peak of my powers at the right time. Of course there's a long way to go, a lot of tough games ahead, but for me personally it's just, you know, I enjoy being out there, I enjoy being on the pitch when I'm feeling in this form. So yeah, recover now and obviously just look forward to the next game.
0: لك توصل 10 اهداف اليوم زي هاري كين، تعدل رقم الظاهره رونالدو، ويوصل لك قميص موقع من الظاهره رونالدو، هذا يعني
2: واثق من نفسه.
0: ما كان طبيعي في المباراه، يعني حتى البلنتي الاول أنقذ طبعا تحرك الحارس بعادة البلنتي، ولكن بالأخير هاري كين يعني
3: أبروح هاري كين إيه؟ نجم وهداف للأمانة، وجالس يقدم مستويات جدا كبيرة من يوم كان مع توتنهام، مع منتخب إنجلترا، مع بايرن ميونخ. بس يا عبد الرحمن، لو يروح هاري كين ويجي 10 هاري كين ويروح مهاجمين العالم ويجي جيل جديد وجيل مع وجيل ما بعد جيل نفس الظاهرة رونالدو،
0: أكيد
3: ما عاد في مهاجم صراحة يملي العين مهاجم رأس حربة. تتكلم من يوم صارت الكورة إلين تنتهي ما هو جاي مهاجم زيه.
0: طيب بروح
2: لأول مرة اتفق معه.
0: طيب بروح لويس دياز لاعب المنتخب الكولومبي، نشوف ايش قال بعد الانتصار.
4: حسنا، أولا وقبل كل شيء أنا ممتن جدا لله على هذه اللحظات الرائعة، أنا سعيد جدا وراضي تماما عن النتيجة، هذا ما جئنا من أجله. هذه المباراة الأولى مهمة للغاية، كان علينا الفوز بها لنتصدر المجموعة، لذا أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة وسيطرنا عليها حتى التعادل 1-1، ثم تحسن أدائهم كثيرا في الشوط الثاني. كنا نعلم ما قد يحدث، هذا طبيعي، إنها المباراة الأولى، علينا أن نحاول تصحيح الأخطاء وأن نتقدم خطوة بخطوة وأن نبقى متواضعين. كأس العالم مليء بمباريات كهذه، جميعها ستكون صعبة، كل مباراة على حدة، علينا أن نعي ذلك.
0: طيب باقي عندي 4 دقائق على نهاية الحلقة.
3: أعطيك معلومة
0: بسرعة
3: حصرية لدورينا غير
0: إيه؟
3: لاعبين يلعبون بشكل أساسي في كأس العالم قدموا خطابات لبعض الوكلاء السعوديين وانهم مدهم يجون الى الدوري السعودي. هذا الكلام انا مسؤول عنه واتحمل مسؤوليته، وانا اعتقد انه ممكن في احد منهم نشوفه في دورينا.
0: كثير منهم بتشوفه في دورينا.
3: لا، اللاعبين ما عندهم عقود، تنتهي عقودهم مع انديتهم نهايه الموسم اللي انتهى، يعني مجانا بدون فلوس.
2: عرب؟ في منهم عرب؟
3: لا.
0: طيب خليني بروح، باقي لي 3 دقائق بالضبط الحين. فليكس دياز في في في دقيقه، كريستيانو رونالدو قد يعمل شيء خلال الفترة القادمة في المباراتين القادمة في المجموعات، ولا تحس انه بتصاريح اللاعبين اليوم والضغط الجماهيري كريستيانو لن يستطيع عمل شيء؟

0: فليكس.
1: يا عندنا المباراة الأولى أمام الكونغو لم يأ الكل مثل ما وقع مع إسبانيا أمام الرأس الأخضر. صراحة لن سنعطيه الوقت لنتكلم على رونالدو، الكل يتكلم عن رونالدو، لكن ماذا قدم كذلك وسط الميدان الخرافي هذا البرتغال؟ لم يقدم ولا شيء كذلك، فلا نلوم فقط رونالدو. رونالدو سيعطي، يعني هناك فيتينا كذا كانوا غائبين، وهذا يعني الكلام الكل في الكلام على رونالدو، لكن لأنه النجم، لأنه الكل ينظر إليه، لكن البقية لم يقدموا ولا شيء صراحة.
0: طيب ميثم كمان بشكل سريع، المنتخب العراقي ممكن يسوي شيء في مباراة فرنسا؟
2: والله شوف، هي المباراة صعبة، لكن في كرة القدم شيء جائز. أنا أعتقد أنه ما قدم المنتخب في مباراة ودية أمام إسبانيا قد تكون فرصة للمنتخب العراقي إعادة ذات أمام فرنسا. ما يهمني بصراحة ويهم الشارع العراقي أن تكون صورة المنتخب صورة جميلة مثل ما قدم الشوط الأول مع النرويج بغض النظر عن النتيجة.
0: طيب محمد نجاري، يعني عينين في رأس الجزائر والأردن، ولكن أسألك كجزائري اليوم، لو انتصر الجزائر على الأردن أو الأردن انتصرت على الجزائر، هل تعتقد هي راح تكون بطاقة التأهل كأفضل ثالث مثلا في المجموعة؟
3: أعتقد أنها فرصة كبيرة، رغم أنه المشكلة الآن حتى تكون أحسن ثالث لازم يكون عندك فارق الأهداف. صح. الجزائر خسرت بثلاثة والأردن خسرت بثلاثة، يعني فوز واحد يمكن أنه ما يكفيهمش حتى يتأهلوا للدور الثاني.
4: بس الأردن عنده هدف، مسجل هدف ترى.
0: إيه مسجل هدف الأردن،
3: حتى مسجل هدف. لكن فرق المجموعات الأخرى ممكن يكونوا أحسن كثوالث، لأنه عشان تكون أحسن ثوالث لازم يكون فارق الأهداف أحسن.
0: ممتاز محمد.
4: الجزائر بتفوز بمباراتين.
0: أنا باقي لي دقيقة. علي آخر شيء.
4: أتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية وقلوبنا معهم، يعني الأردن والجزائر عينين في رأس بالنسبة لنا، لكن أنا أعتقد أن المباراة ممكن تكون أقرب للمنتخب الأردني.
0: أنا أتوقع ما شاء الله تبارك الرحمن مصر والمغرب انتصارات في المواجهتين القادمة بالنسبة لهم، وأعتقد المغرب راح يروح بعيد جدا ومصر راح تروح بعيد جدا في هذا المونديال. أنا عندي انتهى الوقت، أشكر الزملاء الأعزاء عندي في الرياض في الاستوديو علي العنزي وعبد الرحمن أبو عود، ومن بغداد الحبيب ميثم شكرا جزيلا، ومن الدوحة صحفي الجزائري محمد نجاري، ومن بوستن الآن وفي الولايات المتحدة الأمريكية الصحفي الإسباني فليكس دياز. شكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين ومستمعين الكرام، دائما في نفس التوقيت، دورينا غير، في أمان الله.

جدة اف ام على هواك. في مساحة لتبادل الآراء والعصف الذهني والتفكير النقدي، ربما نختلف ولكن بلا خلاف، فنحن نتحاور بلا جدال. هدفنا ليس تعميم الرأي الشخصي، بل المساهمة في تشكيل الرأي العام. نقاش، أن نفكر أولاً. نقاش مع عزام الخديدي من الأحد إلى الخميس الثالثة مساءً على جدة اف ام. جدة اف ام على هواك.

0: كأس العالم.
1: أجيال مرت ورسخت في تاريخ كرة القدم، لكن عندما نستذكر بطولات كأس العالم فنحن أمام أرقام مختلفة. ففي مسار الأهداف يعتلي الألماني ميروسلاف كلوزا قائمة هدافي بطولات المونديال بواقع 16 هدفا وبفارق هدف واحد عن الظهيرة البرازيلي رونالدو، إذ يحتفظ كلوزا بهذا الرقم منذ آخر مشاركة له في كأس العالم 2014 والتي سجل فيها هدفين أمام منتخبي غانا والبرازيل.
0: كأس العالم.

0: كأس العالم
1: عام 1930 للميلاد، شهد انطلاق أولى بطولات كأس العالم في التاريخ، والتي احتضنتها الأوروغواي آنذاك، وتمكنت من تسجيل اللقب الأول باسمها، وذلك بعد فوزها على المنتخب الأرجنتيني بأربعة أهداف لهدفين، لتدخل التاريخ من أوسع أبوابه مستضيفة ومحققة للقب الأول.
0: كأس العالم

0: تستمعون الآن لحلقة معادة من هذا البرنامج.
1: 29 الآن على جدة FM.
2: يا هلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، أوقاتكم دائما وأبدا سعيدة بكم، بالتأكيد أوقاتكم تمطر وردا. يا هلا وسهلا بكم، أكيد معانا في الحرف 29 الذي يأتيكم من الأحد إلى الأربعاء 10 مساء. لكم تحياتي من الإعداد والتقديم، أنا مريم العمري. كل الإخراج والإبداع أكيد لمخرجنا سلطان المحياوي.

24 على جدة اف ام. طيب احنا رجعنا لكم مستمعينا الكرام، يا هلا وسهلا بكل من ينضم الينا الان. اكيد انتم معانا في الحرف التاسع والعشرين. شكرا لكل اصدقائنا يعني اللي بيستمعوا لنا سواء على الراديو او على تطبيق سعودي راديو بلاس. اليوم حابين بس قبل ما نبدا الحلقه بس ننوه ونعتذر عن اليوم ما في واتساب، في مشكله تقنيه. تمام، يعني إذا تحبوا أكيد تشاركوا، بإمكانكم تشاركوا على الدي إم، على الدايركت مسج في حسابات الخاصة سواء منصة إكس أو سناب شات. أكيد ما أستغنى عن مشاركاتكم، عن افتتاحياتكم، عن آرائكم في موضوع اليوم إن شاء الله. وقبل ما نروح للموضوع خليني أبدأ معاكم بالافتتاحية لليوم، بتقول عن الهيبة الصامتة. هذا في شيء في علم النفس اسمه نمط الهيمنة الهادئة أو الهيبة الصامتة. هم أشخاص لا يحتاجون للثرثرة ولا يحتاجون لإثبات شيء، يعني هم يرون ويفهمون ويمرون ويكملون بثبات، لا يبحثون عن الضجة الفارغة، لا يبحثون عن الصوت العالي، لا يبحثون عن الأضواء. ليش؟ لأن نورهم هو داخلي. هم أولئك الذين لا يحتاجون للبهرجة الكاذبة ولا ليحترموا، بل فقط للصدق والثقة والنضج في ردود الفعل. خلينا نقول في هذه الافتتاحية، تذكر دائما ليس كل من لا يلفت انتباهك فارغ. الهدوء حين ينبع من وعي يصبح أكثر الأصوات علوا وصدى. هذه افتتاحية اليوم حبيت أننا احنا نبدأ فيها. وخلينا نروح لموضوعنا اليوم. والله هو في نقاش كذا صار تحت الهواء أنا وسلطان، وفعلا أيدنا سلطان في نفس الملاحظة، ويمكن كلنا إحنا قاعدين نلاحظ هذا الشيء. يمكن إحنا شخصيا مرينا فيه، أو إحنا لسه ما مرينا، أو إننا إحنا عندنا القدر الكافي من الوعي والنضج أوكي عشان نحاول إنه لا يعني. لكن الجيل الجيل التكنولوجيا هو الملاحظة اللي احنا قاعدين نشوفها، هو قاعد يمر فيها. كيف اليوم موضوع حلقتنا؟ كيف أثر التواصل اللحظي أو الرقمي على قدرتنا على التعبير؟ كيف؟ خلينا نبدأ نقول زمان كان الإنسان يعني يعبر عن ما في قلبه، يعبر عن أفكاره. تمام، يعني كانت عدم الفصاحة يعتبر شيء غير جيد. الكل يسعى أن يكون فصيح اللسان، يعرف يعبر عن أفكاره، لأنه هي كانت وسيلة التعبير الرئيسية. تمام، كان الشخص يحمل في قلبه الكثير من الكلام عشان يقوله لما يلتقي بمن يحب، من أصدقاء، من عائلة إلى آخره. اليوم احنا قاعدين نتواصل في كل لحظة مع بعض أوكي؟ لكن مش بالكلام، قاعدين نتواصل باللايك، قاعدين نتواصل بالشير، قاعدين نتواصل بالديسلايك، مش عارف ايه، بالرموز التعبيرية. تمام، اليوم احنا هل أصبحنا نعبر أكثر أم أننا أصبحنا نقول أقل؟ تمام، لم يكن التعبير يوما فقط مجرد كلمات. التعبير هو أنك تصف ما تشعر به، أنك أنت تفهم نفسك، أنك أنت تشرح ما بداخلك، أن تقول أنا سعيد، أنا زعلان، أنا حزين إلى آخره، أنا خايف، أنا مشتاق، أنا ممتن أوكي؟ لكن لما تخيل أنك تستبدل كل المشاعر الحلوة هذه إيش ما كانت أوكي؟ بإيموجي واحد بس، زي ما قال سلطان، الناس ما صارت تتكلم، الناس صارت بس تختصر.
انحساره فقط يختصرون الكلام بجملة واحدة. اليوم نتكلم عن هذا الموضوع بالذات، واللي احنا قاعدين نلاحظه في بالذات في الجيل الجديد، تمام، زي ما يقولوا، او جيل التكنولوجيا. طبعا في دراسات نفسية، دراسات اجتماعية، راح نتكلم عن ماذا يحدث للدماغ في التواصل الرقمي اللي بيعتمد على السرعة والاختصار والاستجابة الفورية، بينما التعبير أو الكلام الإنساني، صرنا نقول كذا إحنا، أوكي، بينما الكلام الإنساني يحتاج إلى

لا، العمق يحتاج للتفكير، يحتاج للتأمل، يحتاج لاختيار الكلمات، يحتاج لصياغة الكلام وتنسيق الكلام وصياغة الأفكار وترتيب الأفكار. مع الوقت عارفين إنه هو راح يعتاد هذا الدماغ على الحل الأسرع، فيصبح التعبير المطول أو الكلام المطول مجهد. وهذا اللي احنا قاعدين نلاحظه، يعني انا شايفه كثير، يعني مرت علي حالات انه مثلا في شيء شغله حلوه، في منظر جميل، حصل حادث معين، تجربه جميله او موقف حلو كثير، انا مستنيه التعبير من هذا الشخص، ابغى يتكلم. حقيقي انا سويت يوم من الايام كده مفاجاه، ابغى هذا الانسان يتكلم يعبر عن المفاجاه اللي انا تعبت فيها وسويتها وكذا والى اخره. كان كل الكلام عبارة أو كل المشاعر عبارة عن جملة واحدة كيوت بس. طيب هذا هو موضوعنا اليوم، أرجع نويه مرة ثانية. اليوم ما في واتساب لخلل تقني فني، لكن تقدروا تشاركوا أكيد على حساب إذاعة جدة في منصة x@jeddah_radio تحت التغريدة الخاصة 29. تقدروا كمان تشاركوا على DM في الحسابات الخاصة. خلينا نروح نغني مع سلطان ونرجع، لا تروحوا بعيد.

29 على جدة اف ام. يا هلا وسهلا بكل اللي انضم معانا الان. طبعا اليوم اذكركم تقدروا تشاركوا معانا على موضوع الحلقة على منصة اكس في حساب اذاعة جدة على منصة اكس at جدة underscore radio. تقدروا تشاركوا في الدايركت مسج في حساباتي. اهلا وسهلا بالجميع. اليوم احنا بنتكلم عن شيء مهم جدا، كيف اثر التواصل الرقمي على قدرتنا على التعبير. تمام، احنا استبدلنا المشاعر وكل الكلام وكل الفصاحة بإيموجي فقط. يعني تشير بعض الدراسات الحديثة إلى أننا نعيش أكثر عصر متصل، يعني أكثر عصر اتصل فيه البشر مع بعضهم أو تواصل فيه البشر مع بعضهم في التاريخ. لكن قالوا في الدراسة ليس بالضرورة أكثر عصر متواصل فعليا أو عاطفيا، بس صوريا شكليا. أوكي، أصبح الوصول للآخرين أسهل، لكن الوصول إلى المعنى أصبح أصعب. الرسائل السريعة اختصرت الكلمات، والكلمات المختصرة اختصرت المشاعر، والمشاعر المختصرة اختصرت الحياة وفهمنا لبعضنا. هذه الدراسة اللي تم عملها من ناحية اجتماعية. زمان كانت الناس حريصة إنه يكون الشخص يتعلم مهارات الحديث، مهارات الإنصات، مهارات الفصاحة، مهارات الخطابة. كان مثلا الأب يأخذ ابنه يروح في المجالس الرجال إلى آخره، يعلم مهارات الحوار والسرد، الاستماع، وصف المشاعر. اليوم كثير من الحوارات أصبحت تختصر بشكل فظيع. خليني نقول كمان إنه اليوم الناس ممكن يقول نسمعها دائما، أنا أحب أعبر كتابيا. يعني ممكن عندي المقدرة أني أنا أكتب عشرات الرسائل يوميا، بس ما أعرف أقول كلمتين على بعض، يعجز عن إجراء محادثة من القلب لمدة 10 دقائق. تمام، لأنه هناك فرق بين أنك تنقل معلومة وبين أنك تنقل شعور. التكنولوجيا أكيد ممتازة في نقل المعلومات، لكن المشاعر غالبا تحتاج إلى نبرة صوت، تحتاج إلى تعابير وجه، تحتاج إلى صمت، أحيانا تحتاج إلى حضور إنساني موجود. هذه الأشياء يصعب إنه تنقلها الشاشة بالكامل. طيب، كمان في دراسة نفسية اجتماعية من جامعة كاليفورنيا وجدوا إنه التفاعل اللي يكون مباشرة وجها لوجه يساعد على تطوير مهارات فهم المشاعر، التعاطف بشكل أفضل من التواصل الرقمي فقط. قالوا إنه كمان في الدراسة إلى أن الاعتماد المفرط على الرسائل النصية أكيد رح يقلل من ممارسة مهارات التعبير اللفظي العميق لدى بعض الأشخاص، خاصة لدى الأجيال الأصغر. دراسة من جامعة ميشيغان قالوا إنه وجدت تراجع تدريجي في مستويات التعاطف لدى بعض الفئات الشابة بالتزامن مع زيادة الاعتماد على التواصل الرقمي مقارنة بالتفاعل المباشر. من وين بدهم يجيبوا التعاطف؟ من وين بدهم يجيبوا المشاعر إذا كان يعني كل اللي يحيط معه أجهزة، وكل الكلام اختصر، وكل المشاعر يعني ما صار لها قيمة، ما صار عنده الأهمية، يعني مش مهتم إنه هو ينمي هذه المدارك عنده. عارفين إنه أي شيء في حياتنا هو زي العضلة، القدرة على التعبير تشبه العضلة، إذا إحنا ما استخدمناها راح تضعف مع مرور الوقت. طيب،
أكيد في مشاركات قاعدة توصلنا. عبد الله بركات على سناب شات، يا هلا وسهلا، يقول أثرت التكنولوجيا بشكل كبير على طريقة تعبير الإنسان عن مشاعره وأفكاره، فقد قربت المسافات وجعلت التواصل أسرع وأسهل، لكنها في المقابل قللت أحيانا من عمق الحوار المباشر ولغة الجسد، فأصبح التعبير يتم برسالة أو رمز تعبيري بدلاً من لقاء أو حديث صادق. والنصيحة أن نجعل التكنولوجيا وسيلة للتواصل لا بديلاً عنه، فالكلمات تصل إلى العقل لكن الحضور الصادق يصل إلى القلب. مساء الخير والجمال، مريم سلطان ومستمعي الحرف 29 عبد الله بركات. نعم أتفق جدا يا عبد الله بركات. طيب نورة من الدمام، يا هلا وسهلا، تقول مساء الخير مريومة ومساء الورد لسلطان، قاعدين نستمتع بالأغاني الحلوة. شكرا لك يا نورة. تقول أنا مرة كتبت رسالة طويلة جدا لشخص عزيز علي، وبعدها اكتشفت أن 5 دقائق من المكالمة معاه، يعني أنه تواصلت مع هذا الشخص الحديث المباشر، يعني كانت كفيلة أنها توصل كل شيء بشكل أفضل. نعم نعم، أنه هناك في إحساس قاعد يوصل، في نبرة صوت، في إنسان قاعد يستخدم حواس ويسمع، يعني يشعر يرى إلى آخره. لكن ممكن يعني الواحد يكتب رسالة ويكتب كلمات ترى ما يعني ما يقصدها بنفس الحدة اللي ممكن الشخص الثاني يقراها أو يفهمها غلط. طيب احنا مكملين معاكم، نروح نغني مع سلطان ونرجع لا تروحوا بعيد.

طيب نعود لكم مستمعين الكرام، هلا وسهلا بكل أصدقائنا. مضى من الوقت نصف ساعة ودقيقة، نرحب بكل اللي انضموا معنا الآن، وأيضا نجدد التحية لكل اللي كانوا معنا في بداية مشوارنا. أكيد أنتم معنا في الحرف 29، واليوم إحنا قاعدين نتكلم عن شيء مهم جدا. هل يمكن أن يفقدنا نقص التواصل اللفظي قدرتنا على التعبير أم لا؟ هل التقنية والتكنولوجيا هي السبب في ذلك؟ أحيانا مع هيمنة التواصل الرقمي على حياتنا اليومية تتراجع المحادثات المباشرة مع الناس. هذا الشيء يضعف مهارات التعبير، يخلي صياغة الأفكار أكثر صعوبة إلى آخره. اليوم إحنا بنسأل نفسنا، هل فعلا إحنا بدأنا نشعر مؤخرا بأنه مخزون الكلمات بدأ يختفي؟ ربما أحيانا تلاقي نفسك وسط أصدقائك أو زملائك في العمل مش قادر توصل الفكرة، أو مش قادر توصل

الجملة أو تصيغ الجملة بشكل كويس، تمام، مش قادر تعبر عن فكرتك، أو ممكن أحيانا ترجع للمنزل عندك سكوت، كل شخص قاعد على جواله بس، ممكن تطلع مع أصدقائك، أوكي أنتوا جالسين بين الناس، لكن كل شخص كان هو بيتحدث حديث صامت مع الجوال، هو يقرأ، هو بس عيونه اللي تقرأ بس كلام ما يتكلم. كلنا احنا يعني الكل قاعد يمر في هذه المرحلة، تحس انه كل الكلمات بدأت تختفي من ذاكرتك فجأة. هذه الحالة ليست مجرد تعثر عابر، هي انعكاس لظاهرة أعمق ناتجة عن قلة التواصل اللفظي في حياتنا اليومية. هذا هو موضوعنا اليوم، وأكيد تقدروا تشاركوا معنا على منصة إكس في حساب إذاعة جدة على منصة إكس، أو على دايركت مسج في حساباتي الخاصة. أكيد ترحب فيكم، ما تترددوا أبدا. إحنا اليوم نعتذر عن الواتساب في مشكلة تقنية، وأكيد بعد كده راح نرجع على الواتساب وكل الأمور تمام. طيب خلينا نروح نشوف مشاركاتكم. أوكي أبو رائد، يا هلا وسهلا أبو رائد على سناب شات، يقول السلام عليكم، مساء الخير، يا هلا وسهلا، مساء الأنوار. يقول تسعدنا حروفك عقد ماس تناثرت حباته لتضيء الطريق وتعلن قدوم مبدعتنا الجميلة بالحرف 29. الله يسلمك، شكرا على كل هذا الجمال وعلى كل هذا الكلام يا أبو رائد الحلو، يسعد أوقاتك وأوقاتك تمطر وردا وجمالا. أوكي عبد الله بركات بيرجع يعلق على موضوعنا، يقول مريم الحين صار التفاعل على أغلب الرسائل بلايك، يدي لايك بس، أوكي، أو أسوأ حاجة لما أنت تبغى معلومة أو تتأكد من شيء يسوي التفاعل، يعني إنه ما في تفاعل، أو تبغى مثلا إنه هو يعمل شير، إنه ما راح ينقص من وقتك حاجة. يس نعم نعم أتفق معك يا عبد الله. طيب كمان على سناب، أوكي ريم من جدة، يا هلا وسهلا، تقول مساء الورد مريومة ومساء الجمال لمبدعنا سلطان، يا هلا وسهلا بك يا ريم. تقول مريومة أنا أحس إنه الرسائل أعطتنا فرصة نهرب من أنفسنا ونهرب من المواجهة. أنا إذا زعلت من شخص أرسل له رسالة طويلة، لكن لو جلس أمامي يمكن ما أقول نص الكلام. أوكي تمام أوكي، يعني أحيانا عشان إحنا نكون يعني واقعيين، أحيانا فعلا يعني أحيانا إنه لما نكتب رسالة نقدر نعبر فيها أكثر من إنه شخص يكون قدامنا. أوكي بتصير في مواقف الحياة، أتفق مع كريم، بس مش كل الحياة. احنا اليوم نتكلم عن الناس اللي عندهم كل الحياة كده، مش في مواقف. احيانا الكتابة بتخلي الواحد يبعد عن المواجهة، او يفضل احيانا يعني على حسب الموقف وعلى حسب الشخص. يعني في شخص ممكن ما يبغى حد يواجهه، يبغى يقرأ كلام مثلا، او انت كشخص ما تقدر تعبير بشكل، ممكن تخاف، ممكن ترتبك، لكن لو كتبت كتابة ممكن يوصل الشعور. احنا ما بنتكلم على المواقف هذه، احنا بنتكلم عن لايف ستايل، اسلوب حياة. يقول عبد الله من المدينة، هلا وسهلا، يقول الله المستعان، صار عندنا علاقات كاملة تبدا وتنتهي بالرسائل. اي والله صادق يا عبد الله. طيب أبو رائد، يا هلا وسهلا أبو رائد، يكتب معانا وبيشارك معانا وبيسمعنا على سناب شات، يا هلا وسهلا. يقول أبو رائد أتفق معاكم، نعم الإفراط في الاختصارات قد يضعف القدرة على التعبير ويقلل من حصيلة المفردات، لكنه لا يفقد اللغة بالكامل ما دام الشخص يقرأ ويكتب بشكل طبيعي من وقت لآخر. نعم هذا حل،

أكيد أتفق معك يا أبو رائد، من الحلول إنه الشخص يعني ما يعتمد بس على الاختصارات ولا يعتمد على الإيموجيات ومش عارف إيش. تقدر أنت تقرأ، تقدر تكتب، تقدر تقرأ، يعني تمارس هواية القراءة، تكلم، عبر عن نفسك من وقت لآخر. نعم، أنا أكيد أتفق معك يا أبو رائد. طيب كمان مين عندنا اليوم؟ سؤالنا يقول: هل تعتقد أنه التكنولوجيا خلتنا نتواصل أكثر أم خلتنا نعبر أقل؟ متى كانت آخر مرة جلست فيها مع شخص وتحدثتم لساعات دون أن تنظروا إلى جوالاتكم أو إلى هواتفكم؟ يعني متى قعدت كده مع صديق لك أو مع ناس وتركت الجوال وكده واستمتعت باللحظة وبالكلام وبالأخذ وبالعطاء وبالكلام وإلى آخره؟ هل بتشوف نفسك زي ريم من جدة تقدر تعبر عن، يعني تكون أكثر قدرة على التعبير عبر الرسائل أم في الحديث المباشر، ولماذا؟ وخلينا نروح نغني مع سلطان ونرجع.

يا هلا وسهلا بكل أعزاء وأحباء فقرة إحساس كلمة. يقول الشاعر في هذه الأبيات: كي أكتب الشعر في عينيك يا غزلا، كم أعجز الليل والأشعار بالسمر. كي أكتب الشعر في عينيك يا غزلا، كم أعجز الليل والأشعار بالسمر. عيناك كالمد أمضى موجه عبثا، فأغرق العاشق الولهان بالخطر. عيناك كالمد أمضى موجه عبثا، فأغرق العاشق الولهان بالخطر. فما استطاعت حروف الشعر وصفهما، ولا استطاع الفؤاد العشق في حذري.

0: كأس العالم.
1: تتخذ الاتحادات الوطنية لكرة القدم بطولات كأس العالم وجهة أساسية لتقييم المنتخب سواء إيجابيا أو سلبيا، خاصة أن مردود الجوائز التي تنعكس على تلك الاتحادات تعد نقطة مميزة، حيث يحصل بطل اللقب على مبلغ 50 مليون دولار أمريكي، بينما يحصل كل منتخب يتأهل إلى الدور 32 على 11 مليون دولار، و15 مليون دولار لكل منتخب يتأهل إلى دور 16، فيما ينال كل منتخب يتأهل إلى الدور ربع النهائي على مبلغ 19 مليون دولار، على أن يحصل صاحب المركز الرابع على 27 مليون دولار مقابل 29 مليون دولار لصاحب المركز الثالث، على أن يحصل الوصيف على مبلغ 33 مليون دولار أمريكي.
0: كأس العالم.